0: إليكم وعدا بالوفاء وعهدا على العطاء.
1: الأغنية كلمة ولحن وتأدية

المغاربي على تأسيس عدة جمعيات ثقافية وفنية كان لها عميق الأثر وأيضا عميق الانطباع على الحياة التونسية عامة والفكرية والفنية بوجه خاص. وما الرشيدية إلا مدرسة حرة من تلك المدارس البارزة في تاريخ الثقافة العربية المختصة، وقد عملت على خلق تقاليد موسيقية في العديد من المناسبات مع إحداث أنماط فنية أمست قبلة للعمل الموسيقي في إطاره النظيف. والحديث عن هذا المعهد الرشيدي يقودنا أيضا إلى الحديث عن المألوف في المنطقة المغاربية، يجرنا إلى علاقة هذا الفن بالقطر التونسي الذي ارتبط به. لقد حفت بتأسيس الجمعية الرشيدية عدة عوامل، لعل من أهمها انعقاد المؤتمر الأفخارستي في ماي عام 1900، ذلك المؤتمر الذي كان من أهدافه الأساسية إبعاد الشعب التونسي عن لغته العربية التي تربطه بعروبته ودينه وحضارته. ثانيا، قدوم ثلة من المشرقيين إلى تونس وتربعهم على عرش الطرب وظهور الأسطوانات الشرقية وتضاعف عدد الحفلات الشرقية. كل ذلك أدى إلى غياب الأغنية التونسية. ثم في نفس الآن الحالة السيئة التي كانت عليها الأغنية التونسية وانتشار الأغاني التافهة والسخيفة. وأخيرا انعقاد المؤتمر الأول للموسيقى بالقاهرة عام 1932. وقد كان من بين توصيات هذا المؤتمر إنشاء المعاهد والمؤسسات للحفاظ على الموسيقى، ثم عودة الوفد التونسي من هذا المؤتمر وإعرابه عن وجوب العناية بالموسيقى التونسية وحمايتها.

سياق التعريف بالمعهد الرشيدي للموسيقى التونسية يمكن التذكير بأن الاجتماع التأسيسي للرشيدية انعقد أول مرة بالمكتبة الخلدونية في شهر نوفمبر من عام 34 900 وألف، وكان ذلك بحضور عدد كبير من الأدباء والفنانين وعموم المثقفين ورجال الأعمال والتجار. وقد تم إطلاق اسم الرشيدية على هذه الجمعية نسبة لمحمد الرشيد باي الذي كان له اهتمام كبير بالفن وفضل على الموسيقى التونسية. وللتذكير، فقد تكونت الجمعية الرشيدية من لجنة أدبية تعنى بوضع الأغاني ذات الكلمات الراقية، ثم لجنة فنية تهتم بجمع التراث ووضع الألحان، ولجنة للدعاية تعرف بالمؤسسة وبأعمالها.

في سياق تطوري بدأ التعليم في نطاق المجموعة الصوتية والتخت بحفظ الجمل الموسيقية وترديدها، ثم سعت هيئة الرشيدية إلى رفع الأمية الموسيقية عن العاملين في الميدان. فقام لهذه الغاية الأستاذ محمد التريكي عام 35-900 بتجربة تعليم الترقيم في قسم أثنته المطربة شافية رشدي، ثم أعيدت التجربة مرة أخرى مع الأستاذ الإيطالي بونورا، وفي سنة 38-900 وقع جلب الأستاذ علي الدرويش من سوريا، وظل إلى عام 39-900 حيث عادت الدروس على يد الإيطالي بونورا، وفي عام 43-900 عهد بالتعليم إلى الأستاذ الموسيقار صالح المهدي. وتعزز هذا التعليم بفتح دروس للموسيقى العربية بالمدرسة التابعة لإدارة المعارف، وهذه المدرسة التي كانت تخصصها كان بالموسيقى الغربية، وكانت حكرا على الفرنسيين ستتحول فيما بعد وتحديدا عام 57-900 إلى المعهد الوطني للموسيقى. وقام ثلة من أساتذة الرشيدية بضبط برنامج هذا المعهد بطريقة تضمن المحافظة على التراث والتفتح على الموسيقى العربية عامة. كما تخصصت الرشيدية حينئذ في تعليم الغناء العربي والترقيم والمقامات والإيقاعات العربية لمن تجاوزوا سن الطفولة. كانت تقوم إلى جانب ذلك بتدريب خريجي المعهد على العزف والغناء الجماعي. وهكذا تواصلت الدروس بالرشيدية ولم تتوقف إلا في عام 72-900 حيث عوضها في ذلك المركز الوطني للموسيقى بنهج زرقون.

وقت من الأوقات فكر أعضاء الهيئة المسيرة للراشدية في تدوين المالوف وكتابة موسيقاه خشية من التلاشي وضياع التراث الموسيقي بين الرواة، فتقرر لهذه الغاية تكليف الشيخ خميس الترنان بالإشراف على هذا العمل، والأستاذ محمد التريكي بالترقيم الموسيقي، والأستاذ الحبيب العامري بتنظيف الكتابة الموسيقية. وتم الاعتماد في ذلك على مجموعة من شيوخ المالوف، ومن ضمنهم خميس الترنان المنوبي بوحجيلة وعلي بنواس والصادق الفرجاني وأحمد الضحاك وغيرهم من أعضاء اللجنة الفنية للراشدية، سواء لدى إذاعة تونس في الحصص الأسبوعية أو لدى إذاعة باريس عام 54900 والتي اشتملت على 12 نوتة من المالوف. ووقع كذلك جمع شيوخ الفن من كافة أنحاء الجمهورية التونسية لتسجيل محفوظاتهم، وذلك في 3 مؤتمرات: بتوزر سنة 63900، ثم بطبرقة وقرطاج سنة 64900. وهكذا توصلت الرشيدية إلى ترقيم نوبات المالوف التونسي ونشرها في 9 أجزاء تم طبع آخرها في عام 79900.

اتجه اهتمام اللجنة الفنية في تونس إلى جانب جمع التراث إلى وضع الألحان للأغاني والموشحات الحديثة التي تقدمها اللجنة الأدبية، وبذلك تشجع الشعراء لكتابة الأغنية المهذبة التي تشتمل على صور رفيعة ومعان سامية. وقد ظهرت أغاني الرشيدية منذ عام 35-900 حين نظمت مسابقة لتلحين أغنية علي الدعاجي يا لي من يزيني، وقد فاز في هذه المسابقة الشيخ خميس الترنان. وإثر ذلك تخلت الرشيدية عن فكرة المسابقات وأخذت توزع القطع على من تتوسم فيهم المقدرة، وتقبلها كذلك الجمهور، وتقبلها أيضا بعد استماع اللجنة الفنية لها. وهكذا تنوع الإنتاج، فكانت المعزوفات والنوبات والتوشيحات والقصائد والأناشيد والأغاني، وساهم في التلحين كل من خميس الترنان ومحمد التريكي وصالح المهدي وقدور الصرارفي والهادي الجويني والحبيب العامري وغيره.

إلى جانب أنشطته المتعلقة بالتعليم وجمع التراث والإنتاج، كان المعهد الرشيدي يتحين الفرص والمناسبات للقيام بنشاط أدبي أو فني. من ذلك أنه كان يقيم حفلات لتكريم الفائزين في الامتحانات الموسيقية، تلقى أثناءها العديد من الثناء، وأيضا تلقى أثناءها القصائد والدراسات، وكان تتم بعض المبادرات الجيدة من خلال تقديم التلاميذ الناجحين والذين كانوا بدورهم يقدمون نماذج من العزف. وأقام المعهد حفلات تكريم على شرف بعض المؤسسات وهيئات المنظمات العالمية للموسيقى والمجلس الدولي للموسيقى التابع لمنظمة اليونسكو والمجمع العربي للموسيقى، وأيضا على شرف ثلة من الأدباء والفنانين. إلى جانب ذلك أقام ذات المعهد حفلات لأغلب الذين لاقوا ربهم من أبناء الرشيدية ومؤسسيها، وكذلك تم إحياء ذكرى العديد من الأدباء والفنانين. أخيرا يمكن القول بأنه على الرغم من ظهور عدة مؤسسات ثقافية لها طابع موسيقي، تقاسمت مع الرشيدية الأهداف والغايات، فإن الرشيدية ما زالت مركز إشعاع للعمل الموسيقي النظيف، ولعل العامل الذي جعل الرشيدية تعيش إلى يوم الناس هذا موفورة الصحة هو إيمان العاملين فيها بأن العمل الموسيقي الذي يقومون به هو جزء لا يتجزأ في كل حال من الأحوال من شخصيتنا العربية والمغاربية. هذا الجانب الذي يجب المحافظة عليه وتبليغه للأجيال اللاحقة. سيدتي سادتي، في ختام هذه الحلقة أشكركم على وفائكم وجميل إصغائكم، دمتم في رعاية الله، وإلى اللقاء مع تحيات الزميل محمد صابر في الهندسة الصوتية.

كلام من فضة وقصائد من ذهب، برنامج من إعداد وتقديم الطيب الجويلي.

مستمعي الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نستمتع اليوم سويا بقصيدة ذهبية، وهي القصيدة الهمزية لأحمد شوقي، وهي التي عرض بها ميمية البصيري التي استمعنا إلى أجزاء منها، وهي قصيدة البردة. وتأتي همزية أحمد شوقي الشهيرة تحت عنوان ولد الهدى فالكائنات ضياء، وهي في 131 بيتا من الشعر. ويعد أمير الشعراء أحمد شوقي واحدا من ألمع الشعراء في تاريخ الأدب العربي الحديث، لتعدد نواحيه الفنية وتشعب أثاره الأدبية، فقد ملأ عصره بقصائده الغنائية ووصلها بمسرحياته الأدبية، فكان مثارا لاهتمام النقاد. ولد شوقي سنة 68 و800 ميلادية، درس بالمدارس الخديوية وبمدارس الحقوق بمصر، ثم سافر إلى فرنسا لدراسة الحقوق والأداب سنة 87 و800 ميلادية، وعاد إلى مصر سنة 91 و800 ميلادية. وفي باريس نظر في أدب الغرب وحياة الناس، كما تنقل بين العديد من المدن الأوروبية. ومن وطنياته قوله: وطني لو شغلت بالخلد عنه نازعته في الخلد نفسي. وله قصيدة في النيل تربو عن 150 بيتا، ويصل به شعره الديني إلى مراتب المتصوفة كابن الفارض والبوسيري من الناحية الروحية. ويستهل همزيته المشهورة بقوله: ولد الهدى فالكائنات ضياء، وفم الزمان تبسم وثناء. وقصيدته إلى عرفات، ومعارضته لنهج البردة التي يستهلها بقوله: ريم على القاع بين البان والعلم.

عاش شوقي 64 سنة وتوفي في أكتوبر سنة 32 وتسعمائة وألف تاركا أروع الأثر في الشعر العربي. فهمزيته من الناحية الروحية هي في أجمل القصائد التي جاءت في مدح الرسول صلى الله عليه وسلم، وهي على هذا النسق البياني الذي يندر قريضه: ولد الهدى فالكائنات ضياء، وفم الزمان تبسم وثناء، الروح والملأ الملائك حوله، للدين والدنيا به بشراء، والعرش يزهو والحظيرة تزدهي، والمنتهى والسدرة العصماء، وحديقة الفرقان ضاحكة الربا، بالترجمان شفية غناء، والوحي يقطر سلسلا من سلسل، واللوح والقلم البديع رواء. فشوقي في شعره الديني له آراء ومنازع صوفية قديمة يكسوها حللا شعرية تذهل بروعتها وتفتن بالصور الشعرية، كما يقول الكاتب محمد البشير الإبراهيمي، مضيفا أن شعر شوقي يشرق إشراق البرق ويبهر. ويقول شوقي في حالة البشر قبل الأنبياء: ربي شقت العباد أزمان، لا كتب بها يهتدى ولا أنبياء، ذهبوا في الهوى مذاهب شتى، جمعتها الحقيقة الزهراء، فإذا لقبوا قويا إلها فله بالقوى إليك انتهاء، وإذا آثروا جميلا بتنزيه فإن الجمال منك حباء، وإذا أنشأوا التماثيل غرا فإليك الرموز والإيماء، وإذا قدروا الكواكب أربابا فمنك السناء ومنك السناء، وإذا أله النبات فمن آثار نعماك حسنه والنماء، وإذا يمموا الجبال سجودا فالمراد الجلالة الشماء.

ويتواصل شوقي مع قصيدته الهمزية اسم الجلالة في بديع حروفه ألف هنالك واسم طه الباء يا خير من جاء الوجود تحية من مرسلين إلى الهدى بك جاء إلى أن يقول بك بشر الله السماء فزينت وتضوعت مسكا بك الغبراء وبدا محياك الذي قسماته حق وغرته هدى وحياء وعليه من نور النبوة رونق ومن الخليل وهديه سيماء.

يتجلى منهج المدح في همزية شوقي في اعتماده على الوصف والصورة الجمالية دون أن يتقيد بالسيرة مثلما فعل البوسيري، فهو يتمسك بمحاسن الذات في شخصية الرسول صلى الله عليه وسلم، ولا يتقيد بغريب اللفظ، بل يختار من ثراء اللغة ما يعبر به عن شعوره تجاه المحاسن المصطفات في الشخصية التي حباها الله بقيم سامية. وقد أعانته في هذا الأسلوب تطورات عصره في الأخذ بوسائل التعبير الأدبي الذي بلغ شأوا لا يستهان به فيما بين عصره وعصر البوسيري. ويختم شوقي همزيته بهذه الأبيات: مشت الحضارة في سناها واهتدى في الدين والدنيا بها السعداء، صلى عليك الله ما صحب الدجى حاد وحنت بالفلا وجناء، واستقبل الرضوان في غرفاتهم بجنان عدن آلك السمحاء، خير الوسائل من يقع منهم على سبب إليك فحسبي الزهراء. وبهذا ننهي لقاءنا مع همزية أحمد شوقي، في انتظار التواصل مع رائعة أخرى من روائع الكلم الطيب والبيان الفصيح. وإلى اللقاء، ودمتم بخير.

برنامج كلام من فضة وقصائد من ذهب. أعده وقدمه لكم الطيب الجويلي.

إعداد سعدون شفيق. تقديم منى محسن. إخراج محمد حميد. بأجمل كلمات الحب نلتقي مجددا ومع حلقة هذا اليوم من برنامج قطرات ندى. قطرات ندى.

دعني أقول لك وكل الوقت، حبك أرهقني وعذبني حتى نال مني الجوع. لهذا حبيبي، لهذا أهرقت روحي كي أكتب لك كل قصائدي. لكنك هجرتني وبي لوعة. حبيبي هجرتني وبي لوعة، ولعمري أن حبك قد أتعبني. حبيبي حبك أتعب، وإذا كنت تبغي البقاء بعيدا عني فترفق بي، ترفق بي حين تبغي أن تفارقني، ترفق بي حبيبي، لأن النوى قد نال مني، وأن عيونك التي طوقتني حين أحببتك زادت

0: لا تحرمني من عيونك، ترفق بي، وإياك أن تتركني، إياك أن تتركني وحيدة، وحيدة.
1: أحبك، أحبك.

متأخرة من ليله القلق، تجاوز كل أحلامي وكان يعلم أن حبيبته ما زالت نائمة وهي تحلم بي، وكما كان يحلم بي. عندها شعر أنه ليس بحاجة للنوم ولا حاجة أن يكمل حلمه، فهو ما زال يتأمل.

شعر أنه ليس بحاجة للنوم ولا حاجة أن يكمل حلمه، لأنه ما زال يتأمل عينيها في لحظة من لحظات الصحو والصدق، ثم راح يرتق شراعه كي يبحر باتجاه حبيبته والتي كان يعلم أنها ما زالت نائمة. وحين أفاق من أحلامه عند تلك الليلة الغارقة في القلق أسفل أجفانه وراح في نوم عميق، راح في نوم عميق كي يحلم بحبيبته من جديد.

يا كبير العفو غفار الذنوب. لاح من آياتك العليا سنا فتجلى الفجر فتجلى الفجر.

0: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون.
1: صدق الله العظيم. اللهم إني أسألك من الخير كله ما علمت منه وما لم أعلم، وأسألك باسمك العظيم الذي إذا دعيت به أجبت وإذا سئلت به أعطيت. لا إله إلا الله والله أكبر. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير.

0: اللهم إني عبدك ابن عبدك ابن أمتك ناصيتي بيدك نافذ في حكمك عدل في قضاؤك. أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن ربيع قلبي ونور بصري وجلاء حزني وذهاب همي.
1: يا رب.
2: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون.
0: صدق الله العظيم. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. اللهم لا نسألك رد القضاء ولكن نسألك اللطف فيه.
1: يا رب.
0: اللهم ألهمنا كل صواب ترضاه وجنبنا كل خطأ تأباه.
1: يا
0: اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت وما أسرفت وما أنت أعلم به مني. أنت المقدم وأنت المؤخر. لا إله

0: أعزائنا المستمعين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: يطيب لنا اللقاء معكم مع باقة طيبة من الكلمات الطيبات.
0: نبدأ بحمد الله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وكلمة اليوم هي من أحلى الكلمات، الإيمان. يقول الله سبحانه وتعالى في محكم التنزيل:
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض، لا إله إلا هو يحيي ويميت، فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون. صدق الله العظيم.
1: في معنى الإيمان. الإيمان في اللغة هو التصديق بالقلب، والإيمان من أمن وأمين وآمن، أي مطمئن، والأمن الإطمئنان وسكون القلب، والمأمن موضع الأمن، وآمن به صدقه ووثق به، وآمن له أي خضع وانقاد، والأمانة ما فرضه الله عز وجل على العباد.
0: والإيمان شرعا هو الاعتقاد الجازم بالقلب والإقرار باللسان بالإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله وبالقدر خيره وشره وباليوم الآخر يوم اللقاء والحساب.
1: فضل الإيمان.
0: الإيمان أول علامات السعادة، فيه ارتقى المؤمنون الأوائل في معارج الكمال وتسابقوا إلى الفضائل، وبالإيمان تنزهوا عن النقائص والرذائل، فعاشوا على وجه الأرض ملائكة أطهارا،
1: فكانوا مثل الإنسانية الأعلى رفعة وفضلا، كرما ونبلا،
0: وحسب الإيمان مكانة رفيعة عند الله عز وجل، أنه ذكره في القرآن الكريم بين الدعوة إليه والثناء عليه والوعد الصالح للمؤمنين في أكثر من 840 مرة، منها قوله سبحانه وتعالى:
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله، لا نفرق بين أحد من رسله، وقالوا سمعنا وأطعنا، غفرانك ربنا وإليك المصير. صدق الله العظيم.

0: وللإيمان أركان معروفة هي: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله، وبالقدر خيره وشره، وباليوم الآخر يوم اللقاء والحساب.
1: والإيمان بالله هو الإيمان به ربا خالقا مبدعا مدبرا حكيما حاكما، له ملكوت السماوات والأرض، لا إله إلا هو ولا رب سواه.
0: والإيمان برسله يعني الإيمان بهم أئمة الهدى، مبشرين ومنذرين، يدعون الناس إلى ربهم ويخرجونهم من الظلمات إلى النور، أمناء صادقين لا يحيدون عن الهدى ولا يريدون على ما يبلغونه جزاء ولا شكورا.
1: والإيمان بالملائكة يعني الإيمان بهم مكرمين من عنده، لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون.
0: والإيمان باليوم الآخر هو الإيمان بيوم القيامة، يوم يقوم الناس لرب العالمين، يوم يفصل الله فيه في كل شيء ولا يؤجل منه شيئا لأي يوم آخر.
1: والإيمان بالقضاء والقدر يعني الإيمان بأن الله تعالى قضى في كل شيء ودبر كل شيء وكتب كل شيء وقدر كل شيء.
0: ولا يكتمل إيمان المرء حتى يعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، وأن ما أخطأه لم يكن ليصيبه، وما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن،

0: وليس الإيمان دعوة باللسان فقط، فمن آمن بلسانه دون أن ينطوي على الإيمان قلبه كان منافقا، والنفاق أشد أنواع الكفر.
1: فالإيمان تطبيق للشرع كله، عقيدة وخلقا وسلوكا، لا لسانا ولا نفاقا. يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز:
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين، يخادعون الله والذين آمنوا وما يخادعون إلا أنفسهم وما يشعرون. صدق الله العظيم.
3: قوة الإيمان.
0: الإيمان جوهرة نفيسة، وكل نفيس في الكون عزيز، وكل عزيز يحتاج إلى من يقويه ويحميه.
1: ومما يقوي الإيمان في قلب المؤمن ويزيده خشوعا أمور على المؤمن أن يتبعها، منها
0: كثرة النظر في كتاب الله عز وجل وتدبر آياته،
1: وكثرة النظر في العلوم الكونية وعجائب المخلوقات وأسرار الكون، في الإنسان والحيوان والنبات والجماد وسائر المخلوقات،
0: وفعل الطاعات وترك المخالفات،
1: والصحبة الصالحة. فكم من مؤمن ضعيف الإيمان صاحب مؤمنا فقوي إيمانه وتخلص من أدران الشك والحيرة والارتباك، ورسخ في قلبه الإيمان واليقين.
0: ويقول الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم: لا تصاحب إلا مؤمنا، ولا يأكل طعامك إلا تقيا.
3: حلاوة الإيمان.
1: يقولون إن للإيمان حلاوة لا يعرف طعمها إلا من ذاقها.
0: نعم، ولعل أبلغ ما قيل في حلاوة الإيمان قول الرسول صلى الله عليه وسلم: ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان: من كان الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد أن أنقذه الله منه، كما يكره أن يقذف في النار.
3: مؤمن وغير مؤمن.
1: مؤمن من إذا صادفته أي أزمة في الدنيا يكون قلبه مطمئنا إلى أن الله لن ينساه.
0: غير مؤمن من هو فزع في حياته وقلق من كل شيء، من الغد والمستقبل، من المال والصحة، ومن زوال النعمة.
1: مؤمن من هو في حياته كلها مطمئن إلى قضاء الله، فإذا أصابته مصيبة ذكر الله.
0: غير مؤمن من إذا صادفته أزمة انقلب هذا الفزع إلى رعب يؤدي في كثير من الأحيان إلى الجنون وارتكاب الجريمة.
1: مؤمن من إذا اعتدى عليه جبار استعان بالله سبحانه وتعالى واطمأن إلى أن الله سيحميه.
3: الدعاء.
0: ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار.
1: ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا.
0: ربنا اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار.
1: ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد.
0: ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا في الإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم.
1: اللهم أعطنا إيمانا ويقينا ليس بعده كفر، ورحمة ننال بها رضاك في الدنيا والآخرة.
0: اللهم زيننا بالإيمان واجعلنا هداة مهتدين.
1: آمين يا رب العالمين.

أنتم مع كلمات طيبات، أداء نبيلة بالشيخ، أنور العياشي، مقداد مسلم. المراجعة اللغوية وأداء الأحاديث النبوية محمد المنصف الشواشي. تلحين وتوزيع الجينيريك والفواصل أيمن الرياحي. توظيب الإنتاج إدريس الشريف. ساعد في الإخراج سلاح العمدوني. هندسة الصوت حسام قدرية. كلمات طيبات، إخراج أنور العياشي.

0: مستمعين الأفاضل، أنعم الله يومكم بكل خير. مع إشراقة يوم جديد ترسل الشمس بأولى خيوطها تعلن بداية أمل جديد، يوم جديد وأمل متجدد. نلتقيكم كل صباح، رسالتنا إلى القلوب المفعمة بالحب والأمل. خذوا من الحياة أجمل ما فيها، وكونوا على يقين من إشراقة الشمس فيها وسيادة الضياء للكون. ألنهض وسر في سبيل الحياة، فمن نام لم تنتظره الحياة. إلى النور فالنور عذب جميل، إلى النور فالنور ظل الإله. من كل بستان وردة، ومن كلام الشعراء والحكماء نختار لكم ما وضح معناه وصف ودقت كلماته وازدانت بجميل الصور. نبغي نفاذا إلى القلوب بسحر ما نقول ونختار. قال طرف بن العبد: ستبدي لك الأيام ما كنت جاهلا، ويأتيك بالأخبار من لم تزودي، ويأتيك بالأنباء من لم تبع له بتاتا ولم تضرب له وقت موعدي. لعمرك ما الأيام إلا معارة، فما استطعت من معروفها فتزودي. عن المرء لا تسأل وابصر قرينه، فإن القرين بالمقارن مقتدى. قال طرف بن العبد: ستبدي لك الأيام ما كنت جاهلا، ويأتيك بالأخبار من لم تزودي، ويأتيك بالأنباء من لم تبع له بتاتا ولم تضرب له وقت موعدي. لعمرك ما الأيام إلا معارة، فما استطعت من معروفها فتزودي. عن المرء لا تسأل وابصر قرينه، فإن القرين بالمقارن مقتدي. وقال الحسن بن عمرو الأباضي: إذا ما خلوت الدهر يوما فلا تقل خلوت، ولكن قل علي رقيب. ولا تحسبن الله يغفر ساعة، ولا أن ما يخفى عليه يغيب. إذا كانت السبعون أمك لم يكن لدائك إلا أن تموت طبيب. وإن امرئ قد سار سبعين حجة إلى منهل من ورده لقريب. إذا منقض القرن الذي أنت منهم وخلفت في قرن فأنت غريب. وقال آخر: إذا قل إنصاف الفتى لصديقه على غير معروف فلا لوم في الهجر. وما الناس إلا منصف في مودة، وإلا معين للصديق على الدهر. وقال آخر: سأبعد ضاربا في الأرض حتى أفوت الفقر أو يفنى الطريق، ولا ألف على الإخوان كلا يملهم غدوي والطروق. وقال مسلم ابن الوليد: فإن الهوينا تخون الرجال، إذا ما الشدائد لم تركبي، ولم أراك ابن السورى في الفلا أسر بعاقبة المطلبية. وقال الممزق العبدي: ولن يستطيع الدهر تغيير طبعه لئيم، ولا يستطيعه متكرم. كما أن ماء المزن ما ضيق سائغ زلال، وماء البحر يلفظه الفم. وقال عدي بن زيد العبادي: وعادلة هبت بليل تلومني، فلما غلت في اللوم قلت لها اقصدي. عادلة: إن الجهل من لذة الفتى، وإن المنايا للرجال بمرصدي. أعادلة: ما يدريك أن منيتي إلى ساعة في اليوم أوضح الغدي. ذريني ومالي، إن مالي ما مضى أمامي من مال إذا خف عودي. وللوارث الباقي من المال فاتركي، عتابي إني مصلح غير مفسدي. كفى زاجرا المرء أيام دهره، تروح له بالواعظات وتغتدي. بليت وأبليت الرجال وأصبحت سنون طوال قد أتت دون مولدي. فما أنا بدع من حوادث تعتري، رجالا أتت من بعد بؤس بأسعدي. فنفسك فاحفظها من الغي والخنا، متى تغوها يغوى الذي بك يقتدي. وإن كانت النعماء عندك لامرئ، فمثل بها فجز المطالب وازددي. إذا ما امرؤ لم يرج منك هوادة، فلا ترجها منه ولا حفظ مشهدي. إذا أنت فاكهت الرجال فلا تمل، وقل مثل ما قالوا ولا تتزيدي. ولا تقصرن عن سعي من قد ورثته، وما استطعت من خير فلنفسك فازددي. وقال حوس بن حجر: وقومك لا تجهل عليهم، ولا تكن لهم هرشا تغتابهم وتقاتل. فما ينهض البازي بغير جناحه، وما يحمل الماشين إلا الحوامل، ولا قائم إلا بساق سليمة، ولا باطش ما لم تعنه الأنامل. إذا أنت لم تعرض عن الجهل والخنا، أصبت حليما أو أصابك جاهلا. وقال سالم واصبا: أحب الفتى ينفي الفواحش سمعه، كأن به عن كل فاحشة وقرا. سليم دواعي الصدر لا باسطا أذى، ولا مانعا خيرا ولا قائلا هجرا. إذا ما أتت من صاحب لك زلة، فكن أنت محتالا لزلته عذرا. غنى النفس ما يغنيك من سد خلة، فإن زاد شيئا عاد ذاك الغنى فقرا. وقال قتادة بن جرير: ولم أرى مثل الحق أنكره امرؤ، ولا الضيم أعطاه امرؤ وهو طائع. متى ما يكن مولاك خصمك جاهدا، تضلل واسرعك الذين تصارع. وهل ينهض البازي بغير جناحه، وإن جد يوما ريشه فهو واقع. وقال نصيب بن برباح: وما ذر أثواب سوادي، وإنني لك المسك لا يستو عن المسك ذائقه. ولا خير في ود امرئ متكاره عليك، ولا في صاحب لا توافقه. إذا المرء لم يبدل من الود مثل ما بذلت له، فاعلم بأني مفارقه. أما مثل اليوم فقول العربي: أنا كلف وأنت صلف فكيف نأتلف. والكلف بفتحتين العشق والولوع بالشيء، يقال: كلف الرجل بكذا يكلف به بالكسر في الماضي، فهو كلف. والصلف بفتحتين عدم الحظوة، يقال: صلفت المرأة بالكسر إذا لم تكن لها مكانة عند زوجها ولا قدر وأبغضها، فهي صلفة وهن صلائف. وقال القطمي يذكر امرأة لها روضة في القلب لم ترعى مثلها: فروك ولا المستعبرات الصلائف. ويقال المرأة: أصلف الله رفغك، أي بغضك إلى زوجك. والصلف أيضا التكلم بما يكرهه صاحبك، والتمدح بما ليس عندك، ومجاوزة قدر الظرف والادعاء فوق ذلك تكبرا. وهذا المثل يضرب أيضا المتباينين في الأخلاق كالذي تقدم. إلى هنا أترككم، وكل الأمل أن يكون يومكم سعيدا موفقا. وإلى نلتقي مع إشراقة يوم آخر، أرسل إليكم التحية والرجاء بأن تحضر الشمس تغسل الكون من بقايا الظلام. إلى اللقاء، إلى النور.
1: إلى النور مع علي المسعدي.

0: الصحراء عروس الصحراء إذاعة تطاوين
1: موجز الأخبار.
2: أسعد الله أوقاتكم بكل خير وأهلا بكم مستمعينا إلى أولى مواعيد.

0: تحتضن تونس يومي الخامس والسادس من مايو الجاري فعاليات منتدى تكنولوجيا المعلومات الصحية Healthcare IT Forum في أول تظاهرة وطنية مخصصة لتبادل الخبرات وتعزيز الشراكات بين مختلف الفاعلين في المنظومة الصحية والرقمية. تحتضن غرفة تجارة أومبريا من مدينة بيروجيا الإيطالية اليوم الاثنين يوما مخصصا لفرص الاستثمار والتجارة والتعاون بين تونس ومنطقة أومبريا وفق ما أفادت به الغرفة التونسية الإيطالية للتجارة والصناعة. دوليا، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن إطلاق عملية لتحرير السفن العالقة في مضيق هرمز اعتبارا من صباح اليوم الاثنين. وفي أول رد فعل رسمي على إعلان الرئيس الأمريكي إطلاق مشروع الحرية، حذر رئيس لجنة الأمن القومي بالبرلمان الإيراني إبراهيم عزيزي من أن أي تدخل أمريكي في النظام الملاحي لمضيق هرمز سيعتبر انتهاكا صريحا لاتفاق وقف إطلاق النار. نهاية الموجز في أمان الله.
1: إذاعة تطاوين منكم وإليكم وعدا بال

نمد الأيادي لضوء الصباح ونحضن خصر النهار المطل، فتشرق في القلب كل الأمان.

تحتها الأرض والأغنيات وورد الصباح الأنيق الخجل يضيئون أعماقنا كل فصل ويشدون إشراق هذه المقل. وأحلى صباح لنا يا بلادي، صباح يشيده حب.

0: الصباح مع نادية سلموك.
1: صباح الفل والياسمين، إن شاء الله نحكم من أسعد الأيام. صباح الخيرات والبركات، إن شاء الله ربي يفتح في وجوهكم الناس الكل، إن شاء الله صباحكم أحلى صباح. بداية أسبوع جديدة إن شاء الله تكون موافقة للناس الكل يا ربي، وين ما كانت قادة ربي، للناس اللي تخدم اللي تقرأ اللي مسافرين، إن شاء الله ربي معاكم. بداية أسبوع جديدة وشهر جديد، إن شاء الله تسمع فيك الأخبار اللبية، إن شاء الله تعدى شهير باهي خفيف، الشهر اللي بش يكون فيه العيد إن شاء الله. إن شاء الله كل عام أنتم حيين بألف خير يا ربي، إن شاء الله ديما فرحانين، وإن شاء الله ديما يا ربي نسمو كان الأخبار الباهية، كان على حياتنا احنا شخصية ولا على بلادنا، إن شاء الله ديما في أمن وأمان، وإن شاء الله ربي يحفظ بلادنا الكل. احنا موعدنا معكم في ورد الصباح كالعادة حتى للتسعة، هذا أول موعد معكم على إذاعة تطاوين بتاريخ اليوم 4 مايو 2026، الموافق لي 17 مايو 1447 للهجري، شروق اليوم 5:25، أما الغروب بش يكون إن شاء الله 7:05. بعد شوي نعطيكم مستمعينا فكرة على هم برمجتنا بالنسبة لليوم، أوقات الصلاة زادة، وفكرة كالعادة في البداية على طقسنا اليوم، خاصة كيفاش بش يكون درجة الحرارة، طقس بش يكون سخون شوية وإلا بش يبرد، نعرفوا تفاصيله بأكثر يعني معطيات إن شاء الله مع المعهد الوطني للرصد الجوي مع 8 ودرجين. تحياتنا لكم مستمعينا الكل وين ما كنتوا معنا وتسمعوا فينا وتتابعوا فينا، الكل اللي اخترتوا باش تكونوا معنا في صبحيتنا اليوم اللي باش تكون فيها برشا اخبار جديده، فقره ورد صباح في الموعد نتاعهم مع ضيوفي اللي منوريني ديما ان شاء الله كالعاده في الموعد، استنونا حتى لل

نهاركم زين مستمعين لكم. نبدو مع أول إغنياتنا ومن بعد نرجو كما كنت ناخذ فكرة من بعضنا على طقس اليوم. هادي الغريبي معك في الجنب تقني نادية صالموك، ترافقكم من أمام الميكرو. نهاركم زين.

شخص اليوم باش يكون مغيم جزئيا باغلب الجهات، فتدريجيا كثيفة سحب المناطق الغربيه للشمال مع بعض الاقدار اللي باش تكون مؤقتا راضيه. بالنسبه لريح تكون من القطاع الجنوبي قويه نسبيا، فمحليا قويه قرب السواحل وضعيفه فمعتدله ببقيه المناطق. البحر يكون مضطرب فمحليا شديد الاضطراب بالسواحل الشرقيه. اما الحراره باش تكون في ارتفاع طفيف، تتراوح القصوى بين 20 و 24 درجه قرب السواحل الشرقية، وبالمرتفعات تقريبا ما بين 25 درجة و 33 درجة، توصل حتى الأقصى الجنوب اليوم في برج الخضرة تطاوين 29 درجة، 31 درجة بمدنين، 30 درجة بجبل، 26 درجة بصفاقس، 32 درجة بقبلي، بتوزر زادة 32 درجة، 29 قفصة ب 29 درجة بقفصة، 30 درجة بسيدي بوزيد، 27 بالقصرين، 21 درجة أو 31 عفوا بالقيروان، 26 درجة بالكيف، 29 بسلينة، 30 بجندوبة، 27 درجة بباجة، 25 درجة بزاخوان، 28 بسوسة، بمنستير 26 درجة وأقل درجة بالمهدية، 25 22 بنابل، 28 بتونس العاصمة، و 26 درجة بولاية بنزرت. هذه درجة الحارة تسجلت اليوم. استنونا مستمعين إن شاء الله ناخذ أكثر معطيات على طقسنا بالنسبة حتى الغدوة والأيامات جاية، كيفاش بشي تواصل، كيفاش بشي يكون عموما خاصا في مناطق الجنوب الشرقي. ذكركم زادة بأوقات صلاة اليوم، ظهر إن شاء الله نص نهار 22 دقيقة، صلاة العصر إن شاء الله 53 دقيقة، صلاة المغرب 7:07 دقائق، وصلاة العشاء إن شاء الله 8:37 دقيقة. نهاركم زين، نهاركم فل، وياسمين مستمعين خليكم ديما معنا في متابعتنا ولبقية برامجنا اللي تتواصل معكم بطبيعة بعد ورود الصباح. موجز أخبار التسعة يجيكم برنامج لبس مع لي مع بن عثمان، برنامج الكلمة ليك مع شكل عيدود من العشرة حتى للنص النهار، برنامج زوايا الخبر مع سعاد الفيليلي من نص درجين حتى للساعتين تقريبا، تسمو برنامج وثائقيات يتواصل معكم حتى للثلاثة، كوكتيل أغاني تسمعوا بصوت نجاة صغيرة من ثلاثة حتى للأربعة تقريبا، بعد موجز أخبار الموجز الأخبار الأربعة يجيكم برنامج ملاعب وأهداف مع قسم رياضة. برنامج أصيل في الموعد متاعو اليوم ولكن استثنائيا باش يكون اليوم الستة ودرجين مع مجيد حداد، برنامج ذاكرة الأيام مضاوي موسى مع ثمانية ودقيقتين، برنامج زيارة ونيارة مع فيفي البرهومي 9:02 دقائق، وتتواصل بقية برامج إذاعة التطاوين في مطرب الأسبوع يبدو معكم من 11 حتى النص الليل، إعادة لوثائقيات من نص الليل حتى الماضي ساعة، وزاد برنامج جارة القمر يبدو معكم من الساعتين حتى للثلاثة مع فيروز جبي، وغيرها من برامجنا اللي كالعادة في المواد متاعها على إذاعة التطاوين. إن شاء الله ديما متابعة طيبة لكل مستمعينا، وإذا كان يسمع فينا ويتابع فينا. نهاركم زينة.

16 دقيقة على إذاعة التونس بحلفل والياسمين ليكم وين ما تسمعوا فينا وحضرتوا باش تكونوا معنا في أولى مواعيدنا لليوم. ذكروا اللي كان أمس أصدر الستار على الدورة 40 لمعرض تونس الدولي للكتاب. برنامج كان جمع بين العروض الفنية والأنشطة الأدبية مع حضور دولي لافت خاصة من خلال المشاركة الأندونيسية. نتحدثوا على البرنامج هذا خاصة الخاص بفضاء الأطفال واليافعين في اليوم الختامي. البرنامج اللي كان انطلق يعني بمبادرة رقمية بعنوان مكتبتك الفرنسية في جيبك، هذه احتضنه جناح اندونيسيا كما زاد تحت الزوار تجربة مكتبة رقمية تضم آلاف الكتب والمجلات والبودكاست، زاد مجان عبر الهواتف الذكية. تم تقديم كتاب القرآن كتاب التسامح من تأليف السفير زهير المسراوي في طرف عليه الفكرية لترافق المعرض. زاد في الفترة المسائية تم تنظيم زاد عروض فنية تقليدية من خلال تقديم لوحات رقصة أندونيسية. جاءت بعد زاد كيركي فقرات غنائية تعكس تراث الموسيقي والتراث الموسيقي الأندونيسي. موعد زاد مع قراءات مختارة من قصص الفولكلور الأندونيسي في فضاء تفاعلي أتيح لناش أتعرف على ثقافات متنوعة في فضاء تفاعلي. فعاليات المعرض هذايا من خلال اختتام رسمي للبرنامج أمس في جناح أندونيسيا تحديدا، في تأكيد من خلال المنظمين على المهرجان هذايا البعد الثقافي الدولي اللي يميز الدورة هذه اللي كما قلت كانت فيها مشاركة وحضور دولي كبير برشا، خاصة المشاركة الأندونيسية اللي كانت حاضرة بقوة في معرض تونس الدولي للكتاب في الدورة 40 خاصة في برنامج فضاء الأطفال. مواصلين ديما في بقية متابعتنا وأخبارنا الكل تسموها على إذاعة تطوين فرود صباح اليوم.

نصل معكم لستة وخمسة وعشرين دقيقة. نحب نذكر اللي أمس كان غدنا الفنان المصري هاني شاكر حسب ما أعلنه التلفزيون المصري كان توفى في فرنسا عن عمر نهز 74 عام بعد صراع قصير مع المرض ومشوار فني يمتد لأكثر من خمسة عقود. الفنان هاني شاكر كان يعالج في فرنسا ليسافر لها في مارس الماضي عقب خضوعه لجراحة طبية في مصر في وقت سابق من العام اللي فات. الفنان هاني شاكر تولد في ديسمبر 1952 وتخرج في المعهد العالي للموسيقى، لكن بدأ مشواره مبكر في برامج الأطفال بالتلفزيون المصري قبل ما يتم دعمه من الموسيقار محمد الموجي ويقدم في حفل كبير مع الرحلة فايزة أحمد اللي أدى في أغنية حلوة يا دنيا من كلمات فتحي الغندور. كان أصدر هاني شاكر عشرات الألبومات الغنائية كما علي الضحكية وحكاية كل عاشق وشاور ويرتني والحلم الجميل وبحبك أنا والحلم الجميل وجرحي أنا واسمع الورق وغيرهم زاد كيف كيف من الأغاني والألبومات الأخرى. وكان قدم حفلات في معظم دول العالم وشارك في مهرجانات فنية كبيرة برشا. شارك زاد كيف كيف في عدد من الأفلام السينمائية كما عايشين للحب عام 1974 وزاد المصباح السحري عام 1977. وكان شغل شاكر منصب نقيب الموسيقيين أول مرة عام 2015 ثم فاز بفترة ثانية قبل ما يتقدم يعني بالاستقالة متاعه في 2022 الله يرحمه. كان كما قلت غدرنا الفنان المصري هاني شاكر أمس في فرنسا تحديداً.

0: وإليكم وعدا بالوفاء وعهدا على العطاء.
1: الإذاعة التونسية بالاشتراك مع وزارة الشؤون الدينية تقدم

0: دليل الحاج. دليل الحاج. دليل الحاج اليوم مع الأستاذة فهيمة العياشي.
1: بسم الله وكفى والصلاة والسلام على النبي المصطفى. أيتها الحاجة الكريمة، هنيئا لك أن ناداك ربك هذا العام لزيارة بيته الحرام، وعليه يسعدني أن أقدم لك أهم الأحكام الفقهية التي تخص المرأة في الحج. أولا، الاغتسال قبل الإحرام. إذا كانت الحاجة متجهة مباشرة إلى مكة المكرمة ولو تلبست بالعذر الشرعي، فإن عليها أن تغتسل وتزيل الشعث استعدادا لهذه العبادة العظيمة. والحاجة التي اتجهت إلى المدينة المنورة فإن عليها أن تغتسل وتستعد في النزول. الإحرام، تحرم الحاجة المتجهة مباشرة إلى مكة المكرمة من الميقات المكاني رابغ، وتحرم الحاجة التي اتجهت إلى المدينة المنورة من الميقات المكاني آبار علي ثم تصلي ركعتي الإحرام. وتحرم الحاجة ولو كانت متلبسة بالعذر الشرعي، لأن الإحرام لا يتطلب طهارة كبرى أو صغرى، غير أنها لا تصلي ركعتي الإحرام. وتكشف المرأة وجهها وكفيها، أي لا تلبس القفازين ولا تغطي وجهها بنقاب. وتحرم في ثوب ساتر وواسع وغير شفاف، مع ضرورة ارتداء الجوربين. ويجوز للمرأة أن تلبس الخاتم بخلاف الرجل. وبعد الإحرام تتجنب المرأة كل المحرمات مثل الطيب والحناء والكحل وكل دهان مطيب وغيرها من المحرمات. وعندما تصل إلى النزل تحافظ على إحرامها بترك الجدال وتعيد التلبية من حين إلى آخر. طواف القدوم أو طواف العمرة، تقوم الحاجة المفردة والقارنة بطواف القدوم، وتقوم المتمتعة بطواف العمرة. ثم تتحلل المتمتعة بقص قيد أنملة من مجامع شعرها، وتبقى المفردة والقارنة على إحرامها، وتتحلل يوم النحر برمي جمرة العقبة. والحاجة المتلبسة بالعذر الشرعي تنتظر حتى تطهر، وإن استمر بها العذر الشرعي إلى حين خروجها إلى عرفة وكانت مفردة أو قارنة ولم يسعها الوقت للقيام بتواف القدوم، فإنه في هذه الحالة يسقط عنها الطواف وتؤجل سعيها إلى ما بعد طواف الإفاضة. وإذا كانت متمتعة ولم يكن لها متسع من الوقت فتردف الحج على العمرة وتصير قارنة، وعليها هدي القران وسعي العمرة والحج بعد طواف الإفاضة. الإحرام بالحج يوم التروية. يوم الثامن من ذي الحجة ويسمى يوم التروية، تغتسل الحاجة المتمتعة في النزل وتصلي ركعتي الإحرام وتحرم بالحج، وتترك جميع المحرمات من طيب وكحل ودهان مطيب وغيرها، وتلبي من حين إلى آخر. الوقوف بعرفة. أيتها الحاجة، إن يوم عرفة يوم عظيم يذكرنا بيوم البعث، فيه تلين القلوب وتخشع وتدعو وتتضرع، فاستثمري وقتك في قراءة القرآن وحمد الله والثناء عليه والدعاء، امتثالا لقول الله تعالى ادعوني استجب لكم، واجتنبي كل ما يلهيك عن التزود بالطاعات والتقرب إلى الله سبحانه وتعالى. والحاجة المتمتعة والمتلبسة بالعذر الشرعي تغتسل وتحرم يوم التروية كما تقف بعرفة، غير أنها لا تصلي ولا تلمس المصحف، وإنما تقرأ من حفظها أو من الهاتف الجوال. حط الرحال بمزدلفة. تحط الحاجة الرحال بمزدلفة ولو كانت حائضا، غير أنها لا تصلي المغرب والعشاء، وتجمع الحصيات إن أمكن. رمي جمرة العقبة، ترمي الحاجة جمرة العقبة يوم النحر أو يوم العيد وتتحلل بذلك التحلل الأصغر، ثم تقص من مجامع شعرها قيد أنملة. المبيت بمنى ورمي الجمرات الثلاث، تبيت الحاجة بمنى ولو كانت متلبسة بالعذر الشرعي، وترمي في كل يوم من أيام التشريق الجمرات الثلاث الصغرى والوسطى والكبرى. أيتها الحاجة، عليك التحلي بالصبر والسكينة والرفق والانشغال بقراءة القرآن والذكر الطيب والدعاء وتجنب الرفث والفسوق والجدال. طواف الإفاضة، إن آخر عمل تقوم به الحاجة هو طواف الإفاضة، فالمفردة والقارنة تقوم بالطواف حول الكعبة مع صلاة الركعتين وينتهي حجها. أما المتمتعة فتسعى بين الصفا والمروة لأن سعيها الأول كان للعمرة، والحائض التي داهمها الوقت إما للرجوع إلى الوطن الحبيب أو التوجه إلى المدينة المنورة، فتتحفظ وتحكم الشدة وتطوف طواف الإفاضة ولا تصلي الركعتين وتسعى إن كان عليها سعي. أيتها الحاجة الكريمة، حج مبرور وسعي مشكور وذنب مغفور بإذن الله تعالى.
0: قدمت الإذاعة التونسية بالاشتراك مع وزارة الشؤون الدينية.

دليل الحاج. دليل الحاج. دليل الحاج اليوم مع الأستاذة فهيمة العياشي.

نوصل معكم لستة وثلاثة واربعين دقيقة على إذاعة تطاوين صباح الفل والياسمين لكم وين ما تسمع فينا وتابعوا فينا. باش نتحدث على الإجراءات الجديدة بخصوص تأمين الدراجات النارية في تونس، آخر الإجراءات حسب ما أعلنت عليها وزيرة المالية في رد كتابي على سؤال لنائب بمجلس نواب الشعب بخصوص الإجراءات الجديدة لتسوية الإشكال بخصوص رفض شركات التأمين إبرام عقود تأمين للدراجات النارية خاصة لتتجاوز سعة 50 سنتيمتر مع إدراج التدابير ضمن مخطط التنمية 2026-2030. شنو الحل المعتمد حسب الوزيرة اللي هو باش يقوم على توسيع منظومة التوزيع التضامني للتأمين لتشمل الدرجات النارية اللي تم اقتناؤها قبل 1 جانفي 2025 دون بطاقة رمادية، بما يضمن تمكين أصحابها من التغطية التأمينية رغم الإشكالية القانونية والفنية. أما الدرجات المسوقة بعد تاريخ هذية فباش يبقى تأمينها مشروط بالاستظهار بالبطاقة الرمادية طبقا للتشريع الجريبي للعمل. وزارة المالية تأكد أنه في حال رفض شركة التأمين إبرام العقد هذية أو عدم الرد خلال 10 أيام يمكن لطلب التأمين اللجوء إلى المكتب المركزي للتعريفة اللي يتولى تحديد قصة التأمين وإلزام الشركة بتوفير التغطية اللازمة. وفي تمشي هذية جاء وفق نص الرد المنشور على الموقع الإلكتروني للبرلمان نتيجة تنسيق بين الهيئة العامة للتأمين والجامعة التونسية لشركات التأمين بهدف معالجة تنامي ظهر رفض التأمين وضمان احترام إلزامية التأمين على المسؤولية المدنية. كما تقرر زاد توجيه جميع حالات رفض التأمين المتعلقة بالدرجات اللي تفوق 50 سنتيمتر إلى الجامعة التونسية لشركات التأمين اللي تتكفل إما بإحالة الملفات للمكتب المركزي للتعريفة بالنسبة للدرجات المسجلة أو إدراجها ضمن منظومة التوسيع التضامني بالنسبة للدرجات الغير المسجلة. في سياق متصل زاد كيف كيف انشددت الوزيرة على دور الهيئة العامة للتأمين في حماية حقوق المؤمن لهم، واللي أكدت أنها باش تواصل متابعة الشكاوي الواردة عليها وتدخل لمعالجة التجاوزات مع توفير آليات مبسطة لتقديم العرائض إلكترونيا قصد تسريع تسوية النزاعات. القرار هذا يجي على خلفية تزايد الإشكالية المرتبطة بتأمين الدرجات النارية في تونس، خاصة مع تغير تركيبة الأسطول وارتفاع عدد الدرجات اللي تفوق السعة متاعها 50 سنتيمتر 3 مقارنة بالفئات الأصغر. احنا كنا تحدثنا في الموضوع هذايا في أكثر من مرة في فقرة السلام المريري اللي قدمها صابو الجانين، بعد شوية تسمعها معنا كالعادة بعد نشرة الأخبار، وأكيد اللي باش نطرقوا معاه للموضوع هذايا زيد يفسر لكم أكثر بالنسبة للإجراءات هذه، خطر زيد نعرفوا اللي اليوم حوادث المرور في بلادنا للأسف معناها الأغلبية تكون معناها بسبب الدرجات النارية. بنظافرين كما نعرفوا معناها اللي برشا ناس ما هيش مسؤولة معناها في الطريق من أصحاب الدرجات النارية، ولكن زادة في المقابل فما برشا يحبوا معناها يأمنوا الدرجات النارية متاحهم، وهذا اللي ملقوش في شركات التأمين اللي ما تفعلتش على خاطر فما برشا شروط. نتحدث عليها بأكثر تفاصيل النقطة هذه في إطار معناها تقديم أكثر معطيات أو في إطار كيف تقديم الحل الأسرع، وإنه شو يعملوا بالضبط أصحاب الدرجات النارية باش يأمنوا الدرجات متاحهم. تسمو هذه بأكثر تفاصيل إن شاء الله بعد نشرة أخبار السبعة مع صابر جري مختص في مجال السلامة المرضية في الفقرة هذيك كالعادة كما تعودوا في التوقيت متاحة في متابعة زادة كيف لبقية فقراتنا ومواضيعنا وأخبارنا في ورد صباح اليوم اللي مزاد متواصلة معكم حتى للتسعة مستمعين. إن شاء الله نهاركم زين، نهاركم فل وياسمينة.

ديما ديما يا بلادي عزيزة عليا الفنان الراحل ياسر جرادي جانا بها الأغنية هذه في سبعة غير درجين على إذاعة تطاوين. نعرفوا الفترة هذه ما نحبش نقول صعيبة أما حاسسة شوية على تلامذة والأولياء نتاعهم زادة استعدادا للامتحانات تلامذة البكالوريا زادة كيف كيف اللي هما توا تقريبا مش يدخلوا فترة المراجعة استعدادا لاجتياز الامتحان البكالوريا إن شاء الله بنجيح وتوفيق ليهم الكل. قد ما باش تكون فترة حساسة ويعتبروها هما صعيبة شوية أما إن شاء الله كل شيء يتعدى لباس. الفيدة أنه تكونوا نفسانيا مرتاحين ومستعدين لاجتياز امتحان البكالوريا وزادة حتى مختلف الامتحانات الأخرى تلامذة زادة اللي في الابتدائي اللي في الثانوية طلبة تلامذتنا الكل طلبتنا الكل إن شاء الله بنجاح وتوفيق ليهم الكل. فقط فترة هي نتاع 20 يوم تقريبا قبل العيد فقط يبقوا تلامذة الابتدائي معناها عدوا الامتحانات بتاعهم بعد العيد وإن شاء الله كل شيء يتعدى لباس وتتعدى فترة خفيفة هكا خاصة حتى على الأولياء اللي يكونوا هما زاد ستريسي شوية الفترة هذه مع صغارهم ككل. بالتوفيق اليوم حبيت فقط نذكر اللي باش تكون فما باك أو راديو باك باش تنطلق فيها إذاعة الشباب أو انطلقت فيها نهار الجمعة اللي ينجموا معناها يتبعوا هذايا بأكثر تفاصيل يسمعوا بطبيعة اللي هي البرنامج هذه السنة الثانية على التوالي تنطلق فيه إذاعة الشباب برنامج راديو باك بالتعاون مع المنظمة التونسية للتربية والأسرة في إطار دعم تلامذة البكالوريا استعدادا لاجتياز الامتحان متاعهم. الاختتام تاع المبادرة هذه باش يكون نهار 31 ماي يبقى فقط الجمعة الأولى هذيك أو أيامات معناها تفصلهم على اجتياز امتحان البكالوريا باش يرافق تلامذة من خلال البرنامج هذا يا برنامج راديو باك 25 أستاذ في جميع المواد واللي هما من الخبرات التونسية ذات الكفاءة العالية باش يرافقوا تلامذة معناها في البرنامج هذا وكل يوم باش تكون فما مادة معناها في البرنامج هذا اللي يبدأ الستة متاع العشية. رئيس المنظمة التونسية التربية والأسرة يأكد أن البرنامج هذا جاء لتخفيف العبء على العائلات وتسهيل عملية المراجعة والتحضير لامتحان البكالوريا. نجم تتابع البرنامج هذا كل تلامذة البكالوريا في إذاعة الشباب الستة متاع العشية كما قلت كل يوم باش يكون فما أو باش يكون فما مادة معناها معينة يقدموها لتلامذة البكالوريا. إن شاء الله بنجاح والتوفيق لهم الكل يا ربي. بعد شوية الموعد يكون مستمينا مع نشرة الأخبار نرجو نوصل معكم ساعتنا الثانية والثالثة في بقية متابعتنا. شان نهاركم زينة.

0: عروس الصحراء، عروس الصحراء، إذاعة تطاوين.
1: نشرة الأخبار.
2: السابعة صباحا من إذاعة تطاوين، أهلا بكم إلى النشرة الصباحية، والبداية بالعناوين. المستشفى الجهوي بجرجيس يتعزز باختصاصين جديدين، واختتام برنامج الشباب المبادر في نسخته الثانية بولاية تطاوين. تونس تنتفع بإعفاء جمركي كامل على صادراتها إلى الصين.

0: تم تدعيم الإطار الطبي بالمستشفى الجامعي بجرجيس بعدد زوز أطباء اختصاص، بشر منهم طبيبة اختصاص التدميج والأنعاش. استبشرنا بهذا التدعيم الجديد على خطر الطب الأنعاش والتدميج رايب منذ سنة 2018، وإن شاء الله بقدرة الله بداية الأسبوع القادم تباشر طبيبة القلب والشرايين اللي هي زادت في إطار تدعيم وحصة المستشفى الجامعي بجرجيس خلال سنة 2026. اللي ما زلنا نستنى إن شاء الله بقدرة الله بيصير فيهم التدعيم اللي هو طبيب بتاع المجاري البولية، إن شاء الله طالبين احنا طبيب مجاري البولية، طبيب الأنف والحنجرة، وكذلك طبيب ثاني في الجراحة العامة. هو تم تدعيمنا خلال سنة 2026 بالضبط في فيفري بطبيب ثاني في جراحة العظام والكروميات، دوك إن شاء الله ما زال عندنا طبيب ثاني في الجراحة العامة يولي هكاك إيداعها للطبيب رئيس القسم المباشر حاليا، وهكاك يخفوا شوية من الانتظار، إضافة إلى طبيب بتاع الدم النيفرولوج. إن شاء الله بقدرة الله باش يتم تدعيمنا طبيب اللي هو يولي هكاك في الاختصاصات الموجودة.
1: اختتم أمس الأحد برنامج الشباب المبادر في نسخته الثانية الذي شمل 14 معهدا بولاية تطاوين، واستفاد من هذا البرنامج أكثر من 200 مؤطر وما يزيد عن 4000 تلميذ، وذلك في إطار شراكة بين وزارة التربية ممثلة في المندوبية الجهوية للتربية بتطاوين ومنظمة هيلز وورك العالمية، وبتمويل مشترك بين الاتحاد الأوروبي ووزارة الداخلية النمساوية. أشرف شيباني منسق المشروع، ومزيد من التفاصيل في متابعة أمنتها الزميلة لميا بنغالي.
2: كان حفل مميز تضمن عروض تقديمية للنوادي المشاركة من 13 مؤسسة تربوية، 13 معهد ثانوي، قدموا خلاله عروض تقديمية حول المشاريع اللي خدموا عليها خلال السنة الدراسية. طبعا مشروع الشاب المبادر في نسخته الثانية مشروع يقوم أساسا على تكوين أساتذة ومن ثم إطلاق نوادي لريادة الأعمال بالمعاهد الثانوية، وين قاموا خلالها الأساتذة بتأطير تلاميذ، وطبعا تحصلوا على مرافقة متواصلة. وقع خلال المشروع تأطير أكثر من 4300 تلميذ وتلميذة، وأيضا تركيز 4 نوادي دائمة للصحة النفسية، وأيضا توفير دعم نفسي لأكثر من 1000 تلميذ في ولاية تطاوين.
1: إلى جابر سينا، حددت بلدية المكان 4 نقاط بيع أضاحي العيد في الدوائر البلدية الراجعة لها بالنظر، وذلك للحد من نقاط البيع العشوائية محذرة من الانتصاب الفوضوي. كاتب عام بلدية جابس محمد شريف الطاهر تحدث للزميلة هند رزق.
3: سوق الدواب اللي هو المكان الأصلي المخاض على المراقبة، ثم 4 نقاط. في اختيار النقاط هذه معناتها استأنسنا باللي يصير في السنوات الفارطة في حي الأمل، في سوق الساعي القديم، في المنزل وين سوق الجمعة، كذلك معناتها البطحة لبحث الغابة، وفي حي الأمل معناتها مش بعيد على السوق البلدي البطحة بتبداتها موجودة. عم نول جتنا برشة تشكيات من الأجوار من هالمواقع متاع البيع اللي هي مش منظمة مش مرخصة. بدنا نحصروا الأماكن متاع البيع في 4 نقاط أساسية بطبيعة الحال بالتوازي مع سوق الدواب، هذه المواقع على الأقل اللي مسموح بها، ونحب نتفادوا هيك المواقع العشوائية.
1: في موضوع ذي صلة، تباينت الآراء في سوق المواشي ببنقردان بين من رأى ارتفاع أسعار أضاحي العيد وبين من اعتبر أن الأسعار مقبولة. ريبورتاج محمد نبهن.
4: المواصفات موجودة، أما الأسعار غير مناسبة، تعتبر باعتبار معناها ثم ميزانية محددة بالنسبة لي للعيد مخصص، ما نلزمش نفوت الألف دينار. الألف دينار يبدو أنه ما ثماش هيك النوعية اللي بالسهم هذا فوق ميزانيتي معناها مخصصة للعيد، إن شاء الله ربي سهل.
5: معقولة شوية اليوم حسب نشوف السوق معناها والاكتظاظ والوفر الموجودة أسوأ معقولة
6: بالنسبة للبيع والشاري
5: للطرفين وللمستهلك أكثر، لأن الفلاح راهو يعلف غالي ياسر ياسر ياسر، تكلفة معنا تكلف غالي غالي غالي في المتناول من الألف حتى الألف ونص يسمي عيد الإنسان.
1: وطنيا، أعلنت وزيرة المالية مشكاة سلام الخالدي في رد كتابي على سؤال النائب بمجلس نواب الشعب غسان يمون عن إجراءات جديدة لتسوية إشكال رفض شركات التأمين إبرام عقود تأمين للدرجات النارية خاصة التي تتجاوز سعة 50 سنتيمتر مكعب، مع إدراج هذه التدابير ضمن مخطط التنمية 2026-2030. وأضافت الوزيرة أنه في حال رفض شركة التأمين إبرام العقد وعدم الرد خلال 10 أيام يمكن لطالب التأمين اللجوء إلى المكتب المركزي للتعريفة الذي يتولى تحديد قسط التأمين وإلزام الشركة بتوفير التغطية اللازمة. ويأتي هذا القرار على خلفية تزايد الإشكاليات المرتبطة بتأمين الدرجات النارية في تونس، خاصة مع تغير تركيبة الأسطول وارتفاع عدد الدرجات التي تفوق سعة 50 سنتيمتر مكعب مقارنة بالفئات الأصغر.

تمكنت وحدات منطقة الحرس الوطني بسيدي بوزيد من تفكيك شبكة دولية تنشط في مجال الاتجار بالمخدرات، وقد أسفرت العملية عن إلقاء القبض عن 3 أشخاص من جنسيات أجنبية تتراوح أعمارهم بين 28 و34 سنة، إضافة إلى حجز 270 صفيحة من مخدر القنب الهندي وسيارة تحمل ترقيما منجميا أجنبيا يتم استغلالها في التنقل. شرعت الصين منذ مطلع شهر مايو الحالي في تطبيق إعفاء جمركي كامل صفر رسوم على جميع السلع الواردة من 53 دولة إفريقية تربطها بها علاقات دبلوماسية من بينها تونس، وذلك في خطوة تهدف إلى تعزيز المبادلات التجارية وتدعيم التعاون الاقتصادي مع دول القارة. أكدت جامعة العمال التونسيين بالخارج سعيها إلى إرساء آليات متابعة وتقييم لتنفيذ الإجراءات التي أقرها المجلس الوزاري المضيق المنعقد يوم 25 أبريل الفارط بإشراف رئيسة الحكومة لفائدة التونسيين بالخارج، بهدف تحسين ظروف عودتهم إلى أرض الوطن خلال الصائف المقبلة وتيسير قضاء شؤونهم. وأوضحت الجامعة أن متابعة مدى تنفيذ هذه الإجراءات التي شملت النقل الجوي والبحري والخدمات القنصلية والإدارية والرقمية ستكون على أرض الواقع بالشراكة مع مكونات المجتمع المدني. دوليا، مع دخول اليوم 66 لاندلاع الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن بلاده ستبدأ عملية مشروع الحرية صباح اليوم الاثنين بتوقيت الشرق الأوسط لتحرير حركة السفن في مضيق هرمز، فيما تستمر حالة الترقب بشأن مسار المفاوضات بين واشنطن وطهران بعد تبادل رسائل جديدة بين الجانبين بوساطة باكستانية. وأثار إعلان الرئيس الأمريكي بدء جهود لتحرير السفن العارقة في مضيق هرمز تعليقات متباينة في الصحف الأمريكية، إذ رأى بعضها أن تلك الخطوة تمثل تحديا واضحا لإيران وتنطوي على بعض المخاطر. وقالت نيويورك تايمز إن هذه المبادرة التي بررها الرئيس ترامب باعتبارات إنسانية لمساعدة السفن العارقة على مغادرة المضيق في إطار ما سماه مشروع الحرية تثير الكثير من التساؤلات وتنطوي على بعض المخاطر. على صعيد لبنان، نقلت القناة 12 الإسرائيلية عن مصادر لم تسمى أن الولايات المتحدة الأمريكية أبلغت الكيان أن وقف إطلاق النار مع لبنان سيبقى ساريا بغض النظر عن أي تطورات مع إيران. ورغم سريان وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحزب الله منذ 17 أبريل تم تمديده بعد مباحثات مباشرة جمعت سفيري لبنان وإسرائيل في واشنطن، يواصل الجيش الإسرائيلي تنفيذ هجمات خصوصا على جنوب لبنان توقع قتلى وجرحى، في حين ينفذ حزب الله عمليات تستهدف القوات الإسرائيلية في جنوب لبنان ويطلق صواريخ ومسيرات نحو الأراضي المحتلة. وأدت الغارات الإسرائيلية على لبنان منذ اندلاعها في 2 مارس إلى مقتل أكثر من 2600 لبناني ونزوح أكثر من 1,000,000 شخص. بهذا نأتي إلى ختام النشرة، شكرا على حسن المتابعة وفي أمان الله.

0: موسوعة الأخبار مع فرح شندول.
1: الساسانيون هم سلالة فارسية حكمت بلاد فارس إيران حاليا، وأسست واحدة من أقوى الإمبراطوريات في التاريخ القديم، وهي الإمبراطورية الساسانية التي استمرت من العام 224 إلى العام 651. تأسست دولة الساسانية على يد أردشير الأول بعد أن هزم آخر ملوك الدولة الأرشكية، وأعاد توحيد فارس وأعلن نفسه شاهنشاه أي ملك الملوك، مؤكدا فكرة الحكم المركزي القوي. بلغت الإمبراطورية الساسانية أوج قوتها في عهد ملوك بارزين مثل شابور الأول الذي انتصر على الرومان وأسر الإمبراطور الروماني فاليريان، وكذلك كسرى الأول المعروف بإصلاحاته الإدارية والاقتصادية. امتدت الدولة الساسانية عبر أراضي واسعة شملت إيران والعراق وأجزاء من الشام وآسيا الوسطى وأحيانا اليمن ومصر، وكانت في صراع مستمر مع الإمبراطورية الرومانية ثم البيزنطية، مما جعلها قوة عظمى في الشرق الأوسط لقرون. دينيا تبنى الساسانيون ديانة زرادتشية كدين رسمي للدولة، وعززوا مكانة رجال الدين كما ازدهرت في عهدهم الفنون والعمارة والعلوم، وتأثر بهم النظام الإداري والثقافي في الحضارة العربية الإسلامية لاحقا، خصوصا في مجالات التنظيم المالي والبريد والدواوين. انتهت الدولة الساسانية بعد سلسلة حروب طويلة مع البيزنطيين أضعفتها بشدة، ثم جاءت الفتوحات الإسلامية في القرن السابع الميلادي فهزم آخر ملوكهم يزدجرد الثالث، وسقطت الإمبراطورية في العام 651 للميلاد. يعد الساسانيون آخر إمبراطورية فارسية قبل الإسلام، وكان لهم تأثير عميق في تاريخ إيران والمنطقة، وما يزال إرثهم الثقافي والسياسي حاضرا في الذاكرة التاريخية حتى اليوم.
0: موسوعة الأخبار مع فرح شندول.
2: إذاعة تطاوين منكم وإليكم، وعدا بالوفاء وعهدا على العطاء.

جمالك أيتها الأرض والأغنيات وورد الصباح الأنيق الخجل يضيئون أعماقنا كل فصل ويشدون إشراق هذه المقل. وأحلى صباح لنا يا بلادي صباح يشيده حب.

0: صباح الخير على بلادي. رجعنا بالاغنيه هذه في 7:18 دقيقه على اذاعه تطاوين. مرحبا بكم معنا في ساعتنا الثانيه من ورود صباح اليوم اللي باش نرجعوا به فقره سعاده، نرجعوا بها فقره السلامه المروريه. باش نتحدثوا اليوم في مقارنه لحوادث المرور وضحايا حوادث المرور في السنوات السابقه من 2024 حتى 2026. باش نتحدثوا زاد كيف على توزيع حوادث المرور حسب الاسباب وزاد كيف حسب مرجع النظر وتوزيع حوادث المرور حسب الولايات، زاد بالارقام هذه وبالاحصائيات اللي كنقدمها المرصد الوطني لسلامه المرور حسب الاشهر وغيرها من التفاصيل الاخرى اللي باش يقدمها سي صابر الجري مختص في مجال السلامه المروريه في الاطار هذا. وباش نتحدثوا زاد كيف على الاجراءات الجديده بخصوص تامين الدراجات الناريه. صباح النور سي صابر، نهارك زين ان شاء الله.
1: صباح النور ليك وفي ميادة كافة العاملين الأوفياء والمستمعين الأوفياء إلى العروس. شهر نهاركم أسعد أيام، بداية أسبوع إن شاء الله كلها طاقات إيجابية أكيد، والبكالوريا أتمنى نحط سعيد في يوم الأربعاء إن شاء الله البكالوريا البيضاء. كل التوفيق لهم إن شاء الله. هذا هو كل اليوم كما قلت في ميادة، حابين نسلط الضوء على جملة من الحوادث والمقارنة بالحوادث منذ بداية السنة إلى حدود 30 أبريل 2026. يمكننا نقارن بين السنوات اللي فاتت 2024 2025 و2026. يعني بنحكي بالأرقام، 2024 1936 حادث، فيها كان 355 قتيل و2610 جريح، في حين 2025 كان العدد أقل 1831 حادث، 362 قتيل و1792 جريح. السنة هذه إلى حدود 30 أبريل عندنا 1977 حادث، ثم أقلية كبيرة عدد حوادث، هذا مؤشر إيجابي، وثم أقلية كذلك مؤشر إيجابي حتى في العدد
0: حاول تحول صوتك شوية سيصابر
1: في عدد الجرحى، ولكن مع الأسف يمكن تم حوالي 382 قتيل، تم مؤشر أكثر في عدد القتلى. هذا هو المشكل الكبير، هو
0: للأسف
1: أن معناتها كي نشوفوا هما انخفاض في عدد الحوادث، انخفاض في عدد الجرحى، وفي المقابل تم ارتفاع في عدد القتلى. دونك هذايا السؤال المطروح، ماذا بين المنظومة تكون منظومة كاملة تدريجيا كلها تنقص، هذا هو المهم. كي نحكيوا على توزيع الحوادث حسب الأسباب، الدرجة الأولى هي ديما الساهو على الانتباه، لقاو حوالي 389 حادث، 62 قتيل و 456 جريح. المرض الثاني اللي هي السرعة أختي نادية، والمشكل الكبير للسرعة نشوفوا بالأرقام، عندنا حوالي 311 حادث، فيها 144 قتيل، هذا المشكل الكبير. السرعة ديما هي المشكل الأول في طرقاتنا، هي المعضل الكبير على طرقاتنا، الشكل باش اختر باش ضحايا مع الأسف هذا الموجود. كي نحكيه على التوزيع حسب الولايات، يمكن حبيت نحط في إطار الولاية الأولى هي تونس، ثم النادية، نابل، قفصة، كابس، ومدنين. يمكن مدنين تحتل المرتبة السادسة، ولكن بأن نكمل الأعداد الأرقام، 76 حادث، 32 قتيل، و107 جريح. كابس في المرتبة اللي قبل مدنين الخامسة، 77 حادث، 19 قتيل، و107 كيف جريح. ولكن حيث عدد القتل من حوادث والقتلى، دونك مدنين هي الثالثة وطنيا من حيث الترتيبة جوا ولاية تطاوين، ونحيي صدقا تطاوين كولاية تطاوين من حيث العدد الحوادث اللي هي تحتل المرتبة الأخيرة، هذا شيء متشرف صدقا المنظومة المرورية. دونك حوالي 27 حادث في 4 قتلى و43 جريح. دونك هذا تقسيم حسب الولايات، توزيع حسب الولايات. جو نحكيو في نادي كنا أنه اليوم في باش حوادث، هو يبقى يوم الاثنين، هو
0: يوم الاثنين
1: حوادث كما تعرف يقول قائل علاش نهار الخميس
0: نتعرف بداية أسبوع
1: هذا السبب الأول. جو نحكيو في نادي على الشركاء الأوائل في حوادث المرور، نحكيو لهنا بدرجة كبيرة هي الدرجة النارية في نادي، في حوالي 659 حادث، 153 قتيل. ركز على الرقم هذايا 153 قتيل. دونك رقم كبير كي نحكيو من جملة عندنا 382 قتيل نلقاو 153 قتيل دونك جراء الدراجة النارية. دونك رقم هذايا مفتاح رقم كبير صدقا مع هذا حتى نبطوا مع حديث الوزير المالية كانت سلامة خالدي في ظل تزايد عدد الحوادث النارية والإشكاليات الموجودة. كما تعرف إشكالية تعرف شركات التأمين إبرام عقود للدراجات النارية التي تجاوز عدد ساعة الارتفاع بتاعها 50 سنتيمتر مربع إلى حدود 125 مربع مكعب. دونك هذه الفئة هذه من الدراجات النارية اللي فيها مشكلة كبيرة أخت نادية. أوضح الوزيرة من خلال الحل المعتمد يقوم على توزيع المنظومة توزيع التضامن الاجتماعي والتأمين هدايا. دونك حاول تسهل أنه بصدق هذا الموضوع مهم جدا أنه الدراجة النارية هدية ابتداء من 1 جانفي 2025 ضروري كل دراجة نارية فيها اللي هو بطاقة رمادية الكاتيجريز بكل واحدة مهمة هدية جدا. ولكن كي نحكيه على الدراجة النارية اللي ما قبل 1 جانفي 2025 هنا تبقى بس إشكالية أختي نادية. كما تعرف أنه الحماية التأمين يقول لك أنا ما نجمش سوريا دراجة نارية مليار بطاقة رمادية. دونك الوضعية الإشكالية مازالت كبيرة أخت نادية ولهنا الموضوع هذا مهم جدا أخت نادية وأكيد أكيد في القريب العاجل ثم برشا إجراءات جديدة المنظومة هذه.
0: هو شو المطلوب منهم توا معناها أصحاب الدرجات النارية بخصوص القرار الجديد هذا الجديد هذا شنو يعملوا؟ خاطر هما زاد يتعرضوا لبرشا إشكاليات يقول لك أنا الـ يعني شركات التأمين ماهيش قاعدة معناها تتفاعل معاهم وتتجاوب معاهم بخصوص من درجة النارية متاعهم.
1: هذا هو أختي
0: بالضبط. شنو بش يصير توا
1: لهنا أختي نادية؟ لهنا بش يصير موجهة نظر متأكد أنه خطر ضروري على كل عربة تتجول في الطريق يكون لها بطاقة رمادية. دونك الإشكالية توا معاش في الدرجة النارية الجديدة. دونك الجديدة كلها بصفة آلية بستعمل رمادية بستعمل التأمين متاعها. ولكن اللي الدرجات القديمة اللي قبل 2025 هنا بشوفوا صيغة أخي نادية أن يكون عقد أو عقود من الشاري من اللي قبله مثلا. ولهنا يسهل القانون باش يكون يسمح لشركات التأمين تعمل أول حاجة بستعمل بطاقة رمادية وثاني حاجة بستعمل التأمين. هذا نصور التمشي اللي بشمشوا فيه قدر تدخل في نادي التأمين ضروري
0: بطبيعة
1: مهم جدا. ولكن في المقابل نأمن عربة على الطريق لازم يكون عندك بطاقة رمادية اللي هي بطاقة الكاتيجري. دونك هذا هو الإشكال الكبير في نادي موجود في الدرجات اللي ما قبل 2025 دونك فاش نصيغوا الصيغة هذه. دونك هو أكيد الموضوع موجود على البرلمان طويلة البرلمان أكيد في القريب العاجل باش يرنوا وباش قرارات أخرى جاية في القريب العاجل حاول حتى يخص المنظومة المرورية كل سواء العقوبات المرورية وباش أشياء أخرى. هذا هو فيما يبقى الإشكال في بلادنا كي نحكيوا عن درجة نارية كي نشوفوا عدد القتلى كبير هدايا لو فرضنا احنا أنا العدد القتلى هدايا يكون أقل كثير او غير موجود 150 في اربع اشهر. دونك كي نقصوه من عدد حوادث جمله حوادث تقعد اخر نادي باش نلقوا عدد قليل من القتلى. هذا هو الاستراتيجيه ديما يساعدها بالحق مع المصدر الوطني سنت مرور حق القدم والتحيه وهذوما المجموعه كامله اتحاد كل استغل في عمل كبير في نادي جراء تحسين المنظومه المروريه. لهنا يلزم تضافر جميع الجهود وكل الاطراف وديما ناكد في نادي على الوعي المواطن درجه اولى كل ساعه كل مسؤول سيارته. صدقا هدايا الهدف الاول اذا تغير المنظومه باش تحسن المنظومه المروريه الا بتكون ثم جيل او جيل من السواق ايا كان سواء كان حتى المترجل في النادي راهو كرو شريك في الطريق المترجل او الدراجه او السائق العربه او السائق الكل. دونك يكون عنده ثقافه مروريه كبيره واحد سياقته. دونك اكيد رانا باش تحسنوا في المنظومه المروريه ضروري التوعيه والتوجيه ضروري. بدا اختي نادي مرحله ثانيه اللي هو الردع حتى انه كل اللي ما يطبقش قوانين هذه يجب متحمل المسؤوليه نتاعو. احنا ضد ما نحبوش نشكر ضد، لكن ضروري يكون فينا في اخلاقنا في تصرفاتنا في عاداتنا في ثقافتنا المروريه نكون واعيين بدون بدون رداء. هذا هو المهم اختي نادية، ان شاء الله ديما نشوفوا طرقاتنا افضل في خاصه حيث عدد القتلى اللي ينقص، حتى نشوفوا جيل المستقبل صدقا معناتها تحسوا ان نتنقلوا في امان على طرقاتنا بدون حوادث. هذا المهم وربي يحفظ الجميع ان شاء الله.
0: ان شاء الله يا رب، ان شاء الله ديما مسؤولين، ان شاء الله ديما مسؤولين المحفوظين كل مستمعينا وكل سواق ومستعملي الطريق وين ما كانوا معنا ويسمعوا فينا. شكرا لك صاحب الجري مختص في مجال السلام المرية، تحياتنا لك وشنهارك من اسعد الايام. نخليكم توا في فقره الرياضه في انفو سبورت، قدمها لكم رابي بلاتش.
2: اشهار يقولوا مش البلايص الكل تلقى فيهم راحتك، ما تلقى راحتك كان في دارك. واللي يقول دار يقول عزيزة. جديد في مغازات عزيزة الكارت فيديليتي ولاد الدار، يجهز الكارت متاعك وتمتع بامتيازات وبروموات خاصة مع كارت ولاد الدار. عزيزة الدار دارنا.
3: ايش هاي انفاسبار.
4: صباح النور، اهلا وسهلا بالجميع في اولى المواعيد الرياضيه لهذا اليوم. بطوله الرابطه المحترفه الاولى لكره القدم البارحه دفعه اولى من لقاءات الجوله 13 لمرحله الاياب الافريقي، يفوز امام الملعب التونسي بنتيجه هدفين لصفر، اذا هدفين لصفر انتصار للافريقي. نفس النتيجه انتصر فيها النادي الرياضي الصفاقسي في ملعب الطيب المهيري بصفاقس امام الاولمبي الباجي. بنفس النتيجه خارج القواعد الشبيبه القيروانيه تفوز أمام مستقبل جابس، وهدف لصفر لمستقبل سليمان أمام الاتحاد الرياضي ببنقردان في بنقردان. اليوم شبيبة العمران تلتقي الترجي الرياضي التونسي، التحكيم لمحرز المالكي حكم الفار سيكون في لقاء هيثم جيرات. النادي البنزرتي يستقبل مستقبل رياضي بالمرسى، التحكيم لواء العجنقي حكم الفار سيكون خالد قويدر. الاتحاد المنستيري يستقبل نجم المتلوي، تحكيم لصادق السالمي حكم الفار أمين فقير. ترجي جرجيس يستقبل النجم الرياضي الساحلي في مركب جرجيس، التحكيم لأشرف الحركات وحكم الفار سيكون أيمن النصري. نذكر بالترتيب الوقتي في انتظار اكتمال نصاب الجولة. اليوم الصدارة 62 نقطة للنادي الافريقي، الثاني ترجي الرياضي التونسي ب 57 نقطة، الثالث النادي الرياضي الصفاقسي ب 56 نقطة، المركز الرابع للملعب التونسي 44 نقطة، 42 نقطة الاتحاد الرياضي المنستيري في المركز الخامس، النجم الرياضي الساحلي عنده 38 نقطة في المركز السادس، السابع للنجم المتلوي 36 نقطة، الثامن لشبيبة القيروان ب 35 نقطة، اتحاد بن قردان عنده 34 نقطة في المركز التاسع، العاشر للنادي البنزرتي ب 33 نقطة، المركز 11 لترجي جرجيس ب 32 نقطة، 31 نقطة لمستقبل المرسى في المركز 12، 28 نقطة للأولمبي الباجي في المركز 13، 27 لشبيبة القيروان في المركز 14، و 15 لمستقبل سليمان ب 24 نقطة. نذكر مستقبل جابس في أسفل الترتيب 17 نقطة، ومستقبل رياضي بجابس في الرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم الموسم القادم. الرابطة الثانية شنو نعمل لكم حوصلة لهم النتائج في بحر الأسبوع اللي تلعبت على الدفعات الجمعة والسبت. بالنسبة للمجموعة الثانية تلعبوا يوم السبت، الملعب الجابسي تعادل مع تقدم ساقيت الدائر أسفار، النادي القربي فاز أمام نصر جلمة هدف لصفر، هدفين لصفر لأولمبيك سيدي بوزيد، لأمل بوشمة عفوا خارج القواعد أمام أولمبيك سيدي بوزيد هدف لصفر، لرديف أمام مستقبل قصرين تعادل هدف لهدف بين جمعية أريانا قواف القفص هدف لصفر، صفر لجندوبة الرياضية أمام سبورتينغ المكنين، وهدفين لهدف للقلعة الرياضية أمام اتحاد قصور السافن. حوصل نصر جلمة وأولمبيك سيدي بوزيد الثنائي رسميا في رابط الهواة المستوى الأول الموسم القادم، والصراع على أشد بين تقدم ساقيت الدير الملعب الجابسي مستقبل قاصرين في البراج ب 44 نقطة. نذكر قلت على أشد على مستوى ترتيب والصدارة تقدم ساقيت الدير 53 نقطة، الملعب الجابسي 52 نقطة، ونذكر الملعب الجابسي في انتظار الاحتفال الاحتراز اللي تقدم به باش نحكي عليه. اذا الاحتراز اللي منتظر اليوم ولا غدو باش تنظر فيها الرابطه ملف الاعتراض اللي كان تقدم به فريق الملعب الجيبسي ضد مشاركه لاعب مستقبل قصير وسام جربي. قلت ممكن يعني اليوم ولا غدو ان شاء الله قرار الرابطه باش يخرج رسميا نشوف اذا كان الاحتراز والاعتراض على هذا اللاعب سيكون لصالح فريق الملعب الجيبسي. بالنسبة للمجموعة الأولى هدف لهدف بين جمعية مقرين بعث بوحاج لهدف لصفر الملعب لفريق لمنزل بورقيبة من مكارم المهدية، هدفين لهدفين بين ملحمة ممسوسة سكاك الحديدة صفاقسي، وأيضا اعتراض لسكاك الحديدة صفاقسي في بلاغ ليه كنا حكينا عليه ممكن يمشي للقضاء على مستوى التحكيم وعلى مستوى الأحداث اللي صارت في هذه المباراة ديما حسب بلاغ سكاك الحديدة صفاقسي. 5 أهداف لهدف لهلال الشاب أمام اتحاد بوسالم، هدف لصفر لكوكب عقارب أمام هلال مساكن، التعادل أسفار بين محيط قرقنة نادي حمام الأنف، وهدف لصفر بين اتحاد تطاوين سبورتينج بن عروس. تطاوين في البراج إذن في انتظار اللقاء للمواجهة في الجولة الختامية بين نادي حمام الأنف من حمام سوسة، شكون اللي باش يمشي مباشرة لبطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم، وكيف كيف في أسفل الترتيب اتحاد بوسالم ملعب الفريق لمنزل بورقيبة رسميا في رابطة الهواة المستوى الأول. نعطيكم برنامج الجولة القادمة. بالنسبة للرابطة الثانية لكرة القدم سبورتينج بن عروس يوم 11 ماي يستقبل الملعب الافريقي لمنزل بورقيبة، النادي الرياضي لحمام الأنف يلتقي الأمل الرياضي بحمام سوسة. القمة شكون اللي باش يتعدى إذن إلى بطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم؟ ذكر من حمام سوسة يكفيه فقط نقطة من ملعب حمام الأنف تخليه في بطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم. الاتحاد الرياضي بوسالم يستقبل جمعية مقرين الرياضية، هلال مساكن يلتقي هلال الشباب، البعث الرياضي ببوحاجلة يلتقي الاتحاد الرياضي بتطاوين، مكارم المهدية نادي محيط قرقنة، وسكاك الحديدة صفاقسي الكوكب الرياضي بعقارب. المجموعة الثانية يوم الثلاثاء 12 ماي القلعة الرياضية جندوبة الرياضية، نادي سبورتينغ الموكنين، الجمعية الرياضية باريانا، النسر الرياضي بجلمة يلتقي الملعب الجيبسي، مستقبل قصرين اتحاد قصور السيف، تقدم ساقيت الدائري يستقبل هلال رديف، الأمل الرياضي ببوشمة يستقبل النادي القربي، والقوافل الرياضية بقفصة تلتقي أولمبيك سيدي بوزيد. إلى رابطة الهواة المستوى الأول ذكر بلقاءات الجولة العاشرة للمجموعة الرابعة، أولمبيك مدنين فاز أمام أمل الركبة 3-0، واحتك باللي فاز أمام جمعية جربة 2-2، تهذيب أسخيرة فاز أمام تبلبو الرياضية 2-0، نادي المظيلة فجر الكتار انتهى بفوز المظيلة 2-0، 2-0 لكوكب دقاش أمام ملعب القفصي، وهدفين لهدف لجريد التوزر أمام جمعية مارث. ذكر الديربي بين اتحاد الجيم وأمل جربة باش تلعب يوم الخميس 7 ماي انطلاقا من الساعة 3 مساء. ونذكر الترتيب والملاحقة دائما بين واحد قبلية وأولمبيك مدين، المتصدر عنده 50 نقطة بفارق 4 نقاط، واحد قبلية المركز الثاني 36 نقطة، كوكب دقاش رفقة جريد التوزر 35 نقطة، لجمعية جربة في المركز الخامس، فجر الكتار عنده 33 نقطة في المركز السادس، 32 نقطة لكل من اتحاد الجيم وجمعية جربة، 29 نقطة المركز التاسع للملعب القفصي، 28 نقطة لنادي المظيلة في المركز العاشر، تهذيب بسخيرة عندها 27 نقطة، بلبل الرياضي عندها 24 نقطة، 21 نقطة لأمل جربة ميدون، والمركز الأخير الأمل الرياضي بالركبة ب6 نقاط. الهيئة التسييرية لمستقبل قصرين توصلت الاتفاق مع المدرب فاروق الجنحاوي لخلافة عثمان الشايبي على رأس الإطار الفني للفريق. وفي كرة اليد الجامعة التونسية لكرة اليد في بلاغ لها يوم الأمس على صفحتها الرسمية أعلنت عن موعد جلستها العامة الانتخابية، الجلسة باش تدور يوم السبت 6 جوان بمدينة الحمامات انطلاقا من الساعة 10 صباحا. الجامعة حددت يوم 22 ماي على الساعة 1 ظهرا كآخر أجل لقبول إيداع القائمات المترشحة. هذه أخبارنا في الرياضة.

جمالك أيتها الأرض والأغنيات وورد الصباح الأنيق الخجل يضيئون أعماقنا كل فصل ويشدون إشراق هذه المقل. وأحلى صباح لنا يا بلادي، صباح يشيده حب.

0: شاء الله نهاركم زين مستمعينا. توقيتنا 8 خير بوع على إذاعة تطاوين حتى 9 متواصلين مع بعضنا في بقية متابعتنا. كيما نعرفوا أمس كان نزل الستار لدورة 40 لمعرض تونس الدولي للكتاب. كيما نعرفوا فقرات المعرض السنين كان خصت للأطفال بصفة عامة، برنامج خاص بفضاء الأطفال زي كيف كيف اليوم الختامي. احنا باش نتحدثوا ما بعد المعرض كيفاش نخلوا الصغار يكونوا معناها مغرومين بالمطالعة، كيفية ترغيب الأطفال في المطالعة. نتحدثوا بأكثر تفاصيل في الموضوع هذا مع إبراهيم الريحاني خبير في مجال أسرة والطفل ومستشار قضية أطفال، حاضر معنا بالهاتف كالعادة في الموعد كل صباحية 2 و4 في التوقيت هذا. إبراهيم صباح النور، نهارك زين.
1: صباح الفل والخيرات ليك مدام نادية ولكل أوفيانا على إذاعة تطاوين.
0: يعيشك يا سيدي. هي نقطة مهمة برشا الحقيقة إبراهيم، كي نتحدثوا على المطالعة وترغيب الأطفال في المطالعة اللي فما غياب كبير نجم نقوله معناها عند الصغيرات بحكم توا التكنولوجيا والهواتف الذكية وغيرها اللي تخليهم يبعدوا شوية على المطالعة.
1: بالضبط يعطيك الصحة مدام نيدية. في البداية نسمنوا لأهمية الثقافية اللي كيما معرض الكتاب، لأنه من أشياء معرض دولي يتكون فيه ثقافية العزيز المسخة العالمية حاجة باهية، خاصة سبقت في التقديم تاعك يعطيك الصحة أنه خصص مكان كامل معناها للأطفال. دونك اليوم أكيد الصغيرات نتاعنا والأولياء بينهم بيرواحهم يقول كيفاش نغرس خاصة المطالعة أمام التحديات الموجودة اليوم، التليفونات والشاشات وكذا. دونك أهم حاجة نحن نقوله في النقطة الأولانية، الترغيب راه يجي ما يجيش بالإجبار، ما يجيش بالسيف كما قلت، بل ببناء علاقة إيجابية وممتع مع الكتاب. علاش؟ لأنه كل ما يشعر الصغير أنه قراءة عالم جميل ماهوش واجب، معناه الوقت ذاك يزيد الإقبال عليه. والهوني مش نبدأ نقاط معينة ديزاستيس نحاولوا نسمعهم ونقيدهم ونحطهم في بالنا. أول حاجة لابد أن الولي يكون قدوة، يعني خط علاش الأطفال يقدون الكبار وقت كذلك تقرأ بانتظام، أكيد هو بيده بشوالي عنده الفضول بش يعيش التجربة ذيك. اثنين، نختار له كتب مناسبة لعمره والاهتمامات بتاعه، منفرضش عليه نوع معين تعطرهم أولياء يسقطوا حاجة ذي، خذ القصة ذي محلها، خذ ذي غاية تحكي كذي ذي قريتها اثناء خوذها، لا خلي صغير اللي هو مثلا اللي يحب الحيوانات وقصتها ويبدأ يبدأ من حاجات يحبهم هو. أول حاجة نجعل القراءة وقت ممتع كما بقت قل، يعني كيفاش نحولوها بلحظة دافئة، مثلا نقرأ بصوت معبر لصغيري، نغير نبرة الصوت حسب الشخصيات، نسأله كيفاش تتوقع أن تصير الأحداث وكذا كذا، يولي يحس الصغير وكأنه أكل القصة ذيك اللي قربته البوه والأم، ويولي وقتها يولي يعطيك صحة يولي يترغ القصة، لأنه الهوني كيفاش تقرب أنت لصغيرك ويحس القصة ذيك، وخاصة أنك القراية اللي في الليل قبل ما يرقد وطبعا بعد نجبد عليها. النقطة الرابعة أنه نربط القراءة بالمتعة وما نربطهاش بالعقاب، ما نقولش مثلا صغار ركي تغلط باش تخليك تمشي تنزل مثلا في العقاب يمشي يقرا قصه ولا يمشي كذا، ردوا بالنا من الحاجه هذه، بل بالعكس اجعلها مكافاه لكل حاجه يعملها صغير. تخصيص ركن في القراءه في المنزل مهم برشا، انه نعمل زاويه صغيره فيها كتب ملونه ومريحه ونجلس فيها نحن، ساعات يجلس فيها البو، ساعات يجلس فيها الام، ساعات يجلس فيها الصغيرات، باهي كي يراو الصغار انه فما حاجه معينه في الدار كيما بتنو كيما الكوشينه، فما ركن للمطالعه. الحريه في الاختيار، النقطه السادسه انه نخلي الصغير الهوني يختار كيما يحب هو وما يكونش مثالي من وجهه النظر نتاعه. تقليل وقت الشاشات، تقييد التليفونات وكذا التدريجين مش بالمنع، اما نخلو نبدلوه بجزء وقت باهي بالأنشطة تاع القراءة اللي كنت نحكي فيها تو، كيفاش تبدل الصوت، كيفاش تغير، كيفاش تسأل صغيرك. نستخدم القصص قبل النوم، وهذه نقطة ثامنة، انه نحاولوا انجع الطرق لغرس حب المطالعة انه نربطوها بالراحة وبالاهتمام. النقطة الثالثة على قبل الأخيرة نشجعوه دون ضغط، امدحوا وقت يقرأ قصة ولا يقرأ حاجة، شجعوا برسة خليه يحس بالقيمة امتعه. نقطة الأخرانية انه ندمجوا القراءة مع أنشطة أخرى، مثلا بعد ما نكملوا القصة ويحكيها لنا صغيرنا نمثلوها العائلة الكل، الأم والبو نعملوا تمثيلية مع بعضنا، نرسموا الشخصيات نتاعها، نعاود ونصدوها بأسلوب آخر، وهكي صغارنا يولي ويحسوا انه المتعلعة متعة مع أبوه مع أمه مع أخويته، وتولي وقت ذاك يبدأ يقبل على الحاجة ذيك، حتى حاجة ذيك فيها نوع من المتعة ونوع من الاستمتاع، خاصة أن صغيراتنا اليوم فما برش تحديات بالطريقة هذه وبالإزاستيس متاعنا. صلى صغارنا يبدأ عندهم فكر كبير، لأنه المطالعة تغذي الفكر، تولي عنده رؤية نقدية وتولي يعرف مش يحكي ويعرف مش يتكلم. دونك مطالعة مهمة ومهمة جدا.
0: يعطيك الصحة على النصائح دوما الكل اللي قدمتهم سي إبراهيم للأولياء والتلامذة، وخاصة الأولياء اللي باش يغرموا صغارهم وهم مازالوا صغار في العمر باش يطالعوا ويقروا برشا قصص وكتب. شكرا لك، يعطيك الصحة بارك الله فيك. سي إبراهيم الريحاني خبير في مجال أسرة ولا طفل ومستشار قضية أطفال. أنا قلت بكري شوية اللي أمس كان نزل الستار على دورة 40 مار تونس الدولي للكتاب، اللي كان فيه برنامج جمع بين العروض الفنية والأنشطة الأدبية مع حضور دولي لافت، خاصة أثناء الحضور كان من أندونيسيا تحديدا، مشاركة أندونيسية اللي كانوا قدموا برنامج ومبادرة رقمية بعنوان مكتبتك الفرنسية في جيبك. هي تجربة مكتبة رقمية تضم الآلاف من الكتب والمجلات والمجلات بصفة عامة، البودكاست زادة كيف كيف، اللي هي مجانية تكون عبر الهواتف الذكية، كما تم زادة تقديم كتاب القرآن كتاب التسامح في إطار زاد الفعاليات الفكرية اللي ترافق المعرض في اليوم الختامي أمس، اللي كان زاد كيف كيف مع قراءات أخرى مختارة من قصص من أندونيسيا تحديدا، في فضاء كان تفاعلي تحلل نشأة تعرف على ثقافات متنوعة في فضاء تفاعلي في إطار كما قلت الدورة 40 لمعرض تونس الدولي للكتاب. 57 دقيقة، راجعين بعد شوية، خليك معنا.

نرجع نواصل معكم مع مستمعينا في ساعتنا الثالثة من ورود صباح اليوم على إذاعة طويل، نتواصل معكم حتى للتسعة شوي آخر موجز أخبار. اسمان ينهاركم زينة.

0: إشهار مع كارت التوليد الدار كانك مولود من 22 أفريل ل 12 ماي اربح تخفيض على قد عمرك نهار عيد ميلادك على المنتوج الأغلى سوم في البانيين تاعك. عزيزة الدار دارنا إشهار.
1: عروس الصحراء، عروس الصحراء، إذاعة تطلين.
2: موجز الأخبار.
3: الثمانة صباحا هنا بتطاوين، أهلا بكم مستمعينا الكرام إلى هذا العرض الإخباري الموجز. اختتم أمس برنامج الشباب الشاب المبادر في نسخته الثانية الذي شمل 14 محيطا بولاية تطاوين، وذلك في إطار شراكة بين المندوبية الجوية للتربية بتطاوين ومنظمة هيلفز وورك العربية. تتواصل بجرجيس فعاليات الدورة السابعة لملتقى المنسر الدولي للخط العربي والتي افتتحت أمس، تتواصل إلى غاية 8 ماي الحالي. شرعت الصين منذ مطلع شهر مايو الحالي في تطبيق إعفان جمركي كامل صفر رسوم على جميع السلع الواردة من 53 دولة إفريقية، تربطها بها علاقات دبلوماسية من بينها تونس، وذلك في خطوة تهدف إلى تعزيز

مسعا اليوم لتحرير السفن العالقة في المنطقة. قالت القيادة المركزية الأمريكية أن عملية مشروع الحرية التي أعلنها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يدعمها أكثر من 100 طائرة و15 ألف عسكري. تالموجز في أمان الله.

أغنيات وورد الصباح الأنيق الخجل يضيئون أعماقنا كل فصل ويشدون إشراق هذه المقل. وأحلى صباح لنا يا بلادي، صباح يشيده

0: نرجع ونواصل معكم مستمعينا وفي توقيت هذاك كما عودناكم نمشوا نتعرفوا باكثر تفاصيل على طقسنا اليوم وحتى الايامات الجايه زاد مباشره من واحد الوطن للرصد الجوي معنا سي بلال الحيوي يقدم لنا اكثر معطيات. صباح النور سي بلال، نهارك زين ان شاء الله.
1: صباح النور اختي نادي، مرحبا بكم ومرحبا بكيف مسميات التوين، ان شاء الله بدايه اسبوع موفقه لكل الجميع
0: ان شاء الله يا ربي. شكرا لك. بقيت نهار اليوم كيفاش باش يكون طقس يعني حراره في ارتفاع اكثر او اقل؟
1: بالنسبة لليوم الاثنين 400 طقسنا باش يكون أول حاجة مغيم جزئيا، معناتها نسبيا مستقر مغيم جزئيا بأغلب المناطق، ثم بوادر لظهور خلايا رعدية محلية خاصة في فترة من بعد الظهر وآخر النهار تكون بالشمال الغربي، تكون مصحوبة ببعض الأمطار. بالنسبة للريح هي ريح من القطاع الجنوبي اتجاهها خاصة في الشمال الوسط، ومن القطاع الشرقي بالنسبة لولاية الجنوب باش تكون قوية نسبيا خاصة قرب السواحل وضيفة لمصدى ببقية المناطق. البحر نسبيا مضطرب وفي هذا الغرض ثم علام بريح قوية سيل المفعول إلى حدود الساعة 9 ليلة من التوقيت العالمي على السواحل الشرقية، بالتالي باش يكون البحر مضطرب محليا شد الاضطراب بالسواحل الشرقية. درجة الحرارة الحقيقة في ارتفاع اليوم تتراوح القصوى بين 22 و 26 درجة قرب السواحل الشرقية وبالمرتفعات، بالنسبة لبقية الجهات عموما بين 27 إلى حدود 32 درجة تكون خاصة بولاية الجنوب الغربي. يوم غد الثلاثاء تم ارتفاع في درجة الحرارة بمناطق الجنوب الغربي بأقصى الجنوب، نجم توصل درجة الحرارة إلى حدود 36 درجة تكون معدلات بين 32 و 36 درجة، وتبقى في بقية المناطق بنفس الدرجات أو بنفس المعدلات اللي متوقع لهذا اليوم، يعني بين 22 و 26 في المناطق الساحلية الشرقية والمرتفعات وبين 27 إلى حدود 32 في بقية المناطق، مع طقس يكون مغيم جزئيا خلال اليوم الغد، تدريجيا كثيفة السحب خاصة بالشمال مع أمطار محلية رعدية، والريح أيضا اللي باش تقوى غدوة خاصة بمناطق الجنوب تساهم في ظهور دوير رملية محلية. البحر كذلك غدا يكون مضطرب بالسواحل الشرقية ويبقى متموج بالنسبة للسواحل الشمالية. بالنسبة للأيامات القادمة يومين الأربعاء والخميس، يوم الأربعاء ثم بوادر لبعض الأمطار خاصة أمطار متفرقة مؤقتة رعدية تكون بالشمال ومحلي الوسط، سحب عابرة لغير بالنسبة لبقية المناطق، تشهد درجة الحرارة انخفاض بالشمال والوسط وتبقى نسبيا مرتفعة بالجنوب. ويوم الخميس تتقارب درجة الحرارة خاصة في مناطق الجنوب وتبقى مستقرة أيضا بالنسبة للشمال الوسط مع بوادر بعض الأمطار المتفرقة اللي تكون بالشمال ومحلي الوسط وطقس مغيم جزئيا بالنسبة لبقية المناطق.
0: واضح، يعطيك الصحة سي بلال، مشكور جدا، شكرا لك، نهارك أسعد ليا، تحياتنا لك.

0: نرجع نواصلوا معكم 8:15 دقيقة على إذاعة تطاوين. باش نمشوا نعملوا جولة في أسواق مدنين وأهم الأسواق على الأقل باش نتعرفوا على الأسعار للجمعة هذه شنو أحوالها. أكثر تفاصيل باش نقدم هنا السي مراد بعبيد حاضر معنا بالهاتف. السي مراد صباح النور نهارك زين إن شاء الله.
1: صباح النور مالي كيف مستمعي إذاعة تطاوين.
0: مرحبا بك يا سيدي اهلا وسهلا. ما نعرفش هل انه الجمعه هذه نجم نحكوا على بوادر انفراج في الاسعار ولا كما العاده؟
1: لا ان شاء الله ثم بوادر انفراج حتى في الاسابيع هذه القادمه ان شاء الله. فكره الانتاج كما حكينا في الكتاب سابقا يتم الانتاج وضخ الانتاج
0: المستقبلي. حاول تحكي بالقوي اكثر سي مراد باش نسمعك بالباهي.
1: بالنسبه ل على مدة المنافسة ويقل الأسعار إن شاء الله في الأيام القليلة القادمة ويدخل على مستوى الخضر والغلال بكثرة مستوى الإنتاج وقت الأسعار تولي منخفضة.
0: شنو مهم المواد اللي فيهم نقص معناها مفماش إنتاج فيهم؟
1: والله هو الذي ما نبعده العملية هي البطاطا هي حداتها كان صعبة 16% الطماطم تتراوح بين 1500 حتى 3000 تفضل الأسابيع الفارطة كنا نحكو معناها على طماطم هي المشكلة الكبيرة وصل حتى 5200 5300 طماطم من 2000 حتى 2500 يزيد طماطم الفاضة لخاطر يذكر الإنتاج وديت حاجة أخرى اللي يكون توكي تبدأ سبحانة ما بيه يفرج الطماطم.
0: سي مراد حاول تبدل البلاستيك خاطر الصوت ساعات يوصل مقطع. حكيت على انه الطماطم توا ما بين 2500 حتى لل 3000 معناها توقع انه باش ينخفض السعر نتاعها في الايامات الجايه باش وين توصل تقريبا معناها نشوفوا طماطم 15% 2000 هكاك ولا مازالت غاليه شويه؟
1: ترجع الاسعار ومستواها الطبيعي.
0: الطبيعي قداش هكاك يعني تقريبا؟
1: 15% بالنسبة للحار من كل مسكينة من 3000 و3500 عندنا من 2000 ثم حتى 18 لحلو 4500 بصل الروس كيف كيف 15% والبصل الربيع 12% فقوس 18% 2500 الكرنب 2000 والأحمر كيف كيف 2000 البروكلو 18%
0: بروكلو 18% أي
1: البنجان في الدار في 6-3 الدراع الأحمر والدراع البطرس 15% الصدر الورقية لبنها كلة السلك البشباس ومعادين 500 يعني السلطة 2000 الناري الغبطة 2000 دول الجلال تو ترين الفاضل رغم أنه أقل من الدفاع.
0: قديش وصل الفريز؟
1: 4500
0: وقت الانتاج نتاعو صحيح
1: تقدم هيك تو 4500 البطيخ مازال مش وقته 5500 اللي كان في 7
0: اي صحيح
1: الخوخ مش وقته 100 حتى 4000 موجود هو وقته تو ماشي في الانتاج هذا وقت ماشي من 4000 في 3 انواع 4000 ألف كيف العنصر هو اللوز الأخضر 4000 بالتفصيل
0: بيه
1: مدينة الخضر والغلال موجودة على مستوى سوق مدينة
0: الجمعة هذه تقريبا الكل بيه إن شاء الله. إن شاء الله الجمعة جاية هكا تكون مداخلة معك ونحكو على الطماطم 15% البطاطا أقل زيدة علاش ليه إن شاء الله وتكون فما معناها وفرة في الإنتاج في المواد هذه اللي هي ناقصة برشا. يعطيك صحة سي مراد مشكور جدا ونهارك من سعد ليا تحياتنا لك.

نرجو معاكم في توقيت 28 دقيقة باش نعملوا جولة في الجرائد التونسية. صدر بتاريخ اليوم 4 مايو 2026، نبدوها بالشروق. في الصفحة الأولى من الشروق مقال بعنوان دواء جديد للسكري في تونس يهم حوالي 1.5 مليون مريضة. التفاصيل كنت أقولها في النسخة الورقية صدر بتاريخ اليوم. وفي نفس السياق نقرأ أبرز العناوين. معرض تونس الدولي للكتاب يختتم دورته 40، وبداية من اليوم غلق محاول هرقلة وتحديد مسالك بديلة للمستعملين، وإجراءات جديدة لدعم التونسيين بالخارج حسب جميع العمال التونسيين بالخارج. وعنوان آخر بخصوص الإجراءات الجديدة لتأمين الدرجات النارية في تونس اللي كنا تحدثنا عليه بكري شوية. عنوان آخر أولياء يطالبون بتدخل عاجل، واللي هم أولياء تلامذة المرحلة الأولى من التعليم الابتدائي اللي كانوا طالبوا وزارة التربية بتدخل عاجل. تقرأ تفاصيل العنوان هذا في الشروق اليوم. باش نمشي معاكم لجريدة الجمهورية، في أول عناوينها تونس لطرقات السيارة بداية من اليوم، تحديد مسالك بديلة للمستعملين في طريق السيارة. وعنوان آخر نقروه في الجمهورية بخصوص استكمال المرحلة الأولى من مشروع تهيئة قسم انعاش مصابي الحروق بمركز الإصابات والحروق البليغة في بناروس. يوم تلامذة البكالوريا إذاعة الشباب تنطلق في بس برنامج راديو باك. البرلمان في عاد الشغل يصرح التصدي لكافة أشكال التشغيل الهش من أولوياتنا التشريعية. وبلدية تونس 8 مايو آخر أجل لتقديم ترشحات لانتداب 75 منقذين. الصريح وأهم عناوينها بالنسبة لليوم تكتب بخصوص اتحاد الفلاحة اللي طالب بالترفيع في أسعار قبول الحبوب. وبداية من اليوم التعريف بفرص الأعمال بين تونس وإيطاليا حسب غرفة التجارة الإيطالية، باش يكون يوم مخصص لفرص الاستثمار والتجارة والتعاون بين البلدين. في تصريح كان أدلى به للصريح رئيس المنظمة التونسية لإرشاد المستهلك، يؤكد أزمة اللحوم الحمراء ضربت منظومة الغذاء في تونس. وإعفاء جمركي كامل للصادرات التونسية إلى الصين لمدة سنتين. بخصوص ده الإعفاءات اللي فاتت التوانسة بالخارج وتخفيضات في النقل وتحسين الخدمات القنصلية حسب جميع العمال التونسيين. زاد كيف تقرأ التفاصيل بخصوص الأخبار هذايا في الجمهورية والصريحة. زاد نتحدث زاد كيف في عنوان آخر بخصوص الدواء الجديد لمرضى السكري اللي باش يكون موجود في الصيدليات التونسية ككل. باش نمشي معاكم لي عناوين اخرى من الصباح نيوز بخصوص اول خطاب لي بعد انتخابه. امين عام اتحاد الشغل يعتبر ان الزياده في الاجور غير كافيه، ووزير الشؤون الاجتماعيه يؤكد الزياده في الاجور على 3 سنوات يسمح بمواكبه تطور مستوى المعيشه في تونس. انتخاب نائبين تونسيين على راس هياكل بالبرلمان الافريقي. عنوان آخر من الصباح نيوز باش نقروا العنوان هذايا، المتوجون والمكرمون في الدورة 40 لمعرض تونس الدولي للكتاب وجوائز منافسة محتدمة وتكريم للإبداع في دورة الأرقام القياسية. عنوان آخر وزير الصحة يصرح عصر القراءة لدى التلامذة في المرحلة الابتدائية يقدر ب 12% ببعض الدول العربية. وأكثر من 1300 مؤسسة متحصلة على علامة مؤسسة ناشئة، وهذه التحفيزات يؤكد عليها مدير الاقتصاد الرقمي في تصريح حالها. خلال الفترة من ماي حتى شهر جوان توقعات بتسجيل درجات حرارة تفوق المعادلات العادية حسب المرصد الوطني أو حسب المعهد الوطني للرصد الجوي.
مختص في الدراسات الاجتماعية زاد يؤكد عدم الترفيه في أسعار المحروقات يعكس التزام الدولة بالحفاظ على الاستقرار الاجتماعي. باش نختم معكم زاد بزوز أو عنوان أخير من أصبح نيوز. أزمة اللحوم الحمراء في تونس لم تعد حالة ظرفية بل تزيد للاختلال الهيكلي حسب لطفي الرياحي. هذو مهم العناوين وغيرهم تقروهم من مختلف الجرائد التونسية صادرة بتاريخ اليوم.

نواصل معاكم مع بقية فقرتنا مستمعينا. بعد شوية نتعرف على تفاصيل جديدة تهم برشا مشاريع في مختلف معتمديات ولايات الجنوب الشرقي. فقرة مشاريع بعد شوية مع خميس. فقرة أيتك في المواد متاحة غير أربعة وغيرها من متابعتنا حتى للتسعة في ولد الصالح على إذاعة طويلة.

0: إليكم وعدا بالوفاء وعهدا على العطاء.
1: مع أريدو جيت اللحظة باش أنت تقول علقت مكلمك مع لفخ مكلمك عندك فخفي ب 25 دينار و 900 نجم تتكلم بيه أوني ليميتي وتكونكتي ب 25 جيجا وحتى كنو فيلك الفخفي انترنت الكونكسيون ما تقصش
2: أريدو.

0: مرحبا بكم في عدد جديد من نايتيك. اليوم الخبر ما هوش تحديث متاع تطبيق جديد، وإنما تحديث التليفون في حد ذاتها. هو خبر اللي بش يقلب الطاولة على التليفونات الكل. التقارير تأكد أنه شركة أوبن إي آي بدت فعليا في تصنيع هواتف خاص. الجهاز هذا ما يشبهش حتى تليفون عرفناه قبل، على خاطره بكل بساطة هو تليفون ما فيهش حتى تطبيق. الفكرة ثورية وبسيطة في نفس الوقت. في بلاصة انه تدخل للتطبيقات الموجودة عندك في التليفون متاعك الكل بتشوف اي حكاية جديدة، الهاتف الجديد هذا بش يعتمد كليا على وكلاء الذكاء الاصطناعي. تحثوا على ايجنت اي اي، تليفون عبارة على واجهة واحدة انت تطلب منه اي حاجة بالصوت او بالكتابة وهو يتصرف. مثلا تقول له نظم لي سفرية، نحب نمشي نعمل نهار السبت جولة في توزر، لاجون هو اللي يقوم بالعملية كلها، يختار الوتيل، يختار لك السيركوي اللي باش تمشي فيه، البلايس، الماكله، ويخلص كل شيء من غير ما تعمل انت حتى شيء. الهاتف ولا مصمم باش يكون العقل المدبر اللي يفهم سياق حياتك وشنو تحب بالضبط، شنو الاجراءات اللي يلزم اتخاذها على الحاجه اللي طلبتها منها. هذا الكل بفضل ادماج كامل لنظام شات جي بي تي 5. علاش المشروع هذا يخوف العمالقة متاع التليفونات؟ لانه يحرر المستخدمين من سجن الايقونات والاشعارات اللي قاعد تشتت فيك. أوبن إي آي تحب تحول التليفون من مجرد جهاز عرض إلى جهاز تنفيذ. المشروع هذا يقود المصمم اللي كان في شركة أبل قبل، واحد من أشهر الناس واللي قاد أبل في فترة ما لأجهزة ثورية، وهذا اللي قاعد يخدم على المشروع هذا مع أوبن إي آي، اسمه جوني إيف. هذا يعني أنه الجهاز بش يكون تحفة فنية من برا وذكاء خارق من الداخل. في 2026 منافسة ما عادش بش تكون شكون عنده أحسن كاميرا ولا أقوى تليفون، بل باش تكون شكون عنده أحسن وكيل ذكاء اصطناعي اللي سهل لحياته. اليوم سؤال، هل نحن مستعدين نتخلوا على تطبيقاتنا ونخلوا الذكاء الاصطناعي هو اللي سير اليوم متاعنا؟ الأكيد أنه أوبن إي آي ناوي تعاود تخترع العجلة من جديد.
1: لحظة باش انت تقول علقت ونكلمك مع لفخ نكلمك. عندك فورفي ب 25 دينار و 900 نجم تتكلم بيه اون ليميتي وتكونكتي ب 25 جيجا، وحتى كانوا فيلك الفورفي انترنت الكونيكسيون ما تقصش.
2: اريدو طور عالمك.
3: اشهار خلينا نخدم معكم مع مستمعينا في قرة مشاريع. حاضر معنا زميلنا خميس ببطان بالهاتف يقدم منا اكثر تفاصيل على المشاريع الجديدة. صباح النور خميس، مرحبا بك.
4: نحن تحية ليك نادي ولكل مستمعينا الكرام وكل زملاء العاملين هذا الصباح.
3: الوجهة وين خميس اليوم؟
4: اليوم بتكون جابس الجنوبية في حقيقة
3: جابس الجنوبية.
4: نجمع من السريع اللي نتنوع في حقيقة في قطعة الصحة.
3: صوتك مش واضح يا خميس.
4: تكون الوجهة نادية إلى معتمدية جابس الجنوبية في متابعة لمجموعة من المواضيع اللي تم البنية الأساسية بشكل عام خاصة على المستوى القطاع الصحي، خدمات البلدية والرياضية الشبكية اللي تحصل على الإقرار برشد المداد المخصصة لإنجاز وتطوير ملعب البولبو الرياضية بتحل تبنى مدارج من هذا الملعب، باعتبار أن الاعتمادات كانت غير قادرة على تلبية طلبات الشباب هذه المنطقة المتابعة للفريق، فتم الترقية في الاعتمادات المخصصة لذلك، كذلك لنادي الأطفال بمنطقة القرش في معتمدية يابس الجنوبية تم الزيادة في هذه الاعتمادات ضمن برامج التدخل البرامج التنمية المندمجة المحلية والجنوبية في ولاية يابس. في المقابل في معتمدية يابس الجنوبية مشاريع تم إنتاج منذ سنوات عديدة نادية، وإلى حد الآن لم يتم استغلال بشكل مهم خاصة على مستوى الدائرة البلدية بمنطقة الزريق والقرية الحرفية بهذه المنطقة. تم إنجاز هذين المشروعين منذ سنوات عديدة وإلى حد الآن هم مغلقة دون استغلال، وبتحل دعوة كبيرة للإدراك والاستغلال حتى لا يتم بالحال إهمال هذه المؤسسات الجديدة أكثر مما هي مهملة إلى حد اللحظة. كذلك بالنسبة للنادي الشباب في منطقة المدينة هذا المشروع منذ سنوات وهو الآن مغلق بسبب عديد الإشكالات خاصة على مستوى الإطار المشرف غير موجود في هذا النادي، نادي شباب الأمر. كذلك إلى زوج مشاريع تم إنجازهم منذ فترة، كذلك دار الشباب بمنطقة الموازير المشروع هذا موجود مغلق لكن لم يتم تسليمه إلى حد الآن إلى وزارة الشباب والرياضة، وبالتالي حتى يتم استغلالهم من جديد باعتبار أن منطقة الموازية من المناطق التي تفتقد إلى أنشطة شبابية أو رياضية في ولاية يابس. بالنسبة للقطاع المعتمدية نادي تم إنجاز مقتطفة في منطقة الزهرة أو مقتطفة أساسية في منطقة الزهرة بشكل، والمشروع هذا تم إنجازه كذلك كيب من أحد مواطني المنطقة كمتبرع بالأرض بالبناء، ولكن إلى حد الآن لم يتم تسليمه إلى وزارة الصحة العمومية ولم يتم إدراج من المؤسسات الجديدة أو خريطة المؤسسات الصحية الجديدة منذ سنوات. الحال إن شاء الله هذه المشاريع يتم الاستغلال أحسن ما يكون، يتم الالتفات لها وتجاوز عديد الإشكالات سواء الإدارية أو العقارية حتى تكون جاهزة ويتم استغلالها من قبل مواطني منطقة يابس الجنوبية في القطاع الرياضي الشبابي والقطاع الصحي الخدماتي كذلك في متعلق بالدائرة البلدية. بالذات اللي المواطنين المنطقة هذه يتكبر معاناة الانتظار الطويل في الدوائر البلدية الأخرى أو في الدائرة أو في المنطقة البلدية يابس الكبرى. هذه منطقة ذات كثافة سكانية عالية منطقة الزريق وجد فيها حي كذلك جمعي كبير في ولاية يابس، هذاك علاش أكثر من ضروري تفعيل هذه الدائرة البلدية الجديدة دائرة بلدية الزريق الموجودة منذ سنوات عديدة. نادي
3: يعطيك الصحة خميس، شكرا لك، نهارك زين إن شاء الله.

عدن شويش وصلنا حتى لل 58 دقيقة. في الختام نحب نذكر كل تلامذة المراحل التعليمية النهائية، تلامذة السنوات النهائية اللي هما سنة سادسة من التعليم الابتدائي وسنة تاسعة وسنة رابعة البكالوريا بالطبيعة، نذكرهم اللي اليوم وزارة التربية تنطلق في منصة جسور للدعم والمرافقة باش تأمن فيها أولى حصص الدعم لفئة تلاميذ هذوما. المبادرة هذه تهدف إلى تعزيز مكتسبات التلامذة وتجويد التعلمات ومساعدتهم على التدرب على منهجية الإجابة والاستعداد الجيد للامتحانات الوطنية. تشمل الدروس عدد من المواد الأساسية اللي أمنها متفقدون وأساتذة مختصون باش يتم تقديم مضامين منهجية وتطبيقية تساعد التلامذة على تثبيت المعارف والمكتسبات وتحسين أدائهم الدراسي. تلقوا بطبيعة رزامة الحصص لمختلف المستويات المذكورة في الموقع الخاص بوزارة التربية. بخصوص رزامة حصص الدعم والمرافقة على منصة جسور لفئة تلامذة البكالوريا، لفئة زادة تلامذة التاسعة من التعليم الأساسي وزادة فائدة تلامذة السنة السادسة من التعليم الابتدائي، هوكا جدول كامل موجود بتواريخ متاع وشوما هما زادة المواد اللي باش تقدمهم كل يوم وزارة التربية عبر منصة جسور للدعم والمرافقة. إن شاء الله بالتوفيق لتلامذتنا الكل. هيك نوصل معكم الختام مشوارنا صباح الأول على إذاعة تطاوين ورد الصباح بتاريخ اليوم 4 مايو 2026. هادي الغريبي كان معكم في جانب التقني، حبيب هدية في الغرفة الفنية، فيصل شجان في غرفة الهاتف، ونادي رفقتكم من أمام الميكرو. بعد شوية موجز أخبار التاسع قدمه لكم عمر بودربيل، وتتواصل لبقية برامجنا المباشرة على إذاعة تطاوين. نهاركم زينة.

0: الأشهر. مع كارت ولاد الدار كانك مولود من 22 أفريل ل 12 ماي اربح تخفيض على قد عمرك نهار عيد ميلادك على المنتوج الأغلى صوم في البانيه متاعك. عزيزة الدار دارنا.
1: إشهار عروس الصحراء.
2: عروس الصحراء
1: إذاعة تطوين.
3: موجز الأخبار.
4: موجز الأخبار من إذاعة تطوين، أهلا بكم. تمت برمجة سفرة حجيج ولاية جابس إلى البقاع المقدسة يوم الأحد 10 مايو الجاري في حدود الساعة 1:50 ليلا في رحلة ستتوجه مباشرة من مطار جابس مطمطة الدولي إلى مطار المدينة المنورة وتضم 266 مسافرا من بين 260 حاجا وحاجة. تحتضن تونس يومي 5 و6 مايو الجاري فعاليات منتدى تكنولوجيا المعلومات الصحية Healthcare IT Forum في أول تظاهرة وطنية مخصصة لتبادل الخبرات وتعزيز الشراكات بين مختلف الفاعلين في المنظومة الصحية والرقمية. تمكنت وحدات منطقة الحرس الوطني بسيدي بوزيد من تفكيك شبكة دولية تنشط في مجال الاتجار بالمخدرات، وذلك في إطار الجهود المتواصلة للتصدي لظاهرة ترويج المخدرات وتعقب الشبكات الإجرامية. قالت القيادة المركزية الأمريكية سينت كوم أن عملية مشروع الحرية التي أعلنها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يدعمها أكثر من 100 طائرة و15 ألف عسكري. وكان ترامب قد أعلن أن الولايات المتحدة ستبدأ جهودا لتحرير السفن العالقة في مضيق هرمز صباح الاثنين بتوقيت الشرق الأوسط. من جهتها أفادت الخارجية الباكستانية بأنه سيتم تسليم أفراد

0: إليك عبد النور.
1: معرض الصحف العربية والدولية.
2: شكرا يا عمر. نبدأ بصحيفة القدس العربي وبعنوان أوبيك تتصدى عن نهاية مرحلة في تاريخ التنسيق النفطي الخليجي. اعتبرت أن قرار الإمارات الانسحاب من أوبيك يعد علامة فارقة في تاريخ التنسيق النفطي الخليجي، يعكس تباعدا طويل الأمد بين أبو ظبي والرياض حول إدارة السوق وأسعار النفط. فبينما تفضل السعودية ضبط الإنتاج للحفاظ على أسعار مرتفعة، ترى الإمارات في الالتزام بالحصص قيدا على قدرتها الإنتاجية وتسعى لتعظيم الإيرادات من خلال زيادة الصادرات. هذا الانسحاب، تقول الصحيفة، ليس مجرد خيار اقتصادي بل تعبير عن إعادة تعريف العلاقة بين الاقتصاد والسياسة في الخليج. التباينات بين الرياض وأبوظبي تجاوزت الأطر التقليدية لتنسحب على ساحات السير الإقليمي من اليمن إلى السودان وليبيا، حيث يدعم كل طرف تحالفات متعارضة لتعزيز نفوذها. صحيفة اندبندنت عربية نشرت مقالا بعنوان الفزاعة الإيرانية وتحيات الأمن العربي. هل حان وقت منظومة دفاع مشترك للكاتب مصطفى الفقي، والذي أشار إلى أن إيران تمارس دورا هجوميا في المنطقة مستغلة إيديولوجيتها وثقلها السياسي لتوجيه الضغوط على دول الخليج، في خطوة تهدف لاستخدام هذه الدول كورقة ضغط على الولايات المتحدة وحلفائها العرب. ورفقي أن السياسة الإيرانية القائمة على تصدير ثورة وتأسيس أحزاب مؤيدة لها كحزب الله أدت إلى تعقيد الوضع الأمني في لبنان وفلسطين، كما أن الكيان يستفيد من الفزاعة الإيرانية لتشتيت جهود التنمية والإصلاح في الخليج، محتفظة بهذا العامل كورقة ضغط استراتيجية على الدول الأخرى محتملة مثل تركيا ومصر. في صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية مقراء بعنوان أمريكا رسميا إمبراطورية في طور الانحدار، بقلم كريستوفر كالدويل، يتناول الكاتب الهجوم الأمريكي الصهيوني على إيران ورأى أنه كان أكثر من مجرد فكرة سيئة، فقد تحول إلى علامة فارقة في تراجع الإمبراطورية الأمريكية. وكتب أن مغامرة عسكرية سيئة تقدير في الشرق الأوسط هي آخر خطأ كان يتوقع مراقب عادي أن ترتكبه إراسة السيد ترامب. واستشهد كالدويل بتجربة الإمبراطورية البريطانية حين اضطرت للتخلي عن نظامه الممتد من المستعمرات والمحميات بعد الحرب العالمية الثانية. قد تتفوق الصين على الولايات المتحدة قريبا، ليس فقط في القدرات العسكرية والصناعية بل أيضا في تكنولوجيا المعلومات. سيتحول العالم إلى وضع جيوسياسي جديد أقل ملائمة لمصالح الولايات المتحدة. هذه هي اللحظة الأخيرة لإعادة تشكيله لصالح أمريكا. نختم بصحيفة الجارديان البريطانية وما قرأ بعنوان ذهب الملك إلى واشنطن لإنقاذ بريطانيا من مأزقها، وربما أظهر الولايات المتحدة أيضا كيف تنقذ نفسها بقلم سايمون تيسدال. أشار الكاتب إلى الرسائل التي حملتها تصريحات الملك تشارلز الثالث هناك، فبينما لم يوجه خلال خطابه أمام الكونغرس انتقادات لدعم ترامب كما كان يأمل الكثيرون في بريطانيا، ولكنه ربما نجح في تخفيف حدة التوترات الأمريكية البريطانية مؤقتا، لكن إنجازه الأكبر كان تذكير الأمريكيين بلطف شديد بهويتهم وأصولهم وكيف يمكنهم بل واجب عليهم أن يكونوا أفضل حالا. يضيف الكاتب ينبغي على ترامب أن يتبع نصائح بريطانيا، لا أن يستأنف الحرب من جديد على إيران. عليه أن يخفض التصعيد وأن يبشر مفاوضات غير مشروطة وبحسن نية، وأن يعرض إنهاء العقوبات وتطبيع دبلوماسي مقابل التعهد الإيراني بالتخلي عن تطوير السلاح النووي وإغلاق صفحة الأذرع الإقليمية التابعة لها. هي الصفقة التي ينتظرها الجميع وهي الوحيدة القابلة للصمود. بهذا وصلنا مستمعينا الكرام إلى ختام معرض الصحف العربية والدولية. نشكر لكم مستمعينا الكرام حسن الاستماع، في أمان الله.

0: عروس الصحراء، عروس الصحراء، إذاعة تطلين، إذاعة تطلين.
1: لبس لبس لبس مع لامع بن عثمان.
2: صباح النور، بداية أسبوع موفقة لكم الكل مستمعينا متتبعين موجة الإذاعة التونسية من تطاوين. كالعادة في لقانا معكم صحي فضاء بسويعة تقريبا ساعة غد رج تحديدا نلتقي فيه هواياكم من أجل توعية صحية الغذائية زادة، لأنه صحتكم تهمنا وإن شاء الله ديما تكونوا لباس وبصحة جيدة في كل مكان. كالعادة فكرة على حصتنا اليوم شنو باش يكون فيها كما تعودتوا بعد شوية.

أخبار طبية فيها بعض المستجدات والمتابعات الصحية الطبية حتى على السوشيال ميديا. وبعد شوية إن شاء الله تكتشفوا بعض الأخبار اللي فعلا كانت متابعة وكانت موجودة بقوة على مواقع التواصل الاجتماعي. ثم ممكن معكم في فقرة مع الطبيب اليوم باش نرجع مرة أخرى على الحملة الوطنية للتلقيح ضد الورم الحليمي البشري، الإجراء التوعي هذي اللي يهدف لتوفير الحماية طويلة الأمد للفتيات ضد مخاطر الإصابة بسرطان عنق الرحم. عفانا وعفى الله للجميع، إلى حد الآن ما فماش إقبال على التلقيح هذي، وإلى حد الآن فما مساعي كبيرة حتى تتعمم الفايدة وحتى توصل المعلومات الطبية اللي يلزم تكون موجودة في ذهن المواطن التونسي اليوم حتى نحميه وبناتنا إن شاء الله في المستقبل صحيا. فسياق هذي إن شاء الله تحضر معنا بعد شوية دكتورة منية هشيش، أستاذة في جراحة الأورام ورئيسة الجمعية التونسية لجراحة الأورام، وتعطينا كل التفاصيل إن شاء الله في الموضوع هذا. خليكم معنا. كيف التغذية الصحية؟ نبقى في المواضيع اللي تخص الجانب الصحي للمرأة، نركز في الجانب الغذائي اليوم على موضوع الخصوبة عند المرأة، أبرز الأغذية المحفزة والمساعدة للمرأة على الإنجاب، بما أنه زاد الموضوع هذا من المواضيع المطروحة واللي فيها نوعا ما بعض الإشكالات الصحية، ونعرفوا ربما أبرز النصائح اللي تنجم تكون في سياق هذايا وتعاون شوية إن شاء الله. خليكم معنا، تابعوا تفاصيل حصتنا تبعا إن شاء الله كما ذكرنا من خلال ضيفاتنا اللي إن شاء الله يكونوا حاضرين معنا، عايشة اللملوي في التغذية الصحية، وتحيات الهدي الغريبي على مستوى الهندسة الصوتية. بعد شوية نتلقى معكم بالأخبار الطبية.

0: أخبار طبية.
1: أخبار طبية.
2: نرجو لكم نتلقى معكم مستمعينا في أخبار طبية ديما في فضاء لباس وكونوا لباس مستمعينا في كل مكان. نتحدث اليوم على آخر الأخبار اللي تم تداولها فعلا على مواقع التواصل الاجتماعي, من بينه أخبار دار برشا البارح شركة نوفو نورديسك للأدوية أعلنت نهار السبت عن إطلاق دواء جديد لمرضى السكري من النوع الثاني في تونس, باش يكون تحت اسم سيما جلوتايد, يعتمد على جرعة واحدة أسبوعيا بدلا من الحقن أو الحقن اليومية اللي يتم أخذها لمرضى السكري. الشركة هذه أوضحت خلال ندوة صحفية أنه المنتج ما يعتبرش مادة أنسولين ولا يمكن استخدامه إلا بوصفة طبية, وأشارت لهنا لدوره في تحسين الوزن وصحة القلب والحد من المضاعفات طويلة الأمد للمرضى. نفس الشركة أكدت أنه لاستكمال المسار القانوني لتسويق الدواء بالتنسيق مع وزارتي الصحة والشؤون الاجتماعية والشركة التونسية للصناعات الصيدلية, وبعدها مباشرة يتم التنصيص عليه إن شاء الله بالموقع الرسمي للصيدلية المركزية. وفي نفس السياق أدرجت الصيدلية المركزية المنتج هذايا ضمن الأدوية المعتمدة بتسعيرة حددت ب 355 دينار لعبوة تكفي لأربعة أسابيع, وينطلق إن شاء الله ترويج الدواء هذايا فعليا في الصيدليات التونسية نهار 6 ماي, معناها في بحر الأسبوع هذا إن شاء الله باش ينطلق اعتماده فعليا في صيدلياتنا, وباش يتم التمهيد بالطبيعة للعمل على إدراجه ضمن منظومة التعويض التابعة للصندوق الوطني للتأمين على المرض. إذن كنا نتحدث عن إطلاق دواء جديد لمرضى السكري من النوع الثاني في تونس, ويعتبر ثورة صحية كبيرة برشا إن شاء الله باش تكون في تونس, وأكيد يعني كل المعطيات إن شاء الله تبعوها في السياق هذية من خلال مواعيدنا سواء الحصة هذية ولا بعض المواكبات في هذا السياق. ونذكر أنه باش تكون تسعيرته ب 355 دينار, وباش يتم إدراجه إن شاء الله في منظومة التعويض التابعة للصندوق الوطني للتأمين على المرض, والانطلاق الفعلي في تواجده في الصيدليات التونسية يكون يوم 6 ماي الجاري. نتحدث على دواء جديد لمرضى السكري من النوع الثاني, إن شاء الله ربي يشفيكم ويشفي الناس الكل. ديما ضمن الأخبار الطبية, جلسة عمل صارت نهار الأربعاء كان في وجودها الدكتور مصطفى الفرجاني وزير الصحة, كانت بمقر الوزارة, وبحثت أفاق التعاون بين الشركة التونسية للصناعات الصيدلية سيفات والمجموعة الصينية طبعا في السياق هذا, وحسب البلاغ اللي تبعناه على موقع وزارة الصحة أنه باش يتم يعني توفير فرص تطوير تصنيع أدوية ذات قيمة علاجية عالية في تونس, خاصة الأدوية البيولوجية, من خلال دراسة إمكانيات نقل التكنولوجيا وتطوير الكفاءات الوطنية, كيف تعزيز قدرات الإنتاج المحلي. وتم تطرق في اللقاء هذا إلى مجالات تعاون أخرى بين تونس والصين, من بينها تطوير مكملات غذائية ذات أساس علمي, هذا باش يكون في إطار مقاربة وقائية تدعم جودة التكفل الصحي. وأكد وزير الصحة دكتور فرجاني أنه تعزيز الأمن الدوائي يمر عبر شراكات عملية واستثمار في المعرفة والتكنولوجيا, وهذا بالطبيعة يساهم في تحسين وفر الدواء وخدمة مصلحة المريضة. الجلسة اللي كنا نتحدث عليها حضرها عدد من إطارات وزارة الصحة وممثلون عن شركة سيفات ووفد عن المجموعة الصينية اللي بحث كل النقاط المدرجة ضمن التعاون التونسي الصيني في مجال الدواء. من الأنشطة أيضا الصحية, وزير الصحة مرة أخرى الدكتور مصطفى الفرجاني كان شارك عن بعد في حوار وزاري رفيع المستوى ضمن القمة العالمية للصحة, كان بداية الأسبوع المنقضي, والاجتماع الإقليمي كان بنيروبي. أكد أنه الحماية يعني ترتكز على حماية معطيات صحة المواطن واللي تمثل جزء أساسي في السيادة الوطنية, وشدد وزير الصحة على أنه الرقمنة في قطاع الصحة مهيش مجرد استعمال التكنولوجيا بل وسيلة عملية لتقريب الخدمات من المواطنين, وكيف تقليص الفوارق بين الجهات وتسريع التشخيص والعلاج خاصة في المناطق اللي تشكو نقص في بعض الاختصاصات. أكد أيضا دكتور فرجاني أن تونس تعمل على تطوير منظومة صحية رقمية آمنة تقوم على حماية المعطيات الشخصية كما ذكرنا, واعتماد المعرف الصحي الوحيد, وتحسين تبادل المعلومات بين المؤسسات الصحية, كيف دعم مشروع المستشفى الرقمي والطب عن بعد. وأشار إلى أن التجارب اللي انطلقت في تونس على غرار الطب عن بعد في الأشعة وطب العيون والرقمنة في التكفل بالحالات الاستعجالية وأمراض القلب والشرايين تؤكد أن التكنولوجيا يمكن أن تكون حل مباشر لتحسين حياة المواطن وتقريب الاختصاصات من الجهات. واحنا نتحدث عن الشركات التونسية الإفريقية في البعد الإفريقي. دعا الوزير إلى بناء سيادة صحية رقمية مشتركة تقوم على الثقة وحماية المعطيات وتبادل الخبرات حتى تتمكن الدول الإفريقية من تطوير حلولها الرقمية الخاصة وخدمة شعوبها بعدالة ونجاعة. وجددت تونس لهنا التزامها بالعمل مع الدول الإفريقية والاتحاد الإفريقي وأيضا منظمة الصحة العالمية ومركز إفريقي لمكافحة الأمراض من أجل منظومة صحية رقمية آمنة عادلة وموجهة لخدمة الإنسان. نمشي للآخر أخبار ونرجع على الأخبار الطبية العالمية. وفي السياق هذية أكيد يعني تبعت الجدل الدائر حول طبعا المعطيات اللي أثارها والجدل المثار حول نظام الطيبات. في السياق هذية وزارة الصحة المصرية حذرت من ممارسات الطبيب الراحل ضياء العوذي ونظامه الغذائي المثير للجدل باسم الطيبات بعد ظهور أصوات عديدة تروج له بمنصات التواصل الاجتماعي عقب وفاته المفاجأة. المتحدث باسم وزارة الصحة المصرية حسام عبد الغفار قال إنه ممارسات الطبيب الراحل ضياء العوذي ثبت أنها تعرض المريض وصحته للخطر ولا يمكن السماح بها. وأكد لهنا من يعني سحب تم سحب الترخيص العمل منه أو شطبه من نقابة الأطباء لم يعد أمينا على صحة المرضى. وهذا طبعا اللي صار مع الدكتور ضياء العوذي مؤخرا. كانت نقابة الأطباء قد شطبت عضوية العوذي مؤخرا وحضرت وزارة الصحة مشروعية ممارسة مهنة الطب بسحب ترخيص مزاولة المهنة بعد إطلاق تصريحات خطيرة. هذه حسب توصيف وزارة الصحة المصرية بطبيعة. وتقول التصريحات هذه تتصادم مع العلوم الطبية وتعرض حياة المرضى للخطر بحسب وزارة الصحة المصرية طبعا. وذكر نفس المصدر أنه لا ينبغي التعامل مع أفكار العوذي على أنها الرأي والرأي الآخر بل هي أرى ثبت بالدليل والقرارات الرسمية أنها تؤدي إلى الإضرار بالصحة العامة وصاحبها لم يعد مصرحا له بإدلاء الرأي الطبي. بلغ وزارة الصحة المصرية أشار إلى أنه الفارق بين الطبيب وأي ممارس للمهنة الصحية الأخرى هو تشخيص المرض وعلاجه. وأوضح أن الشخص الذي لا يحمل تصريح مزاولة مهنة لا يمكنه تشخيص المرض أو علاجه في الحادثة هذية. وبعد وفاة العوذي المفاجئة بطبيعة اللي كانت في أحد فنادق دبي بسبب أزمة طبية تصاعد فجأة الحديث عن نظامه الغذائي المثير للجدل للطيبات واللي يحرض على ممارسات غذائية خطيرة والامتناع عن أطعمة صحية أخرى، كما يحرض على وقف بعض العلاجات الدوائية المهمة مثل الكيميائي والسرطان والأنسولين للسكري وغيرها من الأمراض المزمنة ما يعرض المرضى لخطر الوفاة. أمس أصدر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام قرار يلزم جميع الوسائل الإعلامية في مصر بعدم نشر أو بث أو تداول أو إعادة نشر أي مواد مصورة أو مسموعة أو مقروءة صادرة عن الطبيب الراحل ضياء العوذي أو سبق تسجيلها بتبيع للطبيب هذية. وقال المجلس في بيان إنه قرار جاء فور تلقي مخاطبات رسمية من وزارة الصحة والسكان ونقابة أطباء مصر بشأن المحتوى الإعلامي المتداول للطبيب الراحل والذي يشكل تهديد مباشر للصحة العامة. هذا حسب ديما وزارة الصحة المصرية. هو نظام الطيبات من بين المواضيع اللي فعلا وقع تداوله حتى في بعض وسائل الإعلام التونسية. على كل حال احنا ديما نصد مثل هذه الأخبار ونثبت شنو ربما الجدير بالاهتمام وشنو اللي نجموا نركزوا عليه أكثر حتى ديما نقدموا المعلومة الصحيحة، المعلومة اللي تفيدكم مستمعينا. وهيك نكمل معكم أخبار طبية اليوم. خليكم معنا بعد شوية الدكتورة إن شاء الله منية هشيش أستاذة في جراحة الأورام ورئيس الجمعية التونسية لجراحة الأورام تكون حاضرة معنا ونتحدث مرة أخرى مش أول مرة في حصتنا في لاباس نتحدث عن أهمية التحسيس بالحملة الوطنية للتلقيح ضد الورم الحليمي البشري.

0: مع الطبيب.
1: ومعكم في لباس ومع الطبيب فقرتنا الحوارية ننطلق فيها الآن ونرجع مرة أخرى على الحملة الوطنية للتلقيح ضد الورم الحليمي البشري. تلقيح ذلك يعتبر إجراء تطوعي أو طوعي عفوا يهدف إلى توفير الحماية طويلة الأمد للفتيات ضد مخاطر الإصابة بسرطان عنق الرحم. نشوفوا الحملة هذه طبعا انطلقت تقريبا منذ سنة بالضبط نهار 7 أفريل أغلقنا سنة من انطلاق هذه الحملة. نرجع على هذا المسار كيفاش كان، هل إنه سجلنا معطيات إيجابية وإلا لا، شنية ربما تشخيص الواقع في السياق هذية وبرشا نقاط أخرى نركز فيها من خلال حضور ضيفتنا الدكتورة منية هشيش أستاذة في جراحة الأورام ورئيسة الجمعية التونسية لجراحة الأورام حاضرة معنا على خط البرنامج. دكتورة منية صباح النور وشكرا لك على قبول دعوتنا.
2: صباح الخير ومرحبا بالمستمعين تاع تطاوين وأهل تطاوين الكل، مرحبا بكم.
1: شكرا يعطيك
2: الصحة.
1: إذن
2: شكرا على الاستضافة زيدا.
1: شكرا أنت زيدا على قبولك الدعوة والحضور معنا، مشكورة جدا دكتورة. نتحدث عن موضوع مهم وقت اللي نتحدث على صحة بناتنا اليوم اللي هي خلينا نقوله حجر الزاوية دكتورة لمجتمع سليم، ولأن الوقاية اليوم هي الضمان لغد إن شاء الله يكون خالي من كل الأوجاع. في السياق هذايا تونس تسعى جاهدا وتعتبر يعني من الدول الرائدة اللي تضع صحة المرأة والطفل في قلب أولوياتها. في السياق هذايا نتحدث عن تلقيح الورم الحليمي البشري، شنو تنجم تضيف على النقاط هذه؟ وبعد شوية نغوص أكثر في تفاصيل موضوعنا المهمة اللي نسعى من خلالها للتوعية والتحسيس السادة المستمعين بأهمية هذا الملف. تفضل دكتورة.
2: شكرا. هو لازمكم تعرفوا لمرض السرطان وقت اللي يجي للبنادم فما علاجات، قدمنا برشا في العلاجات، أما الوقت الحاضر فما سرطان عنق الرحم اللي هو تنجم تبعد عليه بالتلقيح. بالنسبة للطب كيفينا اللي يخدموا في الميدان هذية حاجة مهمة ياسر ياسر، على خاطر معناتها هو حاجة خارقة العادة، معناتها فما سرطان تبعد عليه بالتلقيح. هو ما فماش برشا أمراض هكيكة، وإحنا فرحانين الطب متاع الميدان فرحانين اللي نجموا بالتلقيح نهار آخر نبعدوا بنيتنا على المرض هذايا. علاش؟ على خاطر هو سرطان عنق الرحم في تونس يجي في فما تادي وفما القالون وبعد فما عنق الرحم، معناتها ماهوش سرطان موجود، معناتها موجود في البلاد. وقت اللي يبدا موجود العلاج نتاعو في الحالات الاولانيين بالجراحه وسهل، اما في الحالات المتقدمه العلاج نتاعو أشعة وكيميائي
1: يكون صعيب
2: صعيب شوية، معناتها والمرأة تتقلق شوية
1: وتكون عنده ربما مضاعفات زادة صحية على مستقبل
2: الصحة. بالنسبة لي نحن التلقيح هذي حاجة خارقة العادة،
1: حاجة خارقة العادة
2: بتاع كل يوم.
1: هو فما شكون يصنفوا ثورة لتمكين الفتيات من حصانة مبكرة ضد مخاطر جدية قد تواجههم في مستقبلهم الصحي دكتورة، ونتحدث اليوم في الموضوع هذي وقت اللي تم إدراجه فعليا يعني التلقيح هذا رسميا في رزنامة التلقيح بداية من سنة 2016 دكتورة.
2: اي هو هو تحط في الكارنيت فاكسيناسيون في الكالندري فاكسينال، معناتها
1: رزنامة التلقيح
2: فوالا الرزنة تحط في الرزنة. علاش؟ على خاطر وزارة الصحة خدمت 4 ولا 5 سنين بالتوالي وفما جلسات يخدموا على العمر نوع التلقيح شكون نلقحوا نحطوه في الصيدليات نحطوه في المجاني في المؤسسات نتاع وزارة الصحة، معناتها فما برشا اجتماعات صاروا وفما برشا اتود تعملوا
1: الدراسات
2: وفي الاخر اللجنة الطبية معناتها الكبيرة اللي قعدت ليه يا به التلقيح هذية قالت احنا نلقحوا الفتيات في 12 سنة. نعاود مرة اخرى علاش 12 سنة؟ على خاطر 12 سنة تعمل لهم جرعة واحدة وتغطيهم، معناتها تكون التغطية الفاكسينال باهية. فانت توا الحقيقة تولينا سنة اللي هالتلقيح موجود، أما هو لازمه الرخصة متاع الأولياء. معناتها لازم ما هوشي مانيش قاعدين نجبروا على الناس باش تلقح. علاش قلنا لازم الرخصة؟ على خاطر بالنسبة لنا احنا تونس بلاد معناتها عنا مش جديد، تونس توليها 60 سنة وهي تعمل في الفاكسيناسيون. دونك بالنسبة لنا احنا القبول متاع الأولياء كان باش يجاوب باش يفهموا وباش يجاوبوا يتواجبوا مع القطاع الصحة. مع الأسف العباد خافت.
1: به هذية تتحدث على الفترة الفارطة، يعني تقريبا منذ سنة. شنو صار بالضبط؟ نجموش نعرفوا بعض الأرقام في علاقة بالإقبال على التلقيح هذية من عدمه؟
2: ما نجمش نعطيك أرقام
1: حتى عموما، يعني بصفة عامة
2: لا ما نجمش نعطيك أرقام.
1: لا هو بالنسبة يعني فما إقبال ما فماش
2: لا فما أرقام بيان سور. أنا ما كانش القبول كما
1: متوقع
2: كنا نستنيه فيه. فهمت؟ على ذلك توا الوزارة قررت، معناتها طبا قرروا، مش الوزارة كوزارة كإدارة عامة
1: كإشراف
2: فوالا ذلك ديما نخدمه تحت إشراف الوزارة. قلنا مدام هالتلقيح توا الوقت الحالي في تونس موجود ومدام فما برشا مرضى وبرشا أنا نخدم كل يوم في الميدان هذية وكل يوم يجيهم ينسى يقولوا لي يا مدام نحب اللقح، أنا مرضت وأنا ماذا بيا نلقح بناتي على خاطر اللي تعديت منه ما نحبش بناتي تعديوا منه. وأحنا يفهموا المريض يفهم اللي تلقيح يبعدك عن المرض، معناتها حاجة مهمة ياسر. يحبوا فما برشا عبيد اللي بناتهم ما همش في العمر متاع 12 سنة وليه يحبوا يلقحوا. دونك قررنا اللي باش نحلوا التلقيح نزيدوا حتى 16 سنة نعملوا دوزة واحدة، وبين 16 و18 سنة نوليوا نعملوا زوز دوزات، معناتها دوزة ورابيل. هذاك باش يكون التلقيح معناتها
1: ناجع. توا الأسباب اللي خلت الناس تعزف على يعني قابلية الفاكسان هذايا ظهر لي معروفة، اهتزت شوية الثقة في منظومة التلقيح، خلينا نقوله خاصة بعد أزمة كوفيد. دكتور هذايا متفهم، يعني باختصار تعليقك في النقطة هذية حتى نحاول نمس شوية سادة المستمعين ونبعدوهم على هالجملة الإشاعات اللي صارت في علاقة بمنظومة التلقيح بصفة عامة عالمية. هي تفضل.
2: أخبر هي عالمية. الكوفيد هو ساعة أنا العبيد يظهر لي نساء واللي الكوفيد ساعة قتل برشا عبيد، معناتها
1: الله يرحمه
2: برشا عبيد برشا طبة برشا مواطنين برشا فريملا قطاع طبي وشبه طبي برشا عبيد مساكن الله يرحمهم
1: الله يرحمهم.
2: من الأول كنا مانيش فاهمين، بعد جاء الفاكسان هذا اللي هو فاكسان ايرين، معناتها هو نوع متاع فاكسان خاص بالكوفيد. ما عنده معناتها بالنسبة لنحنا ما يشبهش الفاكسان متاع الورم الحليمي. الورم الحليمي معناتها ما هوش بالكل فرد مود اكسيون وما هوش كيف كيف. اما العبيد خافت وهجت، يقول لك احنا هالفاكسان احنا عملناه ما كان عنا حتى حل اخر، ونصور فعلا ما عنيش حل اخر، معناتها وقتها باش نعملوا الفاكسيناسيون. دونك عملنا الفاكسان وطوى بالك شي باش تصير لنا كيما يشكوا، معناتها فما العباد قاعدة شيكة يضر لهم اللي الفاكسان هذية بالك شي باش يضر صغارهم. وعلى ذلك وزارة الصحة قاعدة تعمل في كامباني باش تفهم العباد والمختصين الكل يتكلموا، اللي لهين بالفاكسان واللي لهين بالفارماكو فيجيلانس واللي لهين فما حتى اللي الاختصاص نتاعهم الفاكسيناسيون اللي تكلموا فهموا اللي ماهوش كيف كيف واللي هذا طرف من الفيروس اتينوي معناتها ياخذوا الفيروس هذايا نتاع الورم الحليمي كما تقول انت مثلا الفاكسان نتاع مرض الصل نتاع التوبركلوز كما فما برشا اللي قاعدين نعملوا فيهم لصغارنا معناتها حتى واحد مازال توا ما يشوف
1: هكا علاش قلنا تونس السباقه في منظومه التلقيح راهي منذ سنوات كبيره برشا واهتمت برشا بالامراض اللي تنجم تصيب الاطفال خاصه وهذا موجود في الرزنامه وياخذوه الصغيرات برشا تلقيح على مستوى المدرسه.
2: الرجال احنا نعملوا التلقيح لصغارنا من نهار القديمه تولينا قداش 60 سنه توا الناس فاقت لبرا اللي الرجال قاعدين تشوفوا على معناتها تقرا واحنا قاعدين نقرا واللي رجعوا بالتويلي قالوا احنا نحينا الباكسان تاع الرجال لا غالطين قاعد الصغيرات قاعدين يموتوا لازمنا نرجعوا نعملوا الباكسان. تونس عمرها ما وقفت معناتها تونس عندها رزلينة منظمة اللي هي قاعدة تنقل فما برشا أمراض اللي ما عاد شراوهم وهذايا ماذا بينا احنا الأولياء اللي يسمعوا فيها ما يخافوش من التلقيح هذايا.
1: هك علاش دكتورة سمحني
2: تلقيح يخوف
1: به مش تلقيح يخوف
2: كما الأخرين
1: ولكن مهم جدا زاد سيادتك مشرفة في المجال هذايا تفسرنا باختصار كيفاش يعمل التلقيح هذايا باش يحمي البنيات من التعرض للفيروس.
2: هو سهل ياسر هو فما طرف من الفيروس مش الفيروس الكل أتنوي يعملوا به التلقيح بالزريقة هو يتولي البنية اللي عمرها 12 سنة صغيرة تعمل أنتيكور ضد هي عرضته وهي قبل ما عرضتش أكل الفيروس هذاك ما عرضتوش تولي هي تعمل أنتيكور ضد أكل التريف متاع الفيروس هذاك تولي عندها حماية هي تحمي روحها ضد الفيروس هذاك. بعد عام سنين 10 سنين 15 سنة كيف تعرض هي الفيروس هذاك هو حي وفايق وهو باش يعمل لها مفعول على بدنها يولي البدن متاع الشخص يتفكر ويعمل هو يحمي روحه ما يخليش الفيروس هذاك معناتها هو الفيروس هو باش يراه البدن باش يعرضه أما ما يخليهوش الفيروس يعمل مفعول نيجاتيف على البدن. هذاك هو معناتها كيم إيمونيتي نعيطوا لها احنا إيمونيتي تولي عندك إيمونيتي ضد كل فيروس هذاك.
1: هو هذا استثمار في الصحة خلينا نجم نقول وإذا كان نفهموا تفاصيل هذه الخاصة بأهمية وجود تلقيح ضد الورم الحليمي البشري دكتورة وباش نسألك ربما كيفاش تتوقع مستقبل الحملة هذه نجم يكون فما استجابة إن شاء الله في الساعات القادمة في الأيامات القادمة ولا نحكيه على سنوات قادمة من نجموش نتحدثوا على فترة قصيرة ويصير الوعي التام نظرا لأهمية التلقيح هذايا وحماية الصغيرات والبنات بالتحديد إن شاء الله من كل مرض نجم يصيبهم في علاقة بالورم الحليمي البشري.
2: هو الورم الحليمي موجود في كل بلاصة ما تنجمش تبعد عليه معناتها إن في حياتك باش تعرضوا فما النومرو هما بالنومروات فما 16 18 31 33 فما حتى 52 هذوما هما اللي نجموا يعملوا ورم. بالنسبه ليا انا مختصه طوالية سنين
1: ما شاء الله
2: الامراض نتاع
1: جراحة الأورام
2: وخصوصي الأورام متاع النساء أنا نجم نقول اللي أنا فرحانة ياسر اللي نهار وصلنا وشفنا اللي فما تلقيح ضد الورم. أنا مدبية الأولياء والأمات خصوصي الأمات على خاطر أنا نعرف برشا نساء يجي وينشدوا اللي يعرفوا اللي معناتها ما تعرفش على شكون تطيح انت عندك تلقيح زريقة واحدة 12 سنة 13 سنة 14 سنة 15 سنة جرعة واحدة نجم تمنع بنتك نهاريخن من ورم. بالنسبة لينا ماذا بيا الأولياء يسمعوا ويفهموا وما يخافوش. لازمكم تعرفوا اللي في البلدان الأخرين فما بلدان متقدمة كيما النرويج والسويد وإذوكم سيئة معناتها 90% متاع النساء متاع

0: انا ما نحبش اللقح بون ما تحبش اللقح. فما عبيد يقول لك انا لا تلقيح لا. اما ماذا بيه واحد يسمع الطب
1: أهل الاختصاص بالطبيعة
0: اللي هما في وسط الميدان.
1: وأنا هيك علشان حرصت نجيب شكون مشرف على جراحة الأورام، يعني ظهر لي خبرة كبيرة برشا في المجال هذايا وشفت المضاعفات اللي تنجم تصير
0: ونشوفوا وندوروا ونمشيوا المؤتمرات ونسمعوا البلدان الأخرين شنو يعملوا
1: البلدان المتقدمة، خلينا نقولوا
0: البلدان المتقدمة معناتها سيء لقحوا بنياتهم وقاعدين كل مرة يزيدوا يحسنوا وينطلعوا على حاجات ويشوفوا اللي
1: التطور الطبي وين ماشي
0: بالضبط. في البلدان الأخرى شوية كيف نحن، فما اللي يحب فما اللي ما يحبش، فما كل واحد عنده سياسة متاعه سياسة صحية متاعه. أما بالنسبة لي نحن توا فاكسان موجود مجاني بلاش فلوس
1: رغم اللي يتكلف على الدولة، يعني
0: يتكلف على الدولة حتى حد ما عطاوهولها الدولة
1: ومش بسهل، بقات سنوات تستنى
0: دولة تونس خلصته
1: وبقات تستنى مدة طويلة برشا حتى تمكنت من يعني جلب التلقيح هذه لتونس. على كل هذايا من بين التحديات اللي قاعدة تصير في علاقة بالموضوع المهم هذايا، تحديات تصير من قبل الدكاترة المشرفين على مثل هذه الملفات في جراحة الأورام، ومشكورين جدا وين ما نقصدوكم تكونوا حاضرين للتوعية وللتحسيس بأهمية الصحة اللي هي تاج بتبيعة. إن شاء الله توصل كل كلماتكم وكل مجهوداتكم في السياق هذية. دكتورة نخلي لك كلمة الانفعال، كلمة الختام دكتورة بتبيعة، ونحب ديما نقولوا إنه الفيروس هذية فيروس الورم الحليمي البشري هو المسؤول الأول عن أكثر من 90% من حالات سرطان عنق الرحم. هذه مؤشرات دقيقة طبية عالمية. تفضل باختصار دكتورة.
0: شكرا. أنا نحب نقول أولياء ما تخافوش، اللي يخوف هو سرطان ما هوش يخوف التلقيح. كما قلت أنت يعطيك الصحة، هو مسؤول على أكثر من 90% من المرض هذية. ما تخافوش من التلقيح، التوينسة عمرنا ما خفنا من التلقيح. ما تخلطوش في مخاخكم التلقيح مع متاع الكوفيد والتلقيح متاع الورم الحليمي. وماذا بيا إن شاء الله الأولياء متاع التطاوين واللي يسمعوا في الغديك، نعرف اللي ذا التطاوين برشا عبيد يسمعوها.
1: شكرا.
0: ماذا بيا الأولياء والأخت سختو الأمات يسمعوني، راو ما هيشي له مخطر للصحة متاع بناتكم، له مخطر لحتى شيء، وقد ما تعملوه بكري قد ما خير لبناتكم قد ما خير. وبارك الله فيك وإن شاء الله نهاركم زين.
1: شكرا.
0: وإن شاء الله المعلومة وصلت.
1: إن شاء الله وصلت. دكتورة مونيا هشيش أستاذة في جراحة الأورام ورئيسة جمعية تنسير جراحة الأورام، بارك الله فيك على كل معطيات هذه، وإن شاء الله كما ذكرت أنت وصلت الرسالة مضمونة الوصول بحول الله للسادة المستمعين، وإن شاء الله يصير تغيير جذري في الاتجاه الصحيح، في اتجاه أنه يصير إقبال وتفاعل مع الحملة الوطنية للتلقيح ضد الورم الحليمي البشري، وإن شاء الله نجحنا في أنه صححنا على الأقل بعض المفاهيم. ما يخافوش.
0: كل خايفة.
1: أي صحيح صحيح. إن شاء الله بددنا الخوف هذايا من خلال حضورك معنا دكتورة. شكرا. يعطيك صحة دكتورة مونيا هشيش، بارك الله فيك، نهارك زين، خليكم معنا لقاءنا مازال متواصل، مازلنا في موضوع والملفات اللي تخص تغذية المرأة. بعد شوية نتحدث مع أخصائية التغذية عايشة اللملومي عن النظام الغذائي اللي نجم يحفز الخصوبة عند المرأة. خليكم معنا.

0: الرعاية الصحية.
1: والتغذية الصحية هي الركن الأخير معكم في لباس مستمعين. مازلنا مواصلين اللقاء إن شاء الله فيما تبقى من الوقت حتى 10 متاع الصباح. نتحدث عن النظام أو ربما الملف الخاص بالمرأة بصفة عامة في علاقة بالخصوبة عند المرأة. البرنامج الغذائي أو خلينا نقول النظام الغذائي اللي يكون مساعد ومحفز للمرأة على الإنجاب. كل التفاصيل من خلال حضور أخصائية التغذية عايشة اللملومي. عايشة صباح النور، شكرا لك على حضورك معنا.
2: العفو، صباح النور، صباح الفل، صباح الصحة ليك وكيفك من سمعني بعد طويل.
1: شكرا يعطيك صحة. إذن كنا نتحدث في ملف يخص المرأة بتبيعة تلقيح ضد الورم الحليمي البشري، وإن شاء الله وصلت المعطيات في السياق هذا، وما زلنا موصلين ديما في إطار التحسيس بأهمية التلقيح هذا. ما حبيناش بعده برشا من نفس المجال ونتحدث عن إشكالية بدأت زادة تظهر في مجتمعنا التونسي عايشة، اللي هي يعني فما ربما تسجيل انخفاض لنسب الإنجاب بصفة عامة. هذاك علاش مهم نتحدث عن يعني الملف الغذائي اللي يحفز الخصوبة عند المرأة. تفضل لك الملك.
2: أكيد، شكرا سيدة لمعة. ديما نبقوا في إطار كل ما مواضيع تخص المرأة، إن شاء الله ربي يحمي نساء تونس الكل
1: إن شاء الله.
2: اليوم الموضوع اللي خلانا نطرحوه هو الخصوبة عند المرأة، هي الإشكاليات اللي قاعدين نتعرضوا لها خاصة في مستشفياتنا وفي عيادة الأطباء. هي معناها إشكاليات في معناها صعوبة الحمل، في هذه الأغلبية راهي تكون مربوطة بالنمط الغذائي نتاع النساء نتاعنا. أول حاجة وأول توصية باش نعطيها هنا للنساء اللي قادمة على الحبالة وعلى الأولاد وكل شيء، هي أول حاجة الوزن. المرأة لازمها تكون في وزن مناسب. إيش معناها؟ معناها للنساء اللي عندهم الوزن الزايد نحاولوا باش نتبعوا نظام صحي، راهو زيادة الوزن تعيق عملية الحمل. هذه أول حاجة ضروري. الحاجة الثانية هي والآفة برسمي تولينا في إشكالية، هي استهلاك كل ما هو مصنع، استهلاك كل ما هو ملون، كل ما هو فيه إضافة، كل ما هو فيه سكريات مضافة، كيف راهي تضعف البويضات عند المرأة وتضعف الجهاز التناسلي عند المرأة، لذا نحاولوا نبعدوا عليها. في المقابل باش نعطي بعض الأغذية اللي تعتمد عليها المرأة واللي هي تحفز عملية الخصوبة وعملية التبويض خاصة. باي أول حاجة باش نبدأ بها باش نبدأ بالخضروات. أنا ديما نركز هنا راهي الحمية البازل بتاعها خضرة أكثر من الحاجات الأخرى. الخضرة خاصة الخضروات الورقية، خاصة كما السلك كما السبناخ، فيها حمض الفوليك وفيها الحديد، راهي ضرورية لتحسين عملية التبويض، واللي هي ضرورية أول حاجة معناها إذا كان ما تكونش البويضة معناها في كامل قوتها راهي ما تصيرش عملية الحمل. الحاجة الثانية هي الأسماك، استهلاك الأسماك. احنا ما نمشوش للي نعرفه دول سيدة نامع مغالب الثوم ولا الثوم باهظة، لكن احنا نبدو باللي أقل سوم كما السردين
1: واللي هو أكثر فايدة، أقل سوم لكن أكثر فايدة.
2: صحيح، احنا هذوما نستهزوا بهم راهو لا، بالعكس رايت كما السردين كل خاصة الفت فيه الأوميغا 3 راهي عندها دور كبير برشا في تنظيم الهرمونات وتعزز تدفق الدم للمبايض. معناها نحاولوا تكون حتى على الأقل مرة اثنين في الأسبوع معناها في النظام الغذائي متاع المرأة. النقطة الثالثة هي استهلاك المكسرات، اللي أراه هناك نقول استهلاك المكسرات ديما راني سيدة لمعة ما نمشيش من معناها كيما نقولوا أعلى الهرم حتى بحاجات بسيطة حتى
1: بحاجات والكميات زادة يلزمنا نركز شوية على الكمية اللي يلزم تكون محدودة نوعا ما، لأنه
2: هو احنا ديما راهو سيدة لمعة هذايا في باش نقولوا لها قد تاخذ كل شخص ياخذ ما تنس قبضة اليد نتاع
1: واضح في اليوم
2: في اليوم باهي. المكسرات كيف البذور عندنا كما بذور الكتان كما القلوب الكحلة اللي احنا راهي غنية برشا بمادة الزنك وكيف كيف راهي تدعم صحة البويضات. ديما بهنا بالنسبة لاستهلاك المكسرات اللي ننصحوا به سيدة لمعة، ديما ماذا بينا ناخذ حاجات طبيعية ونبعد عن كل ما هو المملح. النقطة الرابعة هي منتجات الحليب خاصة كامل الدسم، معناها الحليب الكامل، اليوغورت كما البن كما الرايب الأجبان، هذوما كلهم فيهم الفيتامين دي فيهم الكالسيوم، كيف كيف راهم يساعدوا في دعم عملية التبويض وأنها تكون البويضة في صحة جيدة. ده النقطة الخامسة هي استهلاك البقوليات. هنا السيدة لمعة اللي تلاحظ أنا اللي حكينا عليه لأغلبية البروتينات اللي منصف بها المرأة اللي هي تحضر في روحها للحمل تكون بروتينات البدن تاعها نباتي أكثر ما يكون حيواني.
1: بروتينات نباتية بصفة عامة.
2: بصفة عامة كما العدس كما اللوبيا كما قلنا رأي فيها مصدر ممتاز للبروتين كيف كيف هالمادة الحديد.
1: البقوليات
2: رأي عندها دور كبير في تعزيز الخصوبة. بس نقطة أخرى هي استهلاك الغلال. الغالب رأي نعرف الغلال
1: دي ما عايشة حسب بكم سادة المستمعين ودي ما تركز شوية ماذا بيها تعطيكم الوصفات أو الأنظمة الغذائية اللي تنجم تكون أقل كل فعليكم ولكن رأي أكثر فايدة صحية. هي الفايدة مش في أنها تكون غالية, الفايدة أنها تكون يعني مفوادها صحية كثيرة.
2: أما هني راهو سيدة لا معرفة كين تبعوا نظام غذائي مهما كان التكلفة نتاعه باش تكون التكلفة أقل من أن يأخذها في شكل أدوية.
1: صحيح ديما أقل
2: الغلال خاصة نستغلوا الغلال الملونة خاصة كل ما هو لون أحمر ديما نأكدوا عليه. هو موجود كما الفراز كما التوت كما الرمان هذوما راهم غنيين بمضادات الأكسدة راهي تحمل البويضات وتقويها. النقطة الأخرى هي استهلاك الحبوب الكاملة. نحاولوا نقصوا استهلاك كل ما نال العجين الأبيض الكرينة وفي المقابل نحاولوا مثلا الخبز الكامل القمح البسيسة وضم كيف كيف راهم يعطيوا مناطق مستدامة للمرأة ويساهموا في توازن مستويات الأنسولين اللي هي عندها دور كبير على الصحة الإنجابية. هني تو باش نعطيكم النصائح. معناها فما مشروبات تنجم تستعملها المرأة في النظام اليومي بتاعها كيف كيف راهي تزيد الخصوبة عند المرأة. أول حاجة هي عصير الرمان. الحاجة الثانية
1: أعطينا الحاجات الموجودة في الموسم في يعني الغلال الموسمية حاليا بما أن الرمان مش موجود موجود الفراز
2: نجم نعمل عصير متاع فراز
1: خالي من السكر ولا بالسكر
2: التاي الأخضر ديما نحاولوا أن نستغلوه معنا راه فيه مضادات أكسدة جيدة جدا للجسم وللصحة الإنجابية. المهم نحاولوا أن يكون نقص السكر. أنا من الأول حكيت على الابتعاد عن استعمال خاصة السكر الأبيض مشروب الزنجبيل وإلا شاي الزنجبيل ونحاولوا التحلية متاعها ما تكونش بالسكر تكون بالعسل. كيف كيف الشيء القرفة معنا القرفة نجم نستعملوها في شكل تيزانة. كيف كيف راح يتعزز الجهاز التناسلي عند المرأة وتقوي البويضات. شيء المريمية نبتة المريمية كيف كيف راح عندها دور جيد جدا على الخصوبة. عصير السفناري واحنا تو مازلنا في وقت متاع السفناري كيف كيف راح عندها دور مهم. اللي حكيتهم هذوما كلهم راهم مشروبات تساعد على تفادي مشاكل التبويض تساهم في موازنة الهرمونات وتزيد في فرص الحمل. كما قلنا وديما نرجع من الأول نحاولوا نظام يعني يكون الوزن وزن معتدل نحاولوا تعديل الميزان متاعنا في المقابل نحاولوا نقصوا من استهلاك كل ما هو يحتوي على الكافيين معنا القهوة برشا شرب الماء ضروري أن البدن يكون راوي بالماء وربي إن شاء الله يعطي صغيرات للناس كله إن شاء الله ربي يسهل كل ما ناوي على الحمل إن شاء الله.
1: واضح يعطيك صحة. شكرا عايشة الملومي أخصائية التغذية على كل النصائح الغذائية هذه اللي إن شاء الله يقتدوا بها بطبيعة. وإحنا نتحدث عن المواضيع اللي تهم المرأة بدينا بطبيعة بالوقاية عبر التلقيح اللي إن شاء الله تم هذه في علاقة بالورم الحليمي البشري ومشينا للنمط الغذائي المتوازن مع واللي يعتمد ظهر لي حسب تحدث أنت على العودة الأصلنا العودة الخيراتنا اللي نجمو نخذوها وحدنا من غير ما تكون مصنعة وتتكلفنا حتى أكثر ماديا وهذا بتبيعه ينجم يكون خيار صحي جيد واستثمار في أغلى ما نملك عايش اللي هي صحتنا بتبيع. خلي لك كلمة الختام تفضل.
2: أكيد شكرا سيدة لامع.
1: العفو.
2: كيف من حكينا وفي حتى المواضيع السابقة نشوفوا أي إشكالية راهي باش تكون الجسد متاعنا راهي ديما مربوطة بالنظام الغذائي متاعنا. نحاول نرجعوا قد ما نرجعوا للعادات والتقاليد متاعنا حتى في الغذاء راهو مهم جدا معنا للجسم الإنسان ونافع للجسم الإنسان. نحاول نبعد قدر الإمكان على كل ما هو مصنع، نميلوا للحاجات الطبيعية أكثر، نظام في أوقاتنا، شرب الماء، الحركة، هذوما كلهم راهم مقومات الصحة عند كل شخص. وإن شاء الله ربي يحمي مجتمعينا كله وربي يمتع مجتمعينا كله بالصحة والعافية إن شاء الله.
1: شكرا، يعطيك صحة أخصائية التغذية عايشة الملومي اللي حضرتك معنا، بارك الله فيك، كوني لاباس ديما إن شاء الله أنت وكل السادة المستمعين. هيك نكمل معاكم فضل لاباس، إن شاء الله قدمنا الإضافة بتبيع على مستوى مواضيعنا اللي قدمناها اليوم. ملتقانا الأسبوع القادم في نفس التوقيت في متابعة مستجدات طبية أخرى، مواضيع طبية تفيدكم وإن شاء الله ديما تكونوا لاباس. تحية كل فريق اللي عمل حصة اليوم، إلى اللقاء.

موجز الأخبار. أهلا بكم من جديد مستمعينا الكرام إلى هذا العرض الإخباري الموجز. وختم أمس برنامج الشباب المبادر في نسخته الثانية الذي شمل 14 معهدا بولاية الطاوين، وذلك في إطار شراكة بين المندوبية الجوية للتربية بالطاوين ومنظمة هيلفز وورك العالمية. تتواصل بجيس فعاليات الدورة السابعة لملتقى المونسا الدولي للخط العربي والتي افتتحت أمس، تتواصل إلى غاية 8 الحالي. طلب المكتب التنفيذي المؤسسة للاتحاد التونسي للفلاح والصيد البحري بالترفيع في أسعار قبول الحبوب عند الإنتاج نظرا لارتفاع كلفة الإنتاج والتنامي الأسعار في السوق العالمية، بما يضمن الحد الأدنى من التوازن الأنبلي للفلاحين. قال الأمين العام لحزب الله نعيم قاسم أنه لا يوجد وقف إطلاق نار في لبنان، بل عدوان صهيوني مستمر، مؤكدا أنه لا وجود لخط أصفر ولا منطقة عازلة ولن يكون. حذرت إيران البحرية الأمريكية من دخول مضيق هرمز، وذلك بعد أعلان الولايات المتحدة عزمها إطلاق مسعى اليوم لتحرير السفن العالقة في المنطقة. قال سلطان الجابر الرئيس التنفيذي لشركة بترول أبوظبي الوطنية أدنوك اليوم إن قرار بلاده بإعادة رسم مكانتها في قطاع الطاقة العالمية

0: سيكون خالد غويدر الاتحاد المنستيري نجم المتلوي تحكيم لصادق السالمي حكم الفار سيكون أمين فقير وترجي جرجيس سيستقبل النجم الرياضي الساحلي تحكيم يشرف الحركات حكم الفار سيكون أيمن النصري ذكر يوم الأمس فوز الإفريقي أمام ملعب التونسي 2-0 فوز النادي الرياضي صفاقس أمام الأولمبي الباجي 2-0 هزيمة مستقبل جابس أمام الشبيب القيروانية 2-0 وهزيمة اتحاد بن قردان أمام مستقبل سليمان بنتيجة 0-0 ذكر الجولة القادمة باش تلعب يوم الجمعة 8 ماي ويومي الجمعة والسبت 8 و9 ماي الملعب التونسي يستقبل اتحاد بن قردان مستقبل سليمان يلتقي مستقبل جابس الأولمبي الباجي يستقبل شبيبة العمران شبيبة القيروان تلتقي الاتحاد الرياضي المنستيري ويوم السبت 9 ماي مستقبل مرسى نادي الرياضي صفاقس النجم الساحلي نادي البنزرتي الترجي الرياضي الجرجيسي نجم المتلوي والدربي سيكون يوم الأحد 10 ماي انطلاقا من الساعة 4 الترجي الرياضي التونسي يستقبل النادي الإفريقي الرابطة الثانية لكرة القدم الموعد نهاية الأسبوع الاثنين 11 ماي والثلاثاء 12 ماي مع لقاءات الجولة 13 للإياب نادي سبورتينغ بن عروس جولة ختامية بطبيعة نادي سبورتينغ بن عروس الملعب الإفريقي لمنزل بورقيبة نادي الرياضي لحمام الأنف في لقاء القمة يستقبل أمل الرياضي لحمام سوسة واحد مزوز أندية إن شاء الله باش يكون رسميا في بطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم اتحاد بوسالم جمعية ميغرين هلال مساكن هلال الرياضي بالشابة مكرم مهدية نادي محيط قرقنة بعض بوحجلة يستقبل اتحاد تطاوين وسكك الحديد صفاقسي الكوكب الرياضي بعقارب يوم الثلاثاء القلعة الرياضية تلتقي جندوبة الرياضية سبورتينغ المكنين جمعية ريانا النسر الرياضي بجلمة يستقبل الملعب الجيبسي المستقبل الرياضي بالقصرين يلتقي الاتحاد الرياضي بقصور السيف التقدم الرياضي بسقيت الدير هلال الرديف الأمل الرياضي ببوشم النادي القربي وقواف القفصة أولمبيك سيدي بوزيد أيضا إن شاء الله في انتظار بالنسبة للمجموعة الثانية شكون اللي باش يكون في بطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم هل سيكون تقدم سقيت الدير أم الملعب الجيبسي نذكر ملعب الجيبسي اللي انتظر اليوم أو غدوة على أقصى تقدير الاعتراض اللي تقدم فيه ويتقدم بيها للرابطة ضد لاعب مستقبل القصرين وسام الجربية هذه أخبارنا في الرياضة
1: عروس الصحراء عروس الصحراء إذاعة تطوين الكلمة ليك
2: أنا هذا رأي والرأي لا يلزم هو اللي صاحبه قالك واللي يفرض على الآخرين دائما
3: احترام الذوق العام
4: تعرف كي واحد يخرج ويمشي ويشوف يكتشف برشا حاجات
5: أنا باختصار ويقولهم مين ترسموا فيهم أي حاجة تديروها جيبوا اللي يعرفوا مشمولات الكل
1: الكلمة ليك الكلمة ليك مع شكر العيدودي

تحية صباحية طيبة لكم جميعا المستمعين الكرام، مرحبا بحضرتكم من جديد في هذه الإطلالة الصباحية المباشرة على موجاتنا. فضلنا الانطلاق بمجموعة من التلميعات الموسيقية اللي نتصور قريبة برشا من الموضوع على حصة اليوم. الموضوع حصة اليوم بالمنوعة الكلمة ليك بتاريخ 4 من شهر ماي 2026. نرجو لكم جميعا متابعة طيبة، مرحبا بحضرتكم على موجاتنا. بداية أسبوع موفقة نرجوها لكم جميعا، وأسعداء جدا جدا بهذا التواصل مع حضراتكم في كل برامجنا. أجمل تحية فريق الإنتاج معايا، تحية لي زميلي صديقي حسن المحمدي في هندسة المباشر، مباشرة من سرياتنا المركزية بيضاء التطاوين، وزميلي فيصل شوشان في قاعة الهاتف وتليفون 75 870 900. العالم احتفل منذ أيام قليلة في غرة ماي الماضي بعيد الشغل، عيد العمل، عيد العمال. تحية لكل العمال بالفكر الواسع، تحية لكل الناس اللي تشتغل واللي تخدم واللي مازلت في أوج العطاء، الناس أيضا اللي تقاعدت وبعد مسيرة طويلة من العمل والبذل والعطاء، أيضا تحية للناس اللي مازلت تبحث عن شغل وعن عمل يحفظ لها الكرامة والاستقرار. اليوم في حديث في الكلمة ليك باش يكون حديثنا عموما على موضوع مهم برشا، نتصور العمل، أهمية العمل في حياة الفرد بصفة عامة، العمل كوسيلة لتحقيق الرخاء والاستقرار، ونحب نطرحه علاش بالعمل نجحت أمم معناها في أنها تصنع تقدم وفشلت أخرى في بعض المقاربات. بحسب طبعا سادة المستمعين نحب نعرف أيضا هل الثورة التكنولوجية اليوم المتزايدة هل تشكل خطر على العمل العاملة وتعتبر تهديد مباشر لبعض الحرف وبعض الصنايع بصفة عامة. إذن موضوع العمل هذا هو تقريبا اليوم حبينا نطرح ربما ماذا يحتاج العمل كخيارات كقوانين لتحقيق الأهداف بتاعه، كيف يمكن التخفيف من حدة البطالة والاستغلال الأمثل للموارد البشرية. موضوع العمل، موضوع الخدمة، موضوع الساعة، هذا موضوع معناها الحقيقة قد بنحكوا فيه نتصور عند برشا زوايا برشا جوانب صحيح، لكن اليوم خلينا نركز خاصة على أهمية وضرورة العمل. نحكي ديما على العمل الجيد، العمل اللي ينفع الناس ومن مثل الشغل بصفة عامة، وهنا ثم فرق دقيقة في المصطلحات بين الشغل والعمل الصحيح، ولكن خلينا ربما بالمفهوم التقليدي الكلاسيكي لكلمة العمل بصفة عامة. هذا هو موضوعنا، مرحبا بكم من توا حتى الساعة منتصف النهار في هذه المساحة الإذاعية المباشرة. بدينا منذ قليل بنغم لربح درياسة سير على الله يا خدام، تحية لكل العمال بالفكر كما قلت بالساعد في الحقول في المصانع في الإدارات في كل مواقع العمل. الحقيقة تحية للناس هذوما راهو معنا حتى طريقة ربما لصناعة تقدمنا وصناعة بلادنا إلا بالعمل والعمل الجاد والعمل المثمر.

0: شكرا شكرا ميرسي.
1: عن هذه اللقاء التونسية بصوت نجاة عطية نوصل معكم في الكلمة ليك متابعينا الكرام. من جديد نرحب بحضراتكم، مرحبا بكم في متابعتنا في المباشر عبر موجات إذاعة تطاوين، اختياركم الأمثل دائما. تليفون 75 870 900. اليوم في الكلمة ليك حبينا نعرض إلى موضوع العمل بصفة عامة، العمل باعتباره ركيزة أساسية للفرد وللمجتمع ولتحقيق الاستقلال المالي والكرامة الفرد أيضا، ويعني في أيضا تعزيز للمهارات وتنمية بكل أنواعها. اليوم حابين ربما نطرح على هذا هو سؤالنا في الحصة اللي حاب نعرض معكم مستمعينا الكرام وتناقشوه بكل حرية بكل مسؤولية على موجاتنا. التونسي اليوم يخدم خدام، شنو اللي ربما يخلي البعض يتقاعس عن العمل، ما يديش العمل متاع على أحسن وجه؟ هل ربما الظروف ماهيش مناسبة ليه؟ هل ربما أنه هكا طبيعة في البعض ما يحبش يخدم، هكا نقول احنا نحب خبزة باردة، ما نحب حاجة بالموصل، ما يحبش يتعب، ما يحبش يجتهد، ما يحبش كذا. في المقابل ايضا شفنا كما قلت معنا يضحكوا طالب بصفة محلية ربما حتى على مستوى شخصي، شفنا مجتمعات اخرى خاصة مجتمعات اسيوية الحقيقة تشبهنا برشا في الامكانيات المادية في مستوى الجغرافيا في مستوى السكان، ما نشبعت برشا ربنا ونجحت بعيد الحرب العالمية الثانية تقريبا في إنشاء اقتصاديات عالمية اليوم بكلمتها ودول وازنة ومحترمة وبالحق معناها دول عندها ما تقول في روحها في المجتمع وفي المتضمن الأممي بصفة عامة. هذا هو تقريبا هذه بتلك الحبيت ربما نحب نبسط المفاهيم هذه. شنو ينقصنا ربما في تونس؟ نحكي ربما بالتجربة المحلية ونحكي عن العمل بأنواعه والعمل في كما قلت في كل مواقع الانتاج، كله عمل وكله عمل شريف وكله عمل مقدس، وكما يقولوا اخوان الصفاء العمر قصير والصنائع شتى، بل الانسان في حاجه للمجتمع لكل الحرف ولكل الصنائع ولكل الاعمال. فهذا هو المناخ عامه حبينا ربما نسال اليوم في تونس نخدمه ما نخدموش، شنو ربما اللي خلينا نحسن اكثر معناها من نجاعه العمل من مردوديه الانتاج بصفه عامه، وهيك ربما تحقق المؤسسات الاقتصاديه والمؤسسات الخاصه حتى الاقتصاد العائلي. كان حابين للناس اللي عندهم ربما مشاريع خاصة بهم ينجموا يحققوا ربح الوفير وتمشي الأمور كلها معناها على أحسن ما يرام. التليفون نذكر به ديما 75 870 900. نحب نسمع برشا تجارب برشا مقاربات برشا تعليقات على موضوع الخدمة، التونسي يخدم ما يخدمش، كيفاش نجموا نحسنوا ظروف العمل؟ ربما ساعة تبدأ الظروف هي اللي مش ربما مواتية ما تخليش ربما الإنسان يخدم في ظروف جيدة، ولا العكس بعض الأحيان ثم شكون عنده طبيعة هكا ما يحبش ربما يعطي أكثر من لازم ولازم في اللازم كما يقال معناها ويخدم الحد الأدنى. توقيتنا 10:28.

0: الكلمة ليك.
1: أنا هذا رأي، والرأي لا يلزم اللي صاحبه، قالك واللي يفرض على الآخرين
2: دائما احترام الذوق العام.
3: تعرف كي واحد يخرج ويمشي ويشوف يكتشف برشا حاجات.
4: أنا باختصار ونقول لهم مين ترسموا فيهم أي حاجة تديروها جيبوا اللي يعرفوا مشمولات الكل.
0: الكلمة ليك، الكلمة ليك مع شكر العدودي.
5: نواصل في الكلمة ليك مع شكري وحسن وفيصل، هذا فريقنا اليوم في الكلمة ليك. مرحبا بكم مستمعينا الكرام، نواصل معكم في موضوعنا اليوم، نحكي على العمل ونحكي على عشية احتفالاتنا بعيد الشغل اللي ربما سنة في تونس كان احتفالات خاصة شوية باعتبار الزمن مع الزيادة في الأجور للعاملين في القطاعين العام والخاص، وربما المناسبة هذه العالم كله في الحقيقة معناها لتحية العمل وتحية العامل، الناس اللي بالحق معناها تخدم وتضيف معناها للمشهد الاقتصادي بصفة عامة. قلت موضوعنا اليوم تونسي يخدم ما يخدمش، يحب يخدم، ثم ظروف الحقيقة تساعد مش إنسان يخدم في ظروف باهية مثالية يعطي رضمان باهية، ولا الحقيقة تختلف من مواقع الانتاج، تختلف من مواقع العمل من مكان إلى آخر، ربما زلنا ما هيناش بنية تحتية مناسبة للعامل بصفة عامة، سواء في كل مكان نحكي بصفة عامة معناها باش نجم يعطي الإنسان، ولا ربما حتى ثم ناس تقلن في غير اختصاصها في غير تكوينها، ربما ثم برشا ظروف خلت تخلي معناها إنسان إما يجتهد بالحق ويعطي كل ما عنده معناها ويساهم مساهمة كبيرة في الارتقاء بالعمل، وثم ربما أيضا شكون ربما كما قلت هيك طبيعة فيه يميل الكسل شوية معناها ونخدم أقل لازم في لازم كما يقال. هذا هو موضوعنا. ثم بعض الملاحظات، طيب نحب نتعامل بعض الملاحظات اللي وصلت ربما تقول أن العمل ماهوش في بعض الأماكن ليس جيد، ليس جيد بمعنى معنى هذا، وربما نحبه احنا بأكثر تفاصيل كتسمحوا معنا شوية. نحبه عمل كقيمة ثابتة كما يقال، كحاجة مقدسة العمل، حتى ربي سبحانه وتعالى يقول وقل اعملوا فسير الله عملكم ورسوله والمؤمنون، معنى العمل هذا من الأشياء اللي تقوم عليها الكون الحقيقة، هي قائمة على العمل وعلى الحركة وعلى الاجتهاد، وفي الحركة بركة. نستنى ديما في تفاعلاتكم في تليفوناتكم اللي بدأت توصل تبعا الاستوديو، مرحبا بها في توقيت 10:34. ألو،
6: صباح الخير.
5: يا صباح النور، مرحبا بك.
6: تحياتي لك، شكرا الفريق العمل معك هذا الصباح، وتحياتي كل مستمعي إذاعة طاطاوين.
5: شكرا، شكرا ليك، مرحبا بك سيدي. أيوة خير، فرحات، مرحبا بك.
6: نعم،
5: وبيك عايشك. فقط في جرجيس، فرحات بعد ذكر جرجيس، ساعة تحية لجرجيس، ما نحبش نفوت الفرصة باش نهنوا أنا في جرجيس بالميناء معناها الجديد في الميناء التجاري، باعتبار دخل معناها الفاعلية الاقتصادية بدخول تجربة الحاويات هذه اللي باش تعطي برشا، تحل برشا أفاق
6: اللي إن شاء الله هذا اللي نتمنوه إن شاء الله بزايد، يعني الشيء نفحوا لهنا بالجنوب بصفة عامة،
5: الجنوب
6: بصفة عامة، جنوب الشرق بصفة عامة، يعني يعني يفرح الجنوب الشرقي بصفة عامة، يعني حاجة ممتازة جدا، وتتحرك الاقتصاد
5: يعني،
6: وإن شاء الله زاد في البنية التحتية، زاد نشوفوا يعني تحسن في البنية التحتية، وإن شاء الله زاد في يعني زاد في الشغل في اليد العاملة، هذا إن شاء الله نفرح به ومزيد يعني مزيد من التقدمات.
5: طيب.
6: إن شاء الله.
5: فرحات، أنت تخدم في القطاع الخاص في سيارة التاكسي، والتاكسي استية تحية اليوم كل من الناس اللي يعرفوا برشا المجتمع ويعرفوا برشا معنا طبيعة الفرد.
6: ان شاء الله اكيد جدا. شكرا يا يعني محتكين كسائق تاكسي، محتك بكل فئات المجتمع، يعني من العامل اليومي للمتخرج لل يعني
5: موظف
6: حكومي للخاص يعني. ولكن ثم حبيت ان ندخل في الموضوع هذا والشغل ما ذاك من الشغل، يعني بكل امانه يعني تشوف شباب تبدا حتى من اولادي يعني من اغلال المعيشه وضغوطات الحياه يعني والصعبه جدا الحياه، لكن الحاجة اللي تكون يعني ركز عليها برشا يا أخوي شكري والكل رأيي الشخصي يلزمني يعني كيشوف موظف حكومي إن يخدم في مستشفى وبعد ما يكمل يمشي يخدم في القطاع الخاص في صيدلية أو ولا في مخبر أو أو في مساحة خاصة يعني نحس تحت وجعني صحيح ضغطات حياة تلزك ولكن ثم ناس متخرجة ومش لاقي مكان بلاصة يعني لذلك خلوا لولوية لبعضنا يعني يمكن نقولوا نقسم الخبزة مثلا ما ناكلوش الكل هذه الأولى. الحاجة الثانية اللي لاحظتها حتى في الإدارة العمومية يعني الإدارة العمومية ولد ك ورثة يعني يخرج أبوه والأمه تريد تحط ولده ولا بنته في مكانته في بلاصة في الـ في الـ في الـ في الـ الإدارة هكي يعني هذا لاحظ يعني كيشوف نقول أني مواطن بسيط زوالي وقريت ولادي نحيت مفمي وقريت ولادي وصلتهم وخذت خرجوا ويقعدوا يعني بالحاله هيك ثم اللي كما حكيت لك الموضوع اللي صار يحكي مع حريف يقول لك مثلي باك بلس 5 وبلاك بلس 6 وعندي استاذيه وعندي واحد وتلقاه يخدم عامل يومي في المرمى ولا تلقاه يخدم في نزل يعني تحس في نفسك يعني ساعات يقول عليه ساعات حتى تلميذ ساعات يقول لك اني ويب نصر هذا قرو هنا متخرجين حتى تلميذ ساعات هي اول ما يجاوبك ساعات صغيرك والسؤال هذا يقول لك انا متخرجين ل 15 عام لكن المشكله ولا توا حتى اني نقول لي نحي مصروفه حتى لك المتخرج كاستاذ ولا معلم علاش خليه هو يعني يقرر اللي تيد يعني سوء تدارك خليه على الاقل ينحي مصروفه يعاون جيبه علاش انت كمعلم ولا استاذ تقرر وما تقرر في دارك علاش ما تقرش على الاقل في المعهد العمومي على الاقل نسبه لك ونسبه تستفيد به يعني المدرسه ولا المعهد على الاقل بوراق الطبع تتحسن في دهن في حاجه تجهيزات الواحد علاش قال لك في دارك وعندك شروط وعندك شروط يعني صراحه مبلغ لا يصح به 70 وحتى ال 100 يعني
5: لا صحيح هذه مواضيع الحقيقه خلق برشا الأولياء الدروس الخصوصية هذه اللي فيها برشا كلام سي فرحات ربما حكيت على عدم تكافؤ الفرص بين التوانسة كل في ما يتعلق بالدخول للإدارة صعب بحد ذاتها تراس ربما الأمور الحقيقة ما عادش بالكل خاطر في السنوات الأخيرة ولات كلها الحقيقة قائمة على التناظر فرحات وقائمة ربما على شفافية كيف إجراءات كبيرة وتشريعات كبيرة أخذها السيد رئيس الجمهورية فيما يتعلق بمعالجة العمل الهش هذا والعمل ربما غير المقنن وتحس أنه ربما السلطة قادة تعمل في إجراءات معناها ماشي في اتجاه ربما أنها تحاول تحقق نوع من العدالة الاجتماعية ونوع من المساواة خاصة في البروز
6: نتمنى هذا نتمنى أي مواطن تونسي أي مواطن تونسي وشباب نحكي على الشباب الشباب يتمنى هذا يشوف على على على على, على أرض الواقع وتكون مساواة هيك يكون حتى كي بتوتيس فرصة المهم يكون ثم عدل كي يكون عدل حتى ما تيس فرصة في الوقت المهم ثم عدل كلها سواسي
5: جيد
6: هذه الحاجة الثانية نعطيك خو شكري تو حتى في فات ثم شباب يحب يعمل مشروع المشروع الإدارة التونسية للأسف قاعد تعمل في العصافير الريون يعني ما تتسرعش انك انت باش تشجع هكا الشاب ولا نقولوا عمل باش يعمل قرض باش يعمل مشروع ماذا بيتي ممكن حتى المحل عمل عقد الكراء وقاعد يخلص فيه من جيبه علاش يعني وشوف انت ظروفه هو عمل قرض باش يعمل مشروع باش يعمل علاش هيك الاجراءات نتاع التعطيل وجيب الورقه هيك وجيب الورقه هيك وعمل الورقه هيك ريت حتى نحكي لك شكري خويا يعني انا اولاد الجنوب الشرقي انت جرزيز تو حاليا شبابها كل ما عادش شباب جرزيز مش موجود والله العظيم هتجي في تو في الفتره هذه في الفتره نتاع العيد والله العظيم نقول لهم 10 15 تاكسي يخدموا معتمدين جرزيز يعني جرزيز شبابها كلها حرق ما عادش يعني فرص مهناش تو في الإدارة وكنا ولاد تونس وكنا ولاد تونس
5: زيد
6: ولكن نشوف الإدارات ونشوف الواحد يعني مهناش ما لقيتش من أهل جرزيز قاعدين يخدموا للأسف لدرجة طيب. كنا ولا تونس ما عنديش الحساسية متاع نقول من مدنين ولا من كابس ولا من تطاوين ولا لا كنا ولا تونس
5: كنا تونس لكن ثم الفكرة وصلت. شكرا لك فرحان دقيقة فقط حبيت ربما يعيش كبالك فيك فقط ربما حبيت نعقب شوية ربما على البيوقراطية الإدارية اللي ذكرتها سيادتك منذ قليل. حقيقة ما عنديش برشا الحكاية ما زلت بشلتها وبركة وزارة التشغيل طرحها لي معناها موسع قروض بدون فائض بتوصل حد 10,000 دينار معناها لمساعدة الصغار الحرفيين والمنتصبين للعمل بصفة فردية معناها هو اللي يحب يختم بصراحة وعنده الجدية باش يختم معناها هيك وعنده بروجي وعنده حاجة في مخه وحب يحسن مستواه ينجم يدخل على الروج للمنصة ويسجل روحه معناها وثم أولوية طبعا ديما للناس اللي زولة كما يقال. ولو الحقيقة الكلمة دي أصبحت في تونس اليوم عندها معناها قاعدة كبيرة برشا وشعبية كبيرة برشا. طيب وأيضا مسألة الرقم اللي بشت فيها الإدارة التونسية ماشية بها فرحات مانيش تلمو معك في الفكرة أنه ربما ثم الحقيقة اللي يحب يبعث مشاريع ويحب يخدم معناها كيشير شتروف كما يقول الجاوري معناها تم برشا إمكانيات وبرشا فرص باش نجم إنسان يخدم. الهجرة ذيك هجرة ظاهرة يعني منها العالم كامل. شكرا لك فرحات. نسيت باش نسألك باش نقول لك نعم ولا تونسي خدام ولا مش خدام به فانا كنت ترجعنا جاوبنا على سؤال تليفون آخر حسن. ألو مرحبا بك
2: صباح النور معكم زينب مارس.
5: أختي زينب مرحبا بك مرحبا بمارس
2: وسمع الوفية
5: أي زينب مش نسلك حتى لو كنت زينب عندك مدة ما سمعنا صوتك
2: كنت أشتغل
5: ربي عاونك هذا هو موضوع
2: في
5: صلب الموضوع فعلا زينب. هيا زينب
2: أولا تحية لكم وتحية للإذاعة تطاوين دي مواضيعكم اجتماعية بحتة فيما يخص موضوع العمل راهو هو حاجة مقدسة وديما أنا نمشي للجانب الأخلاقي ديما نقول أي حاجة فيها ديما الأخلاق. ساعات تدخل البلاصة معينة ومؤسسة باش تطلب حاجة نادرا مش تلقى البشاشة ونادرا مش توصل باش الموظف يوصل لك المعلومة الصحيحة ما يخلي ديما الطرف الآخر ديما كأنه هو اليتيم في الفكرة معنى ما ينجمش يفهم فماش تواصل ديما فماك العقلية العلاقة العمودية ما بين الموظف ما بين اللي جاي يقضي فيها.
5: زينب تحكي على ظروف الاستقبال في المؤسسة العمومية بصفة عامة معناها
2: اللي صارت في موقف راه من بعد هي ولات صحاب وياها الموظف النوادر ديما تحصل هي ولكن لازم ديما العقلية التونسي ديما تتنحى هذه التكشيبة في الوجه والتعصب أو إنه يكون عنده مشاكل عائلية ويجي للمؤسسة وهو معناه مهوش مرتاح هذه ما تعطيش مردودية باهية وما يخليش تواصل. نرجو زاد للعمل العمل كي تكون في إطار في في في في البيئة اللي تخدم فيها يلزم عقلية المدير المؤسسة يكون القائد اللي عنده حكمة اللي يعطي النصائح بتاع من خلال تجربة من خلال خبرته في الخدمة في الحياة وبعد خبرته في العمل بتاع لأن يعني إنسان كيف يكون ذو خبرة عالية راهو بطبيعة باش تتوارثها الأجيال باش تخدم عنده وباش تكون زادة البيئة مريحة والمردودية تكون أكثر. الخدمة تو برشا عباد نمشوا تو للشعب عام نحكوا تو العمل لازم مطلوب برشا لازمنا نخدمه كأنسي كرجال إن شاء الله خطر الحياة صعبة والمطالب الحياة صعبت برشا
5: فقط عايش كزين ما حبيت نقول نستغل الفرصة مدامك معنا وانت تشتغل دي تشتغل في القطاع الخاص عندك بروجيك ولا تخدم في القطاع العام
2: يعني نخدم في القطاع الخاص واموري واضحة
5: الحمد لله. هو فرحات منذ قليل حقيقة كانت طرح موضوع من جرجي تشكر بما على هالبيوقراطية الإدارية اللي دارت عطل شوية لبعثي المشاريع الخاصة. أنا قلت الحقيقة ربما سابقا لما الحقيقة عندها مدة الحقيقه تو سنوات ما ناولت امور رقمنا كلها امور واضحه برشا، ثم قروض ثم مساعدات. اعطينا فكره انت البروجي عملته على حسابك الخاص زين وخفيت مساعدة؟
2: لا، يعني نخدم مع اخويا، يعني
5: مع العائله،
2: مشروع عائلي. عارف
5: اخوي ربي يا عموما زينب التونسي خدام مش خدام حسب رايك انت؟ ولا
2: هو التونسي خدام مش خدام، اما الانترنت ملهياته وظروفه الجانبيه ملهياته، لان شوف العمل راهو ساعات يكون انسان نحكو توا بالملموس. علاش نحكو ديما بالمثل العليا؟ نحكو بالملموس. ساعات راهو تدخل موظف او تتعامل مع شخص يخدم، ساعات كلمه سمحه ما تسمعهاش، كلمتين اخوات ما يقول لك كلمتين اخوات ما ينجمش يقول. اكوا سير انك انت وصلت للمرحله هذيك او كيفاش وصلت؟ راهو فما انسان لازم يقرا، لازم يجتهد، يلزم نهار اخر باش يشد البوست هذاك. راهو فما تحرير، فما ايصال معلومه، فما تواصل، فما تفاعل، فما اخلاقيات. اهم شيء الاخلاقيات، ومن بعد نحكوا على النتائج. مش معناها انني نخدم يلزمني هذاك ما نقولهش السلام ولا هكا الطبقيه من بعد باش تولي تخرج في المجتمع، انني نخدم موظف شنو في كذا كذا، نتعامل مع ناس في نيفو كذا. طيب. مش باهي الطبقية هذيك تخلق حساسيات برشا. يلزم الإنسان يتواضع لله وللعبد من بعد، خطر شوف راهو ربي يقول ديما تواضعوا الباهي التواضع. طيب. واللي يخدم يخدم الصالحة، مش يخدم يخدم لربي سبحانه وتعالى، مش يخدم للتعالي، مش يخدم صالح المجموعة من بعد. مش أني نقصتك في هيك الورقة هيك الوثيقة تعرف توصل لي المعلومة تقضي لي قضيتي. قبل تو أنتم حكيتوا على مثلا مشاكل بتاع الإدارات في الأوراق في كذا، صحيح ثم مشاكل برشا. وهاني أنا نخدم في بيرو وقاعدين نسمع ونشوفوا كيفاش الوثيقة هيك يجيب، أرجع أمشي يجيب كذا، لا هذه ناقصة، حتى تاش بسيطة لازم كذا لازم كذا. يلزم تسهيل العملية، ويلزم البشاشة، ويلزم الأخلاق، الأخلاق ثم الأخلاق. العمود الفقري للمجتمع هي الأخلاق.
5: شكرا لك زينب، بيك صحة. شكرا لك، تحية لي. شكرا لك زين، تحية لكل أصدقاء في مارس. زينب كما فرحت تقريبا، ركزوا برش على ظروف الاستقبال في المؤسسات العمومية، وعلى أنه الإنسان يكون معناها كما ذكرت زينب عنده من الكاريزما، من القدرة على التواصل مع زملائه، مع العمل، مع المواطنين، مع الناس كل هكا نجم يمشي الامور كما قال معناها، وتمشي الامور في ظروف طيبه. عموما تونسي خدام ان توفرت له معناها ظروف العمل المناسبه والملائمه. توقيتنا 11 درجين على موجاتنا، نرجع للموسيقى عشان نمشي التليفونات. تليفون تفضل، مطلق الاولويه للتليفونات مش تليفون. نسمع موسيقى تفضل.

0: 11 غير درج على مواجهتنا، مازلنا معكم حتى منتصف النهار بحول الله في الكلمه في هذه المساحه الاذاعيه المباشره. اليوم نعرض الى موضوع العمل في تونس والعمل بصفه عامه، تونسي خدام مش خدام، ربما شنية ربما المؤاخذات، شنية ربما الظروف، ثم ظروف ميسره وتساعد على العمل والانتاج ولا العكس؟ صحيح مستمعينا الكرام، في صالونيه برشا نقاش وبرشا نقاط عرضوها في مستوى الكفاءة، في مستوى المحسوبية، في مستوى تكافؤ الفرص، في مستوى البيروقراطية الإدارية، وأيضا في ظروف استقبال المواطنين في الإدارة والتواصل في معهم بصفة عامة. نحكي على علاقات أفقية وعمودية وبرشا نقاط تمت إثارتها في الساعة هذه. آخر تليفون حصلنا في الساعة هذه قبل ما نمشوا الموسيقى تهزنا الموجز الحداش وبعدها نرجعوا معكم في الكلمة اللي قالوا.
1: أهلاً وشكري.
0: مرحبا بك، أهلا وسهلا
1: بك. عايش في مكة، عايش في بنقردان.
0: مرحبا بك عايشة، مرحبا بك أهلا في بنقردان، تفضل عايشة.
1: والله اليوم هو عاد الشغل على كل العمل اليومي واللي يخدم في الإدارات ونقول إن شاء الله ربي يعاون
0: إن شاء الله،
1: ويقول لك زوالي زوال الدين هو زوالي أي. هو ربي يعاون، يقول لك صحيح أي. لما احنا فرحنا بالثورة وقلنا الثورة جتنا وفرحنا الكل طلعت الاسعار، ها نقول لك صحيح راه العباد ما عادش عارفون الشابط، ما عادش عارفون تخدم.
0: عايشه شنو تعمل انت في الدنيا في
1: والله
0: الدار؟
1: والله خويا في الدار كنت مره نخدم سلاحه وقت الزيتون، نخدم نخدم ساعات هيك في الدار كما قلت لك الحصه اللي فاتت ملوي كمعنا ما هو الراجل معنا بنعاونة
0: صحيح
1: والله. والتزيد خدمت حتى في العراس مع معنا معون هيك والحاجه مع جارتي من تحيه
0: الله المستعان
1: وعاونت معنا باش نحب نعاونه. هو عامل يومي يخدم انت تبتك يخدم عليها وشوف المغالات العيش معناها الضو مشيرة الميم مشيرة اللي تيت مشيرة، شوف المواطن كدش يعاني معناها في الوقت هذا راه
0: يعني
1: معناها اللي ما عندهش مستقبل ما عندهش راه، وحتى اللي عنده مستقبل تم اللي متخرج وهم قاعمز هون تو قد 20 عام راه ده حتى صغار.
0: حسب رايك عايش هو ما يحبش يخدم ولا ربما هو حاسب حتى يحب على خدمه معينه يخدمها معناها ولا شنو بالضبط؟ انا حسب رايك انت
1: شنو معنى المواطن معناها؟
0: اي الانسان بصفه المواطن بصفه عامه معناها فهمت
1: اللي نحكيك عن المواطن العادي معناها مسك راهي تم اللي راهي يخدم صوم ما يلتزمش معناها حاجات خدمه خايبه معناها برشا ناس التزت الخدمه خايبه ومشت فيها معناها ريت ولا
0: هذيك باش خدم بالكل هذيك الشيء هذيك
1: نحكي على معناها ثم ناس راهي سبحان الله عملت تهور الدنيا معناها ثم ناس اللي مشت معاها بالباهي ولا بالخايبة خويا شكرا
0: لا كيما كيما حكي فرحات توا برشا ناس عندها معناها مستوى علمي كبير وتلقاها معناها تخدم في قهوة في تاكسي في
1: يخدم حتى هذا اللي نحكي لك عليه شخص متعلم متخرج يخدم في قهوة توا عند الدار عادي
0: ربي يعاونه مسكين فهمت
1: هذاك علاش ربي يعاون خويا والله برامج سمحة
0: ومعناها عايشك
1: ان شاء الله ربي يعاونكم وإن شاء الله ربي يعاون المواطن التونسي بالحقره
0: باهي شكرا لك عائشة بالتوفيق لك ان شاء الله نعرفك رب بيت معناها وتعجبني برشا الحقيقه شابو ان تخدم معناها باش تعاون زوجها وتعاون عائلتها في المهنه الفلاحيه في المناسبات في كل مهمه دور الدولاب عائشة وتحب تخدم كما برشا حرير تونس معناها بالحق هم ترفع لهم القبعه ربي يعاونكم الكل

0: موجز الأخبار.
1: تحية طيبة في موجز الأنباء. تتواصل بجرجيس فعاليات الدورة السابعة لملتقى الموانسة الدولي للخط العربية التي افتتحت أمس إلى غاية 8 مايو الجارية. طلب المكتب التنفيذي الموسع للاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري في الترفيه في أسعار قبول الحبوب عند الإنتاج. أكدت جامعة العمال التونسيين بالخارج سعيها إلى إرساء آلية متابعة وتقييم لتنفيذ الإجراءات التي أقرها المجلس الوزاري المضيق لفائدة التونسيين بالخارج. قال الأمين العام لحزب الله نعيم قاسم إنه لا يوجد وقف إطلاق نار في لبنان، بل عدوان مستمر من الكيان. حذرت إيران البحرية الأمريكية من دخول مضيق هرمز، وذلك بعد إعلان الولايات المتحدة عزمها إطلاق مسعى اليوم لتحرير السفن العالقة في المنطقة. شكرا على المتابعة. المشوار يتواصل مع شكري في الكلمة ليك.

0: الكلمة ليك.
1: أنا هذا رأي، والرأي لا يلزم اللي صاحبه، قالك واللي يفرض على الآخرين
2: دائما احترام الذوق العام.
3: تعرف كي واحد يخرج ويمشي ويشوف يكتشف برشا حاجات.
4: أنا باختصار ونقول لهم مين ترسموا فيهم أي حاجة بديروها جيبوا لي يعرفوا مشمولات الكل.
0: الكلمة ليك، الكلمة ليك مع شكر العيدودي.

0: 11:06 أول أستيلو هاي بي 11:06. مرحبا بكم من جديد مستمعينا الكرام. نوصل معكم في الكلمة ليك. الكلمة ليك اليوم نحكي على العمل, نحكي على ظروف العمل بصفة عامة وتوسي خدم ولا لا ما لا وشني ربما تخلي ربما دول كما قلت معناها كيف لا كيفها نجمت تصنع معناها تقدم ودول أخرى تعثرت. معناها المسألة كل العمل هو معناها كلمة السر في المسألة. كل الناس تخدم, ناس خدامة, ناس نجمت ربما أنها تكيف ظروفها لصالح معناها دولها وتبني معناها تقدم كبير. في المقابل كما قلت ثم دول أخرى ما نجمتش ربما توصل للمستوى هذا. عموما هذا من ضمن النقاط اللي نعرضها ونحكوا فيها كيف اليوم نحكوا على كيفاش نجمو نخفوا شوية من حدة البطالة والاستغلال الأمثل للموارد البشرية, ونحكوا أيضا على الثورة التكنولوجية هذه المتزايدة اللي تجمت مثلا اخترر ربما على بعض المهن. نرجع للتليفونات من جديد. ألو
1: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام, مرحبا بك سيدي.
1: أهلا أخوي, شكرا
0: يا هارك. أهلا وسهلا, مرحبا بك.
1: عرفت الصوت مع أستاذ
0: سي شريف هكا معايا؟ مرحبا أخوي, مرحبا. أي مرحبا أخوي شريف, مرحبا بك.
1: معك أخوي هشام ولا ما كلمت؟
0: سيد هشام تحية لي. سيد هشام لأسباب ربما إدارية عند التزامات مهنية مشي عملنا معنا تجربة ربيعة ونسكر. شكرا لك.
1: والله برنامجك هذا راهو جيل تو راهو ما جيل قبل. جيل قبل الروح وجيل تو الروح. تو جيل قبل. حتى تلقاه في الصيف تلقاه يخلف المرمط, تلقاه يمشي يمشي في الزيتون, تلقاه في كل دار. قبل. وتو لا, تو حتى يخرج من شفت هنا في بن قردان ولا مرة من المرات يعني داش ندرس وثم هنا في الدار كل شيء قال لي واخذ إجازة. إيه ما واخذ بحاجة أخرى. لا قال ولا قاعد نقرأ وصل عمره كبر قاعد نعرف مع نفسها معنا مع خذ خيوة ثلاثة قرين مساكين اللي ما قروش اللي معناها قليل السلسة وما مش يتبع في البحر في البحر بنية وعرس وهو التو قاعد مسكين زوسكوت التو قاعدين ما داروا دا مرادة.
0: نحكو بصفة عامة سي هشام ربما ترى أنه الإنسان معناها يخدم اللي يجي معناها ما يبقاش يستنى في
1: يخدم اللي يجي يعني مرة من المرات يخدم إذا خدام من كتي معناها واخذ إجازة من شركة البر التالي.

0: انا نقولوا احنا شيط الكاف والقصير والضرب غادي ولا واحد اللي جانا مسكين شاف صغير يخدم المرمى قال لي اش بدير عمي قال لي نخدم المرمى ولا قال لي شد الدار ما كان نخدم المرمى نحي يوميتي ولا نقول بابا يعطيني خمسه يعطيني عشره ما احسن ما الاحسن نخدم ولا جاي من الضرب في يد لهنا يعني كان ما الشاب ما مش عمل كان على قرايه يعني يمشي يعمل تكوين يتكون تعمل تكوين هذا يصبوا البر العالم أجمع يصبوا في العمل علاش ما يعملش تكوين ما يعملش كان على قرى يقول شكري هذه إجازة ها واخد دكتوراه هذا كل ما ينفعوش ما شاف فائدة ما صورش خدمة من الأول يقول كان يدور يعمل تكوين إيش فيك يعمل تكوين في يختص في حاجة أنت واحد أنت واحد كيف مسحق في مكيف والحاجة مع اختصاص في التكييف أنت واحد تجيب الدرف ويرد لك مكيفة
1: فعلا
0: لا شو قد يستنى في التعليم في الوظيفة العمومية عملناش وظيفة العمومية
1: طيب شكرا لك اخويا هشام
0: عملنا
1: بزاف وظيفة العمومية سامحني صحيح
0: ما احسن انت تكون ولدك دخل وتكون ميني ويتكون على قاعدة صحيحة وياخذ حاجة جديدة خاصة تو تكون ميني كل شيء حاجة جديدة معاش لكن قبل الصاع وقبل كان النول وكان كل ما عايش تو بنت عالم اخر جديد خش في عالم جديد لان تو يبدأ متكون اي بلاد تصل
1: باش نعملوا قلت ربي حصة قريبة برشا على قريبة جدا باش نعملوا حصة على التكوين المهني ولد العامل وصناعة اليدين
0: وتصير العامل شكرا تكون ميني تو باشا
1: لا مهم جدا
0: رسمي فما ناس
1: زوم لفرنسا زوم ايطاليا زوم ليبيا فما هذي تو حاليا فكرتني مشاورات كبيره بين تونس وايطاليا معناها تونس وليبيا على اليد العامله المختصه التونسيه في مجال التكوين المهني مطلوبين برشا معناها في العالم كامل تونس اليد العامله التونسيه هذه شكرا لك خويا هشام صح بارك الله فيك بشي ربما معنا سيد هشام في انه الشريف سامحني انه نمشوا في اتجاه انه نختم معناها مابقاش نستنى في وظيفة عمومية في مستوى تنظير الشهادة العلمية بالعكس نمشي نخدم أي خدمة معناها باش نقل باش نطر مصروف هكا باش نبقاش عبء على دارنا هذا طبعا حسب تعبير وحسب رأي صديقنا شريف من بيكردن اللي يثمن أهمية التكوين المهني وصنعة اليدين اللي يرى أنها هي توا تنافس بقوة الشهادة العلمية شكرا لك سي شريف من بيجردن طيب نمشوا للتليفون الاخر الو
2: الو صباح الخير سي شكري
1: صباح النور مرحبا بك
2: نحوالك ام مريم من وذرف
1: مرحبا بك يا ام مريم اهلا وسهلا
2: شكرا جزيلا على الموضوع مهم جدا
1: شكرا
2: حبيت نعرج على الموضوع شعب تونس خدام بحبوح بشبوش وانا بحطه يهني قطع الزرح يبرى شعب تونس وخدامة ناس خدامة بالحق العمل المقدس
1: أي صحيح
2: واللي يحب يحقق ذاته ويحقق كرامته يخدم
1: بالعمل بمن جد صحيح
2: أما شنو فما شوية صعوبات تور كلهم متخرجين مهندس كل طب كل سادة كل معلمي لكن وين التقني اللي قريناه أنا مثلا خذيت شهادة تقني كونتابيليتي خدمت بيه 38 عام في ليسي متصرف
1: جيد
2: كان يرجعوا المهني ويرجعوا التقني حصيلوا للدومين كلها تمشي ولكن شعب تونس ما ننكروش راهو خدام وراهو بحبوح وراهو يعصي المهم انت تعرف وين تحط للسكة هو يمشي عليها
1: حسب رايكم
2: واللي يحب شكري يحقق ذاته وكرامته يخدم
1: جيد
2: العمل المقدس على الخاطر وربي يبارك حتى في ذرة معناها مش صحيح. في المجال الكبير
1: صحيح أم مريم حسب رأيك أنت معناها ربما العمل يحتاج إلى قوانين إلى خيارات إلى معناها
2: نعم صوتك بعيد ما نسمعش سامحني
1: أم مريم العمل حسب رأيك أنت يحتاج إلى قوانين معينة باش تنسني راحته هيك في العمل
2: أكيد جدا خويا أكيد جدا العمل مش الكل أستاذ وكل معلمين وكل يلزم لدومين كل خصصوا لهم ناس معينة على خطر الأدمغة خويا مش الكل أساتذة معد مش الكل طب مش الكل مهندس
1: صحيح
2: كل قدير وقدر على خطر المخ طاقة المخ فما تلميذ مسكين قد ما يقرأ ما يجيبش عشرة معدل أنا خدمت في ليسي وعن تجربة وفما تلميذ نابغة ما شاء الله عليه هذاك يلقى سكتة ديريكت تم مسكينك اللي إمكانياتها ضعيفة يلزم مهني نجارة حدادة كهرباء ألمنيوم تو ما عادش تلقى الايادي هذه في باش تعمل مرمى مثلا تبقى تحوم على خدام باش تعمل بيبان وشبابك تبقى تحوق.
1: طيب.
2: فما كعبة ولا زوز سير كومون شدين الصف عليهم. يلزم نحلوا المجالات نرجعوا نغرب له منظومتنا التعليمية أخويا شكري. وصدقني عن تجربة أنا نحكي لك عمري 60 سنة معنا من صغيرة.
1: طيب.
2: مسكين شعب تونس كان يلقى يعطي عطاء. يعطي شعب تونس شباب تونس يعطي.
1: طيب.
2: وري لك كونه في الأربعين لا عرس ولا كونه ولكن ديما متفائل ديما حاط ربي في باله.
1: شكرا
2: وديما يقول لك اه تو نعمل تو نلقى تو يجيني
1: جيد أمري ما الطاقات الإيجابية دي. شكرا ليك تحية ليك الحقيقة. كما قلت هي شعب تونس تقول الناس بصفة عامة معناها حسب رأيها يخدموا كان توفر لهم الظروف المناسبة وتركز برش على أهمية التكوين المهني وأهمية التكوين في الحرف والصناعي وتقول المستقبل كله ماشي للمسائل هذه. شكرا لك مريم تحية ليك تحية لكل أهلنا في وذرف. نمشي ونرجعوا للتليفونات من جديد لحداش واربعة حديم على مواجهتنا. ألو
3: ألو هسلام أخونا شكري
1: مرحبا بك فايزة صباح النور شنهاية يا فايزة.
3: لا بس الحمد لله
1: الحمد لله
3: تنفيت سمح وعن المواضيع الهامة اللي قاعدة توصل المستمع وإفادة تحياتنا لكل مستمعي إذاعة طويلة.
1: يلا فايزة تخدم نخدموش ونعمل حسب رأيك.
3: أنا في المنزل
1: أي شوية خدمة بلاكس خدمة الدار خدمة كبيرة برشا مسؤولية كبيرة برشا. المجتمع كله يقوم على خدمة الدار تربية الصغار العناية بالعائلة مش شوية فايزة رأي فهمت.
3: أي صحيح لحق كما قلت وتنجم المرأة أنها تستفاد في خدمة المنزل بال كما نقول احنا النسيج بالنسبه لنا احنا موجود توزع د المراه تنسج الزربيه البطانيه الكريم كل حاجه زاد راهي تعاون بها الزوج وتعاون دارها وكله مهنه سمحه انا نراها مهنه سمحه خاطر عندي الحرفيه في الصناعات التقليديه.
1: صحيح جيد والحقيقه برشا ورشات وبرشا مجامع نسائيه مهنيه شفناها في تطاوين عندكم في واد الغار في قصر السلطان في الفرج في تلالت في الجنوب الشرقي كل حقيقه فيها
3: في كل المناطق في كل الجهات
1: صحيح
3: ونحتز بها
1: طبعا طبعا
3: نحتز بها خاصه المراه في الدار انها تقيم تزاد تخدم حتى بالكروشيه وكل حاجه
1: هي اقتصاد عائلي هذا مهم برشا الحقيقه موضوع كبير برشا كيف كيفاش تعاون
3: مثلا انا شكرا نقول لك الله لا تجوع الميدان ونقول لك خدمه النهار ما فيها عائق.
1: صحيح صحيح
3: بالنسبه لي رايي من راي المستمع هو نحترم كل الاتصالات وكل اللي وصل كل واحد ورايي ما اكثر معناها اهتمام بان خونا شريف كان معناها فهم في بالي أنا والله أعلم أن فهم أنا الموضوع على شيء يتكلم بالنسبة للشباب تو كما كان خالد شريف يتحدث من بنجردان إن راه الشباب تو مش ما يخدمش يبغي نقول إحنا حاجة سهلة ما عندهاش عزمة كما ناس قبل ما عندهاش معناها عند تكبر حتى في نقولها بكل صراحة عند تكبر أن معناها في العمل يتكبر على الخدمة مثل الفلاح يبغي حاجة ديما في مؤسسة ويبغي حاجة سهلة مش كيف أبائنا وكيف جيل فانتا وجيلنا احنا أن اللي يجي قدامه يخدمة تو لو تحط يتقول برا أسرح بالسعي خدمة راعي يقول لك لا عند الشباب تو أن يطمح ديما حتى اللي ما قراش يقول لك لا كيفاش نخدم المرمى يضرب لك هكا ضربتين قوالت المستمع عن ذكري ولعب بالانترنت اللي ثم يصدم الانترنت ما عندهاش قلب نقول احنا حار ان معناها يعقب منه والا يدير منه مشروع والا يخمم ان يعاون الاب والا العائله دابا داب لبس ودابا داب قهوه وكل شيء هذا في نظري للشباب وراه زاد ما بدانا حتى كيف يبدا الموظف وإلا كيف وظفة المدير تبدأ معناها متقونة ويلزم هو قال لك لكل من راعي رعيته ويلزم معناها المدير زاد يوقف وظفة باهية في المؤسسة متاعها أن يشوف الخدامة كيفاش يخدمه كيفاش زاد هيك تخلي الموظف يخدم خدمة متقونة خدمة باهية وحتى في الاستقبال هو موجود الحق الاستقبال بالنسبة للتطاوين نشوف فيها موجود الاستقبال الباهي سواء في البريد سواء في أي بلاصة موجود الاستقبال المواطن زاد بأخلاق طيبة الحق كفى خيرهم وبارك الله فيهم في كل المؤسسات موجود بالنسبة راني نحكي على تطاوين موجود الاستقبال الجميل في كل وين تدخل أي إدارة تلقى استقبال جميل وتلقى الاحترام.
1: طيب فايزة حسب رأيك أنت في كلمتين معناها تونسي يخدم ولا مش خدام معناها
3: شوي يخدم وشوي لا شوي أنا شوي.
1: شكرا ليك في ذاتك صحة على المشاركة. شكرا ليك. شكرا باي. بعد في زمن تطوين. ألو
4: ألو
1: ألو
4: أهلا عسامة.
1: مرحبا بيك.
4: أهلا سي شكري.
1: أهلا وسهلا. مرحبا بيك سيدي
4: عبد الله. كاري تطوين
1: سي عبد الله. مرحبا بيك سي عبد الله. عندك مدة غياب. مرحبا بيك سي عبد الله. شنحوالك؟
4: أهلا وسهلا.
1: يا أهلا وسهلا سي عبد الله.
4: الحمد لله.
1: الحمد لله. اليوم نخدموا نحكوا على العمل وعلى الخدمة سي عبد الله. التونسي يخدم ما يخدمش، شنو الظروف المناسبة؟ ثم ظروف تشجع العمل، ثم ظروف ما تشجع في بعض المواقع الإنتاج. فبصفة عامة طرحنا السؤال هذا، علاش غيرنا تقدم وربما وعمل حضارة وعمل تكنولوجيا كبيرة معناها، وإحنا معناها قعدنا شوية شوية نحكي دول العالم الثالث بصفة عامة سي عبد الله.
4: أنا خاطر كل مواطن يخدم عنده صنعة حتى عنده شهادة نقول احنا يعرف روحه اللي بوش باش يخلص مليح يقدم الخدمة الخدمات هيك وما يخلصش مليح مهما تكون صفتها، فهمني؟ على خاطر ما عندوش مسؤولية اللي يخدمه. نقول احنا نمشي عند صلاح عنده شهاد يمكن هذا بيصلح لي الكهرباء يزيد يفسدها لي، ما يتحمل حتى مسؤولية. يولي أنا هو له هيك له هيك، وكي يبدأ بشهادته ويتحمل مسؤولية كي يفسد الكهرباء عنده يولي يطلب أكثر فلوس نعطوه. نقولوا هكا صنايعي ومراجل بشهادته نمشوا له، وتولي يجي تلقاه بشهادته وماهوش خدام، ما يعرفش يخدم مليح مليح. أنا شهرية تبدأ ضعيفة هو بيد مش قبل، فهمتني؟ وهاك علاش تبدأ معناها نقولوا احنا حتى الروندمون ما ثماش. أنا ما عارفش هذا يخلص رخيص وكهو هو بشهادة يمكن يخلص شوي ولي معاش عينه في الخدمة، يقول لك كنا كده نصور وما خلاصها شوي وكذا. إذا كان جاء هو كي يخدم خدمة ويتحمل مسؤوليتها كي تصير حاجة للكرهبة وللتلفزة وللي هو ولا حتى في المرمى يفسد الستار حاجة يتحمل مسؤوليتها يخلصها، أثماش الزمانات هيك مش موجودة يولي هو يخلص شوي يولي يهرب على الخدمة هو ودي يهرب على الخدمة كي يخلص شوي يقول لك هاي سيد لي ده انت خلاص ما ثماش حاجة ضمانات تضمن المواطن اللي هو يخلص مليح ويجب يكون يصلح مليح ويتحمل مسؤوليته مليح.
1: طيب سي عبد الله حسب رايك انت معناها مستوى الاجره والتاجير بصفه عامه عنصر مهم في استقرار العامل في الروندمون تاعو
4: كبير ياسر. اذا كان الاجير معناها يخلص مليح باهي وهو يتحمل مسؤوليه كي يغلط في حاجه تو الناس كل شيء تخدمها ويخدم فيها خاطر يخلص باهي.
1: سي عبد الله باهي لكن تو سي عبد الله الاجير تو تقريبا في تونس نحكوا تو في 2026 تقريبا كيف هو الموظف تقريبا كيف بعضها معناها
4: وله الموظف الشيء كيف نفس الحكاية حتى الموظف هو ما عنده رندمو كبيرة ياسر شهرته شوية ناقصة ورندمو مش كبيرة حسب جهده هو هكا مش هكا الموظف زي في اليابان ولا زي في السورادي.
1: انت كنت ما حبوش نعمل مقارنة لكن انت عندك فكرة على المجتمع الفرنسي والأوروبي عامة سي عبد الله نعرفك تفهم في الدنيا ذي ثم فرق كبير في الوجور بينه وبينهم في المستوى العمل الغالي
4: بون سي مقارنة في الانتاج هذا سوا فرق
1: اي نحبش نقارن
4: شهرات نجم يقدم مقابلها بالضبط معناها رابح الشركة ورابح المواطن والناس كل رابح اللي يخدم حتى في المستودع نتاع يصلح في السيارات تلقاه يقدم مردود مريقل ويهني على الحكاية تنجح. احنا هنا لا ساعات يكسر قطعة نتاع الزبلين يقول والله يلا غالب وقوبة تمشي بها ولي لا نخلص ولا هو يخلص لا منا لا منا
1: منا ما ثماش
4: الانتاج ولي مزعيف
1: بالضبط. غياب الانضباط الديسبلين سي عبد الله تقول انت ما
4: ثماش بالضبط للعامل ولا المواطن المواطن يقول هات 600 يقول لا نعطيك 300 وياسر وكذا
1: هو طيب
4: لا حتى كان فس القطعة بخفش
1: باي ما حبش ندخل في الإشهار. اسمعني بركة سي عبد الله في المقابل ما مش تحكوا منه ومنه عاد عندنا مؤسسات في تونس ناجحة ما شاء الله معناها نحكيك البريد كغيرها معناها منضبطة يضرب بها المثل معناها في التفاني في العمل في الديسبلين كما كنت حكيت وسيادتك معناها ثم تجارب ناجحة ان توفرت معناها إرادة وانتوفرت معناها تشريعات مناسبة
4: ما في شك سمي عندنا إدارات ناجحة مش ياسر انت عنده موجود يخدمه نسمي إدارات فاشلة خلاصة والأغلبية زي نقولك ناقصة روندمون هماش تقريبا كان البريد يقابل نجمه في يخدم ما يبطلش يخدم ديما والموظف يعطي الرندمون تاعه من جد ما يجمش يضيع الوقت
1: حتى احنا نخدموا حتى احنا نخدموا الاذاعه ديما موجوده بعديكم تحيه لكل القطاعات سي عبد الله شكرا لك على الصحه للمشاركه معنا شكرا لك ربي يفضلك سي عبد الله معناها تقريبا نقاط مهمه طرحها سي عبد الله في مستوى التأجير والأجرة الأجر المكافئات المادية والحوافز المادية اللي يطلقها العامل ربما عندها دور كبير في أن تخليه يخدم ويعطي منها إنتاج به ويعطي منها يجي نشط ويخدم هكا وأيضا في مستوى الانضباط والحرص على تقديم عمل جيد تليفونات ألو ألو لا يفني ذلك يكون معنا تليفون نرجع للموجود تليفون ثابت الو بي الو
5: صباح الخير خويا شكري
1: صباح النور مرحبا بك
5: يعيشك ضحى من الحامل
1: مرحبا بك اخت ضحى مرحبا بك
5: يعيشك وبك
1: هاي ضحى
5: والله
1: ضحى
5: الو
1: نسمع فيك ضحى تفضلي
5: قلت لك بالنسبة لي يعني ريت في تونس احني اذا كان ينحوه المناسبة هذه بتاع عيد الشغل معناتها ينحوها ضربة واحدة خي علاش ينحوها خاطر ريت هو عيد شغل وشطر الناس مش شغال بطال وصدقني اني منشوف في الناس في ادارات ابتدائية موظفين وناس قارية معناتها شكون يعرف عليهم قاعدة تخدم في المرمى ولا ما تخدمش ضربة واحدة وبالنسبة لل في تونس احني ريت الإدارات الأكثرية الإدارات الكل لحم كن من مكتب البريد كما كنت تحكي أبرت شوية أخلاقهم باهي أما الأكثرية كرجع غودة بعد غودة نظام فامس ريت مشاكل وحالة فيها الإدارة ريت تونسية ما تعجبنيش حتى شيء كما يقول يغرب فيها شبرمي
1: باهي ضحى فقط ربما نحب نعقب شوي معك خاطر أنت ذكرت دخلت مرة بقوة بطريقة تشاؤمية برشا معناها مش لازم عيد الشغل ومثلا الشغل في تونس بكل والناس الكل بطلة الحقيقة شوف معناها هي البطالة موجودة في العالم كامل ضحى مش فقط تونس من النشاز والدول هذه البطالة موجودة في العالم كامل وحتى أقوى الدول موجودة في أمريكا بطالة في برشا دول فيها نسبة كبيرة متاع بطالة ولكن الحقيقة ثم مجهودات ثم مشاريع ثم ناس ما تحبش تخدم هيك ما تحبش تخدم ثم كل واحد كيفاش يشوف المسألة هذه لكن يبقى جهودنا اليوم حابين موضوعنا سي ضحى شنو وما اللي خلينا نجم نرجعوا للعمل القدسية نتاعه ونرجعوا له معناها البريق نتاعه والناس كل تخدم راه مش بشرط هي كما ذكروا المستمعين تخدم في إدارة تخدم حتى في دارك حتى في ورشة في أي مكان المهم دور دولاب ضحى المهم ثم خدمة ثم إنتاج ثم فلوس ثم كرامة الإنسان تتحقق هذا هو اللي نحب عليه الحامة كسبيل المثال معناها واحدة من أغنى الجهات في تونس معناها ما شاء الله عندكم كل شيء تقريبا معناها فالمسألة مربوطة نتصور بالعقلية أكثر من حاجة أخرى ضحى
5: باي بالليل شوف كيف سوى يقرأ معناته ويتخرج 6 و7 سنين معناته بعد الباق ولا يخسروا عليه دم قلوبه كما يقولوا وبعد تالي مجلس بلاصة مش يعمل مشروع التاسع شوف يصور فيه شو يخدم شو ما يمشي معه شو ما يمشيش معه
1: حسب عليك خطوة
5: شوف خويا ريت احني في الحامة ريت عندي صاحبتي مرة إدارة باش تحل في الحامة يعني جديدة ما زالوا كيبدوا يبنوا فيها وقتها مشيت باش تخدم غير باش نخدم منظفة يا أخي قال باش تخدم مطلب قالوا لا راوياتي ملي خابوا مفيها باش يبنوها البلاصة هذيك الإدارة هذيك راو قدموا معناتها راو عندهم مشكور باش تخدم منظفة إنسان آخر باش يمشي يخدم باش يخدم حارس معناتها مع السياسة قالوا لا راو فما شكون معناتها أمورنا واضحة رانا من حكاية هذه أمورنا واضحة معناتها ريت اللي يخدموا فابريكا في الإدارات إحنا في تونس كاملة منحكيش كان في الحامة أنت مثلا تخدم في دار مثلا هم يحبوا منظفة يقول هاي قريب كذي يحبوا على السياسة قريب هذا هيك الحاجات هذيك كلها ماذا بيها تتنح في تونس
1: جيد.
5: ولا عندهم رام خبرة ولا عندهم حتى شيء رام برشا موظفين صدقني معناتها حكايتهم فارغة معناتها كانوا يخرجوا ويحطوا شباب أخرين عندهم أفكار جديدة خير وبالله حاجة أخرى أخويا شكر بالله جبنا موضوع على غلاء المعيشة المرة الجاية
1: إن شاء الله بقدر ربي الحكاية كلها عندها علاقة بعضها المسائل الكل شكرا لك ضحى تحية لك شكرا لك على المشاركة ضحى يعني هكا ماخذ موقف شوي ربما من غياب الكفاءة وحسب راهية المحسوبية في بعض الإدارات معناها وعدم تكافؤ فرص أمام جميع المواطنين وتطلب بأكثر شفافية خاصة في طريقة الدخول للعمل شكرا لك ضحى مشو تليفون آخر حسن ألو
6: أهلا وسهلا
1: أهلا وسهلا سي عبد الله مرحبا بك
6: ومرحبا نحييك والفريق العامل معك واللي خذ التليفون السادة المستمعين.
1: شكرا لك سي عبد الله، مرحبا بك. بعد غيبة سي عبد الله، كنت غيب شوية سي عبد الله.
6: والله لا، الموضوع اللي فات انا مربوط شوي وما عنديش فيه ما نقول، ما عارفني منين حاجه ما نقدش، ما عنديش ما نعطي فيها، كيف نخلي الجاي نسيت حتى شنو. المهم فهمت ماهوش ومربوث، والله مربوث.
1: استنى استنى، احنا حكينا الاسبوع اللي فات، حكينا على
6: برنامجك خلاص ما نخطاش.
1: مرحبا بك
6: ياسر،
1: يعيشك سبب
6: تحل ياسر والنقاش والمحاوره باهيه.
1: فقط حبيت نقول لك حكينا على التدين والعلاقات الماليه الجمعه اللي فاتت مع بين
6: ما فهمت انا كون شاركت معك. اسمع نكته راهي فوتها، هاك السنين خدم معانا واحد جابت الكتبة في البحر، احنا نخدمه لكن معنا تنا جابت الكتبة ملزمين البحر جبناها معنا، خدم معنا لكن منين نحط الماكلة بعد لا يشبع، يقول اللهم دمها نعمة واحفظها من الزوال. قلنا هذا رجل تقيل غاية، جاء عيد قال بنروح أعطيناه مصروفة مشت لليوم اللهم دمها نعمة واحفظها من الزوال. طيب منين لقيني مسعود العويني حبيب المناسب، يقول لا أضحك ليل الدوخ معناته إن شاء الله ربي يهدي وربي يستر. موضوع يا سيدي العمل اللي هو العمل اللي هو عبادة
1: أكيد،
6: والعمل اللي هو شرف
1: أكيد،
6: والعمل معناتي مهناش حاجة ود قد واحد عنده خدمة ويخدم ويتحرك، فهمت ولا باهي ياسر، ويكون بها روحه ويجي النوم مرتاح ويجي الماكل في الشارع. الخدمة مهمة ياسر
1: جيد،
6: لكن زي ما قال سي عبد الله نسمع فيه نحييه بالمناسبة أنا في السادة المشاركين الكل احنا ديما نمشي ونقول لك جيب لنا برنامج على القانون. احنا لو كان نطبق القانون ونعترف بتطبيق القانون وما نقعدوش معناته كان كلمة القانون ما يحميش المغفلين ولا القانون على الناس الكل، ونقول يعني بالصح عندنا تطبيق اللي قال سي عبد الله بكي، فهمت ولا معناته ننجحوا فهمت ولا، لكن تسمع فيه في شكر
1: معك سيد
6: الدكتور الحديث عارف زي عامة البلدان كل احنا تو قدانا ان قايل 70 دينار قايل الزيتون هذا وستاب 60 ولا 70 العامل ب40 ما عندك حتى مشكلة، هاك هو الموجود في البلاد ونجيبه نهار تجيب نهار لهني تنجيب انا 10 ايام للشياه النهار ب60 فهمت تسمع فيه
1: معك
6: لكن يحمل لك الشياه تو نجيبه في المدة هذه ملزوم يطيبهم معناته يرتع بهم القايلة ونقعد من العام الجاي بالعلاليش متملح زي ما قالك، يقول لك الله غالب والله هاك حد جهدي لك ما قدتاش يعوجل لك ساس ولا حاجة يكسر لك قطعة يعني احنا ينقصنا القانون لازمنا كل حد اللي يغلط غلطة معناته يعرف
1: حساب يتحمل المسؤولية بتاعه سيادة يتحمل المسؤولية بتاعه
6: وننتظمه بالوقت وننتظمه معناته بالأخلاق بتاعة الخدمة ونغير معناته من المحابات عندنا يعني أنا الإدارات ما عنديش بها علاقة بالمرة ولكن حسب ما نفهم كل شيء ما نعمموش لكن موجودة ونولوا لباس علينا وننتجوا فهم الله. أنا دائما نقولكم الانتاج وفرة الانتاج هو لمن القوم متاعنا وهو استقلالنا فهم هو الرفاهية وهو الزود وهو التقدم
1: هو كل شيء صحيح
6: هو كل شيء لكن الكلمة اللي قلتها تاو الضحى هي عقلية
1: بيس يا عبد الله شكرا لك تحذري روحك على باش حضروا موضوع علوش العيد اسمعني بركات علوش العيد ونعرف عندك باع وذرع في المسألة هذه فجهز لي روحك مش كنت تبي تشارك معنا في حصة خاصة بأسعار الأضاحي بصفة عامة قريبا إن شاء الله في على موجاتنا في الكلمة ليك. شكرا لك سي عبد الله، يعطيك الصحة. سي عبد الله، كيف معناها في علوية القانون ومعناها احترام منظومة القوانين هي اللي تخلي ربما العمل، والنقطة دي ركزنا عليها برشا الحقيقة، هي اللي تخلي العمل معناها كبدة وفق قوانين وتشريعات وفيه تحمل مسؤولية وفيه وضوح، معناها تولي الأمور تمشي في الاتجاه الصحيح. باهي، بعد سي عبد الله من بنجردان. ألو.
7: ألو.
1: عسامة.
7: عسامة.
1: مرحبا بك سيدي.
7: أهلا بخير، شكري.
1: مرحبا بك.
7: فرحت معك.
1: فرحت، رجعت لنا من
7: بعد. رجعتك على خاطر السؤال نتاعك من بعد.
1: سألتك يا
7: سيدي. السؤال نتاعك يعني تونسي خدام ولا مش خدام؟
1: هذا هو.
7: أنا باش نحطوه هني تقريبا 60% مش خدام. إذا كان جينا خدمة 70-80% رانا قدمنا برشا برشا.
1: وش برشا سي فرحات 60%؟
7: لا هيك أني من رأيي نقول كان إذا ثم يعني التونسي حب الشغل واشتغل يعني راد ما شاء الله راي تونس أحسن بكثير من من من اللي عايش فيه تو حاليا.
1: نعم.
7: في الاقتصاد، في في حتى في في اغلال معيشه يعني في قوانين. اما
1: باهي، خلينا في موضوع العمل. سي فرحات شكرا لك، انا اعتبر انت انت خدام. باهي شكرا لك، انت خدام بنسبه 100% مو 60%. شكرا لك، صحه بارك الله فيك. 11:35 دقيقه على موجاتنا، نوصل معكم بشويه موسيقى مع عند كاظم ميسور الحال، بعدها نرجعوا للتليفونات. شكرا.

نواصل مع حضراتكم في كل ماليك الإنسان يستفيد من خلال العمل من اكتساب مهارات اجتماعية وتكوين صداقات وعلاقات كبيرة معناها مع الزملاء وعلاقات مودة وتآلف مع المحيطين به، وطبعا ينعكس بشكل إيجابي على صحته النفسية والذهنية بصفة عامة. نحكي ديما على محيط عمل آمن، محيط عمل مستقل ستابل، معناها يخلي الإنسان يخدم ويعطي رنمه باهية. هذا هو موضوعنا، العمل بصفة عامة، وبرشة تليفونات وبرشة ملاحظات وبرشة تعليقات متباينة مختلفة، وأجمعت تقريبا على أهمية اليد العامل المختصة والاختصاص بصفة عامة باعتبار العالم كلها ماشي في اتجاه مستقبل التكوين المهني، وإن شاء الله قريبا نعد ونجهز لحصة خاصة بالتكوين المهني. إن شاء الله يكون بحثنا الأخيين في المجال هذا باش نحبوا نقدموا له فكره ربما على مستقبل القطاع هذا في الكلمه ليك، خصوصا في ظل ثورة تكنولوجية متزايدة ومتعاظمة. معنا يوميا العلم يتقدم بشكل رهيب جدا، برشا مهن وبرشا تخصصات ربما باش تلقى روحها معناها في كما يقال نقطة الكرة في التسلل، معناها باعتبار ربما تجاوزتها الثورة هذه التقنية وعاش تحق معناها يد عاملة مختصة. في المقابل تبقى بعض التخصصات معناها مطلوبة بشكل كبير جدا. أيضا سي عبدالله وين ركز برشا على مسألة التأجير الأجرة في تونس ماهيش ملائمة برشا معناها لليد العاملة للعامل بصفة عامة، وضحام الحمى متغشى برشا على معناها قلت عيد الشغل ولا وجه للشغل في تونس بسبب قلة نتاع بطالة مرتفعة، وثم برشا محسوبية وبرشا عدم تكافى فرص بين المواطنين. هذا تقريبا أبرز هيك شوية شوية ما حبينا نعطوا فكرة على شنو جاء في تليفونات سادة المستمعين اللي أجمعوا كل على قدسية العمل وأهمية العمل، وأن ممكن جدا يعني بلادنا تونس تنجح برشا في المستقبل إذا كانت تراهن على معناها منظومة تشريعات وقوانين وحزمة من القوانين اللي تحمي العمل وتحمي العمال وتحمي العمل في حد ذاته. 11:44 دقيقة هنا في تطاوين.

0: نوصل مع حضراتكم في الكلمة ليك. توقيتنا نص نهار غير درجين، يمر بسرعة الوقت الحقيقة. وكما قلت برشا نقاط تمت إثارتها في موضوع اليوم، اللي هو موضوع نحكي على موضوع العمل بصفة عامة، باعتبار العمل هو صحيح كما ذكروا السادة المستمعين يحفظ كرامة الإنسان ويخلي الإنسان ربما غني عن السؤال، ويكون عنده استقلالية المالية والمادية نتاعه، ويحس بروحه إنسان من الحقيقة. العمل حركة، في البركة حركة، والعمل هو المسعد اللي نعلق عليه كل الأمال في تحقيق أمانة في صناعة تقدمنا وفي صناعة يعني تونس أخرى ممكنة بالعمل والعمل الجاد. إذا كثما تليفونات نرجع من جديد للتليفونات في توقيت غير درجين، سنار غير درجين. ألو
1: ألو ألو، تحياتي شكري،
0: احتراماتي، مرحبا بك سيدي.
1: والله يبارك لك، حبيت أقدر بشكرك على برامجك وإن شاء الله بالتوفيق ديما والنجاح.
0: شكرا لك، بارك الله فيك. شكرا لك. صح، شنو تعليقك ربما اليوم على موضوع العمل بصفة عامة؟
1: والله موضوع العمل ممكن باش نجاوبك في كلمة واحدة. أول تونسي يخدم في اليابان الصبح نص النهار يسحبوه ميت هزيني في نوفي.
0: شكرا لك، صحة. النكتة هذه جميلة جدا الحقيقة، هي الحقيقة في ظهرها نكتة، لكن الحقيقة في عمقها أنها فيها برشا فلسفة وفيها موقف كبير منها في المسألة هذه. هو ذكر على الشعوب الأسيوية خاصة اللي بالحق لغز كامل العالم حاير فيهم، على هذوما جابان والشينوا والكوريين لحد ما، معناها الناس هذوما الجنس الأصفر معروفة في العالم كامل، التنين هذوما معناها شرق آسيا كله تقريبا. في وقت قياسي من الخمسينيات تقريبا، تصوروا الدول هذه خرجت من حرب عالمية ثانية مدمرة، من بقنبلة نووية، قنبلة ذرية في هيروشيما، في ناكازاكي، موارد طبيعية ما عندهمش بالكل، لا نفط ولا فوسفات ولا غاز ولا غيره، معناها ونجموا بالمنجد يصنعوا يقودوا العالم توا ويأثروا. وشفناهم في الحرب الأمريكية الإيرانية، شفنا معناها المواقف متاع الصين متاع إلى آخره، وقدرة كبيرة على المناورة وفرض السيادة ومقارعة معناها أن الأنظمة الرأسمالية الكبرى. باختصار شديد معناها الناس هذوما آمنت بالعمل. معناها الحقيقة تونس، خلينا ديما نحكوا في بلادنا، مش مرشحين بالحق، نجموا بالامكان. وكفاءات تونسيه موجوده في كل مكان في العالم، تماش تقريب مركز بحث ابحاث في العالم تقريبا، في اكبر المستشفيات والادارات والمؤسسات الماليه الا نلقوا تونس واسماء تونسيه تشتغل هناك كل القطاعات. هذا مؤشر ايجابي، نجموا نستنتجوا منه برشا حوايج، ان المرفق العام في تونس بخير، ان المدرسه العموميه في تونسيه ما زال بخير، أن عندنا برشا طاقات وبرشا إمكانيات في تونس. ربما كما ذكروا السادة المستمعين الإشكال في بعض القوانين، في بعض التشريعات، في العقلية في بعض الأحيان. هكا علاش يلزم نحاولوا اليوم من خلال البرامج كما هكا باش نفكروا مع بعضنا ونقترحوا ونتبادلوا الآراء من أجل أن نشوفوا صيغ أخرى ممكنة يعني ترتقي بالعمل وبالعمل وبالمجتمع بصفة عامة. طيب تليفونات في الانتظار تقريبا، باهي باش نوصل فقط معكم في انتظار ربما التليفون نختم بيه الحصة، معاش برشا وقت دقيقة. شكرا لكم على تفاعلكم، على تليفوناتكم، على مساهماتكم سواء في المباشرة وحتى في بعض الملاحظات اللي توصلنا في اقتراح بعض المواضيع. إن شاء الله في شهر مية، شهر مية شهر مهم برشا، باعتبار كما قلت عدنا في آخر الشهر مناسبة دينية عظيمة، هي عيد الأضحى المبارك، حجيجنا الميامين ليستعدوا للتحول للبقاع المقدسة. كيف طلبة الأقسام النهائية وتلامذة بصفة عامة، باعتبار شهر مية هو شهر الحصاد، هو شهر الامتحانات، بالتوفيق لهم كله. هذا أيضا عمل، وعمل كبير برشا زاد يستنى فيهم. العينات التونسية بدأت تضبط من توا في إيقاعها وتعدل في إيقاعها على الامتحانات وعلى المناسبات الاجتماعية هذه، باعتبار تخدنا على بكري سنة فصل الصيف، وبالتوفيق لكم الكل. شكرا لكم جميعا على حسن المتابعة، إن شاء الله نلتقي الأسبوع القادم في موضوع جديد. قبل هذا نتقابل نهار الخميس الصباح في إيقاع الجنوب. أجمل تحيات فريق الانتاج معايا، شكرا لك أحسن المحمدي في هندسة المباشر، فيصل في قاعة الهاتف، حبيب في القاعة الفنية، وزملاء في مواقع العمل الإذاعي. شاي طيبة، إلى اللقاء.

0: نشرة الأخبار.
1: منتصف النهار هنا في تطاوين، تحية طيبة. في عناوين النشرة: في جابس جلسة عمل حول إعادة تفعيل خط نقل الحاويات بالميناء التجاري. في مدنين نواكب في نشرة الظهيرة أسعار أضاحي العيد. تونس تنتفع بإعفاء جمركي كامل على صادراتها إلى الصين. في العالم ترامب يعلن الشروع في تحرير حركة السفن في مضيق هرمز، وإيران ترد بقصف صاروخي. نفذ عدد من أهالي منطقة الدبدابة بالحامة وقفة احتجاجية أمام مقر المعتمدية اليوم، وعمدوا إلى غلق الطريق احتجاجا على انقطاع الماء الصالح للشرب. وفق الناشط بالمجتمع المدني محمد عبيد تحدث للزميلة هند رزق:
2: الوضعية اللي صايرة في الحامة هو إشكال انقطاع الميل متكرر في الحامة. بصراحة تقريب جل المناطق في معتمدية الحامة تعاني من انقطاع الميل. الفترة اللي فاتت تعلموا الناس كلها يبعثوش قصف الميل 5 أيام بالضبط، وصار قرار من سيد الوالي وجدت الناس معناها وحضرت فميكا وتصلح الإشكال هذايا. للأمانة هو إشكال وقتي واضح للناس كله وللعموم، لكن مراعنا كما شفنا مثلا في بلايس أخرى في الحامة كالدبداب اللي هم بطبيعتهم اليوم عملوا وقفة احتجاجية قدام المعتمدية. ترجت نسي ورجال صغار وكبار في واد النور يعانوا من قطاع المي في القصر، في البلايس كلها تقريبا في الحامة. الحامة المعروفة بالمي تعاني معاناة كبيرة منذ 4 أو 5 سنوات في قطاع المي، خاصة في دخول فصل الصيف وتعرف السخانة، والناس معناها كل مرة معناها تصير الإشكال هذايا. راهي ما عادش نجم تعيش عادي معناها وتخرج تنفع علمة غير ما تشعر. دونك الإشكال واضح للعموم أن الشبكة المائية في الحامة تهرت سيء، ما عادش تصلح 2026 سيء، نورم الموت تبدل. فالرجاء من السلطة المعنية معناها توضح الرؤية للعباد، وإذا فما إجراء يلزم يصير معناها في أقرب وقت.
1: في مدنين نواكب أسعار أضاحي العيد، في ريبورتاج الزميلة هادية قاريسوي:
3: الدنيا غالية، مشيت على نشبح يا خدي كان والله من 16% لل 14% من 950 للمليون، في حتى 5 كيلو مليون 950 يا خدي. إن شاء الله يجيبناش على ليش حتى كم تاع هولندا ولا من خل نشروه يا خدي، على الأقل ما نقصوه خلي العباد كلها تعيد. حكينا على الأسوام هذية برش عباد راي ما يشبش التعيد والله. اللي ياك يقول لك نشري كيلو الحمل صغاري ونشري راس أرهد بيد الريتي وكوم، فما عباد والله اللي عند شهرية كان واحد شهريته ب600 ولا قداش والله ما يجيب الا علوش، وحتى كان يخلص مليون بيشري العلوش ولا باش يوكل صغاره ولا باش يخلص المي ولا باش يخلص الضوء ولا وين باش يشبل.

0: حتى كيلو اللحم ولا ب50 درهم عشخرة كان ما ترسلنا شو واحد بالعيد وكوب.
1: وحتى الفلاح يعلف ويعاني في أيام. لا الفلاح معناه يجيب فيها من الحيط ما يلقط معناه باش يوصلهم ما يوصلهم كان رقي شيء.
2: إن شاء الله بحول الله نعيد والناس كلها تعيد تنزل البركة معناه كل واحد يسخر الله ربي أسباب حول الله ما يقعد حد من غير عيد.
3: بين المواطن والفلاح ماذا يقول المندوب الجهوي للتنمية الفلاحية بمدنين عمر الجامعي في تصريح لزميلة إبرة الشيباني بهذا الشأن؟
4: هذه السنة كما يلاحظ الجميع كونها في بداية الاستعداد لعيد الأضحى المبارك ثم شوية معناها ارتفاع في الأسعار لبعض أنواع من المواشي، لكن هذا الارتفاع نقدر أنه ظرفي مع بطبيعة الحال كلما اقترب عيد الأضحى المبارك إلا وتوفر العرض أكثر ما يمكن، وإن شاء الله بحول الله المتوفرات من الأضاحي حول الله باش تكون جد متوفر. بحول الله نلاحظ انخفاض طفيف في الأسعار على ما هو موجود الآن، إن شاء الله الناس كلها تعيد بخير.
3: كان هذا رئيس الاتحاد الجهوي للفلاحة والصيد البحري بمدنين جلول شعوة تحدث لزميلة إبرة الشيباني، والآن يتحدث المندوب الجهوي للتنمية الفلاحية بمدنين عمار الجامعي للزميلة إبرة الشيباني بهذا الشأن. ويؤكد المندوب الجهوي للفلاحة بمدنين أن متوفرات الجهة من الأضاحي تفوق 35 ألف رأس ما يكفي حاجيات الجهة.
5: قمنا بالعديد من الزيارات للورشة التسمين الخاصة المعدة لعيد الأضحى، وفي هذا الإطار نطمئن أهالينا على الأقل في ولاية مدنين تطاوين وقابس وقبيل الجنوب الشرقي بصفة عامة أنه لن نبقى في نقص من ناحية الأضاحي. لماذا؟ إحنا على الأقل في مدنين هناك متوفرات ما لا يقل عن 35 ألف أضحية، منها 28 ألف علوشة، تقريبا 5-6 ألف رأس من البركوس والباقي جدي، ولو أن الجدي ما نجموش نحصره بالباقي لخطر يتربى داخل قطعان داخلي. أضف إلى ذلك أن إحنا في الجنوب التونسي وخاصة في الأرياف خارج المدن أن الأغلبية عندنا العيد متاعنا ربوه وحدنا، يعني هذاك علاش إحنا مطمئنين من الناحية هذه، ولن تشهد ولم تشهد في السابق وليات الجنوب الشرقي أزمة في عيد الأضحى. تبقى الأسعار ما هيش بالارتفاع اللي نحكوا عليه في الفيسبوك ولا في الشبكات الإلكترونية، لا صحيح أغلى من عمنا أول شوية، لكن نبقوا في معدل مليون مليون ومئتين الإنسان ينجم يعيد، وحتى بـ800 ينجم يعيد.
3: عقد المجلس المحلي بجبس المدينة جلسة عمل بمقر المعتمدية تم فيها نظر في استحقاقات الجهة في القطاع المينائي واللوجستي، وخاصة مسألة إعادة تفعيل خط نقل الحاويات بالميناء التجاري بجبس. تقرير الزميل محمد علي كاشا.
6: تم الاتفاق خلال هذه الجلسة على تكوين فريق عمل مصغر يضم ممثلين عن الأطراف المعنية وأصحاب الخبرة في هذا المجال، يتولى تجميع المعطيات المتعلقة بحجم التصدير والتوريد الحالية والمتوقعة مع أعداد قائمة في الحرفاء الحاليين والمحتملين، وذلك لإعداد ملف تسويقي متكامل للميناء موجه لشركات النقل البحري. كما دعا المشاركون في هذا الاجتماع إلى تنظيم يوم عمل اقتصادي جهوي بمشاركة المؤسسات الصناعية والتجارية المستغلة أو القابلة للاستغلال الميناء، يهدف إلى ضبط الحاجيات الفعلية في مجال التوريد وتشجيع المؤسسات على اعتماد ميناء جبس. هذا ومن المنتظر أن يتم إعداد تقرير فني يتضمن تشخيصا دقيقا لوضعية البنية التحتية المحيطة بالميناء والنقاط التي تستوجب تدخلا عاجلا، والحرص على توجيه مراسلة رسمية إلى وزير النقل لدعوته إلى أداء زيارة ميدانية للميناء. وتقدم المجلس بمقترح إدراج ملف الميناء التجاري ضمن مجلس وزاري مضيق مخصص لقطاع النقل واللوجستيك. يذكر أن الميناء التجاري بجبس يعد من أهم الموانئ على مستوى أفريقيا، وهو من الموانئ متعددة الأنشطة، وقد بلغ خط نقل الحاويات ذروة نشاطه خلال سنتي 2007 و2008 قبل أن يشهد تراجعا ملحوظا.
3: شرعت الصين منذ مطلع مايو الحالي في تطبيق إعفاء جمركي كامل صفر رسوم على جميع السلع الواردة من 53 دولة إفريقية تربطها بها علاقات دبلوماسية من بينها تونس. أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن بلاده ستبدأ عملية مشروع الحرية اليوم لتحرير حركة السفن في مضيق هرمز، في حين حذر مقر خاتم الأنبياء الإيراني من مهاجمة أي قوة أجنبية خصوصا الجيش الأمريكي إذا اقترب من هرمز. ونقلت وكالة أنباء فارس الإيرانية منذ قليل عن مصادر محلية القول إن سفينة حربية أمريكية

كانت تعتزم عبور مضيق هرمز اضطرت للعودة بعد تجاهلها التحذيرات، وأوضحت أن صاروخين أصابها أثناء إبحارها بالقرب من جزيرة جاسكا. يأتي ذلك في الوقت الذي تستمر فيه حالة الترقب بشأن مسار المفاوضات بين واشنطن وطهران بعد تبادل رسائل جديدة بين الجانبين بوساطة أمريكية. في لبنان، قال الأمين العام لحزب الله إنه لا يوجد وقف إطلاق نار في لبنان، بل عدوان صهيوني أمريكي مستمر، حيث استشهد 4 لبنانيين بغارة صهيونية على جنوبي البلاد. في ختام النشرة تذكير بأبرز ما جاء فيها. في جابس جلسة عمل حول إعادة تفعيل خط نقل الحاويات بالميناء التجاري. في مدنين وكبنا أسعار أضاحي العيد. تونس تنتفع بإعفاء جمركي كامل على صادراتها إلى الصين. ترامب يعلن الشروع في تحرير حركة السفن في هرمز، وإيران ترد بقصف صاروخي. شكرا على المتابعة مستمعينا الكرام. المشوار يتواصل بعد موسوعة الأخبار مع سعاد وكامل فريق زوايا الخبر. إلى اللقاء.

0: موسوعة الأخبار مع فرح شندول. الساسانيون هم سلالة فارسية حكمت بلاد فارس إيران حاليا، وأسست واحدة من أقوى الإمبراطوريات في التاريخ القديم، وهي الإمبراطورية الساسانية التي استمرت من العام 224 إلى العام 651. تأسست دولة الساسانية على يد أردشير الأول بعد أن هزم آخر ملوك الدولة الأرشكية، وأعاد توحيد فارس وأعلن نفسه شاهنشاه أي ملك الملوك، مؤكدا فكرة الحكم المركزي القوي. بلغت الإمبراطورية الساسانية أوج قوتها في عهد ملوك بارزين مثل شابور الأول الذي انتصر على الرومان وأسر الإمبراطور الروماني فاليريان، وكذلك كسرى الأول المعروف بإصلاحاته الإدارية والاقتصادية. امتدت الدولة الساسانية عبر أراض واسعة شملت إيران والعراق وأجزاء من الشام وآسيا الوسطى وأحيانا اليمن ومصر، وكانت في صراع مستمر مع الإمبراطورية الرومانية ثم البيزنطية، مما جعلها قوة عظمى في الشرق الأوسط لقرون. دينيا تبنى الساسانيون ديانة الزرادتشية كدين رسمي للدولة، وعززوا مكانة رجال الدين، كما ازدهرت في عهدهم الفنون والعمارة والعلوم، وتأثر بهم النظام الإداري والثقافي في الحضارة العربية الإسلامية لاحقا، خصوصا في مجالات التنظيم المالي والبريد والدواوين. انتهت الدولة الساسانية بعد سلسلة حروب طويلة مع البيزنطيين أضعفتها بشدة، ثم جاءت الفتوحات الإسلامية في القرن السابع الميلادي فهزم آخر ملوكهم يزدجرد الثالث، وسقطت الإمبراطورية في العام 651 للميلاد. يعد الساسانيون آخر إمبراطورية فارسية قبل الإسلام، وكان لهم تأثير عميق في تاريخ إيران والمنطقة، وما يزال إرثهم الثقافي والسياسي حاضرا في الذاكرة التاريخية حتى اليوم.
1: موسوعة الأخبار مع فرح شندول.
2: زوايا الخبر. زوايا الخبر مع سعاد الفيلالي.

أهلا وسهلا، مرحبا بكم الناس كل معانا. هذا زوايا الخبر في ذاعة تطوين، معكم أنت وحتى للساعتين كما كنا اثنين وثلاث وربع وخميس، متابعة للشأن العام سياسيا اقتصاديا اجتماعيا وأمنيا من خلال جملة الأخبار والمتابعات والمستجدات اللي نتابعوها في هذا الفضاء على امتداد ساعتين من زمان مع فريق كامل. بعد شوية سمير خرشاني في الافتتاحية وفي القراءة التحليلية، سعاد شلبي في تأمين بقية الفقرات، أخبار اليوم، الأحداث المنتظرة وزوايا العالم. ضيفنا اليوم في الشأن العام الخبير في الحماية الاجتماعية سي بدر اللسمي، وبش نرجع معه على الزيادة في الأجور. برشا أسئلة تترح اليوم بعد الإعلان على الزيادة وخروجها برائد رسمي نهار الخميس عشية عيد الشغل، العيد العالمي للعمال، ونتسألوا كيفاش الزيادات هذه كيفاش تتحسب سواء في القطاع العام وإلا في القطاع الخاص وإلا زاد بالنسبة للمتقاعدين. حسن المحمدي في هندسة الهواء، زملائنا من قاعة المراقبة ومن غرفة الهاتف ومن مختلف وحدات الإذاعة. قبل البدء كالعادة دائما فتعودنا أنه في عنا إشارة رسالة لمن يهمه الأمر. الحقيقة اليوم ما نخصصش يعني الإشارة هذه للترحم على العندلي بالأبيض، على أمير الغناء العربي الفنان الكبير هاني شاكر اللي توفى يوم أمس عن سن 74 سنة بعد صراع كبير وطويل مع المرض، أزمة صحية ألمت به وفارقنا وغادر الحياة يوم أمس. لكن أغاني وأعمال وأثاره أكيد باش تبقى. هاني شاكر ليس مجرد فنان، هاني شاكر هو حارس بوابة الزمن الجميل والطرب الجميل، آخر العمالقة، عاصر أم كلثوم، عاصر عبد الوهاب، عاصر عبد الحليم، فريد، كل الأسماء الكبيرة. وكان يعني بداياته مع سيد درويش في فيلم وهو صغير، ثم كانت تجربة سينمائية أيضا في أكثر من فيلم، إلى جانب طبعا العديد من الأعمال، انطلقت بألبوم الأول كده هو يا أمر إلى آخر ألبوماته في 2025 عادي، والأغاني اللي سمعناها العام اللي فات الله يرحمه، وأغانيه أكيد باش تبقى خالدة في يعني وجدان كل الجمهور العربي اللي يحب الرومانسية واللي معاش معاه سنين طويلة من الحب ومن الرومانسية من خلال كلماته ومن خلال الألحان ومن خلال صوته الكبير. نسمع لسه بتسألي من عند هاني شاكر.

0: عايزة تاني أقول لك إيه. هو أنت لسه بتسألي، كنا نسمع فيها بصوت الفنان الراحل هاني شاكر. مرحبا بكم ديما معنا حتى للساعتين. نسلم على زملائي وشركائي في البرنامج. سمير أهلا وسهلا.
1: مرحبا سعاد، مرحبا بيك، مرحبا بأخت سعاد، خونا حسن، وكل من يسمع فينا على موجة التطوير.
0: سعاد صباح النور.
2: نهارك زين سعاد. مرحبا بخونا سمير من جديد، ومرحبا بكل السادة المستمعين.
0: هاني شاكر، شكون ما عندوش ذكريات مع هاني شاكر؟
1: ما
0: غنيات هاني شاكر.
1: أي أمير الطرب
0: أمير
1: العربي،
0: الغناء العربي،
1: العندليب الأبيض، وأنا كناية على عبد الحليم. أنا هو كان وريث عبد الحليم، أنا سواء في شجن اللي في صوته أو حتى في اختياره
0: الأغاني. حتى إنه برشا إشاعات خرجت على علاقتهم الزوز بنت بعضهم. أي. لكن هاني شاكر في أكثر من حوار كان يكذب كل الخلافات ويقول إنه عبد الحليم يحارب فيه، وهاني شاكر كان يكذب بالعكس. أنا نتعلم منه، هو مدرستي اللي تعلمت
1: من أحسن ما أنجبت الساحة الفنية المصرية والعربية كما قلت لك، سواء في الخامة الصوتية وحتى في اختيار الأغاني الرومانسية اللي معناها ما ثمش ضالي أجيال. هي برتيك معناها ثم زوز وثلاثة أجيال عشت معها. معناها
0: هو عاشرهم كلهم، هو مخضرم بين بين. عاش مع العمالقة وعاش عصر الفن الجديد، الجيل الجديد،
1: وذيك معناك الروح الجديدة اللي يضفاها على الأغاني الرومانسية. معناها واكبت هكا ليش لقيت معناها حظها حتى عند الجيل متاع التسعينات.
0: ممكن واكب العصر لكن من غير ما يتخلى على البصمة الفنية،
1: خاصة قيمة الكلمات. معناها دي كانت تحط ريبرتوار، معناها الأغاني اللي خدمهم معناها قوة الحان. أنا مع كاظم الساهر بالنسبة لي، كاظر ونزار بيسير. معناها هاني شاكر من أحسن ما من لحن وكتب وغنى الأغنية العربية. أغاني كما اللي كنت عديت عندي دول لسه بتسألي. علي الضحكة يا علي، معناها تعطيك مود آخر وطريقة أخرى
0: كده برضو. يا أمر هذه أول ألبوم لي زادة. على كل هو غادر الحياة، لكن أغاني خالدة مش تبقى ديما يعني في الوجدان العربي.
1: ياريتني اللي عملت وقت في الألفينات. معناها ياريتني عرفتك من زمان، وأنا كنت من أحسن ما غنى. الله يرحمه.
0: نتوقف الآن مستمعينا الكرام لنرفع إلى حضرتكم أذان صلاة الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة تطاوين وما جاورها.

0: لا إله إلا الله محمد رسول الله. رفعنا إلى حضرتكم مستمعينا الكرام أذهن صلاة الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة تطاوين وما جاورها. تقبل الله صلاتكم جميعا بمزيد الأجر والمغفرة والثواب. عودة لزوايا الخبر.
1: الافتتاحية البعد الآن.

0: إن اختيار شعار التراث وفن العمارة للاحتفال السنوي بشهر التراث في تونس هو اختيار يعكس وعيا متزايدا بأهمية العمارة بوصفها أحد أبرز تجليات التراث، ليس فقط في بعده الجمالي والاستيتيقي، بل كحامل حي للثقافة والتاريخ وأنمط العيش. ذلك أن العمارة تبرز باعتبارها رافدا أو رهانا قائما بذاته، يجمع بين التناسق والزخرفة والابتكار، تماما كما تعكس المباني توقع العيش والتنظيم الاجتماعي، سواء تعلق الأمر بالمنازل التقليدية أو بالفضاءات العامة. كما أن العمارة تختزن رموزا ثقافية ودينية وتعبر عن هوية المجتمعات وانتماءاتها، ويبدو أن المغزى الرئيسي أو البارز من خلال هذا الشعار هو الرغبة أو السعي إلى توجيه الأنظار إلى ضرورة حماية هذا الإرث المعماري من التدهور، خاصة في ظل التوسع العمراني غير المنتظم والتغيرات المناخية التي تهدد العديد من المواقع والمعالم. وعليه فإنه يمكننا الجزم بأن الإشكالية الرئيسية التي يطرحها هذا المبحث تتمثل في كيفية المحافظة على الطابع الأصيل للمعمار التقليدي دون أن يتحول إلى ديكور جامد. فالتحدي اليوم لا يكمن فقط في الترميم، بل في إعادة إدماج هذا التراث في الحياة اليومية وجعله جزءا من الحاضر لا أطلالا من الماضي. وهنا تبرز أيضا أهمية تتميز في الفترات أو في المعمارية، سواء بين الآليات القديمة كإدراجه في المسالك السياحية الثقافية أو دعم الحرف المرتبطة بالبناء التقليدي أو بآليات جديدة ومستحدثة كتنشيطه وإحيائه اعتمادا على التقنيات الحديثة والتكنولوجيات المتطورة كالفنون الرقمية والبصرية، أو كذلك بإدراجه في السجل الفني الذي يستلهم منه المهندسون المعماريون المعاصرون تصاميمهم الحديثة لتجمع بين الأصالة والابتكار، وهي تجارب اعتمدت في بلدان أمريكا الشمالية خاصة ككندا والولايات المتحدة الأمريكية، بالرغم من أن عراقة تراثهم المعماري لا يتجاوز 3 قرون. وعليه فكل ما نتمناه أن يكون شعار شهر التراث هذه السنة فرصة سانحة لإعادة التفكير في علاقتنا بالفضاء الخارجي المشترك الذي نعيش فيه وفي الكيفية التي نبني بها مدننا. ففي زمن تتشابه فيه المدن وتفتقد فيه خاصة خصوصيتها الحضرية، يصبح الحفاظ على الطابع المعماري المحلي والأصلي شبيها بنوع من المقاومة الثقافية وضمانا لاستمرار وتوارث أحد أهم مقومات الهوية الوطنية عموما وحتى العائلية أو الأسرية خصوصا. فالعمارة منازل بالأساس، والمنازل بيوت، والبيوت أسرار وحرمات مع مر العصور تصبح منبع فخر واعتزاز وشوق وحنين لأدق تفاصيل ذكريات جميلة كان مسرحها مجرد بيت لكنه في وجدان أصحابه يسمى.
1: الافتتاحية. الافتتاحية البعد الآخر لل

0: بيت العز يا بيتنا. الغنية اللي اختم بها سمير افتتاحية، الافتتاحية كان عنوانها اليوم على هامش الدورة 35 لشهر التراث، التراث وفن العمارة، كيف يترجم الشعار إلى خيار؟ سمير،
1: كيف يترجم هذا الشعار إلى خيار؟ الشعار الذي اختير لشهر التراث هذه السنة هو التراث وفن العمارة، فيه تركيز ووعي بأن العمارة هي نوع من أنواع الهوية البصرية خاصة للمجتمعات.
0: أيوة.
1: وهذا علاش معناها حبينا كونه نحاولوا نخمموا كيفاش نترجم هذا الشعار إلى خيار استراتيجي على مستوى التهيئة العمرانية وتنظيم المدن خاصة، وخاصة نعرفوا كما نحن في تونس معناها عندنا عادات وتقاليد وعندنا معناها متمارسين وعندنا تاريخ في المحافظة على الهويات العمرانية للمدن متاعنا اللي بدأت تتلاشى للأسف في الفترة الأخيرة. نعرفوا مثلا نحن نقولوا سيدي بوسعيد مثلا الأبيض والأزرق، توزر مثلا
0: توزر
1: الحجر الاجر
0: جرب
1: القباب ولا
0: والمستوى العلو،
1: مستوى العلو مبني معناها كل الاغلب المدن نتاعنا كانت عندها ما يسمى بالهويه العمرانيه، والهويه العمرانيه نتاعنا كانت منبثقه من تاريخنا ومن تراثنا المعماري اللي يمتد الى الاف السنين، وهذا كان خيار جيد وجيد جدا. دونك من بين معناها التوصيات اللي ممكن تخرج من شهر التراث، لانه شهر التراث مش مجرد احتفالية، هو زاد كيف هو مناسبة باش نفكروا ونخمموا ونخرجوا بتوصيات كيفاش معناها نجموا نهذبوا هالتراث متاعنا ويكون هو معناها رافد من
0: رواف. بقوصي كلمة نهذبوا التراث أنا راني ما نوفقش عليها،
1: مش نهذبوا بالمعنى الفكلوري،
0: كأنه تراثنا غير مهذب وإحنا نجوا باش نهذبوا.
1: التهذيب ما ثم التهذيب العمراني، ثم وكالة كاملة اسمها وكالة التهذيب العمراني. التهذيب بالمعنى مش المعنى السلبي، التهذيب بالمعنى الإحياء، بالمعنى التعصير، بالمعنى إضفائك اللمسة المعاصرة الحية اللي تمشي مع الأجيال الجديدة، اللي تمشي حتى مع الـ مع الـ مع الذوق الحالي، لأنه الذوق سيرورة،
0: مع الذوق يتطور،
1: حبونا نكره الذوق الإنساني يتطور، فهمني، يتطور بتطور نمط العيش، بتطور التكنولوجيات المستعملة،
0: صحيح،
1: بتطور المنشآت أو المواد الإنشائية المستعملة كذلك. دونك إضفاء هاللمسة الجديدة واللمسة المعاصرة والحية لمعمارنا معناها بالرجوع إلى الرافد الأصلي اللي هو تراثنا المعماري أمر جيد ولابد من التشجيع عليه ولابد من إعادة إحيائه.
0: وأنت مختص في المجال هذا، القصور التطاوين تعتبر من الإرث المعماري،
1: من الإرث المعماري الفريد من نوعه في العالم الكل. معناها أغلب المهندسين اللي يجيوا يزوروا القصور متاعنا يقول لك معناها من أحسن ما ابتكر الإنسان في العالم، معناها راي هندسة بدون دراسة، هندسة بدون علم، بالفترة ذاك التناسق والطبقات وحتى المواد الإنشائية وحتى معناها اختيار المواد المستعملة
0: وحتى المكان
1: واختيار المكان بنشوف المكان الاستراتيجي. دونك كلها تعكس مهارة إنسانية فريدة من نوعها، تبين مدى تأقلم الإنسان مع قيمته، مع مناخه، مع طبيعته، وهذا اللي خلينا معناها يطلبنا احنا الآن بضرورة السعي إلى تمرير هذه المهارة إلى الأجيال القادمة. فهمني كيفاش نمرها معناها بإدراجها أو بتشجيع على استعمال بعض خصوصياتها في البناءات الحديثة، في البناءات المعاصرة، وهذا اللي قاعد يخدموا عليه تو بعض المهندسين المعماريين وبعض كلية الهندسة حتى هي قاعدة معناها تو تبعث في الطلبة بتاعها باش يستلهموا
0: تطوين دي مجهوها، يعني وفود من الطلبة
1: باش يستلهموا من
0: كلية الهندسة
1: من هذه العمارة في البناءات المعاصرة والجديدة، وهذه تجربة موجودة في العالم. راهو كي نحكي مدن كيما الكباك وكيما مونريال في كندا مبنية على معناها تم إعادة إنشائها في السنوات الأخيرة استلهاما من البناءات نتاع القرن 18. دونك هما ثلاثة قرون بركة يحبوا رجعوهم تو ويعتبروهم تراث وإحياء.
0: فما بالك احنا
1: عندنا ثلاث ألفيات. دونك هذا يعطينا فكرة على لابد من العودة إلى إعطاء القيمة لهذا المنحة العمراني وهذه الهوية البصرية
0: ومحافظة على الطابع التونسي
1: بالضبط. وهذه اللي اختمنا بها احنا روح البيت هذاك رو عنده معنا عنده العز. خصوصية ايه. ايه بيت العز بيتنا على باب وعين بيتنا حتى العنبة فهمتني ولا عندها تاريخ وعندها وعندها
0: طوع الولا ياسمين وفل ونوار
1: وخوخة فهمتني ولا الركن اللي كان يتعمل لك بلا ايه. دونك هو نوع من أنواع الهوية كي ترجعوا أنت تو وأنت علاش تو حتى في السياحة مثلا دور الضيافة
0: ايه.
1: تلاقي إقبال أكثر من
0: الطابع
1: المعاصر لأن فيها الطابع الحميمي ايه. الطابع الأصيل الطابع اللي يرجع لك الشجور الشعور بالشجن وبالحنين ايه. إلى الماضي
0: مؤخرا تقرير معناتها وعمل وثائق عملناه في مطماطة على ديار الحفر في مطماطة ودخلنا ديار الحفر وهذوم والله من أحلى وأروع ما تسكن معناتها رغم كل شيء وقول لك توا بنية صغيرة مع عائلتها وأنا ما تحكيت معها هي أكثر مش نعرف تقول لك عجبتها ومش عجبت تقول لك معناتها ما يجيني حد لهنا وما يشوفني حد في الديار هذوما وأمها متشبثة بيهم معناتها النوعية متاع المطبخ متاعها والكل فرائعة جدا
1: حتى تصميمها أنت دير عجبتها ديار حفري ديار معناتها السكن الحفري سواء غيران
0: ايه
1: او في مطمطه معناها الافقي والعمود
0: ايه.
1: الافقي يعني احنا لنا الضوين والعمود اللي موجود في في مطمطه التصميم نتاعو فيه هيك النزعه الحميميه لداخل اللي ما تصممتش على تو كل واحد شاد تليفونه فيد ولا شاد الريناتور بيد شاد الريناتور بيد معناها الحلقه
0: نتاع الوحده
1: كل في السقيفه ولا حتى في الغار مش في السقيفه برك في السقيفه في القصر الغار ما فيش سقيف الغار معناها في وسط الغار بالضبط تلقى هيك الهول يسموها احنا معناها اللونطري الصغيره اللي الدائريه اللي هي معنا تعكسك الجلسة الحميمية ما بين أفراد العائلة
0: كسالة
1: تولي كانت أهم
0: أنت عاد كان سيبك عاد في الموضوع هذا معناتها ما شاء الله شكرا لك سمير
1: شكرا
0: نمشوا الأخبار اليوم أحسن تفضل
2: أخبار اليوم أخبار اليوم الخبر مقدس الخبر مقدس والتعليق حر
0: كالعادة الأخبار لنهاية الأسبوع نهار الاثنين نرجع عليها الكل سعاد شنو عندنا؟
3: انطلقت أول أمس فعالية اختبار تجريبي للمترشحين لمناظرة الدخول للمدارس الإعدادية النموذجية دورة 2026 سادسة تجريبية تحت إشراف المندوبية الجهوية للتربية بتطاوين وأكد المندوب الجهوي للتربية بتطاوين نور الدين المقبلي تخصيص 10 مراكز اختبارات لاستقبال 784 تلميذ موزعين على مختلف معتمديات الولاية وسط ظروف شبيهة بالامتحان الوطني من حيث المراقبة ومسالك توزيع الاختبارات والإجراءات داخل مختلف المراكز وذلك بهدف الإعداد المعرفي والنفسي للتلميذ
0: قربنا من موسم الحصاد شبد المناظرات يعني تو حاليا في إطار التجريب لكن مناظرات زاد على الأبواب سواء سيزيام نوفيام بكالوريا إن شاء الله ربي ينجح الناس الكل ولكن الاستعدادات زاد يلزمها من توا تبدا
1: من توا تبدا وهو ما دام موسم الحصاد لابد من الاستعداد له جيدا في الحصاد المادي معناها لابد من اعداد الالات الحاصده الان لابد من من تحضير العقول والايادي فهمني ولا لحصد النتائج الطيبه ان شاء الله ونتمنى التوفيق لكل ابنائنا اللي باش يمروا سنه بالمناظرات الوطنيه سواء مناظره سيزيام او التاسعه اللي هما معناها يأدوا إلى دخول المعهد النموذجية أو المناظرة الوطنية الكبرى مناظرة البكالوريا المناظرات التجريبية من شأنها باش تعود التلامذة شوية على ظروف الامتحان وظروف المناظرة لأنه يعني نعرف خاصة على مستوى السادسة ابتدائي ثم كان نوع من الرهبة وشوية تراك معناها المناظرات التجريبية اللي معناها لتسهيل عملية القبول معناها ولا تنقيص الضغط تنقيص الضغط على التلامذة من معناها من هوس أو هاجس الامتحان والمناظرة معناش إحصائيات سنة على الأعداد نتاع معناها المتقدمين
0: يقول لي 784 هذوما في اي مستوى هذوما
3: هذوما نتاع السادسة
1: لان اختياريه السادسة والتاسعة اختياريه دونك العدد
0: من قبل السيزيام كانت كانها باقي
1: اجباريه خاطر كانت اجباريه
0: يحضروا لها العائله والصغار والمعلمين
1: مرحله من مراحل الغربله نعم أنا كانت مرحلة أساسية اللي منها يمشي وممكن ثمت حتى في الإصلاح ثمش كن يتحدث على ضرورة إعادتها يعني وهي معناها تنجم تكون مرحلة من مراحل الفصل بين
0: يمشي للسائل
1: اللي يسحق اللي نجم يكمل واللي نجم يوصل فهمني ولا سينو ثم بدائل أخرى اللي هي التكوين المهني كيف كيف زاد ينجم يكون معناها من السبل الجيدة جدا ممكن
0: شوف عندك النظرة الاجتماعية اللي كانت في التكوين المهني
1: النظرة الاجتماعية
0: كأنه ترش صار في العائلة
1: وهذا خطأ
0: وهذا اللي مطلوبين حتى في السوق العالميه
1: هم تبيهم هم التكوين المهني هم حتى في المناظرات الوطنيه مش حتى في الاسواق العالميه اغلب المناظرات قاعده طالبه معناها المستويات الدنيا والمتوسطه معاش مستويات العليا معاش
0: مستويات العليا تعبت
1: معاش برشا تعبت دونك لازمنا نخمموا في ضروره اعاده الرؤيه
0: اللي
1: هي معناها للمناظرات هذيا وللمستويات خاصه نتاع التمييز او ما نحبش كلمه غرب لان اما التوجيه فوالا التوجيه نتاع نتاع التلامذة بين التقني والطويل
0: اي سؤال
3: شرعت الصين منذ مطلع شهر ماي الحالي في تطبيق اعفاء جمركي كامل صفر رسوم على جميع السلع الوارده من 53 دوله افريقيه تربطها بها علاقات دبلوماسيه من بينها تونس وذلك في خطوه تهدف الى تعزيز المبادلات التجاريه وتدعيم التعاون الاقتصادي مع دول القاره قراءة في الخبر مع أستاذ القانون البنكي محمد نخيلي
4: الأثر الإيجابية هي زيادة الصادرات التونسية إلى الصين خاطر الإعفاء هذا يخفض تكلفة المنتجات التونسية بالطبيعة كي تعمل إعفاءات جمركية أنت بمية في المية اليوم معناها يولي التصدير يشمل كان كلفة النقل لك هاو الكلفة اللوجستية بغير ما يدفعوا أداءات جمركية على السلع اللي تم تصديرها للصين وتكلفة المنتجات هذية معناها باش تنخفض كما زيت الزيتون التمور المنتجات الفلاحية الصناعات التقليدية وربما بعض المكونات الإلكترونية والميكانيكية مما يجعلها أكثر تنافسية في السوق الصيني الضخم اللي قادر أنه يستوعب معناها جميع الصادرات اللي تمشي له من تونس هذية من شأنه أنه يحسن الميزان التجاري خاطر تعرف اللي تونس تعاني من عجز تجاري مع الصين خاصة نحن نستورد في استيراد ضخم للآلات الإلكترونية الآلات الميكانيكية النسيج وهذا الإجراء قد يقلص العجز الجزئي إذا كان نجحت تونس خاصة في اقتناص الفرصة هذه
0: الصين وإعفاء كامل للعديد من الدول من بينها تونس تقريبا 33 دولة من بينها تونس إعفاء كامل أكيد هذايا باش يكون عنده انعكاساته الإيجابية على التعامل مع الصين من حيث زيادة الصادرات متاعنا أيضا من حيث خاصة سمير انخفاض الكلفة لأنك باش تولي معاش عندك أداءات تحمل فقط كلفة النقل ممكن مع بعض الإجراءات ولكن باش
1: انخفاض الكلفة يعزز القدرة التنافسية
0: وإحنا اليوم نتحدثوا على زيت الزيتون أكثر حاجة ممكن نجمو يعني تكون في المجال هذايا التمور المنتوجات الفلاحية الصناعات التقليدية والسوق الصينية سوق ضخمة
1: سوق ضخمة وسوق واعدة وسوق معناها تشرب لها الأعلاق من جميع أنحاء العالم أنا فهمتني مثلا شكون في العالم ينتج ويصدر ما يتوجهش إلى السوق الصينية أكبر سوق في العالم معناها من حيث عدد السكان بعد الهند معناها ولا أكثر من قريب توصلوا 2 مليارات نسمة معناها
0: ما شاء الله.
1: سوق ضخمة جدا معناها إعفاء تونس من هذه الضرائب من شأنه باش يقوي كما قلنا ويعزز القدرة التنافسية للمنتوجات التونسية خاصة نحكيه على زيت الزيتون وممكن التمور زادة اللي ثم فيه منافسة خاصة في زيت الزيتون معناها ثم منافسة من البلدان المتوسطية الأخرى اللي هي إسبانيا وفرنسا وإيطاليا واليونان دونك نتصور باش تكون عندها تداعيات إيجابية وإيجابية جدا على تصدير زيت الزيتون التونسي المنشآت المنتجات الأخرى زادة حتى المنتجات الإلكترونية اللي نعرفوا كون السوق الصينية من أكبر الأسواق في العالم إذا كان يكون الوحيدة نتصور فاتت حتى الولايات المتحدة الأمريكية في طلب مثل هذه المنتوجات معناها إجراء طيب وهذا زاد ممكن يحاولنا على هنا الذكر على رغبة الصينيين زاد في الانفتاح على الأسواق الواعدة والدول الصاعدة
0: هو أول حاجة إحنا عندنا عجز مع الصين الحجم هذايا الإجراء هذايا يحسن الميزان التجاري ويقلل من العجز هذايا. لكن زاد الصين راهي الإجراء هذايا مش لسواد عيوننا. اليوم شوف العالم شنو اللي صاير فيه والاستقطابات اليوم للدول الكبرى لمثل الأسواق هذايا. إن عندما يعني تعفي الصين 33 دولة مهوش معناتها اللي سواد عيونهم الكل ولكن هي مصالحها
1: معناتها عندها مصلحة وعندها مصلحة وهي ممكن من أكثر المصالح اللي تلوج عليها هي معناها الأسواق الإفريقية. وتعرف كون تونس ممكن موقعها الاستراتيجي وتونس بوابة السوق الإفريقية معناها موانئها قريبة وتجم تكون معناها خاصة مع الحديث على كنا نحكيه في العسل قبل الفارطة ممكن على الطريق الإفريقي هذا جديد اللي ممكن معناها باش يكون طريق بري مع طريق من انطلاقا من معبر راس جدير. دونك ثم مؤشرات تخلي الأسواق العظمى هذه تبحث عن الدول اللي عندها موقع استراتيجي خاصة على مستوى الموانئ اللي سهل عملية التجارة والملاحة البحرية.
0: خاصة اليوم يعني الحصار المفروض على برشا مواني
1: في
0: مضيق هرمز وبرشا مواني أخرى
1: يخلي دول
0: اللي يخلي انسيابية السلع معناتها تكاد تكون مستحيلة معطلة. اليوم بدائل بالنسبة للشرق يعني تونس وغيرها
1: ويخلي القوة التجارية العظمى تبحث عن بدائل تبحث عن بدائل في إطار استراتيجيات معناها ما يسمى هو مش غزو أسواق جديدة أما الانفتاح على أسواق جديدة والبحث عن الأسواق الجديدة وهذه عادة قديمة جدا ديما لرشارج دو نوفو دي بوشي يسموه منظومة ديما هي معناها من الحلول الاستراتيجية لإنعاش التجارة الدولية.
0: اليوم نشوفوا أمريكا وقاعدة تفرض في رسوم وقاعدة تزيد في الرسومة تمتح. الصين قاعدة تنحي في الرسومة وهذه السرعة العالمية
1: حول التجارة العالمية وكلها سياسة في الأخر فهمتني ولا دونك عملية شد
0: يشوفوا في ترامب قاعد في تصعيد جنوني بلك احنا خلنا عن السياسة العكسية
1: خلنا ننقصوا ونشوفوا فهمتني ولا نكسبوا أكثر عباد وأكثر أسواق
0: وأكثر
1: دول وهذه هي السياسة العالمية.
0: أي سعاد
3: لم تعد أزمة اللحوم الحمراء في تونس حالة ظرفية يمكن امتصاصها بتدخلات محدودة بل أضحت تجسيدا واضحا لاختلال هيكلي يطال إحدى الدعائم الأساسية للأمن الغذائي الوطني وفق ما صرح به أمس رئيس المنظمة التونسية لإرشاد المستهلك لطف الرياحي ويكشف واقع السوق وفق الرياحي عن مفارقة صارخة تتمثل في ارتفاع متواصل للأسعار النهائية مقابل غياب رؤية دقيقة لكلفة الإنتاج وانعدام قاعدة بيانات رقمية موثوقة تمكن من تقييم حجم القطيع وتركيبته وهو ما يحول دون بناء سياسات قائمة على معطيات صلبة ودقيقة.
0: اللحوم الحمراء مشكل مازال قائم خاصة نحن على بواب العيد الكبير إن شاء الله عيدكم مبروك من توا لكن الأضاحي من عش غالية زاد السنة معناتها عم ناول كانت غالية برشا السنة باش تزيد ترتفع ولا لا
1: لأنها مرتبطة بسوم اللحوم الحمراء مرتبطة بسوم اللحم يعني إذا كان اللحم في الأسواق غالي بشتغل الأضاحي وذا يحيلنا كما جاء في الخبر سعاد على معناها تساؤل على هاللغز هذا منظومة اللحوم الحمراء شنو اللي مش ماشي فيها
0: شنو يتحكم فيها
1: شنو اللي مش ماشي فيها معناها ما زلنا كما قال لك كما كان يحكي تو معناها هل انه نقص القطيع هل الان عندنا احصائيات واضحه على القطيع الموجود هل انه مشكله الاعلاف اللي كانت الدوله تحاول تلقى في حلول فهمتني ولا وتحاول دعم في معناها في اسعار الاعلاف لمساعده مربي المواشي معناها لمواجهه الصعوبات نتاع الغلاء الاعلاف في الاسواق العالميه هل انه معناها زاد منظومه الرقابه ومعناها سلسلة الإنتاج معناها أسكو من الفلاح إلى البائع معناها البائع بالتفصيل فهمتني علاش السوم يوصل لهالدرجة هذه هل انه معناها حتى الفلاح يوصل الأرباح هذه او لا نقطة استفهام
0: دونك
1: ممكن حكاية الوسائط معناها الجسم الوسيط في سلسلة الإنتاج لأنه هو معناها الخلل الغادي ولا
0: نجم يكون من المنتج المستهلك حل
1: نجم تكون من المنتج المستهلك معناش احصائيات هل كانه من المنتج المستهلك حل ولا دونك كما تطرح بالضبط في الخبر لابد من إعادة تأهيل هذه المنظومة والبحث عن الأسباب اللي خلت معناها الأسوام في السنوات الأخيرة ترتفع الارتفاع الجنوني هذا دون عودة كنا قبل نحكي معناها نسبله بالجفاف
0: نجم يكون تعديل
1: معش ثم جفاف
0: مسألة تعديل السوق نجم يكون حل زي
1: حل من الحلول أكيد تو خاصة في الظروف يقول لك معناها خبراء الاقتصاد يقول لك حاجة غلط معناها يا تتركها يا يدعم السوق هذا اللي يخلي الأسوام غالية شوية. كل ما نتمناه أنه معناها الهيئة المختصة تلقى حل لها المشكلة اللي في منظومة اللحوم, وإن شاء الله معناها أسواق الأضاحي خاصة أسعار الأضاحي هذا كيف كيف معناها نتصور الرقابة أنها تنجم تعاون شوية
0: تعاون
1: في معناها باش ما
0: تعاون
1: ما ترتفعش برشا الأسوام, خاصة نعرفوا العيد السنة جاي في فترة صعبة شوي مع بعد امتحانات
0: قرب الصيف
1: وكذا, دونك حتى القدرة الشرائية للمواطن تكون معناها في متوسطة.
0: ان شاء الله عيد لهنا,
1: دونك ان شاء الله
0: باش نرجعوا له احنا اكيد الموضوع هذا قرب كي يقرب العيد نرجعوا له اكثر. اي سعاد,
3: اكدت جامعه العمال التونسيين بالخارج سعيها الى ارساء اليات متابعه وتقييم لتنفيذ الاجراءات التي اقرها المجلس الوزاري المضيق المنعقد يوم 25 أبريل الفارط باشراف رئيس الحكومه لافاده التونسيين بالخارج بهدف تحسين ظروف عودتهم الى ارض الوطن خلال صيف 2026 وتيسير قضاء شؤونهم. وأوضحت الجامعة أن متابعة مدى تنفيذ هذه الإجراءات التي شملت النقل الجوي والبحري والخدمات القنصلية والإدارية والرقمية ستكون على أرض الواقع بالشراكة مع مكونات المجتمع المدني.
0: هذا زاد حدث بدأ يقرب عودة التونسي بالخارج, وكل عام يتعمل مجلس وزاري أو تتعمل إجراءات يعني لفائدة عمالنا بالخارج وتسهيل عودتهم إلى أرض الوطن سواء في النقل الجوي ولا البحري ولا الخدمات يعني اللي تتقدم لهم وقيت باش تكون يعني الخدمات فيها تسهيل أكثر للعودة متاع عمنا بالخارج.
1: أكيد معناها هم توا ديما في قلب الوطن يعني زاد حتى مش هكاك من قلب الوطن مش من باب المجاملة يعني مساهمتهم في الاقتصاد الوطني صحيح. مساهمة فعالة جدا ونعرف
0: كانوا
1: بعد السياحة يجي هم في معناها تنمية
0: وتوفير
1: العملة الصعبة للبلاد التونسية, دونك كالاس لابد من أنا أعطائهم الأولوية في التحضير لموضوع موسم عودتهم خاصة على مستوى الأسعار. سنة الهاجس الكبير
0: ذكر غالية
1: جشتموا سنة أكبر هاجس باش يعترضهم ونتصور معناها أكثر من السنوات الفارطة هو
0: بقزة غلطة السنة
1: أكيد بخاطر ثم مشكلة حتى مش في الغلات ولا يحكيه خاصة إذا كان تواصل الصراع في الشرق الأوسط معناها ثم ثم ثم ثم ثم رحلات باش تقف
0: صحيح
1: باش ستلغى لأنه
0: البحرية
1: حتى لا جوية خاصة مشكلة في الجوية خاصة لأنه ثم بانيوري معناها ثم نقص في الكيروزين
0: في
1: أوروبا ثم شركات طيران الآن معناها بدأت تنقص في رحلاتها وتعلم حرفها كون وراءه الرحلات متاعها باش تنقص معناها هذا خاطي الرفع في الأسعار في علاقة بارتفاع أسعار المحروقات
0: كي ينقص الرحلات باش يطلع السعر
1: حتى كي يغلى تغلى المحروقات
0: كي يغلى المحروقات زادة كيف
1: دونك غلاء الأسعار هو أكبر هاجس إن شاء الله معناها ديوان تمسين بالخارج والهيكل المختصة كيف كيف اللي قاعدين يخدموا
0: معناها اللي عنده خمسة في العائلة باش ما ينجمش يجيبهم الكل في مرة باش يختار واحد ولا زوز يروحوا لقرينا مره
1: إن شاء
0: اخرى
1: ان شاء الله يلقوا لهم حل دونك ثم خدمه باش معناها باش ولو حتى إعانة صغيرة للتخفيض في أسعار التذاكر. الهجس الثاني زاد تسهيل
0: الخدمات
1: الإدارية نعرفوا من جيو على شرط
0: برشة تعقيدات
1: وثم حتى على المستوى نحن قريب منهم شوية نعرفوا برشة عنا برشة في معناها من
0: المجيب
1: بالخارج المشكلة الثانية يحكيوا عليها هي معناها قصر مدة العطلة
0: معناها
1: ما عادش نجموا يفوتوا تو أكثر من شهر وشهر ونص بالقرارات الجديدة اللي قاعدة تتاخذ خاصة في فرنسا
0: وإحنا
1: الإجراءات الإدارية طويلة دونك لهنا لابد من معناها التسريع في الاجراءات خاصه في الغسل بناء ونعرفوا كون صارت حتى جلسات جهويه في هذا الاطار
0: نجم تعمل لهم شبابيك خاصه
1: نجم تكون شبابيك خاصه وثم نجم تكون دورات معناها استمراريه في الصيف نعرفوا الصيف
0: ايه.
1: سونيك زاد تنقص شويه
0: ايه.
1: الخدمه
0: ايه.
1: معناها الحل نتاع حصص مداومه او حصص استمراري نجم يكون حل باي وصارت كما نقرا في الاخبار معناها جلسات على المستوى الجهوي معناها قررت بعض الاجراءات معناها لفئة تونسي بالخارج في هذا الإطار في تبسيط وتسهيل العمليات الإدارية لأنه كما قلت لك معناها هو مشكلتهم في قصر المدة قبل كان يجوا ولو معناها ما عادش يخلوهم معناها خاصة في رجوع الأطفال ولتم معناها عقوبات تصير لهم إذا كان يفوتوا
0: فهمني
1: قبل ينجم يفوت ما زال شيء توا كيفوت الرونتري معناها تولي عندها بعض العقوبات واستجواب وكذا وكذا. دونك قصار المده تنجم تعاونهم اجراءات لتسهيل العمليات الاداريه.
0: هاي سعاد.
3: عقدت لجنه الماليه والميزانيه بمجلس نواب الشعب مؤخرا بمقر المجلس جلسه استماع مع وفد من الاتحاد التونسي للصناعه والتجاره والصناعه التقليديه يتقدم سمير مجول رئيس الاتحاد حول مقترح قانون اصدار مجله الصرف ولتدارس رؤيه القطاع الخاص حول الاصلاحات الجوهريه المقترحه وتاثيرها على مناخ الاستثمار وتنافسيه المؤسسات التونسيه وفق بلاغ صادر عن منظمه الاعراف.
0: مجلة الصرف يعني في برشا مرات يقع الحديث على القانون هذايا على تعديل العديد من الإجراءات في مجلة الصرف. لوتيكا اليوم معناتها يهمها الموضوع هذايا لكن التشريعات طبعا صلب مجلس النواب وذاك علاش لازم تصير ثم سماعات استماعات لكل الأطراف باش يكون التعديل معناتها معقول. أول حاجة يواكب التغيرات الواقعية والاقتصادية، ثاني حاجة ويضمن حقوق الأطراف الكل، حقوق الناس وحقوق الدولة زاد من ناحية أخرى.
1: بالضبط، هو حكينا في برشا حتى قبل سؤال في معناها شنية أولويات الثورة التشريعية اللي لازم تصير لتنمية الاقتصاد ولخلق ديناميكية معناها الانتعاشة أو انطلاقة جديدة للاقتصاد التونسي. كل الخبراء معناها الاقتصاديين يأكدوا على كونه مجلة الصرف في تونس معناها ما عادش تواكب العصر وما عادش تنجم تساهم خاصة فيما يسمى بتشجيع الاستثمار. دونك تشجيع الاستثمار لابد له من تشريعات مواكبة ومن بينها مجلة الصرف. دونك المجلس الآن ولجنة المالية اللي قاعدة تخدم عليه باهي سماعات بيانسور لأهل المهنة لأنه ليتوكا هي هم رجال الأعمال والمهنيين وهم اللي يهمهم بدرجة أولى لأنهم يعني هم اللي قاعدين يستثمروا وهم اللي قاعدين معناها معناها هم أعمدة
0: يخدموا بالقانون
1: القطاع الخاص ويهمهم بدرجة أولى. دونك لابد من التسريع بفصل هذا الموضوع لمعناها اعطاء هالدفعه الجديده لما يسمى بتحسين مناخ الاستثمار وحتى الاستثمار الاجنبي، مش حتى كان الاستثمار الوطني، حتى الاستثمار الاجنبي معناها تشجع برشا عمليه الصرف كي تكون معناها فيها اليات سهله سلسه. وخاصه نعرفوا كون شباب نحن ساعات هو خاصه في التكنولوجيات الحديثه وفي معناها في الـ في, الـ في القطاعات الواعده الجديده هذه اللي معناها من تونس تنجم تبيع المنتوجات تاعك في جميع أنحاء العالم.
0: صحيح.
1: لكن تسحق لهنا تشريعات على مستوى الصرف وعلى مستوى التحويلات المالية تسهل لك العملية هذه وما تعقد لكش الأمور وتربحك الوقت باش نجم تكون عندك القدرة لمنافسة البلدان الأخرى في هذا القطاع اللي احنا نسموه فيه معناها قطاع معناها شباننا وجامعاتنا وقاعدين يخرجوا فيه معناها مهندسين ينجموا يفرضوا رواحهم على المستوى العالمي في مستوى البرمجيات وصناعة التكنولوجيات الحديثة.
0: هذا هو سمير نضيف ممكن نقطة هنا ضرورة القانون هذا يعمل على تنظيم يعني تنظيم القطاع هذا تنظيم يعني المعاملات اللي تكون خارج إطار يعني ما يسمى بالموازي وكل لا تقنينها وإدخالها إلى الدورة الاقتصادية وهذا دور مجلة الصرف تكون واضحة في المسألة هذه
1: باش تكون لصالح الدولة زادة لأنه باش تكون فيها عائدات إيجابية إضافية للدولة فهمني ولا اللي كان يخدم في الموازي باش يدخل باش يدخل في يخدم في القانوني ينشر وفيه معناها تداعيات جبائية للخزينة العامة للدولة.
0: شكرا سعاد يعطيك الصحة. ترجع لنا بعد موجز الأخبار في أحدث الأحداث المنتظرة. احنا توا نمشوا لموجز الأخبار مع ميلود ورجعين.
2: زوايا الخبر زوايا الخبر مع سعاد الفيلالي.

0: موجز الأخبار.
1: الواحدة هنا في تطاوين تحية طيبة. وقفة احتجاجية لعدد من أهالي منطقة الدبدابة بالحامة احتجاجا على انقطاع الماء الصالح للشرب. جلسة عمل للمجلس المحلي بجابس المدينة وتم فيها النظر في استحقاقات الجهة في القطاع المينائي واللوجستي وخاصة مسألة إعادة تفعيل خط نقل الحاويات بالميناء التجاري. تنظيم عدة أنشطة فلكلورية وعروض فرجوية للفروسية بمنطقة سطح القمر بسمار من ولاية تطاوين على هامش زيارة وفد عن الجمعية التونسية للمالية ضم حوالي 200 شخص من مختلف ولايات الجمهورية. لجنة الصحة بالبرلمان تستمع غدا إلى مجموعة من النواب حول مقترح قانون أساسي يتعلق بضبط النظام العام لقطاع الصحة في تونس. في العالم، إيران تصيب بصاروخين سفينة حربية أمريكية كانت تعتزم ظهر اليوم عبور مضيق هرمز. شكرا على المتابعة. المشوار يتواصل مع سعاد وكامل فريق زوايا الخبر. إلى اللقاء.

زوايا الخبر. زوايا الخبر. زوايا الخبر مع سعاد الفيلالي.

0: مواصلين احنا وياكم في زوايا الخبر. مرحبا بكم الناس كل معانا حتى للساعتين. نذكر انه بعد شويه تقريبا فيما بساعة وربع ضيفنا باش يكون في الشان العام سي بدر السماوي الخبير في الحمايه الاجتماعيه, وباش نتحدثوا معاه على الزياده في الاجور كيفاش تتحسب في القطاع الخاص والعام, وايضا خاصه زاده بالنسبه للمتقاعدين وقتاش باش يبدا التفعيل نتاعها, شكون اللي تهم بالضبط, واكثر التفاصيل ان شاء الله. لكن تو نمشيو ساعه, خلينا نعاود نسلم على سمير. مرحبا يا سمير.
1: مرحبا سعاد, مرحبا بك
0: سعاد, مرحبتين,
2: اهلا وسهلا.
0: نمشوا للاحداث المنتظره, تفضل حسن.

0: لنا سعاد في الأحداث المنتظرة.
1: أشرف المدير العام للوكالة التونسية للتكوين المهني إلياس الشريف يوم السبت بتونس على جلستي عمل خصصتا لمتابعة تحديات المرحلة القادمة وضبط الاستعدادات اللازمة للعودة التكوينية 2026-2027، وذلك في إطار رؤية تهدف إلى ضمان الجاهزية المثلى لمؤسسات التكوين وتعزيز التنسيق بين مختلف الهياكل. وتناولت الجلسة الأولى التي انعقدت بحضور المديرين المركزيين وعدد من الإطارات أبرز التحديات المطروحة خلال المرحلة القادمة، مع التأكيد على أهمية حسن الإعداد للعودة التكوينية. وتم التشديد على الدور المحوري للزيارات الميدانية المبرمجة خلال الأسبوع المقبل باعتباره آلية لتعزيز القرب من المؤسسات الفرعية والوقوف على جاهزيتها الفعلية. وتم التأكيد على اعتماد منهجية عمل موحدة تقوم على التأطير والمتابعة والمساندة، بما يتيح تشخيص واقع المؤسسات الفرعية وتحديد مجالات التطوير الممكنة، فضلا عن تحيين عروض التكوين بما يستجيب لتطلعات طالبي التكوين وحاجيات سوق الشغل. أما الجلسة الثانية التي انعقدت عن بعد وجمعت الإدارات المركزية بمديري المؤسسات الفرعية، فقد خصصت لتعزيز التنسيق وضمان الاستعداد العام للعودة التكوينية. وتم خلالها التأكيد على ضرورة توفير الجاهزية الشاملة للمؤسسات، خاصة على مستوى الفضاءات والتجهيزات والموارد البشرية والخدمات المزدات للمتكونين. وتم الإعلان عن برمجة زيارات ميدانية وجلسات عمل مع الإطارات البيداغوجية والإدارية بهدف توحيد التمشي المعتمد ومساندة المؤسسات الفرعية في الاستعداد للسنة التكوينية، إلى جانب توضيح آليات المتابعة والتقييم المرتبطة بهذه الزيارات.
0: مهم جدا. احنا من شوية في اخبار اليوم كنا نحكي على حكينا على المناظرات الوطنية، حكينا على التكوين المهني. هاي فرصة باش نرجع نحكي باكثر تفاصيل مع الاحداث المنتظرة للوكالة الوطنية والوكالة التونسية للتكوين المهني، قاعدة تحضر في روحها للسنة التكوينية الجاية، الجاهزية بالنسبة للمستوى، بالنسبة للمؤسسات التكوينية من حيث تجهيزاتها، الموارد البشرية، الخدمات المقدمة، وحسن الاستعداد، وخاصة مجابهة التحديات. تعرف أنت سوق الشغل اليوم سمير قاعد يختلف، قاعد يتغير بالضبط. قاعد يتطور، قاعد ياخذ توجهات جديدة، ذك علاش مؤسسة التكوين لازمها تواكب المسألة هذه.
2: وهذا دور الوكالة الوطنية للتشغيل، هو معناها توجيه المؤسسات التكوينية خاصة على مستوى مسألة التكوين وعلى مستوى البرامج لتأقلمها ومطابقتها لمتطلبات سوق الشغل، وهو التحدي الأبرز معناها في كل المنظومة التكوينية. لأنه الإنسان باش يمشي يعمل تكوين بنسور، الهدف الرئيسي بتاعه هو كونه يكون
0: معناها
2: باش عنده صنعة وباش يلقى خدمة بعد ما يخرج، باش بعد ما ياخذ شهادة، معناها جوست معناها مش شهادة باش يعملها كك دونك معناها التحضيرات المسبقة هذية والبحث عن الآليات المستحدثة والجديدة اللي يتطلبها سوق الشغل.

0: التي في إطار معناها السعي لمعناها توفير مسار التكوين تنجم تحل مشكلة البطالة الساعة الأولى, مشكلة نقص اليد العاملة في بعض الاختصاصات اللي تشكوا منها مثلا المهنيين, معناها أصحاب الشركات وأصحاب المعامل وأصحاب المصانع, لأنه ثم برشا يقول لك ما ثماش يد عاملة مختصة في الاختصاصات الفلانية. دونك وهذايا هو هل معناها البحث أو هالمسح هذايا معناها هو اللي نجم معناها يخلينا نتلافوا مثل هذه الإشكاليات. هذايا معناها هذه نقطة. النقطة الثانية هي معناها كما قلت أنت سعاد توا أهمية المنظومة التكوينية في البلاد. نعرفوا كونه معناها نسبة بطالة أصحاب الشهادات مرتفعة, فهمتني, وسوق الشغل اللي تتطلب لأن معناها الشهادات العليا ما زالت ناقصة شوية. دونك بداية الإصلاح تبدأ من التوجيه, معناها من التوجيه في المستويات الوسطى, وهذا ما نجم يكون كان بمسارات تكوين معناها ناجعة. ناجعة, والمسارات التكوين الناجعة ما تنجم تكون زادة كان بطريقة تشاركية.
1: أيوة. بين شكون وشكون؟
0: بين النسيج الاقتصادي والمنظومة التكوينية. معناها النسيج الاقتصادي
1: هو النسيج الاقتصادي
0: مصانع معامل شركات. أيه. هم يعرفوا شنو يطلبوا شنو حاجتهم بالضبط, لانه كيما كنت تحكي انت برت الحاجيات تتغير, معناها المنتوجات تتغير لانها مربوطه سواء كان من وجه التصدير للاسواق العالميه تتبدل, كان على السوق الوطنيه حتى الحاجيات تتبدل, وحنا في تشوفوا التسارع نتاع
1: هذا يقتضي ضروره التنسيق والانفتاح,
0: وهذا اللي معبول به في العالم معناها الكل, خاصه منظومة اللي فيها الدول اللي فيها منظومة تكوينية كبيرة برشا كما ألمانيا اللي هي المثال اللي محتذى به في العالم الكل تو. معناها المسارات التكوين يتم اعتمادها أو إنجازها بطريقة تشاركية بين المنظومة التكوينية بين الهياكل التكوين والنسيج الاقتصادي, وإحنا هذه تجربة كانت حتى على مستوى التعليم العالي سعاد ذاك السنوات الأخيرة كانوا نحكيوا على إجازات مشتركة ليسانس كو كونستروييت ما بين ولا هل اللي يعطيه مثلا الماجستير المهني الماستر بروفيسيونيل, فهمني, اللي فيه معناها النوع رغبة من نوع معناها منك بعث المسحة التطبيقية اللي ممكن تعزز من قابلية صاحب الشهادة للحصول على الاندماج في سوق الشغل.
1: هو فكرة على قطاع التكوين المهني في تونس اللي تشرف عليه الوكالة التونسية للتكوين المهني, واللي هو يعد ركيزة سمير سعاد ركيزة أساسية باش يتم تأهيل اليد العاملة. توفر أكثر من 400 اختصاص وفي 136 مركز تغطي قطاعات الصناعة الخدمات الحرف, تلقى فيها الكل, يعني تكوين لمستويات تعليمية مختلفة, عندنا مستوى شهادة المهارة ثم التقني والتقني السامي مع اعتماد نظام التربصات, التسجيل يكون عن طريق المنصة الخاصة بالوكالة, والشهادة كما قلت نحكي فيها يعني المهارة والتقني المهني والتقني السامي. من أبرز القطاعات اللي عندنا في تونس البناء, الكهرباء والإلكترونيك, النسيج, السياحة والفندقة, الصناعات الغذائية, صيانة السيارات, وثم خاصة الميزة للتكوين في تونس أنه ثم تركيز كبير على الجانب التطبيقي وعلى التربصات الميدانية اللي تكون وتأهل السوق الشغل. هذا شوية أرقام على قطاع التكوين المهني في تونس.
0: هذا المتعارف عليه وهذا المطلوب زادة, فهمني, دونك تبقى معناها النجاعة وضرورة تجسيد كل هذه معناها الخصيات أو الأولويات على أرض الواقع ونوصله معناها مثلا كونه ثم هالتجانس الكبير وهالتماهي الكبير ما بين ما تفرزه المنظومة التكوينية وما يتطلبه يطلبه النسيج الاقتصادي.
1: برشا مراكز خاصة قاعدة تنتصر
0: فيها
1: يعني اللي هو مقنن ومرواض حق قانونية, وفيها مراكز تخدم بطريقة يعني عشوائية زادة لذا يضر القطاع.
0: ميسير هو ثم القطاع الخاص هذا كيف معناها ينجم يعاون القطاع العمومي في بعض الاختصاصات الأخرى, فهمني, كما قلنا معناها الاختصاصات متنوعة فهمني. مثلا السياحة والفندقة ثم بعض المراكز الخاصة اللي قاعدة تخرج معناها في مهنيين يقور واحد في سوق الشغل وذا زاد ما كيف، خاصة كي تكون ثم تماهي ما بين التطبيقي والنظري معناها عندك أنت وين تنجم تعمل كل الأشغال التطبيقية والنزل هذاك ولا وكالة الأسفار هذيك هي اللي تاخذ المتخرج بعتالي أنا فهمني. وكان تجربة عملتها البنوك زاد، أنا ذكر قبل بنوك عملت تجربة في الوحدة هذه اللي كانت معناها عندها مراكز تكوين خاصة بها ولا شركة التأمين كيف كيف كانت عندها مراكز تكوين خاصة بها وتكون الإطارات وبعد تخدمهم هي ديجا. دونك معناها تنويع المسارات من شأنه باش يخلي المنظومة التكوينية حية وذات نجاعة، وهذا ما فيش كونه عندنا معناها بعض المراكز العمومية الجيدة وجيدة جدا خاصة في القطاعات اللي كنت تحكي فيها انت سعاد، قطاعات البناء، قطاعات النسيج، الجلد خاصة، السكاجة، الإلكترونيك، حتى في الفندقة والسياحة ثم بعض المراكز
1: الصناعات الغذائية،
0: الصناعات الغذائية حتى في الفندقة والسياحة، في السياحة ثم معناها تبع ديوان السياحة مراكز تكوين عمومية جيدة وجيدة جدا.
1: شكرا سعاد، ترجعنا في آخر حصة مع زوايا العالم، خلينا نسمع توا أغنية وبعد نكونوا في الشأن العام.

0: الشأن العام. الشأن العام.
1: وفي الشأن العام اليوم نتحدث على الزيادة في الأجور في القطاعين العام والخاص اللي تم إقرارها واللي تم الإعلان عليها وخروجها في الرائد الرسمي نهار الخميس عشية عيد الشغل. اليوم برشا أسئلة أكيد يعني نجم المواطن العادي يسألها ويحب يفهم الإجابات متاعها، شنو هي الزيادات هذية، شنو شكون يعني اللي باش ينتفع، وشكون تهم الزيادات هذية، وقتاش باش تبدأ تتفعل، شنو من السنوات اللي يهمها الزيادة هذية، كيفاش تتحسب خاصة سواء في القطاع العام أو العمومي والخاص، وخاصة زادة مع في ما يهم المتقاعدين. كل هذية باش نتعرفوا عليه توا مع سي بدر السماوي الخبير في الحماية الاجتماعية. سي بدر أهلا وسهلا.
2: أهلا وسهلا، مرحبا بك، مرحبا بكيف مستمعي إذاعة تطوين.
1: مرحبا، معاي في الاستوديو محلل برنامج سمير خرشاني بعد شوية يتفاعل معاك، لكن هات خليني نبدأ معاك سي بدر، كيفاش النجم نحطوها في إطار، قبل ما نمشي التفاصيل كنحطوا الزيادة هذه في إطارها العام، نعرفوا إحنا أنه كل 3 سنين تصير ثم زيادة في الأجور سواء في القطاع العام وإلا في القطاع الخاص. الزيادة هذه تهم 3 سنين 2026 27 و28.
2: الإطار العام هو إقرار الزيادة في أجور أعوان الوظيفة العمومية، أعوان المنشآت والمؤسسات العمومية، أعوان القطاع الخاص ومتقاعدي القطاعين العمومي والخاص. هذه عادة تعودنا عليها في تونس من 1973 وقت إمضاء الاتفاقية الإطارية المشتركة، أنه بالنظر إلى ارتفاع الأسعار ومحاولة لتحسين المقدرة الشرائية أو على الأقل ترميمها في بعض الحالات، جرت العادة أنه يقع ترفيع. احنا في بالنسبة للقطاع العمومي والمؤسسات العمومية آخر زيادة وقعت بداية من آخر سنة 2022 وامتدت على 3 سنوات وانتهت في 31 ديسمبر 2025، والدولة تحملت مسؤوليتها رغم الصعوبات الاقتصادية في إقرار زيادات لمدة 3 سنوات اللي هما 2026 2027 2028. بالنسبة للقطاع الخاص الوضعية تختلف شوية، هو أنه آخر اتفاق أمضاه يوم غرة جانفي 2022 وامتد على 3 سنوات اللي هما 2022 2023 2024، كان من المفروض أنه تقع مفاوضات في آخر 2024 بين المنظمات النقابية الممثلة للأعراف وبين المنظمات النقابية أو المنظمة النقابية الاتحاد العام للشغل الممثل للعمال، ولكن مع الأسف ما وقعتش المفاوضات. في 2025 تم مؤسسات في القطاع الخاص زادت من تلقاء نفسها، وثم مؤسسات ما زادتش. في قانون مالية لسنة 2026 رئيس الدولة عمل يعني مبادرة باعتبار أنه قانون مالية تعده الحكومة ورئيس الجمهورية هو اللي يرسله، قال أنه في إطار المساواة بين المواطنين القطاع الخاص أنا مش نقرر الزيادة فيه. بداية من 2026 بقات الثغرة اللي في 2025 ثم ناس تمتعوا بالزيادة وثم ناس ما تمتعوش. هذه كقراءة عامة. بالنسبة للمتقاعدين، المتقاعدين متاع سين ريبياس الزيادة متاعهم تكون بصفة آلية تلازما وبصفة نسبة من الزيادات اللي تقع لزملائهم المباشرين. بالنسبة للمتقاعدين متاع سين ريبياس الزيادة تقع على أساس نسبة الزيادة اللي وقع إقرارها في الأجر الأدنى للمهني المضمون اللي هو من بين 7 أوامر اللي تضمنهم الرائد الرسمي الصادر يوم الخميس الماضي. إذن نجم نقوله أنه كل الموظفين والأعوان والأجراء في القطاعات الثلاثة الوظيفة العمومية والمؤسسات المنشآت العمومية والقطاع الخاص متعب زيادة. المتقاعدين في القطاع العمومي سي ان ار بي اس في السي ان سي متعب زيادة. تاريخ الفعالية هو 1 جانفي 2026 ثم 1 جانفي 2027 ثم غرة جانفي 2028، والنسبة عموما هي 5%، وهذه بطبيعة الحال نسبة 5% بعد قابلة للنقاش، لأني في مستوى الانتظارات ولا هذا موضوع آخر.
1: كان قارنوا الزيادة هذه بالزيادة اللي قبلها سي بدر، بآخر زيادة زادت معناتها أكثر أقل كيف وعلاش؟
2: والله هي المسألة هذه أقل وأكثر راهي أمور نسبية. يا لندرا مش نشوفوها في المطلق وإلا مقارنة مع ظروف أخرى. إذا كان نشوفوها في المطلق ثم زيادات خير من المرة اللي فاتت وثم زيادات أقل من المرة اللي فاتت. إذا كان في المطلق مش نعطي مثال في الوظيفة العمومية في 2022 الزيادة كانت لأعلى الإطارات كانت 100 دينار المرة هذه
1: 120
2: على 3 سنوات الأصناف الأخرى قبل كانت مقسمة إلى 5 أصناف 100 دينار 90 دينار 80 دينار 73 دينار 65 دينار المرة هذه وقع تجميح في 3 أصناف اللي هما 120 دينار للإطارات أعوان التسيير 100 دينار وأعوان التنفيذ 90 دينار بطريقة أنه نلقاه أنه اللي كان في أسفل المرتب خذاه في 2022 خذا 65 دينار المرة هذه خذا 90 دينار
1: يعني صار تجميع لبعض الأصناف يعني
2: ولا مثلا 1001 و 1002 المرة اللي فاتت 100 دينار و 90 دينار المرة هذه الزوز خذاه مع بعضهم 120 دينار إذن اللي كان عنده 100 دينار زيادة ولا 120 واللي كان زميله 90 دينار خذا 120 دونك تم شكون زادوا 20 دينار تم 30 هيك علاش النسب تختلف وما نجموش نخرجوا نسبة واحدة بقى بالنسبة للوظيفة العمومية نجم نقول خير من 2022 علما وأن الزيادات اللي وقعت في 2022 راهي نفس المبالغ التي وقع الترفيع فيها سنة 2019
1: أما احنا نتحدث على البريت 120 سيباد
2: كل حالات راهم من نجم إن نتحدث على البريت وهذه حاجات راهي ستاندار حاجات عام عليه على خاطر الصافي ما هوش موحد بالناس كل يختلف من شخص إلى آخر حسب الوضعية متاعه العائلية متزوج عازب عنده صغار عنده أشخاص في الكفالة عنده شخص ذو إعاقة هذه كلها معطيات أخرى ما نجموش يعني زوز من الناس ينجموا يكونوا ياخذوا 120 دينار لكن بعدين الناس ثم شكون يوصلوا 90 ثم شكون يوصلوا 80 ثم شكون يوصلوا 70 لأنه الجدول الضريبي نفسه يختلف
1: حسب المهنة يعني حسب الصنف قصدي حسب الصنف حسب معناتها الوضعية الاجتماعية حسب شنو بالضبط
2: بالنسبة للجدول الضريبي يختلف من شخص إلى آخر حسب الوضعية الاجتماعية المتزوج وعنده صغار يقصوله أقل من العازب
1: أيوة
2: هذو دونك هيك علاش ديما نحكيو على البريد وراو كي أنا قارن قلت السنة 120 دينار مقارنة مع 2022 100 دينار يعني 100 دينار بريد نتاع 2022 واليوم البريد نتاع 120 راهو ديما المبالغ ما تنجم تكون إلا خام أول حاجة يتقص من الخام هما الاشتراكات نتاع الضمان الاجتماعي اللي هي اشتراكات موحدة مش معناتها موحدة بين نفس الصنف يعني الوظيفة العمومية مثلا اللي يخدموا مثلا انتم تخدموا تابعين الإذاعة التونسية كل الأعوان معناتها يخصم يقع خصم 11-95% من المرتبات نتاعكم للسينر بي اس والناس الكل كيف يخصموا لهم 2-75% لتأمين على المرض والناس الكل يخصموا لهم 1% ل رأس مال عنده الفات بينما كنجيو اللي بعد ما نحيو هل نقطعوا الأداءات للسين الفياس والكنام وقتها تجي مسألة الضرائب وقتها أنت وزميلك أو زملائك تختلف الوضعية بتاعكم ثم شكون متزوج ثم شكون عازب ثم شكون عنده صغار ثم شكون عنده بارانشاج يختلف يجي أنت وزميلك عندكم نفس المبلغ نتاع الزيادة ولكن في النات مش كيف كيف الفرق ما بين ديما يزن نحكيه البريد
1: وثم فرق بين الوظيفة العمومية وبين المنشآت وبين معناتها القطاع العام
2: ثم فرق
1: ساعة بالله ثم سؤال جاني قبل الحصة سي بدر شنو الفرق بين القطاع العمومي والقطاع العام
2: والله سؤال ممتاز جدا يعطيك الصحة على التوضيح لأنه فيه خلط كبير
1: فيه خلط كبير على الأخر العمومي والعام هم يظهروا كأنهم واحد لكن هو واقعيا ثم فرق
2: يعطيك الصحة بالفعل تساؤلات في تونس عندنا ثلاثة قطاعات القطاع الأول هو نسميه أفضل أنا في المصطلحات ما نستعملش عمومي كان لحد في ساعة نحكي على المنشآت ومؤسسة عمومية عندنا ثلاثة قطاعات القطاع الأول هو قطاع الوظيفة العمومية كيفاش نعرفوه الوظيفة العمومية هو الذي يقوم بالتصرف في مرفق عام المرفق العام ينجم يكون التعليم ينجم يكون الأمن ينجم يكون الصحة ينجم يكون مرفق عام والميزانية متاعه الوظيفة العمومية من جي ميزانية الدولة هيك اللي نحددوها في آخر العام هذا القطاع الأول اللي هو الوظيفة العمومية التي تسير مرفقا عموميا ويقع تمويلها من ميزانة الدولة. نجيو تو في الإكستريم من جهة أخرى نلقاو القطاع الخاص. القطاع الخاص يتصرف في مرفق خاص، مثلا القهوة هذيك اللي موجودة قريب الشارع قريب اللي دعم تاعكم، هذيك مرفق خاص مش تبع الدولة، هذا حل بطين دو يخدم على روحه. منين تجيه الفلوس نتاعو؟ ميزانة الدولة؟
1: لا
2: جي من عندك انت، كي تخرج اختي سعاد تشرب قهوة تخلصوا. دونك هو وقت اللي يحل حمته نتاعو ما يستناش انه الدولة هي اللي مش تعطيه المدخول نتاعو، سواء مثلا قهوة عطار الى اخره. اذا القطاع الخاص يسير مرفقا خاصا ويقع تمويله من طرف الحرفاء.
1: به
2: نشيو نلقاو فلوس، ثم قطاع اخر كما نقولوا قهوة شطار، له منا شنو هو؟ اللي هو المؤسسات والمنشآت العمومية التي تسير مرفقا عموميا ولكن تمويلها ليس من الدولة بل من الحرفاء. مش نعطي مثال؟ ستيك تسير مرفقا عموميا، السونات تسير مرفقا عموميا، ديوان التطهير مرفق عمومي، السينسيس مرفق عمومي، ولكن التمويل نتاعها مش من ميزانية الدولة. ما نجيوش احنا في ميزانية الدولة نلقاو ثم اعتمادات نتاع السيستم. التمويل يتم من طرف الحرفاء. دونك المؤسسة العمومية هي شطر بشطر، هي تسير مرفقا عموميا مثل الوظيفة العمومية ولكن تمويلها يتم من الحرفاء. هنا العكاسة نتاعها السؤال نتاعك هام جدا فيما يخص تأثيره على المتقاعدين.
1: ايوه
2: عن راه مش عارف نقول فوضى خلق خلط تشريعي بحيه ياسر، وانا بحثت عليه وزدت ما قدوش تفسير. عوامل الوظيفه العموميه الكلهم منخرطين في السينر بيس. الاعوان اللي يخدموا في القطاع الخاص
1: في السينر بيس،
2: القهواج اللي بحذاكم كل شيء كلهم منخرطين في السينر بيس.
1: ايوه
2: كي نجيو للمؤسسات العموميه نلقاو شطر لنا وشطر لنا
1: على حسب شنو؟
2: القطاع
1: على حسب شنو؟
2: ما ثم حتى تفسير قانوني لقيته، ربما تو بعد نعطيك يعني فكره لكن نكمل نعطي امثله. ناخذ مثال قطاع النقل. شركه نقل تونس تابعه للسي ان بي اس، الشركات الجهويه للنقل تابعه للسي ان اس.
1: كيفاش تجي هذه؟
2: هذه ما تجيش. ناخذ مثال الصناعه. سيلولوز القصرين تبع السي ان بي اس، شركه الفولاذ تبع السي ان اس اس، وزوز الصناعه
1: وهم مزوز كيف كيف.
2: نزيدك مثال اخر لسان سي اف تي وتونيسير. لسان سي اف تي سي ان بي اس وتونيسير
1: الله العظيم
2: زيد.
1: لا واضح العمليه.
2: المؤسسات العموميه البنكيه مش نذكر المؤسسات العموميه باعتبار ما لهاش اشهار مش كيما البنوك الخاصه. اسمح نفسي
1: ما انت عاد ولد الاعلام وتعرف عاد
2: برك الاسكال سي ان بي اس الاس تي بي والبينا سي ان اس اس.
1: ايه والله حوال.
2: البنك المركزي اش تخيل؟ تعال نعطيك سؤال. البنك المركزي
1: المفروض انه سي ان بي اس عرفت عرفت راه باش تقول لي سي ان اس اس. انا راه سي بدر
2: هيك علاش عندنا فوضى واللي تجعل انه المتقاعدين في نفس القطاع يخضعون الى قوانين اخرى، وانا نعتبر انه من بين اولويات الاصلاح في الضمان الاجتماعي هو البت في الوضعيه هذه تاع المؤسسات العموميه اللي نصف نتاعها تابع للسي ان بي اس. وهذه تعرف شنو الانعكاسات نتاعو بالنسبه كي نحكي في الشوفور اللي يخدم في نقل تونس ما هو قلنا سي ان بي اس، والسي ان بي اس ما هو العام في 2019 زدناهم في سن التقاعد ولا 62 سنه ولا الشوفور اللي يخدم في نقل تونس يخلص 62، واللي يخدم في الشركه الجهويه للنقل بمدنين يخلص 60 سنه. وشنو الفرق بين الخدمه نتاعهم؟ فمشي فرق.
1: الاذاعه بالله وضعيه الاذاعه سي بدر
2: الاذاعه سي ان بي اس
1: سينير بيس، لكن هاو ما نخرجوش احنا الا 62
2: تخرجوا في 62 62 ان شاء الله طول العمر بالصحه
1: ان شاء الله للجميع يا رب.
2: بنكمل مثال اخر شيماتيك باش نخرجوش باش على الموضوع، ولكن
1: اي باش نرجع الموضوع
2: الكل مفيد للمستمعين. وقت اللي وقع خلق الكنام بعد الكنام العوالم تاع الكنام جاو اشتر من شاوم السينر بيس واشتر من السينيسيس قبل ما تخلق لك نعم عوين السينر بيس تبعي للسينر بيس تقاعد مدحب وعوين السينيسيس تبعي للتقاعد دا السينيسيس ينقلوهم مع بعضهم حتى حافظ على الدرواكي متاعو اليوم تلقى انت في الكنام تمشي الكنام تدخل نفس البيرو تلقى زوز عوين يخدموا بحنا بعضهم واحد اكس سينر بيس يخرج سينستين وزميله يخدم نفس الخدمة إلى آخره سينسيس إكس سينسيس يخرج سينستا هل هذا معقول؟ وهذا وهما عندهم نظام أساسي للصناديق الاجتماعية
1: احنا
2: تساؤل متاعك مشروع وبالفعل يعني يعطيك الصحة اللي أثرته لأنه الناس تسأل عليه وخاصة الناس اللي يخدم في المؤسسات
1: أنا علاش سألته السؤال هذي لأنه ينعكس على الزيادات هذه اللي نحكي عليها احنا في صلب توا نحكي على الزيادات لأنه كل يعني قطاع عنده الأوامر يعني الخاصة به في الزيادات هذه باش سواء في السينساس ولا سينربيس باش ينعكس على زادة الزيادة في الأجرة المتقاعدين فيما بعد هات نرجع احنا لموضوعنا خلي يتفاعل معك سمير سي بدر ونرجع لك
3: مرحبا سي بدر
2: مرحبا
3: والله كنت سؤالي كان على الزيادات أو كي جبت الموضوع ذي متاع الخلل الهيكل على مستوى الصناديق الاجتماعية دونك بدري لذهني سؤال هل أنه معناها إصلاح إذا كان نجم نعتبروه خلل هيكلي إصلاح الخلل هذا ينجم يكون عنده تداعيات على الموازنات العامة للصناديق زعما
2: والله مسألة هذه إعادة الهيكل والتوحيد أنا حسب رأيي ما هيش هي الرئيسية الرئيسية هو في إصلاح الأنظمة والتقريب بين التشريعات والقضاء على الأشياء الغير مقنعة يعني غير منطقية يعني غير منطقية توجيه مؤسسة عمومية ما هو السؤال الساعة سألتني الأخت سعاد شنو السبب أنا الحقيقة من الناحية القانونية ما لقيت حتى سبب بقى محاولة لقراءة الإجراء هذا متى أنه المؤسسات العمومية هل أني تتبع للسينر بيس ولا سينسيس تم التنصيص عليه
3: وتاريخيا منذ انبعاثها سي بدر منذ
2: انبعاثها هو تنجم تقول اما كانت اوضح في قانون مارس 1985 المتعلق بنظام الجرايات يقول ينطبق هذا القانون على اعوان الوظيفه العموميه والجماعات المحليه الى اخره وبعد يرجع يقول استرتني اما بالنسبه للمؤسسه العموميه فانه يقع تطبيق هذا القانون عليها بمقتضى أمر نقطه شعر ستر وما يقولش أمر ده. سألت أنا جماعة قدم قلت لهم كيفاش قالوا وقتها في بداية الثمانينات وقتها كان ثم مشكلة متاع تفويت المؤسسات العمومية والدولة ماذا بها تتخلص من بعض المؤسسات شو عملوا قالوا كما نقولها بالوجوه كان مؤسسة عمومية أمورها مريلة نخليها عند الدولة إذا كان عارفها مش تفلس بعدها السينسياس يعني كانت هذه تعتبر ما يش جوانب قانونية هذه مجالب تاريخية لأني تبعت أنا بحثت في الفترة متاع بداية الثمانينات ولقيت أنه في بداية الثمانينات كان نعرف احنا بداية الثمانينات الأوج متاعها كان 86 وقت برنامج إصلاح الهيكلي وبدأ الحديث على التفويت في المؤسسات العمومية سنة 1983 84 وفي الفترة هذيك الدولة بدأت تفكر في التخلص من المؤسسات العمومية دونك قالت بالنسبة اللي تبدأ أمورها مريقة لو فيها خاصة قطاع استراتيجي اللي نجم نخليه لي أنا كما كان سيفتي نخليه عندي إذا كان مؤسسة أمورها تعبة كما الفوليات نبعثها للسينسيس وبعد دمر راسها دونك هذا محاولة قراءة لكن راهو قانونيا ما فماش حتى تفسير مقنع وحتى الموضوع هذا راه مقاش دراسته بصفة معمقة وهو أنا حسب رأيي من المواضيع التي يجب أن تطرح في إطار إصلاح المتوضع الاجتماعي
1: هو سي بدر حتى المنشآت العمومية ظهر لي فيها أصناف زادة في داخلها معناتها من كان مانيش غالطة
2: هو قبل كل شيء نفرق بين المؤسسات العمومية التي تكتفي صبغة إدارية والمؤسسات العمومية التي لا تكتفي صبغة عمومية المؤسسات العمومية التي تكتفي صبغة إدارية مثلا الأرشيف الوطني هذاك تابع للصنف الأول اللي حكينا عليه اللي هما أعوان الدولة اللي ينطبق عليهم الأمر الأول اللي يصدر في الرايد الرسمي ثم عندنا مؤسسات عمومية لكنها ذات صبغة غير إدارية يعني تجارية
1: كما شنو مثلا
2: كما لوناس كما غيرها اللي هي معناتها عندها استقلالية هذيك ينطبق عليها الأمر الثاني اللي سناج استموها هنا نحب ندخل شوية في التفاصيل متاع الفرق ما بين الزيادات متاع 2022 وبين الزيادات متاع توا هو أنه في 2022 الزيادة بالنسبة للمنشآت العمومية تم بمقتضى اتفاق بين الحكومة والاتحاد العام لتنظيم الشغل، وكانت الزيادة المبلغ نتاعها 5% على الأجر. المرة هذه مؤسسات المنشأة العمومية موقعش تمكينها من زيادة 5% كيف ما في 2022، بل بنفس الطريقة نتاع الوظيفة العمومية، يعني 3 أصناف، 120 دينار الإطارات، 100 دينار لعوان التسيير، و 90 دينار لعوان التنفيذ، مع أنه جزئية صغيرة هو أنه بالنسبة للصنف الثاني عوان التسيير هذه جزء من حاجة استثنائية ما وقعش في الأوامر الأخرى، هو أنه العام الأول 100 دينار، العام الثاني 105، العام الثالث 105. بقى الحاجة الجديدة فيما يخص أعوان المنشآت العمومية هو أنه الزيادة متاعها مسنا اختلفت على الزيادة متاع 2022، مع التنصيص على أنه الزيادة لا تدخل بعين الاعتبار في الشهر الثالث عشر منحة الإنتاج، لأنه الفرق بينهم وبين الوظيفة العمومية اللي عند منحة الإنتاج وعند منح أخرى طبقا للقانون الأساسي لأعوان المنشآت المؤسسات العمومية الصادر في أوت 1985 اللي فيه امتيازات لا ينتفع بها أعوان الدولة والمؤسسات التابعة لها.
1: هو وين تكمن أهمية الزيادات؟ أول حاجة ثم استقرار، يعني معناتها بعد استقرار للمؤسسات في حد ذاتها، لأنه لمدة القانون ايش يقول سي بدر، وأنا نتكلم تحت رقابتك في الحال، قانون يقول أنه في فترة الزيادة لا يسمح بالمطالبة بزيادات أخرى، ذلك علاش المؤسسات تضمن الاستقرار متاعها، وأيضا حتى السلم الاجتماعي ما عادش نشوفوا كل يعني الإضرابات والمطالبات بالزيادة مدام ثم زيادات أقرت على امتداد 3 سنوات. معاي في النقطة هذه ولا سي بدر؟
2: بالفعل هي المسألة فيها زوج جوانب، الجانب الاجتماعي والجانب الاقتصادي. الجانب الاجتماعي اللي تفضلت به وهو توفير مناخ من الاستقرار الاجتماعي، باش الانسان يضمن يقول راه العام الجاي عندي زياده والعام اللي بعده ما يقولش يد على قلبه، خاطر احنا نشوف كيفاش ان وقت اللي خرج القانون الماليه في 2025 واحنا نستناو وقتاش الزياده، تخيلوا كما ثماش زياده يعني الانسان ماشي حي. دونك هنا وقت اللي الدوله تقول راني عندي 3 سنوات، دونك هنا جانب الاستقرار الاجتماعي، ولكن هذا الاستقرار الاجتماعي ما هوش فقط في الجانب نتاع انا وياك مش ناخذ زياده، قدر ما هو توفير مناخ للمؤسسة باش تبرمج على مدى بعيد وباش تقرح حساباتها، وهذا عنده تأثير اقتصادي سواء بالنسبة لميزانية الدولة أني من تو تبرمج أنه في 2027-2028 الزيادات اللي ماشي تصرفها للعوان متاعها تحطها في الميزانية متاعها، وكذلك بالنسبة للمؤسسة في القطاع الخاص صاحب العمل الذي له مشروع يعرف اللي عنده زيادة في 2027-2028 يأخذها فيما يخص يعني كلفة الإنتاج. دونك هذه من أهم الشروط للنمو الاقتصادي دون إهمال الجانب الاجتماعي، وهذه ما هيش حاجة يعني جديدة، هي حاجة عادية. غير العادي هو أنه ما نعملش زيادة. دونك هذه بالفعل جانب اجتماعي هام جدا، وإذا كان أنت وفرت الجانب الاجتماعي كيف ما بالنسبة لعمناول الوقت اللي وقع التنقيح بتاع مجلة الشغل وإلغاء المناولة، الجانب الهام جدا هو الاستقرار الوظيفي اللي مكن الإنسان أنه يبدأ مطمئن على المستقبل بتاعه. وقت اللي يبدأ إنسان مطمئن على المستقبل بتاعه يولي يخدم أكثر أريحية، خاطر أكثر حاجة تقلق من إنسان هو الخوف من المستقبل. لما حالة احنا معناتها نمر بالمكتوب واللي قدر به ربي، تبقى انسان وقت اللي يبدا يخدم بصفه يعني مستقره وامنه يكون افضل من انه يخمم في يوم غد وفي هو في زوجته في صغاره وفي مستقبل بلاده.
1: سمير،
3: في نفس هذا الاطار سي بدر، هو معناها الناس كل مجمع كونه الزيادات معناها في خاصه في الظرف الاقتصادي الصعيب هذايا مع ارتفاع اسعار النفط وكذا، هو معناها يسمى تحدي جيد ورهان كسبته الحكومه كما قلت لك معناها في تعريفاء بتعهداتها الموجوده في قانون الماليه لسنه 26. لكن ثم برشا شكون يربطوا سي بدر الزيادات بارتفاع نسبه التضخم، شنو رايك؟
2: هو السؤال نتاعك يعني بالفعل يعبر على نبض الشارع، انه الليمه هذه لاحظت بعض الناس يقول لك شويه 20 دينار شو نعمل بها الى اخره. هات نشوفوا احنا من الناحيه المنهجيه، هل انه تحسين الاجور هو الطريقه الوحيده لتحسين المقدره الشرائيه ام لا؟ أنا عملت بحث في الموضوع بالحصة هذه مش قلت على الأقل نحاول باش نفكك خطر مسألة هذه غلاء الأسعار وكذا بصراحة مثلا قلقتني وما فهمتهاش ولا أدعي اللي أنا مش نقدم جواب اقتصادي مش اقتصادي ولكن كمواطن كيفكم أنتم كيف سميتي مختي سعاد يعني نقول شنية الحكاية هذه
1: أيوة.
2: حسب رأي هو أنه تحصير المقدرة الشرائية بصفة عامة لا يتم فقط بالترفيع في الأجور على أهميتها بل بالسيطرة على التضخم وهنا نحب نجاوب الصديق سمير هو أنه نسبة التضخم راهي انخفضت في السنوات الأخيرة كناخو أنا على مستوى الرسمي رو مش نحكي أرقام رسمية في 2023 نسبة التضخم كانت تقريبا 19% العام اللي بعده 2024 نزلت إلى 7% العام اللي بعده 2025 نزلت إلى 5% وهنا مش ناس يتسألوا يقولوا ما حسيناش صحيح ما تتحسش بصفة مباشرة لكن تنجم تكون بشوية بشوية تتحس دونك أنا نحكي على المستوى الرسمي نسبة التضخم في 2023 10% والزيادة كانت 6.5% بالنسبة للقطاع الخاص مثلا اليوم كي نسبة التضخم 5% وتزيد 5% على مستوى المحاسبة أرقام نعتبرها إيجابية الحاجة الثانية هو أنه ترفيع أو تحسين المقدرة الشرائية يمكن أن يتم أيضا بطريقة أخرى وهي تخفيف العبء الجبائي
1: أيوة.
2: نجد دولة جينار تقول لك لا أنا ما زدت في الأجور وهذه راه عملتها دولة في سنوات سابقة
1: عفاء من الأداءات
2: الأداءات ومش تعملها في 2027 و 28 بتخفيف تخفيض من قاعدة الأداء بالنسبة للمتقاعدين اللي مش ينزلوا في آخر 2029 إلى 50% فقط يعني اللي عنده بونسيون تاعهم اليوم يقصوا له كان على 500 دينار
1: هو هذا هو يعني قانون المالي ل 2026 ينص على انه الاداءات بتاع التقاعد باش تنقص يعني تدريجيا لكن نذكروا سي بدر وزيره الماليه مش الحاليه اللي قبلها كانت رفضت المساله هذه علاش خاطر تقول لك الكلفه نتاعها غاليه برشا زاده هل انه الدوله تنجم تتحملها ولا لا صعب برشا مشينا فيها حاليا لكن باي ثمن هذا من ناحيه من ناحيه اخرى عندي سؤال اخر سي بدر هو في علاقة بالمتقاعدين اليوم كيفاش باش تتحسب لهم يعني الزيادة متاعهم كيفهم كيف المباشرين وإلا ثم طريق ثم يعني نسب أخرى أو حساب آخر للمتقاعدين
2: سؤال هام جدا لأنه بقدر ما نحكيه عن المباشرين لزمنا نعطيه حق المتقاعدين اللي استناه في الزيادة هنا باش نقسم التوضيح هذا إلى جزئين
1: أيوة
2: أولا السينار بيس وثانيا السينسيس السينار بيس كيف اشتغل الزيادة بالنسبة لهم يعني ما عادش نحكي توا على وظيفة عمومية ومؤسسة عمومية وقطاع خاص مادام وضحنا أن المؤسسة العمومية اشتر سينار بيس واشتر سينسيس دونك أنا نقول في صورة ما إذا مثلا واحد يخدم في نقل تونس دونك ماشي يسمعني في الكلام اللي ماشي نقوله على السينار بيس وإذا كان واحد يخدم في الشركة الجاية للنقل في مدنين يسمعني بعد كي نحكي على السينسيس دونك نبداو السينار بيس سينر بي اس الزيادة تقع بمقتضى ما يسمى بالتعديل الآلي اللي هو أن المتقاعد يأخذ نسبة من الزيادة اللي وقع إعطائها إلى زميله
1: أخو
2: مثال معلم متقاعد يشوف أنه في بالنسبة للمباشرين وأنا نقول عون ثاني هذا يكون الزيادة مش ناخذ مثال شي في الروم مش نفسر زميله اللي يأخذ انتوى الزيادة انتهى وجدت 100 دينار وهو يخدم نفس الخدمة كي كان يخدم قديش خرج النسبة متاع التقاعد نفترض خرج بنسبة 8% نقول خدم 35 سنة دونك خدا 8% ياخذ 80% متاع 100 دينار
1: أيوة.
2: نفترض زميله خرج بعد 30 سنة دونك عنده نسبة متاع 30% ياخو عفوا 70% 50% 70% من 100 دينار ياخو 70 دينار ديما نحكي بريد دونك المتقاعدون ما ياخذوش نفس الزياده كل واحد ياخذها بارابور لزميله اللي مازال يخدم قداش الزياده وياخذها مقارنه مع النسبه اللي خرج بها للتقاعد
1: ايوه
2: واضح
1: واضح باهي باش نربحوا شويه وقت نمشوا القطاع الخاص القطاع الخاص في فيه تقريبا اربع اوامر كان
2: لا سامحني باش ما نظلموش القاعدين تاع السينسيس سهل ياسر السميك وقعت الزيادة فيه 5%.
1: ده
2: كردو
1: ده.
2: دونك اي واحد توا يحط قدامه ماشينا كالكولي يشوف البونسيون نتاعو بريد قداش يعمل 5% يلقى الزياده تو سامبلومون. يعني اللي الشهريه نتاعو نقولوا احنا توا سنيك تزاد 26 دينار كردو 26 دينار 5%. دونك اللي عنده شهريه مليون يزيد 5% 50 دينار يلقى اللي 500 دينار يزيد 25 دينار. دونك على كل 100 دينار يزيد 5000.
1: واضح. القطاع الخاص عندنا الأجر الأدنى الفلاحي اللي هذاك يتحسب بالنهار، عندنا سميق في القطاع الغير الفلاحي اللي تحسب بالبورسنتاج، وخاصة عندنا زوز نظام 40 ساعة ونظام 48 ساعة، وعندنا زاد أمر خاص بالناس اللي أجورهم أكثر من السميق اللي هذا يتعمل بالعمل بالاتفاقيات. ووزارة الشؤون الاجتماعية تقول احنا تقريبا عندنا 90% من الأجراء خاضعين لاتفاقيات مشتركة اللي هو تحسبت لها 5% سي بدر.
2: السماك الأجر الفلاحي زاد 5%. السميك زاد 5%. النقطة الثالثة هذه الهامة جدا اللي هي أعوان القطاع الخاص زادوهم 5% على كل الأجور، ويقع الاعتماد على آخر زيادة موجودة. علاش قلت أنا آخر زيادة؟ لأنه ثم قطاعات اللي زادوا في 2025 وثم قطاعات ما زادوش. دونك 5% تعتبر على قريب السلاق أنفيدور اللي قاعدين يعملوا بها نهار 1 جانفي 2026. هذا بالنسبة للقطاع الخاص اللي يمثل تقريبا 90% من الناس اللي يخدموا في القطاع الخاص. أضيفوا نقطة أخرى ربما معناتها بعض الناس ما يعرفوهاش، اللي هي ثم أمر آخر اللي هو آخر أمر إصدار في الريد الرسمي يتعلق بالقطاعات التي تخضع لمجلة الشغل وليس لها اتفاقيات مشتركة. خاطر في 1973 بدأ العمل بالاتفاقيات المشتركة وبدأت الاتفاقيات، وصلنا توا عندنا 52 قطاع عندهم اتفاقيات، لكن ثم قطاعات ما عندهمش اتفاقيات. ناخذ مثال الكاتب اللي يخدم عند محامي، الكاتب اللي تخدم عند طبيب، هذوما ناس ما عندهمش اتفاقيات مشتركة. دونك هذوما خصص لهم أمر يتعلق بالزيادة عموما اللي تقريبا أقل شيء 36 دينار كل عام بعد 37 وبعد 38 وإلا أكثر. يعني هذه ثم أمر آخر يتعلق بالقطاعات التي ليس لها اتفاقيات مشتركة. ثم أمر آخر يتعلق بالقضاة ما حكيناش عليه، زادوا 120 دينار كما الإدارات العليا متاع الوظيفة العمومية. دونك هذا إذا كان معناتها جاوبت على سؤالك. عندك يمكن نقطة أخرى في مخصص القطاع الخاص؟
1: التقاعد في القطاع الخاص،
2: التقاعد في القطاع الخاص بما أنه الأجر الأدنى زاد 5% فأنه كل المتقاعدين اللي تابعين للسينسيل مش زادلهم في الجرائم تاعهم 5%. مع العلم اللي 2024 زادت 7% و2025 7.5%، لكن بالنسبة للقطاع الخاص راهو يكونوا واضحين أنه في القطاع الخاص الظروف متاع المؤسسات راهي تعبة شوية. ووقت اللي الأمر قال 5% هذا لا يحول دون أن تقوم المؤسسة الخاصة بالترفيع أكثر من 5%. الأمر يختلف على الوظيفة العمومية، في الوظيفة العمومية ما يجمش يجي وزير من وزراء متاع التربية ولا متاع الاقتصاد يقول أنا مش جديد العوان متاعي، بينما بالنسبة للمؤسسة الخاصة الدولة عملت 5% على أساس أنه متفهم الظروف الاقتصادية متاع بعض المؤسسات اللي بالنسبة للزيادة متاع 2022 ما نجموش يطبقوها. دونك هو حد أدنى ولا يمنع ذلك. والدليل على ذلك اللي ثم مؤسسات في 2025 رغم اللي موقعش اتفاقيات زادوا، وثم مؤسسات في جانفي 26 قبل ما يخرج الأمر هذا زادوا. والأمر هذا يقول في صورة ما إذا الزيادة اللي قامت بها بعض المؤسسات من جانفي 26 لتوا تكون أقل من 5% يلزمهم يسدوا الفارق، وإذا كان أعطاوا 5% أمورهم واضحة، وإذا كان أعطاوا أكثر من 5%
1: هم حرام،
2: ما عندهمش حق باش ينقصوا، يقولوا رجع لي لقيتك.
1: لا ما يجيش عاد رجع لي، صحيح زيد زيد.
2: القانون اسمع، القانون راهو لا يتعامل بحسن النوايا، بحسن النوايا يتعامل بالمنطق.
1: السينيسيس نجم تتحمل الكلفة هذه الكل حسب رأيك سي بدر؟
2: لا، السينسيس راهو ما تتحملش، وهي ديجا معناتها في 2024 و25 نتيجة الزيادات تعمق عجز الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي. 2023 950 مليون دينار عجز، 2025 1400 مليون عجز. مازال العجز هذا يتطلب إجراءات استثنائية من أجل يعني توسيع قاعدة المنخرطين، من أجل أن المراقبة مش الناس اللي مقاعدة تخلص هي بالفعل تحدي بالتحديات. تبقى الدولة راهو تحملت مسؤوليتها في الزيادات، لأنه إذا كان مش نمشيو بالمنطقة متاع خاطر عارفه ما نجدوش
1: يعني خاصه الظرف الحالي اللي جت فيه الزيادات هذه الظرف الصعيب سواء الداخلي ولا الخارجي. يعني نشوفوا احنا سعر المحروقات كيفاش ارتفع, ميزانيه الدوله عملت بسم معين للبترول توا معناتها زيادات عالميه كبيره, هذا كل باش يكون عنده انعكاسات في النهايه.
2: اكيد هي معادله صعبه. الدوله ما قالتش انا ما عنديش فلوس ونوخر, ما زادتش كما يتمنى اي واحد, عملت يعني حل وسط. ان شاء الله نقول تتحسن الظروف الاقتصاديه وفي تونس اذا كان نحب نحسن الظروف الاقتصاديه وما تاثرش على الازمه العالميه يلزمنا نعتمد على الذات في برشا حاجات. في صوره ما اذا يعني تجد ازمه في القمح والا في النفط والا في اي ماده يكون عندنا اكتفاء ذاتي ونقوم بمعناتها بالمحافظه عليه هذايا, واذا كان لازم حتى نصدره مش نجم ندخلوا عمله اجنبيه. دونك هنا الرهان موجود والتحدي قائم, ولكن بحول الله ان شاء الله نتجاوزوها
1: ان شاء الله. شكرا لك سي بدر السماوي الخبير في الحمايه الاجتماعيه, شكرا على كل المعلومات والتفسير اللي قدمته لنا فيما يخص الزياده في الاجور. شكرا سي بدر. نمشي مباشره الى زوايا العالم.
0: زوايا العالم, زوايا العالم.
1: هاي سعاد, شو عندنا في زوايا العالم؟
4: تتزايد التساؤلات حول مستقبل التوتر بين الولايات المتحدة وإيران بعد وصول المفاوضات إلى طريق شبه مسدود, ورفض تلميح واشنطن إلى رفض المقترح الإيراني الجديد في وقت لا تزال فيه تداعيات الحرب الأخيرة تلقي بظلالها على المنطقة. فبعد حرب استمرت نحو 40 يوما لم تكن حسابات الطرفين دقيقة, إذ لم تتوقع واشنطن أن تقدم طهران على إغلاق مضيق هرمز, فيما لم تتصور إيران أن ترد إدارة الرئيس دونالد ترامب بحصار بحري واسع نطاق وأدى إلى خنق اقتصادي زاد من تعقيد المشهد. ولا يزال مضيق هرمز في قلب الأزمة, حيث يمثل أحد أهم شرايين الطاقة في العالم. ورغم أن فتحه يبدو مسألة وقت من الناحية العملية, فإن الخلاف يتمحور حول ترتيب الأولويات. فإيران تسعى إلى جعل رفع الحصار وفتح المضيق مدخل لأي تفاوض, بينما ترفض واشنطن هذا الطرح وتعتبره غير واقعي, خاصة مع ما تضمنه شروطا مثل إعادة إدارة المضيق وانسحاب القوات الأمريكية من المنطقة وتقديم تعويضات.
1: سمير, الفجوة بين فجوة الخلاف بين الطرفين الأمريكي الصهيوني من ناحية وإيران من ناحية أخرى يعني تتسع وتتعمق الخلافات, خاصة بعد الرد الإيراني حتى بعد التعديل يبدو أنه أمريكا غير راضية على المقترح الإيراني.
3: هو هدوء حذر, أقل ما يسمى ما فيه هو هدوء حذر وهدنة هشة, معناها قابلة للانفجار في أي وقت, لأن الرهان معناها كبير وكبير جدا. وعلى كل المحللين يروا كون إيران نجحت نوعا ما في إدارة هذا الصراع على مستوى التفاوض خاصة, ومعناها أجبرت الولايات المتحدة الأمريكية خاصة اللي هي المفاوض الرئيسي يعني الكيان الصهيوني للتنفيذ, معناها كل المفاوضات معناها تقع بالتنسيق مع الإدارة الأمريكية وعلى رأسها الرئيس ترامب اللي يحاول معناها التركيز خاصة على شطحته الإعلامية وعلى قوته في التواصل واعتماد الترسانة الإعلامية اللي يملكها لتشتيت الرأي العام سواء الدولي أو الأمريكي أو الأمريكي, اللي كسب أكثر معناها نقاط على حساب إيران, لكن أثبتوا الإيرانيين أنهم معناها عندهم قدرة وصلابة معناها يشهد به الجميع الآن في التفاوض الجيد, وذا اللي خلى معناها إلى يوم الناس هذا مضيق هرمز هو الورقة الرئيسية في هذا الصراع, ولم يستطع معناها خاصة معناها ترامب أن يحسم هذا الموضوع وجعل معناها وتجريد إيران منه برغم كل محاولاته سواء التهديد بالقوة ومعناها وضع البريجات أو لاحظوا في الأيام الأخيرة معناها البريجات بدأ سحبها من لأنه كلفة كبيرة عليها وضغط زاد حلفاء التقليديين للولايات المتحدة الأمريكية.
1: الوقت في صالح إيران,
3: أي خاصة معناها كما قلت لك تقول الحلفاء التقليديين لأمريكا سواء بريطانيا أو الاتحاد الأوروبي اللي بدأوا معناها يعطوا بثقلهم في اتجاه حل جذري لمضيق هرمز اللي أثر عليهم برشا.
1: هو هو سمير المقترح الإيراني الأخير يعني بعد التعديل ما جاش بجديد، ولكن جاء بإعادة صياغة الطروحات السابقة بين زوز مسارات. هما زوز مسارات الآن مركز عليهم طهران. مسار الأولاني يتعلق بإنهاء الحرب نهائيا وتداعياتها. المسار الثاني هو بالعودة إلى ملفات عالقة، وخاصة على رأس البرنامج النووي، وإصرار إيران على فصل بين المسارين هذوما الاثنين، لأنه تعرف نوايا يعني أمريكا في نهاية الأمر هو قد يعني تكون يعني عدم الإفاء بالتعهدات، يعني
3: عدم الإفاء بالتعهدات، وذي معنا خاصة مجربينها هم الحكاية ذي. كلاش تحاول تفصل كما قلت أنت بين المسارات، ونعرف كيف حتى في معناها البارح ولا وقت البارح معناها ثم قراءات ترى كون إيران تقدمت ب معناها بعرض
1: في 10 نقاط،
3: أي عرض خاصة جوهره معناها استعدادها لإيقاف عملية تخصيب اليورانيوم لمدة 15 سنة، لكن شريطة معناها مش انهاء الحرب فقط، لكن رفع العقوبات الاقتصادية اللي معناها مفروض على إيران منذ 20 أو 25 سنة، وهذا معناها ينجم يعطيها اللي ممكن مش مستقبله أمريكا، لأنه تعرف كونه إذا في صورة رفع العقوبات إيران تنجم تولي تهديد أكثر من اللي هي كانت قبل. اللعبة ما زالت لم تبح بأسرارها
1: على الآن، أكثر من واجهة.
3: مفتوحة على أكثر من واجهة. التحدي الأكبر هو مضيق هرمز وتأثيره على التجارة العالمية وعلى الاقتصاد العالمي، خاصة على الاقتصاد الأوروبي، وضغط أوروبا ومن وراءها الصين ممكن هو اللي باش يكون الفيصل في النهاية.
1: على كل احنا في زوايا العالم خصصناه تقريبا للمسألة هذه، ما يحدث في الشرق الأوسط لمتابعة آخر تطورات الأوضاع بين الجانب الأمريكي وإيران اللي ترفض الإذعان إلى الشروط الأمريكية، ويعني إلى حد الآن نجحت في إدارة ولو معناتها نوعا ما في إدارة الصراع. شكرا سعاد، شكرا سمير، شكرا أحسن. موجز الأخبار مع ميلود، في أمان الله.
0: زوايا الخبر، زوايا الخبر. زوايا الخبر مع سعاد الفيلالي.

0: موجز الأخبار.
1: تحية طيبة في موجز الثانية للأنباء. انطلقت وكالة حماية وتهيئة الشريح الساحلي بجابس في الاستعدادات لموسم الاصطياف من خلال إمضاء اتفاقات مع البلديات لتنوير ودعم عملية تنظيف الشواطئ. تنطلق بداية من يوم غد على امتداد 5 أيام فعاليات مهرجان سينماد بمدنين الذي يضم عروضا مجانية لعدد من الأفلام من تونس ومن دول عربية وأجنبية. تستمع لجنة الصحة وشؤون المرأة والأسرة والشؤون الاجتماعية وذوي الإعاقة بمجلس النواب غدا إلى مجموعة من النواب قدموا مقترح قانون أساسي يتعلق بضبط النظام العام لقطاع الصحة. في العالم تستمر حالة الترقب بشأن مسار المفاوضات بين واشنطن وطهران بعد تبادل رسائل جديدة بين الجانبين بوساطة باكستان. استشهد 4 لبنانيين بغارات صهيونية متواصلة على بلدات جنوب لبنان. وحزب الله يرد بتكثيف هجماته على قوات الاحتلال. شكرا وإلى اللقاء.

0: حماة وطن.
1: سير مناضلين ومناضلات واجهوا الاستعمار وحملوا راية الحرية والاستقلال.
0: سالم الورغمي قائد معركة جبل برقو.
2: ولد سالم الورغمي في الكريكرية بجهة بني خداش من ولاية مدنين سنة 1912، وتوفي يوم 13 نوفمبر 1954 وهو يقود معركة بعين بوسعدية بجبل برقو من ولاية سليانة. غير أن سالم الورغمي بقي غير معروف بجهة الجنوب الشرقي، ويرجع الأستاذ عمار السوفي ذلك إلى السبب التالي.
3: المجاهد والشهيد سالم بن أحمد جباهي شهر الورغمي، هذا الرجل بقي في طيات النسيان نظرا أنه لم يجاهد في المنطقة المحلية أي الجنوب التونسي، وإنما جاهد في الشمال في ولاية سليانة وغيرها والروحية وولاية الكاف وفي ولاية بنزرت في ماطر والعالية. إذن انطلاقته لم تكن في الجنوب التونسي، ولذلك بقي منسيا وبقي غير معروف للكثير من أبناء الجهة.
2: أما من حيث الاسم فقد عرف الرجل باسم سالم الورغمي، والحال أن لقبه لا يكون إلا إجباهي نسبة إلى عرش إجباه بجهة بني خداش.
3: عرف بالورغمي لأن في ذلك العهد كان ينسب الرجل إلى المنطقة التي يأتي منها، ولهذا عرف بالورغمي أي قبيلة ورغمة.
2: جند سالم إجباهي بالجيش الفرنسي وشارك في الحرب الهند الصينية، شأنه شأن الكثير من التونسيين الذين جندتهم فرنسا لحماية مستعمرات

0: بهم نظرا أنهم لم يتأقلموا مع الجيش الفرنسي، ولهذا الفرنسيون أرادوا أن يتخلصوا من كثير من المغاربة، المغاربة يعني التوانسة والجزائريين والمغاربة، ليعودوا بهم إلى أوطانهم، نظرا أنهم للأحداث التي وقعت صاروا لا يثقون كثيرا في المنتمين للمغرب العرب.
1: بعد عودة سالم الورغمي أجباهي من الحرب الهند الصينية، استقر بالعاصمة واشتغل كغيره من أبناء جهة الجنوب الشرقي بتجارة الفطائر صناعة وتجارة، وقد مكنه شغله من التعرف على الكثيرين من أهل العاصمة، إضافة إلى معرفته بجغرافية المدينة أزقة وأنهجا وساحات، كما تعرف على البعض من المقربين لسلطة الباي الذين عرفوا خبرته مع الجيش الفرنسي، فوجد طريقه من جديد للانتماء لعالم الجيش.
0: جند في عسكر الباي، نظرا لخبرته العسكرية وجد السبيل أنه يكون من بين المجندين في عسكر الباي، وكان قائدا لفرقة من فرق معناها جنود الباي.
1: وما أن تنهت إلى علمه أخبار الثورة بالجنوب التونسي سنة 1952 حتى صار تفكيره متجها نحو المشاركة في الثورة مع أترابه وأقاربه بقيادة مصباح الجربوع.
0: لما اندلعت الثورة التونسية في جانف في 1952، كثير من التونسيين المجندين وجدوا الفرصة لكي يترجموا خبرتهم في الجهاد، معناه لاستقلال الوطن وللذود عن حماه، من بينهم سالم جباي الذي فر بسلاحه من جيش الباي وعاد للجنوب التونسي، وكانت له فكرة الانضمام إلى قيادة القائد مصباح الجربوع رحمه الله.
1: حين تناهت إلى سمع سالم الورغمي خلال زيارته للأهل بالكريكرية أخبار المقاومة بالجنوب التونسي بقيادة مصباح الجربوع، فر بسلاحه من جيش الباي وقرر الالتحاق بالمقاومة، ولكن واقع المقاومة بالجنوب الشرقي منذ سنة 1953 كان يميل للتهدئة بأمر من قيادات الحزب لإعداد الثوار وتدريبهم على مسك السلاح وعلى كسب الخبرة في حرب العصابات ضد فرنسا، وتدريبهم في ليبيا في معسكر المزرعة الذي أنشأه الزعيم علي زليطني بسواني بن يادم بتمويل من المناضل عياد ربانة أصيل جربة الذي اشترى لهذا الغرض مزرعة قرب مدينة طرابلس الليبية. ومعلوم أن الكثير من المقاومين كانوا قد التحقوا بهذه المزرعة، وكانت قبائل الجنوب الشرقي تتسابق في إرسال الشباب المتطوع للمقاومة، وقد تخرج من هذه المعسكرات الكثيرون، ومنهم من حولوا إلى مصر وإلى العراق لتلقي تدريبات قتالية واستعمال السلاح بمختلف أنواعه. غير أن سالم الورغمي لم يلتحق بمواقع التدريب بالشرق لأنه كان قد اكتسب خبرته مع الجيش الفرنسي في لندوشين ثم مع عسكر الباي بتونس، ولكن حدث الآخر كان ينتظر سالم جباهي بجبل بوهدمة.
0: سيقع اجتماع كبير بين المجاهدين، بين قادة المجاهدين في كامل التراب التونسي، سيجتمعون في بوهدمة تحديد استراتيجيات النضال ضد فرنسا المحتلة. وهذا الاجتماع كان القصد منه هو توزيع الأدوار ومعرفة استراتيجيات النضال الجديدة. ولما كان منتقلا سالم جباهي إلى بوهدمة، وكان المشي سيرا على التنقل، كان سيرا على الأقدام، وجد في طريقه المجاهد الطاهر صول المهداوي في جهة جابس، فلما التقى بسالم الجباهي عرض عليه سالم الجباهي أن يرافقه إلى بوهدمة، فرافقه إلى بوهدمة، وهنالك التقى بقادة المقاومة أمثال مصباح الجربوع والساسي الأسود والطاهر الأسود، وكذلك معناها الأزهر الشرايتي وهلال الفرشيشي، من القادة حسن الورداني كذلك إلى ومحجوب بن علي إلى غير ذلك. أنا التقوه هنا

0: مكة، وفي بهدمة أمروا الاثنين بالنسبة للطاهر المهداوي بالنسبة لسالم الجباهي أن يلتحق بالعاصمة تونس، نظرا أنهما على معرفة دقيقة بالعاصمة وبأنهجها وبخفاياها، وهنالك معناه ينفذون عمليات عسكرية ضد أهداف فرنسية في تونس العاصمة. فانتقل الاثنان معا إلى تونس العاصمة، وبعد تنفيذ بعض العمليات اللي نفذوها في تونس العاصمة قرر الحزب أن يبعثهم في مجموعة فيها ضمت عناصر من العالية وعناصر من ماطر لكي ينطلقوا في المقاومة في جهة الشمال الغربي، معناها جهة معناها ماطر وجهة باجة وجهة معناها على الحدود مع الجزائر والكيف ثم سليانة.
1: بعد قيام سالم جباهي ورفيقه الطاهر المهداوي ببعض أعمال الشغب ضد الفرنسيين بالعاصمة، كان له اللقاء الأكبر في حياته، حيث سيكون التحامه المباشر بالجيش الفرنسي في معركة جبل برجو الشهيرة.
0: عندما وصل القائد سالم جباهي إلى سليانة التقى بعبد القادر زروق. سالم جباهي اختير لقيادة المجموعة رغم أنه ليس من المنطقة، فهو ذو خبرة عسكرية، نظرا لهذه الخبرة العسكرية وقع عليه الاختيار أن يكون قائد المجموعة.
1: تقول الرواية الشفوية التي نقلها رفيق سالم البرغمي المقاوم الطاهر صولة المهداوي أنهم كانت لهم هجمات على بعض المعمرين الذين كانوا يساعدون عصابة اليد الحمراء الفرنسية التي اغتالت حشاد يوم 5 ديسمبر 1952، فكان الثوار ينتقمون منهم ويغنمون منهم بعض الأسلحة كما يغنمون الأغذية التي يحولون هذه الجبال لإعاشة المقاومين. ولعل أنجح هجوم سبق معركة جبل البرجو الذي نفذه المقاومون كان على سكنة سيدي سعيد الفرنسية،
0: الذي سكنة سيدي سعيد القريبة من برجو. وفي هذا الهجوم معناها غنم المجاهدون كثير من الأسلحة من السكنة العسكرية الفرنسية، وأثروا عددا من الجنود وكان الهدف من تأسير هؤلاء الجنود وأخذهم أسرى لمقايضتهم ببعض الوطنيين المحكوم عليهم بالإعدام في المحاكم العسكرية الفرنسية، للضغط على فرنسا أنها تحرر بعض السجناء المحكوم عليهم بالإعدام مقابل تحرير بعض الأسرى معناها من جنودها. وصارت هذه العملية، ومعناها فرنسا وجدت نفسها في حرج كبير، وخاصة أن هذه الواقعة سبقتها معارك عنيفة جدا مثل معركة ميطر في الجنوب التونسي، ومعركة جبل العدودي في الحامة، ومعارك أخرى مثل معركة جبل عرباطة في قفصة، ومعناها معركة سيدي عيش الثانية معناها من طرف لزر الشرايتي، ومعركة بوهدمة اللي قادها معناها محمد بن نيفر. كل هذه المعارك معناها كانت معارك عنيفة جدا، وفرنسا معناها تكبدت فيها خسائر كبيرة وأصبحت متحرجة، خاصة بعد انهزامها في الهند الصينية في ماي 54 معناها، وعودتها مهزومة من الهند الصينية، ومعناها تكبدت الخسائر هذه الجديدة في تونس، وانطلقت الثورة في الجزائر في 1 نوفمبر 54. إذن كل هذه العوامل جعلت فرنسا محرجة، وجعلتها تريد أن تقوم بالحركة الاستعراضية الأخيرة. الحركة الاستعراضية الأخيرة يعني معناها معارك فاصلة، وتعتبر معركة برجو معركة فاصلة في النضال الوطني التونسي، نظرا أنها جاءت في الربع الساعة الأخير أي قبل المفاوضات الفرنسية التونسية الفرنسية للحكم الذاتي.
1: تقول الوثائق أن الجيش الفرنسي حشد عددا كبيرا من جنوده بلغ حوالي 18,000 جندي، كما قام بتمشيط الجبال بالطائرات، وطوق جنوده جبل السرج بعين بوسعدية أين يتمركز المجاهدون. وبالرغم من ورود المعلومات بتحرك الجيش الفرنسي في اتجاههم قبل يومين من المعركة، إلا أن القائد سالم البرغمي أصر على البقاء والمقاومة حتى نال الشهادة. هذه المعركة بدأها المجاهد سالم البرغمي رحمه الله، وتقول الرواية الشفوية التي نقلها رفيقه المجاهد الطاهر سولة المهداوي أنه خطب في رجاله يوم المعركة التي دامت 4 أيام، وكان عدد المجاهدين فيها 84 رجلا، وزعهم القائد سالم البرغمي على 4 فرق، وجعل على كل فرقة رجلا لقيادتها. قال لهم القائد سالم البرغمي يومها أن هذه المعركة معركة مصيرية، وإنهم إن قتلوا فسيكون هو أول شهيد فيها. واستبسل القائد سالم البرغمي في الدفاع عن الوطني حتى استشهد هو و17 مجاهدا من رفاقه فوق جبل البرغو في اليوم 13 من شهر نوفمبر عام 1954. وعندما استشهد سالم البرغمي يذكر رفيقه الطاهر أنه هو الذي دفنه بيده.
0: وهذه المعركة لو بدأت بمناوشات، ثم اليوم الأخير منها اللي هو يوم 13 نوفمبر 54، هو اليوم اللي كان فاصل، واللي معناه كان فيه حدة كبيرة جدا، معناها يوم كان ممطر وفيه كثير من الضباب. وتقول بعض الروايات أن الجيش الفرنسي في مواجهته للثوار وجد نفسه في مواجهة ذاتية، معناها الجنود الفرنسيين نظرا لكثرة الضباب ولكثافته وتهاطم الأمطار معناها أصبحوا يقصفوا في بعضهم البعض.
1: تعتبر معركة عين بوسعدية من جبل برغو بولاية سليانة عنوانا لحس الانتماء الوطني الذي جمع رجالا آمنوا بعدالة قضية وطنهم، فتنادوا من مختلف جهات البلاد للوقوف بإصرار كبير في وجه المستعمر. فقائد المعركة من بني خداش ومعه رجال من برغو ومن عسجة ومن الكنائس ومن البرج ومن قلعة الأندلس ومن جلمة ومن المكناسي ومن جهات أخرى من أرض تونس. كما تبقى هذه المعركة شاهدا آخر على تضحيات الوطنيين الصادقين، ويبقى اسم سالم البرغمي علامة مضيئة ومثالا للتضحية من أجل الوطن.
2: سالم الورغمي قائد معركة جبل برغو. موسيقى الشارع أنس الزمالي، نص وإنجاز الضاوي موسى.
3: حماة وطن إنتاج الإذاعة التونسية 2026.

تأليف حسنين بن عمو. اللحن المميز والإيقاعات للأستاذ عبد الحميد بالعلجية.

0: نديرولي هاك الطليان كازينيا. وين هو؟ وينو كازينيا؟ جيبهولي لحس بالدنيا فياق وروحة باش تطلع فيها البلاد وفيها القصر. حب نرجع لقصري، نحب نشوف حل الهملة اللي هملناها. فينو كازينيا؟
1: هو فينو كازينيا؟ هو جاي مولاي.
0: ايش كازينيا؟ ايش قد حذايا؟ ولكن ما شوفكش، حس بحاجة نقصتلي
2: مولاي. هني ديما بخذاك يا مولاي المعذب.
0: يا كازينيا، زادوا عليها قرن الخونة، عمرك ما تلقاهم معاك وقت الحاجة. اطمع عميهم ما يقفوا كان مع الواقف، يجيهم نهار ونمحقهم الكل، ما يخلي فيهم حتى حد عالشي اللي عملوا فيها.
2: مولاي انت خجل عظيم، انت وراك تاريخ وعندك الشغية متاعك ومتاع اجدادك وعندك غاية تستنى فيك. مولاي اش عندك في الأغبان؟ اش عندك فيهم؟ الناس في تونس معاك غاية، لا عندها لا سلاح ولا كوة باش يبعدوا عليهم الترك ولا يحاربوهم. مساكن استسلموا مساكن، وهما توا يا مولاي قاعدين يستناو فيك باش تقودهم وتطرد هاك القرصان من بلادك.
0: كلابك أعصل لي يا كازيم، يا كلابك أعصل. علاش ما جيتنيش من قبل وقت اللي كنت نسول ونجول؟ علاش
2: مولاي انت توا تسول وتجول؟ مازالت عندك في يدك كل شيء، ما تخافش.
0: نعرف هذا يا كازينيا. وقتاش باش نقعد ضيف على امير قسنطينه؟ والفين باش نمشي بعد ما خانوني هاك الكمشه الملقيط وخذالي هاك القرصان النذل قصري وبلادي؟ ما بقى معايا كان الاربع رجال هذم اللي تشوفيهم اللي ما نجموش حتى يتعرضوا لكمشه قطاع طريق. عجبتك الحاله هذه يا كازينيا؟
2: ابدا يا مولاي ما عجبتنيش هالحاله، أخاطر أنا بيدي نحب نشوفك كان قاعد على الكرسي متاعك في قصرك وفي القصبة في تونس، وأنا يا مولاي عبدكم وخدمكم عندي باش نغشك. عندي يا مولاي.
0: اختاني يا كازيميا، الحكاية مش بسيطة كما تتصور، الحكاية متاع ملوك سلاطين وحرب وجيش.
2: على هذاك يا مولاي قلت لك اللي الموضوع بسيط، أنت كان تهب توا باب العرش يتعال في وجهك.
0: كيفاش كازيميا؟ كيفاش كازيميا؟
2: مولاي المعظم نسيت الامبراطور بتاع اسبانيور شارلوكان اللي هو صاحبك. نسيت اللي هو صديقك واللي هو مستعد باش يعاون على رجوعك انت لعرشك ولسلطانك. نسيت يا مولاي اللي هو زادة عدو خير الدين بغبغوس، وهو كيف كنتي يلوش كان على الفرصة باش يطيحه ويكذي عليه. نسيت هذا يا مولاي؟
0: لا لا لا لا لا لا نسيتش أبدا، ما نسيتش.
2: باهي مالها، علاش ما تكتبلوش ولا تمشيلو أنت بنفسك لإسبانيا؟
0: كيفاش يا كازيميا؟ هذا ممكن؟
2: وهذا سؤال يا مولاي؟
0: تكتبلو
2: غاك سلطان كيفو. هي اكتبلو. اسمع يا مولاي، الزمان غاوي يهز ويحط وشغلك يعقف هذا، ولهذا يستحيل باش يرجعك ولا يخيبك، لازم يكف معاك. خاول يا مولاي، غاك ما عندك ما تخسر، بالعكس يا مولاي انت توا خاسر، لكن قدوة وقت اللي يكف معاك شغلك تولي غابح يا مولاي.
0: كلامك صحيح يا كازيميا، لكن نعرفش كيفاش. اكتب لي جواب نبعثه للامبراطور شارلوكان.
2: حاضر يا مولاي.

0: بيكم وتوشوش لبعضكم وجوهكم كبوجوه الموتى. الصار قولولي
1: يا مولانا، حالتنا اليوم ما تفرحش، يلزمنا نستعمل العقل أكثر من أي وقت، أكثر من قبل للتجار الكفار باش ينصرونا، هو خروج على عاداتنا وديننا. سامحني، هو كفر في حد ذاته، لا ترضاه أنت ولا ترضاه الرعية متاعك، وبصراحة احنا نشوفوه ضعف واستسلام. الرجل اللي باش تبعث له اختر علينا، ما نجموهش وما نقدروش عليه، وما ثماش ما ثماش سلطان ما يتمعش في سلطان آخر.
0: ماله اش نعمل؟ نقعدوا مربعين يتينا والناس تاكل فينا من كل جهة وجانب.
2: مولانا
0: اش بيك انت؟
2: فكر يا مولانا في طريق آخر، هذوك الناس ميلوجوا كان على خرابة، مش يلقوا ثنية محلولة قدامه. احنا ما نجمناهمش وقت اللي كنا في القوة متاعنا، وما خلاه وما عملوا باش يحتلونا. جاي انت اليوم وتحل لهم الباب اللي كان مسكر.
0: كلام فارغ، هذاك اسمعني وهذا اسمعني، قاعدين كيف كنت سعساء ما تعرفوا كان تتكلموا. ترى قولوا لي لشكون باش نمشيو؟ شكون باش يعاوننا؟ السلطنة كلها تفرطت، كل واحد جد تخرب وخايف على راسه، دا من الشرق للغرب لا حبيب ولا سيق.
3: مولاي مولاي يا جماعة يا كرام، الخوف متاعكم ما عنده لا غاس ولا ساس، وانا عرضت عليكم فكرة باش نساعدكم. الامر بسيط ياسر، في مقابل عودة مولانا الحسن المملكته، ماهوش باش يعطي باخشة، هو باش يغد الجميل لصديقه. حاجة بسيطة، هذا سلطان ماهوش باش يعطيه لا إمارة ولا جزيرة ولا مدينة. قلت لكم حاجة بسيطة ياسر، شوية هدايا من هنا ومن هنا تكفي، وبعد هذا مولانا الحسن باش يكون هو قائد الجيش اللي باش يبعثوا له شغلوكان باش يكذيو على خير الدين. اش فيها هذه؟
0: خلينا كزيو من الهموم اللي كركر فيه معايا، ما يصل حتى شيء. جي تطلب منهم نصيحة يدخلوك في بعضك ولي وعفارت، والصحيح يجيبوا ربي. كازينة قوم جيب دواية وقلم ورقة، خليني نمل عليك جوابنا الشركان اللي باش نبعثوله.
3: حاضر،
0: اكتبوا انتي وانتي هو اللي باش تهزه. انتي هو سفيري الامبراطور سبانيور.
3: سلطان وغاب سلطان، وما كيفك سلطان يا سيدي.
0: حاضر
3: حاضر مولاي.
0: اكتب يا كازيمة، اكتب السلطان الحسن الحبسي معهمك الكلام باهي اللي يتقال في الجوابات
3: الى الامبراطور المعظم.
0: بقي تعرف ما
3: او كتبت يا مولاي؟ كتبت، ما عندك كان خجال.
0: قل له الرئيس التركي بربروس راه فكلنا العرش تاعنا، خرجنا من تيارنا، هذا كله على خاطر، اكتب على خاطر يعرفني اللي انا صديقك واللي انا متعلق بيك ديما ديما ديما، ونحب نتعاون معك. ايش بكم تخزوني انتم؟ ولهذا الرغم صلاحكم يا صاحب الجلالة باش تعجلوا وتساعدوني على استرجاع مملكة أجدادي. قلوا زادة إنه شرف عظيم باش نكون أنا السلطان الحبسي وزيركم، ينعم وزيركم، نساعدكم ونعاونكم. نعاونكم على الشيء اللي باش تعملوه لبلادي، وما تشوفوا مني كان اللي يفرحكم. وزيد اكتب له
3: بشوية مولاي، تزغب بخشة خاطر
0: أفكاري باش ما تفرتش.
3: نهز معاكم لحمل ونشوفوا مني
0: وتشوفوا مني كان اللي يفرحكم. وزيد على هذا أنا مستعد باش نمول جيشكم المضب ونوفر القوت والماكلة والشراب، هكا
3: والفلوس،
0: القوت والماكلة والشراب
3: والفلوس يا مولاي،
0: والفلوس واللي يعب. وانا من ناحيتي كسلطان ونجمع أكثر عدد ممكن من جند المسلمين. باش
4: باش
0: يعاون ويقف، يعاون ويقف مع جندكم البوازر. وش بكم تغزون؟ والسلام من صديقكم الحسن الحفصي. بهاك الفزيمة
3: عظيم عظيم يا مولاي، وغبي عظيم. تو تشوف شغلك، نحطه في جيبي في غمشة عين ونقنعه باش يجي مزدكم في أقرب وقت يا مولاي.
0: كزيمة.
3: نعم مولاي.
0: لو كان يتحقق لي في راسي ولا حتى طريف من اللي قاعد نخطط له، نعمل لك اللي ما عمله لك حتى حد قبلي.
3: نعرف نعرف يا مولاي نعرف، اللي انت كريم وولدك غماء، غاني نشوف ونتنفس ونعيش من خيرك. كليني كليني نغض لك الجميل متاعك.
0: مش حاضر روحك باش تسافر، خطوة تسافر، وهديتي اللي تستنى فيك ما تتصورهاش في بالك. حبك تجيب لي الصيح الصيح.
3: حاضر يا مولاي.

0: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام. أهلا حمدان.
0: أهلا أهلا شوالك
1: يا عسلامة يا أخويا. مرحبا مرحبا. تفضل تفضل اقعد. شبيك واقف؟
0: إيه بارك الله فيك يا سيدي.
1: تي وينك يا رجل؟ فين كنت هالمدة؟ أنا قلت الجماعة تو يظهروا من غدو. يا أخي بخيتك يا ليريتك. حتى قلت بينه وبين روحي اللي جماعة ما عجبتهمش الضيافة.
0: استغفر الله يا راجل استغفر الله. ما تقول هالكلام يا هاشمي. هكا توا هكا توا تضيفنا وتدخلنا لدارك ونساوك. لا لا لا لا هذا كلام. احنا رانا ما نجحدين فضلك ابدا.
1: ايوه
0: وانا جيت اليوم فضلي باش نشكرك على لسان الجماعة الكل.
1: ايوه
0: اي وهما رم الكل يسلموا عليك ويسلموا على المرأة اللي طيبت العشاء وبعثوا لها هدية. هذه يا سيدي بعثوها جماعة كل باش نعطيها لها. هي هدية بسيطة لكن
1: ما لكنش يا سي حمدان. اسمع أقول لك احنا ناس ما نقبلوش الهدية على خاطر قمنا بالواجب.

موعدنا معكم في الحلقة القادمة من مسلسل رحمانة. بطولة زهرة بن عميرة، صالح الرحموني، وأنور العيشي. شارك في هذه الحلقة عبد اللطيف خير الدين، صلاح العمدوني، زهير بن ترديت، عز الدين الحمروني، وبلقاسم البريكي.

إنتاج البشير بالطيب. رحمانة من تأليف حسنين بن عمو وإخراج محمد المختار لوزير.

0: موجز الأخبار.
1: تحية طيبة، أهلا بكم مستمعينا الكرام إلى موجز لأهم الأنباء. أكد المندوب الجهوي للتنمية الفلاحية بمدينة عمار الجامعي في تصريح للزميلة تبرة الشيبانية أن متوفرة الجهة من الأضاحي تفوق 35,000 رأس، وهو ما يكفي حاجية الجهة التي لن تشهد نقصا في الأضاحية. انطلقت وكالة حماية وتهيئة الشريط الساحلي بجابس في الاستعدادات لموسم الاصطياف من خلال إمضاء اتفاقيات مع البلديات لتنوير ودعم عملية تنظيف بعض الشواطئ. تنتظم بمنطقة سطح القمر بسمار من ولاية تطاوين عدة أنشطة فلكلورية وعروض فرجوية للفروسية على هامش زيارة وفد على الجمعية التونسية للمالية يضم حوالي 200 شخص من مختلف ولايات الجمهورية. تستمع غدا لجنة الصحة وشؤون المرأة والأسرة والشؤون الاجتماعية وذوي الإعاقة بالبرلمان إلى مجموعة من النواب حول مقترح قانون أساسي يتعلق بضبط النظام العام لقطاع الصحة. طلبت المنظمة الدولية لحماية أطفال المتوسط اليوم بتكثيف الرقابة البيداغوجية والإدارية على جميع المدارس الأجنبية دون استثناء وفرض الالتزام بجزء من البرامج التعليمية الوطنية بما يضمن الحد الأدنى من الانسجام التربوية. استشهد فلسطيني وأصيب عدد آخر في قصف وإطلاق نار من قبل جيش الاحتلال الصهيوني وسط وجنوب قطاع غزة وفقا لما أفادت به وكالة الأنباء الفلسطينية وفا. قال رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري وهو أكبر سياسي شيعي في لبنان وحليف وثيق لحزب الله اليوم إنه لا يمكن إجراء مفاوضات مع الكيان الصهيوني دون وقف الحرب التي لا تزال متسعرة. انتهى الموجز، إلى اللقاء.

0: سيداتي أنستي سادتي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته في هذا الموعد الجديد من ملاعب وأهداف. حس اليوم نواصل فيها الدفعة الثانية من الرابطة المحترفة الأولى، نلعبوا الجولة 13 لمرحلة الإياب لكرة القدم. أمس 4 مباريات واليوم 4 آخرين. طبعا في حصة يهندسها اليوم رشيد بوزاخر أمام الأجهزة الفنية في استوديو نجيب الخطاب، حبيب الخراز في غرفة الهاتف، وأرافقكم إلى حدود الساعة 6 تقريبا مصطفى الناجح وبقية الزملاء في ملعب جرجيس الترجي الجرجيسي. نجم الرياضي الساحلي جمال زقروبة وعادل الجرو موجودين على عين المكان وبدون إطالة. قبل ما نعطيكم برنامج اليوم، جمال عادل مرحبا بكم.
1: جمال الفريعة مش تجربة، تحية ليك.
0: جمال الفريعة مرحبا بك. اسمعني، رجعت لك الغلطة متاع أمس. مرحبا بك جمال.
1: على كل حال تعادل 1-1. باين. على كل حال تحية للجميع، لكل مستمعين الكرام، لكل أحب رياضة متابعين عبر موجات إذاعة وطنية تونسية بالتطوين. تقريبا لقاء الرابطة المحترفة لكرة القدم، لقاءات مع الترجي الجرجي، فريق النجم هذا الساحلي أكيد، ويرافقني كيف في التعليق عادل الجرو. تسكيت الفريقين، الفريق الضيف فريق النجم الساحلي في حارس المرمى ريان الدروسي، نسيم مريض، حسام دكدوك، واشتك سيدة بن بوسعيبة، محمد بن عمر قايد فريق، فادي بوشوك، سيدريك بو، سيدي بوتمان، وسمع بيت رين علان، الاحتياطي كحارس احتياطي خالد يوسف، هاتبو ملسة، موسى سنغور، ريان عوني، احمد الحشاري، امين اسبالي، نزال شميسي، محمد الزاوي، وموسى ديورا، المدرب محمد يلبقى. تشكيل فريق الترجي مع العدل جرو.
2: مرحبا جمال، تحية ليك ولكل مستمعي العروس. هذا هو المركب الرياضي بجرجيس، اكيد تشكيلته

0: رجل جرجيسي في مباراة اليوم أمام النجم الساحلي. سيف الدين الشرفي يعود لحراسة المرمى بعد تعافيه من الإصابة. يسري الظفلاوي لمجد رجيل اليوم كقائد فريق. محمد فراس غوما السيليغالي، باب ديالو، غسان المحرسي، خليل القصاب يثبت نفسه كأساسي، النيجيري دافيد روي، أشرف بذياف، مؤمن الرحماني، وآدي بوجو المهاجم الممتاز في قيادة هجوم الترجي الجرجيسي. في كحارس مرمى احتياطي اليوم يرجع حمزة الغانم أيضا بعد تعافيه من الإصابة التي كانت عرضها للترجي كحارس مرمى ثاني. معتز شوشان، أمير التجوري، مختار بن زيد الهادي جرتيلا، النيجيري دانيال أوني موشارا، صديق يعقوب أيضا نيجيريا الجنسية آدم قرب، ومحمد ياسين العريض يدرب الترجي الجرجيسي. منصف مشارك ويساعد كل من أيف من منافق ومحمد الجيزاني. طاقم تحكيم المباراة جمال فقط باش نعطيك الثلاثي الرباعي. أشرف الحركات كحكم رئيسي، هاشم السعيدية كمساعد ثاني مساعد أول قبل وكيل زياد النايلي، والحكم الاحتياطي حسام بن ساسي. حكم
1: أكيد حكم تقية الفار أيها النصري، والمساعد ودعفين في مراقب اللقاء فؤاد البحري والمسرق الإعلامي أنيس النسوي محمد شادو. كما قلت تقريبا لقاء الذهاب الهدف 5-0 لفريق النجم الساحلي، وأكيد مباراة اليوم للفريقين وخاصة فريق الترجي من أجل تحديد دور ربع نهائي كأس تونس الجاي الواجه بين فريق النادي البنزرتي أكيد يوم 21 ماي، ومباراة بدون رهان عادلة.
0: مباراة بدون رهان، لا بون
2: عادل عادل عادل
0: جمال
2: عادل جمال
0: في جمهور شو يحكي يحب على مرتبة رابعة.
2: جمال جمال وعادل نستسمحكم باش نرجع لكم لأنه باش تاخذوا المساحة كاملة والتعليق كامل على هذه المباراة، لكن ثم مباراة أخرى لا تقل أهمية على مستوى صدارة ترتيب المجموعة بين الترجي الرياضي التونسي اللي باش ينزل ضيف على شبيبة العمران. أمس خذينا النادي الأفريقي، اليوم ناخذوا الترجي الرياضي التونسي على مستوى الصدارة. فقط باش نستقبل زميلنا محمد طاهر كاهية انطلاقا من ملعب الزويتن باش يعطينا فكرة فقط على الأجواء، ثم بعد الموجز الساعة الرابعة محمد طاهر ناخذوا تشكيلتي الفريقين. حبيت نحييك محمد طاهر، مرحبا بك.
3: مرحبا بك مصطفى، مرحبا بكافة السادة المستمعين عبر موجات إذاعة تتوين. تحية خاصة لأهالي تتوين الطيبين والجنوب بصفة عامة. الحقيقة مباراة الجولة 13 رياب هي مباراة مهمة للترجي الرياضي التونسي اللي يعني من أجل البقاء في سباق البطولة وتأجيل حسم اللقب للجولة القادمة في قمة الجولة القادمة في دربي العاصمة ضد النادي الأفريقي. هي مباراة ستكون يعني فيها الشبيبة الرياضية بالعمران بأقل ضغط على الترجي الرياضي التونسي. بالنسبة لملعب زميتن يتزين عشب ملعب زميتن اليوم الحقيقة في حلة ممتازة وجيدة تساعد يعني باش يلعبوا كرة القصيرة، تساعد الفريقين باش يلعبوا كرة القصيرة. بالنسبة للطقس مش ربيعي بامتياز، ما فماش رياح، ما فماش يعني أي عوامل خارجية تنجم تأثر على المباراة. بالفعل هذا هو ملعب
2: طار محمد طار. محمد طار موعد مقدس، نستسمحك طبعا نرجع لك بعد الساعة الرابعة مع انطلاق المباراة. تعطينا تشكيلتي الفريقين والأجواء المحيطة بهذه المباراة الهامة خاصة للترجي الرياضي التونسي. موعد مقدس 3:56 موعد رفع أذان صلاة العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة تتوين وما جاورها.
4: مستمعي الأفاضل، حان موعد رفع أذان صلاة العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة تطاوين وما جاورها.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: عروس الصحراء،
1: عروس الصحراء،
0: إذاعة تطاوين، إذاعة تطاوين.
2: موجز الأخبار.
3: تحية طيبة، أهلا بكم مستمعينا الكرام إلى موجز لأهم الأنباء. عقد المجلس المحلي بجبس المدينة جلسة عمل بمقر المعتمدية، تم فيها النظر في استحقاقات الجهة في القطاع المينائي واللوجستية، وخاصة مسألة إعادة تفعيل خط نقل الحاويات بالميناء التجارية بجبس. تتواصل وبجرجيس فعاليات الدورة السابعة لمنطقة المؤنسة الدولي للخط العربي والتي افتتحت أمسية وتتواصل إلى غاية 8 مايو الجارية. طلبت المنظمة الدولية لحماية أطفال المتوسط اليوم بتكثيف الرقابة البيداغوجية والإدارية على جميع المدارس الأجنبية دون استثناء، وفرض الالتزام بجزء من البرامج التعليمية الوطنية بما يضمن الحد الأدنى من الانسجام التربوي. شرعت الصين منذ مطلع شهر مايو الحالي في تطبيق إعفاء جمركية كاملة صفر رسوم على جميع السلع الواردة من 53 دولة إفريقية تربطها بها علاقات دبلوماسية من بينها تونس، وذلك في خطوة تهدف إلى تعزيز المبادلات التجارية وتدعيم التعاون الاقتصادي مع دول القارة. استشهد فلسطيني وأصيب عدد آخر في قصف وإطلاق نار من قبل جيش الاحتلال الصهيوني وسط وجنوب قطاع غزة، وفقا لما أفادت به وكالة الأنباء الفلسطينية وفا. أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن بلاده ستبدأ عملية مشروع الحرية اليوم لتحرير حركة السفن في مضيق هرمز، في حين حذر مقر خاتم الأنبياء الإيرانية من أنه سيهاجم أي قوة أجنبية خصوصا الجيش الأمريكي إذا اقتربت من هرمز. انتهى الموجز، نبقى الآن مع نشر البحرية.
4: من المعهد الوطني للرصد الجوي نحييكم ونقدم لكم النشرة الجوية للملاحة البحرية لهذا اليوم 4 مايو 2026. نستهل هذه النشرة بإعلام برياح قوي ساري المفعول لمدة 24 ساعة يهم المنطقة الشرقية لشمال تونس. يتميز بريح جنوبية شرقية قوة 7 من سلم بوفور. الحالة الجوية السائدة وتطوراتها منخفض نسبي للضغط الجوي على شمال تونس. بالنسبة للتوقعات الجوية الصالحة لهذه الليلة بشمال تونس، سحب أحيان كثيفة مع أمطار ضعيفة، الريح شرقية جنوبية شرقية من 15 إلى 25 عقدة محليا 30 عقدة مع هبات تتجاوز 40 عقدة. البحر مضطرب محليا شديد الاضطراب، والرؤية متوسطة إلى منخفضة. بشرق تونس الريح جنوبية جنوبية شرقية من 15 إلى 20 عقدة محليا 25 عقدة. البحر مضطرب محليا شديد الاضطراب، والرؤية جيدة إلى متوسطة. أما بخليج جبس هذه الليلة فسحب قليلة، الريح شرقية جنوبية شرقية من 15 إلى 25 عقدة مؤقتا 30 عقدة. البحر مضطرب إلى شديد الاضطراب، والرؤية جيدة إلى متوسطة. بالنسبة للتوقعات الجوية الصالحة اليوم غد بشمال تونس، سحب أحيان كثيفة مع أمطار ضعيفة، الريح شرقية جنوبية شرقية من 15 إلى 25 عقدة محليا 30 عقدة مع هبات تتجاوز 40 عقدة. البحر مضطرب محليا شديد الاضطراب، والرؤية جيدة إلى متوسط. أما بعد الظهر فالريح شرقية جنوبية شرقية من 15 إلى 25 عقدة مؤقتا 30 عقدة مع هبات تتجاوز 35 عقدة. البحر مضطرب فمحلين شديد الاضطراب، والرؤية متوسطة. بالنسبة لشرق تونس الطقس مغيم جزئيا، الريح جنوبية شرقية من 15 إلى 20 عقدة محلين 25 عقدة. البحر مضطرب فمحلين شديد الاضطراب، والرؤية جيدة إلى متوسطة. أما بعد الظهر الريح شرقية جنوبية شرقية من 15 إلى 25 عقدة، البحر مضطرب فمحلين شديد الاضطراب، والرؤية جيدة إلى متوسطة. بالنسبة لخليج جابس غدا صباحا الطقس سحب عابرة، الريح شرقية جنوبية شرقية من 15 إلى 25 عقدة. البحر مضطرب بمحلين جديد الاضطراب، والرؤية جيدة إلى متوسطة. أما بعد الظهر فالريح شرقية جنوبية شرقية من 15 إلى 20 عقدة تتقوى محليا 35 عقدة مع هبات تتجاوز 45. البحر مضطرب إلى شديد الاضطراب، والرؤية متوسطة. في الختام نشكركم على حسن الاستماع وإلى اللقاء.
5: ملاعب وأهداف.
6: نعود سيدتي يعني سيدتي إلى ملاعب وأهداف، والنقل المباشر لمباراة الترجي التونسي، الترجي الرياضي الجرجيسي والنجم الرياضي الساحلي. من المفروض أن المباراة انطلقت. إليك جمال فريعة وعادل الجرو.
1: شكرا لك. تحية للجميع كل المستمعين الكرام عبر موجات الإذاعة التونسية التتويل تقريبا في 4 دقائق لعب انطلاق الشوط الأول والتعادل دائما 0-0 هنا في ملعب جيزة المعسكر الجديد. تذكير بحدث الأساسي لفريق النجم نادي الساحلي ريان لدوسي في هذه الفرصة لفريق النجم. تبقى لفريق النجم ساعة طريق اللعب أسامة عبيد وسام هيثم الكرة الورقية لفادي بن شوق توسع الكرة وتمشي للحارس فادي الشرفي. تشكيل

0: هي اليوم اليمنى للمباراة الثالثة على التوالي. لمجد رجيلي، محمد فراس غوما، باب ديالو السنغالي غسان المحرسي، خليل القصاب، روي دافيد، أشرف بالذياف، مؤمن الرحماني، والنيجيري المهاجم أديبو جو. تقريبا خمسة دقائق منذ انطلاق المباراة، أسفار بين الترجي الجرجيسي والنجم الرياضي الساحلي. الترجي الجرجيسي يدخل المباراة ب 32 نقطة. جمال 11 طبعا.
1: جمال
0: طبعا
1: نستسمحكم جمال، خلينا قبل الموجز زميلنا محمد الطاهر كايا اللي حاضر في مباراة الترجي الرياضي التونسي اللي ينزل ضيف على شبيبة العمران، ناخذوا التشكيلتين والأجواء ومن بعد نرجع لكم. محمد الطاهر مرحبا.
2: مرحبا بك مرة أخرى وتحية متجددة لمستمعي إذاعة تطاوين. بالفعل الشبيبة الرياضية بالعمران يستقبل الترجي في إطار الجولة 28. الشبيبة ينزل بأقل ضغط كما قلت، نقول بما أنه ضمن البقاء في البطولة للموسم الثاني على التوالي منذ الصعود أول مرة. ما بالنسبة للترجي فهذه المباراة مهمة جدا من أجل تأجيل حسم لقب البطولة إلى قمة الجولة القادمة في درب العاصمة. إليكم اشكالتي الفريقين، البداية بالترجي الرياضي التونسي واختيارات المدرب الفرنسي باتريس بونون. أمين الله منيش في حراسة المرمى، محمد بن علي، حمزة جلاسي، محمد أمين توقاي ومحمد أمين بن حميدة قائد الفريق كخط الدفاع. وست الميدان ثلاثي في كل من أوماتشيوك بنو، حمزة رفيعة وشياب الجبيلي. وفي الهجوم ثم أمين الله الحميدي على الجهة اليسار، عبد الرحمن كوناتي على الجهة اليمنى، وفلوريان دانهو كمهاجم صريح. بالنسبة لبنك بدلية الترجي الرياضي التونسي، صدقي الدبشي كحارس مرمى الثاني، إلياس بوزيان، نضال العيفي، ياسين مرياح، حسين تقاع، هيثم ضو، جاك ديارا، بوبكار دياكيتي، وأشرف الجبري. بالنسبة لتشكيلة الشبيبة الرياضية بالعمران الأساسية واختيارات أمين البيجي مدرب الفريق، منتصر السيد في حراسة المرمى، بلال مقلم، سامر المرواني، هارون الكوكي، عمر الزباغي في خط الدفاع. كذلك وسط ميدان ثلاثي فيه كل من ألي كازمير شينونزو ومحمد أمين بن حميدة والقائد غيث، محمد أمين بن عمر عفوا والقائد غيث بن حميدة في وسط الميدان، مصطفى السويسي، عدي بالحاج، وبلال التويتي في خط الهجوم. بنك بدلية الشبيبة الرياضية بالعمران، أسامة الحنزولي كحارس مرمى الثاني، سامي الهناني، قبيل العثماني، هيثم الخميسي، فراس المهدولي، صهيب العبدلي، شيدو زيبي دي، أنور جويني، وشهاب الزغلاني. خمسة دقائق لعب في ملعب جو أندري كما كان يسمى قبل أن يتغير الاسم إلى شادي زميتن. صفر مقابل صفر بين الشبيبة الرياضية بالعمران والترجي الرياضي التونسي.
1: يعطيك الصحة محمد طار، نرجع لك إذا كان فما جديد طبعا. وتوا نفسحوا المجال لجمال وعادل للتعليق على مباراة الترجي الجرجيس والنجم الرياضي الساحلي، تفضل.
3: شكرا للجميع كل مستمعي الكرام. نعود من جديد ملعب المرحوم عبد السلام كازوز، تقريبا نلعب في الدقيقة الثامنة واربعين دقيقة واربعين ثانية، وتم التعادل المقابل صفر بين فريق النجم الساحلي ضيف مدينة جيش والفريق الترجي. كما قلت أنا تقريبا لقاء الذهاب انتهى لفريق النجم هدف مقابل صفر. تجعل الكرة لصديق بو، يلعب الكرة كبيرة، بحث عن أسامة عبير، أرجع الكرة ليوسف الفلاوي، يوسف الفلاوي الحارس، الحارس الفاتينة اللي شارك يلعب الكرة طويلة في وسط الميدان، محمد بن عمر مع اللاعب دافيد، ترجع الكرة لدفاع النجم الساحلي، البحث عن فادي بن عمر، تبقى الكرة في قوسي كشريدة، يوزع الكرة دخل مدفع الجزاء ويفتتح النتيجة النجم الساحلي، يفتتح النتيجة سنتي بوطمان، يفتتح النتيجة في الدقيقة التاسعة، يفتتح النتيجة سنتي بوطمان. كما قلت الصورة الإذاعية والتوزيع على الكرة من كابتن قوسي كشريدة، وسنتي بوطمان يفتتح النتيجة لفريق النجم الساحلي هدف مقابل صفر في الدقيقة العاشرة. تقريبا هدف مقابل صفر، تغيرت النتيجة في هدف معاكس أكيد عدد،
0: وهو كذلك جمال الحقيقة صورة الهدف الإذاعية وكرة بين زوز ملعبية من نجم الساحلي اللي هما أصحاب خبرة، محمد أمين بن عمر ووجدي كشريدة، واحد اثنين في وسط الميدان، يخرج وجدي كشريدة طبعا على اليسار حارس سيف الدين الشرفي، توزيعه يمين.

0: سيف الشرفي, وفي الأخير الجزائري بوتمان يحط الكرة في شباك كيد خالية, هدف لصفر للنجم الساحلي أمام الترجي الجزائري في الدقيقة التاسعة. نقطة مشتركة يمكن جمال, زوز فرق يدخل المباراة هذه بزوز هزائم في الجولة الماضية. الترجي الجزائري كان خسر أمام المرسى في المرسى هدف لصفر, واثنين بلاش كان خسر النجم الساحلي أمام نجم المناجم في المتلوي. أكيد النجم الساحلي يبحث على الارتقاء للمركز الرابع المؤهل لأحد المسابقات الإفريقية, في حين أن الترجي الجزائري اليوم يمكن بالانتصار بتاعه يضمن نهائيا فرضية طبعا تصعب شوية على طبعا الترتيب على خصم بعد انتصار شبيبة القيروان البارح في جابس. دونك يحب يضمن نهائيا بقاءه في الرابطة الأولى واللي بنسبة 99%, لكن أكيد نقطة اليوم باش تخلي الترجي الجريسي نهائيا في الرابطة الأولى. هذه كرة للترجي الجريسي, مخالفة تجي في دقيقة 11, أشرف بن ذي على اختصاصي رقم واحد باش يتولى توزيع التنفيذ المخالفة, يعطيها الحكم أشرف الحركاتي الإشارة التنفيذ, ينبه على بعض الملاعبية المتوجهين أمام خط ال 16 متر و50. أشرف بن ذياف تولى كورتو الكرة مباشرة ممتازة برشا, مقاسية ممتازة برشا على ما أظن من خليل القصاب أو لا أو لمجد رجيلي. لمجد رجيلي ممتاز برشا, الظهير المدافع اليوم الحقيقة هو مدافع محوري, مقصية الحارس يخرجها ضربة ركنية باش تولى تنفيذها. أيضا اللاعب أشرف بن ذياف, أشرف بن ذياف الحكم أشرف بن ذياف أشرف الحركات عفوا ينبه على الثنائي دافيد روي وطبعا سيدريك كبو. الكرة أشرف بن ذياف عند الحارس مباشرة ترجع لأشرف بن ذياف, الحارس بالمناسبة اليوم الكرة لأدي بوجو, أدي بوجو ضاعت الكرة وهدف التعادل على الترجي الجرجيسي. أدي بوجو توزيعها في شكل تصويبة ما يخلطش عليها الحقيقة كل من لمجد رجيلي ومحمد فراس غومة, لتبقى نتيجة جمال واحدة بلاش للأولمبي للنجم الساحلي عفوا أمام الترجي الجرجيسي, هدف دقيقة 9 عن طريق زين الدين بوتمان.
1: أكيد تقريبا في 13 دقيقة لعب
2: جمال
1: الكرة.
2: جمال نجم المتلوي افتتح التسجيل أمام الاتحاد الرياضي المنستيري في المنستير حمزة المنصري في دقيقة 11. نذكر بالبرنامج اليوم 4 مباريات متبقية لحساب الجولة 28 للرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم من شبيبة العمران الترجي الرياضي التونسي, النادي الرياضي البنزرتي مستقبل مرسى, الاتحاد الرياضي المنستيري متأخر في النتيجة أمام نجم المتلوي هدف مقابل شيء, والترجي الرياضي الجريسي والنجم الرياضي الساحلي مع جمال فريعة وعادل الجارو. تفضل.
1: شكرا مصطفى, تحية للجميع كل مستمعين الكرام عبر موجات الإذاعة التونسية من تطوين 14 نقطة من 14, ودائما تقدم فريق النجم الساحلي بهدف مقابل صفر نقطة سيدي البطل الجزائري في الدقيقة 9 للكرة. يرمي التماس من أمين مصعيبة يلعب الكرة طويلة يبحث عن سيدي بطمان ترجع للكرة من الرحماني أشرف بن ذياف وسط الميدان الكرة وهي غسان المعصي غسان حسن المرسل يلعب الكرة طويلة يبحث عن أبوجو يتدخل المدافع السيماني يرجع للكرة من جديد فريق الترجي تتقسم الكرة من مصعيبة وتمشي رمي التماس للترجي الجرجيسي رمي التماس تنفيذ محمد فراس هما يلعب الكرة باب ديالو يرجع بالكرة غسان المعصي خسان المحصي كما قلت الفريق تقريبا فريق الترجي اكيد يبحث عن نقطة اكيد التعادل. هذا باشرف بن زياد اشرف بن زياد تزعل الكرة من الرحماني ومن الرحماني تنقسم الكرة من اسامة عقيد تبقى الكرة فريق النجم يزعل الكرة يبحث عن مستقبل في وسط الميدان سيدريك بو سيدريك بو محمد بن عمر يرجع بالكرة للاعب بوشيا وسيدة يلعب الكرة طويلة تدخل بالدفاع محمد أمين بن عمر في وسط الميدان يلعب الكرة لأمين بوزعيدة أمين يبحث عن المساندة يتابع على محمد الرجيلي وأشرف بن زياد والحكم يقول مخالفة للنجم الرياضي الساحلي و مقابلك ستكون جميلة متميزة جدا بين صوص فرق النجم الساحلي والدرسي الرياضي الجرجيسي. تتقسم الكرة بسرعة تمشي الكرة بحسن بدوب يلعب الكرة للاعب نسيب لتلعب الكرة لأمين بوسعيبة. أمين بوسعيبة ما يتحكمش الكرة رمية التماس لمسة رجلي في تنفيذ رمية التماس. تذكير دائما نلعب تقريبا في الدقيقة 15 ثانية وأن تقدم فريق النجم الساحلي هدف مقابل صفر هدف الجزائري في ضمان دقيقة 9.
0: وهو كذلك الكرة عند ريان عنان والمخالفة يعلن عليها أشرف الحركاتي. أشرف الحركاتي وأولى الإنذارات محمد فراس غومة يتوجه له إنذار من الحكم المباراة أشرف بن أشرف الحركاتي. أكيد أشرف بن ذياف آخر المحاولات كان قام بها للترجي الجليسي وأشرف الحركاتي هو قاضي المباراة في 16 دقيقة. اللاعب ريان عنان أكيد ينتظر الإسعاف من جانب الفريق الطبي للنجم الرياضي الساحلي. كما حكينا النجم الساحلي ب 32 نقطة من 8 انتصارات 8 تعادلات من 38 عفوا نقطة بالنسبة للنجم الساحلي و 32 نقطة للترجي الجليسي. 8 تعادلات للنجم الساحلي 9 انتصارات و 10 هزائم على كل. الترجي الجرجيسي 8 انتصارات 8 تعادلات و11 هزيمة. باش يتم اكيد اخراج اللاعب ريان عنان من ارضية الميدان لتلقي الاسعافات. يقوم لباس وان شاء الله لباس اكيد لكل ملاعبية من بينهم ريان عنان. النجم الساحلي اليوم يغيب عليه عنصر مهم برشا اللي هو صبري بن حسين حارس المنتخب الوطني اللي يشكو بعض الآلام أكيد. والحارس الثالث والمعوض اليوم ريان الأندلسي. في المقابل الحارس الثاني خالد يوسف متواجد على دكة الاحتياط وأكيد الزوز حراس من مدرسة النجم الرياضي الساحلي. في المقابل الترجي الجليسي تقريبا يستعيد كل عناصره بما فيهم الحارس الأول سيف الدين الشرفي بعد إتاحة الفرصة لحارس شاب أيضا هيكل طالب بعدما أبلى البلل حسن أمام الترجي. وأيضا في المباراة الماضية رغم الهزيمة أمام المرسى 1-0 في المرسى محمد أمين بن عمر اللي بالمناسبة اليوم يحتفل بعيد ميلاده رقم 34 وهو أكبر اللاعبين متواجدين على أرضية الميدان. محمد أمين بن عمر بعد الإصابات الكثيرة اللي عانت هذه الكرة لأدي بوجو. أدي بوجو يأخذ الكرة سيدريك كبو يرجع للمخالفة أشرف الحركاتي. يرجع للمخالفة أشرف الحركاتي على كرة مخالفة للترجي الجليسي. أكيد جمهور الترجي الجليسي يدفع ملعبيته للتعديل في المرحلة الأولى واكتساب نقاط المباراة وطبعا تأمين الرابطة الأولى والبقاء فيها نهائيا. هذا هو طبعا باش نعرفوه بعد 90 دقيقة من المباراة. الكرة لمجد رجيلي. لمجد رجيلي باش يرجع الكرة بتماس يجي أشرف ذياف ياخذ كرة مؤمن الرحمن الحقيقة الغايب اليوم مريناشي مؤمن. مؤمن ما شفناش اليوم في طبعا في كما نقولوا في البينيتراسيون ما دخلش الحقيقة. يمكن نسيم هنيد وايضا حسام دكدوك متواجدين مراقبين عن قرب زوز ملاعبيه هذوما زوز مدافعين معروفين بخبرتهم مع النادي الصفاقسي. الكره لاشرف بن ذياف اختصاص الكره الثابته. اشرف بن ذياف باش تولى تنفيذ الكره والمخالفة في 19 دقيقة واحدة بلاش للنجم الساحلي. هدف دقيقة 9 من زين الدين بوتمان. أشرف بن ذياف على اختصاصي رقم 1 تهو الكورتو لأدي بوجو. الكرة تلمس بتلمشي على كل الكرة في هجوم وعكس النجم الساحلي وسام عبيد ومقطوعة الكرة لمحمد فراس غومة. ما زالت الكرة لسيف الدين الشرفي. نلعب جمال في 20 دقيقة واحدة بلاش للنجم الساحلي أمام الترجي الجرجيسي.
1: أكيد تقريبا في تقسيم دقيقة 10 دقيقة لعبت البطولة المخالفة للترجي الجرجيسي. الفريق في الأخير أكيد الفريق الترجي منذ قليل طلب المخالفة تنتخب مجمع الجزاء. أكيد تقريبا حبي طلب المخالفة والرزاق أكيد تقريبا الأخبار على الاخر من الترتيبات الجزيزي الى حد الان تقريبا مرات تجميع بين الفريقين مباراه اكيد فيها المتعه والفرجه اكيد تشاهد الاهداف من الجانب تفضل الكره بسرعه تدخل الجزاء ترجع من الدفاع يمشي الكره بسرعه لياسين الدين بطمان تبقى الكره فريق الساحلي هو واشتي كشيته لعبت الكره سماحيل وسماحيل يوسع الكره ويتدخل الدفاع فريق الترجي نادي الجزيزي اكيد الدفاع على جول برجل توسع الكره ترجع من طب ديالو هو غسان المحرزي ترجع من جديد الكره من اشرف بورزيف في الكره البعض ابو بن رحماني من السفير سليم وصعبيه يبعد الكره في وسط الميدان تبقى الكره فريق الترجي تتقسم الكره من جديد من العلاب ريان العلاب يرجع الكره لوجدي كشريته تبقى الكره فادي بن شو او محمد بن عمر فادي بن شو محمد أمين بن عمر يرجع الكرة من جديد المدافع وجدي كسيدة كيدة تقريبا فريق النجمة المساحة دائما يعتمد على الهجمة المؤسسة كيد سرعة ريان عنان وأيضا التمركز الجزائري زلدين بطمان لكن دفاع على الترجي تقريبا موجود رجل برجل ترجع للكرة طويلة للكرة البحث عن مومن الرحماني حسام دكتور يتدخل وثبت المخالفة أشرف الحركة يأتي موجود في كل مكان أكيد قريب من كل عمليات وضربة المخالفة الفريق الترجي الرياض الجرجيسي اللاعب أبو جو لاعب خطير وخطير جدا أكيد سريع حتى في المراوغات وأنه سهل ممكن باستراحة الدفاع هذا المنتخب حديثا أكيد الترجي الرياض الجرجيسي بس ترجع للكرة بأشرف زياد ضربة المخالفة هدف مقابل صفر الجزائري سيتي بطمان في الدقيقة 9 يفتتح النتيجة للنجم الساحلي
0: أدي بوجو النيجيري في خطة جديدة وهو منفذ طبعا رمية التماس على كل ننتظر أدي بوجو خطير في مناطق 16 متر و50 وينفذ حتى التماس الحقيقة يمكن ما شفناهاش برشا لأنه تقريبا لمجد رجيلي هو المنفذ رمية التماس على كل الكرة للترجي الجرجيسي بعد مخالفة مرتكبة من أسامة عبيد رقم 8 في تشكيلة النجم الرياضي الساحلي غسان المحرسي الظهير الأيسر معاه يسري الضيف اللاوي يسري يغير شوي مكانه الحقيقة في الوقت اللي يبدأ يلعب الترجي الجرجيسي الهجوم طبعا لمجد رجيلي ياخذ يرجع لمكانه الأصلي اللي هو الظهير الأيمن الآن إصابة حارس مرمى النجم الرياضي الساحلي الحارس الشاب ريان لاندولسي اللي الحقيقة ما خلطتلوش برشا كرات يمكن الكرة الوحيدة اللي خرج فيها أدي بوجو وجه لوجه كانت بعيدة شوية على الحارس وتجاوزت تقريبا كل المدافعين والمهاجمين الإطار الشبه الطبي أكيد الآن في بصدد استاء طبعا بعض الخدمات الصحية لحارس مرمى النجم الرياضي الساحلي أريان لن دولسي أكيد شر لباس لكل الملاعبية مباراة الدور في جو ممتاز برشا الحقيقة في طقس جميل هنا في جرجيس مع نسمات بحرية عليلة في مركب المرحوم عبد السلام كازوز بجرجيس يقوم الحارس لباس ريان الأندلسي بعد تلقيه للإسعافات اللازمة أشرف الحركاتي يأمر غسان المحرسي بتنفيذ المخالفة في مناطق الترجي الجرجيسي الكرة مباشرة اللي لمجد رجيلي حلوة لكن تضيع الكرة مخالفة مرتكبة من لمجد رجيلي على ريان عنان على الجهة اليسرى هنا في مدرجات مركب جرجيس وبحضور جمهور محترم العدد رغم أنه يوم عمل أكيد بداية أسبوع، لكن الجمهور ديما حاضر مع الفريق مع بعض الأنفار الحقيقة اللي مقابلينا في المدارج الفرعية هنا في جرجيس، تقريبا 5-6 أنفار من جمهور النجم الساحلي اللي تحول لجرجيس أكيد وتمكن من الدخول لمركب عبد السلام كازوز. هذه كرة للنجم الساحلي والكرة في دين الحارس ريان لاندولسي. ريان لاندولسي في أول مباراة ليه في الموسم.
2: شكرا لكم. وكأنها مباريات الضيوف في المستقبل الرياضي بالمرسى رغم النقص العددي افتتح التسجيل عن طريق محمد أمين الخلوي، نعرفه منذ دقيقة 16، يسري العرفاوي ترفعت في وجه الورقة الحمراء، يلعب بعشرة لاعبين ومتقدم أمانا من نادي البنزرتي هدف مقابل شيء. أيضا نجم متلوي نذكر بفضل حمزة المنصري متقدم أمام الاتحاد الرياضي المنسيري، وأصفار ما زالت بين شبيبة العمران والترجي الرياضي التونسي. نرجع لكم.
1: يعطيك الصحة مش أكيد لحظة بلحظة في تغطية النتائج عادلة،
0: وهو كذلك أكيد جولة مهمة جمال في أسفل وأعلى الترتيب أكيد. إن شاء الله توفى طبعا كل المباريات في كنف الروح الرياضية.
1: أكيد تلعب تقريبا في 26 دقيقة لعب 30 ثانية، ترجع للكرة يسر بن زياف ودائما تقدم الضيوف فريق النجم الساحلي بهدف مقابل صفر. دقيقة 9 الجزائري زين الدين بطمان يفتتح النتيجة لفريق النجم الساحلي. ترجع للكرة في وسط الميدان سيدريك بو طويلة للكرة، ترجع للكرة للدفاع بابا ديالو لسيف الدين الشرفي. سيف الدين الشرفي سيف الدين الشرفي جيل الجزائري فطمان طويلة للكرة، يتدخل سيمانيت وسط الميدان فادي بشوك، تبقى الكرة لدافيد روي تمشي لمشة الرجيلي لم جاز الرجيلي جاز الرجيلي يروغ يرجع من الكرة دافيد روي في وسط الميدان الكامروني يطويل الكرة البحث عن جوز الفلاوي، لكن ترجع الكرة من دفاعات النجم الساحلي وسامع بيه يطويل الكرة البحث عن من والتدخل من فاطمة ديالو ممتاز بدون ارتكاب المخالفة. ترجع الكرة للكامروني دافيد، تبقى الكرة محمد فرسبومة في راس لفوبة طويلة الكرة مؤمن الرحمن ومع حسام دلتوك ويتدخل حسام رمي تتمس رمي تتمس للترجي الجرجيسي للترجي أكيد والحكم أكيد يمشي لعب النسمة للساحلي أكيد بمقع ليت الميتان وسيفتين الأسف أكيد روح رياضية بين الفريقين والحكم يقول نقص الاسعاف خرج يقوم الحارس اللاعب الكبير على فيتا الميتين. مباراة لحد الآن نشاهد دائما فيها الروح الرياضية ولا تخرج عن النطاق، ونتمنى دائما أن تمر لنهاية الموسم الرياضي بالروح الرياضية. والتذكير فقط الجولة القادمة فريق الترجي يستضيف باسم الجولة في السبت القادم، وأيضا ثم تحول البنزرت إلى الجولة الأخيرة ثم يستضيف نادي البنزرت في الدور الرمانائي لكأس تونس هنا في جرجيس. أكيد منتظر إسعاف اللعب، يتم إسعاف اللعب خارج أرضية الميدان مع التحية دائما ولكل مستمعين الكرام عبر موجات الإذاعة الوطنية التونسية متطوعين والنقل الحي والمباشر أكيد لكل المقابلات في كل الرابطات. بس ترجع الكرة ضربة رمي التماس من لمجة الرجيري قيد الفريق لمجة الرجيري للترجي الرياضي الجرجيسي لمجة الرجيري أكيد ينتظر إجابة الحكم. أسرف الحركات يلعب الكرة محمد تفرس روما يوسع على الكرة دخل منطقة الجزاء، ترجع على الكرة من حسام دكتوف يبعد على الكرة وسامع فيه وسامع فيه في سطر الميتان سامع فيه يبعد على محمد أمين برامر، تبقى الكرة لفريق النجم ممتازة التدخل وممتازة التغطية الدفاعية من دفاع الترجي أو من أخر شو ترجع على الكرة لفريق النجم ترجع محمد أمين برامر يوسع على الكرة وضربة ركنية ضربة ركنية فريق النجم الساحلي تقريبا عادل في 30 دقيقة لعب ودائما تقدم النجم هدف مقابل صفر يفتتح النتيجة الجزائري زيدين بوطمان في دقيقة 9.
0: نصف ساعة جمال الحقيقة
2: عادل
0: شفنا تقريبا
2: عادل بعد إذنكم يعني في شكل برقي ناخذ فكرة على مباراة الترجي الرياضي التونسي وشبيبة العمران مع محمد طاهر كاهي. محمد مرحبا.
3: مرحبا مصر، نلعب في 27 دقيقة لعب، ما زال التعادل السلبي بين الشبيبة الرياضية بالعمران وضعيفه الترجي الرياضي التونسي الحقيقه نصف ساعه اول تقريبا من هذه المباراه سيطره ميدانيه للترجي من جانب الاستحواذ وصناعه الفرص تقريبا 4-5 محاولات على المرمى وهدف ملغي للترجي الرياضي التونسي. هدف كان من محمد امين توداي في الدقيقه 14 بعد كره ثابته نفذها مخالفة يعني تبع تحكي قرابة 35 متر على مرمى الحارس السيد نفذها محمد بن علي على مستوى خط 6 متر توقاي في حوار هوائي مع الحارس من تسار السيد حط كرة في الشباك لكن الحكم سلد القرار محرز الملكي يلغي الهدف بدائي وجد مخالفة على منتصر السيد الحقيقة 28 دقيقة لعب
2: فما إقصاء محمد طاهر محمد طاهر فما إقصاء لشبيبة العمران لاعب رقم 19 يبدو لي أنه يعني خرجوا حكم المباراة محرز الملكي بالورقة الحمراء.
3: محمد أمين بن عمر كان تدخل في وسط الميدان على ما يبدو حقيقة البطاقة الحمراء مش ظاهرة الكل اعتبر انها صفرة لكن انت اكدت لنا ان هي بطاقة حمراء بالتالي شبيبة العمران باش يكمل منقوص من لعبة كرة اخرى خطيرة للترجي مرت فوق مرمى منتصر السيد الحقيقة بدأت تصعب اكثر على شبيبة العمران والترجي بدأ يدخل اكثر في المباراة اكيد اذا كان شايفناش هدف
2: نعم.
3: في اخر الشوط الاول سنشاهد الهدف باذن الله. تفضل مصطفى.
2: شكرا ليك. اذا هي كما اشرت يعني مباريات الضيوف المستقبل المرسى منقوص من لاعب متقدم هدف مقابل شيء من الوزارتي المتلوي ايضا متقدم هدف مقابل شيء من الاتحاد الرياضي المنستيري والنجم الرياضي الساحلي متقدم هدف مقابل شيء امام الترجي الرياضي الجرجيسي وبقيه التفاصيل مع جمال وعادل.
1: شكرا لك تحية لك وتحية لكل مستمعين الكرام. أكيد تبقى دائما ممكن تقريبا لعب مقالية الميتين في 32 دقيقة لعب وبعض الأطوار أكيد عادل ودائما تقدم فريق النجم هدف مقابل صفر. الجزائري زيد بطمان يفتتح نتيجة منذ دقيقة 9 من بعض الفرص لفريق الترجي الرياضي الليثي من هذا الجانب وأيضا هذاك
0: كما حكينا جمال تقريبا نصف ساعة ويزيدوا زوج دقائق اللعبة الحقيقة متوازنة فقط نجم متقدم بهدف لصفر بعد خدمة كبيرة الحقيقة من جزء ملعبية كما حكينا ونوهنا بالمردود نتاعهم الملعبية خبرة في النجم الساحلي اللي هم محمد أمين بن عمر ووجدي كشريدة بعد تجربة خارجية أكيد خبرة كبيرة الحقيقة قاعدين يقدموا في إضافة لفريق ملوم النجم الساحلي. الكرة للترجي الجريسي عن طريق اللاعب باب ديالو دافيد روي الكاميروني مقطوعة الكرة والمحمد أمين بن عمر دينامو الحقيقة محمد أمين أكيد خبرة كبيرة في وسط ميدان النجم الساحلي أكيد دور مهم كقائد فريق مع مجموعة من شبان اليوم في تشكيلة النجم الساحلي منهم بوزعبية مثلا ريان عنان والحارس ريان الأندلسي هذه كرة مخالفة للنجم الساحلي مخالفة قريبة من ما نعرفش المخالفة الحكم أشرف الحركاتي طبعا يتشاور مع مساعديه المخالفة للترجي الجرجيسي أم للنجم الساحلي على كل على ما أظن للنجم الساحلي المخالفة للنجم الساحلي في 34 دقيقة إلا 11 دقيقة على نهاية شوط المباراة
2: العادل
0: ما زالت النتيجة واحدة بلاش للنجم الساحلي
2: وتغيرت في بنزرت الهدف الثاني للمستقبل الرياضي بالمرسى يوسف داوو في الدقيقة 29 زوز هدف مقابل شيء للمرسى في بنزرت. فاضل
1: شكرا للجميع. اكيد تقريبا عادل لعب في 5 دقائق لعب وننتظر اكيد تقريبا ضربه المخاطر للنجم الساحلي مع تحيه دائما للجميع اكيد انه تقريبا في الدقيقه 9 كما قلت الجزائر زيد بوتمان دائما كل من الان اكيد على المباشر والاستماع لموجات استدعى الوطنيه التونسيه بالتطوير لكل مجتمعنا كرم حبه الرياضه اكيد هذا التبقى الكروي الجميل المروحه بيتيس الفوريه والنقل المباشر اكيد للسرعه بالمرحوم عبد السلام كازوز ضربه المخالفه لفريق النجم الزمن الساحلي فاتي بن شوقة وامين محمد بن عمر في تنفيذ ضربه المخالفه للنجم الساحلي الحكم شاف الحركات يامر اللاعبين اكيد الابتعاد والاستدارة الدفاعي ضربه المخالفه ممكن تقريبا حوالي خارج منطقه الجزاء للترجيد الجرسيسي انتظر تنفيذ ضربه المخالفه الحكم اشرف الحركات ويامر استدارة الدفاع وايضا دائما التنبيه على المهاجمين المدافعين دائما تكون الروح الرياضيه وتبقى دائما فايزه تنفيذ الكره تخدم طويل الكره تمشي عاليه عاليه الكره محمد بن عمر وتمشي الكره 6 امتار لسيف الدين الشرفي حارس الترجيد الجرسيسي سيف الدين الشرفي كما قلت تقريبا هذا الحارس الذي تالق في عديد اللقاءات وفي لقاء الاتحاد المنستيري ويمنح الفريق بان ترشح الدوري وان الكاس دوري ترجع للكره لفريق النجم الكره اختيار الفادي بيشو تستتب القايم تستتب القايم الكره كانت من الفادي بيشو ترجع للكره لابوتشو يتدخل حسام مدبوب ببعض الكره يمشي وجهي كشريده وجهي كشريده يرجع للكره ورائيه في وسط الميدان محمد بن عمر محمد وجهي كشريده وجهي كشريده تمشي للكره لدفاع كما قلت تقريبا في الدقيقه 37 36 نلعب بدقيقه نقل بدقيقه 37 الفرصه كانت لفريق النجم الساحلي محمد بن فرنسي فادي بن شو يسدد الكره تقريبا على القائمه كي تقريبا لحد العادل في ممكن نشوف شفنا فيه الفرص شفنا فيها هدف من الساحلي وايضا فرص من هذا الجانب وذلك
2: تذليل الفارق قبل العادل عادل تذليل نور الدين اي ان دي في دقيقه 34 يظل الفارق النادر البنزرتي هدفين مقابل هدف للمستقبل هذه بمارس فضل عادل
0: 10 37 دقيقة جمال منذ انطلاق شوط المباراة الأول واحدة بلاش ما زالت النتيجة الحقيقة شفنا سيطرة نسبية للنجم الساحلي من كم من ناحية طبعا كمية الفرص واخرهم تصويبه كانت قويه برشا من فادي بن شوق وكورتو على العارضه الافقيه لمرمى سيف الدين الشرفي على كل انتظر استفاقه الترجي الجرجيسي هذه كره لريان لاندولسي ريان لاندولسي الى ريان عنان من ريان الى ريان والكره في التماس للترجي الجرجيسي ادي بوجو ادي بوجو الحقيقه اليوم ما شفناش ادي بوجو وايضا مؤمن الرحمن اللي هما يشكلوا ثنائي اختير برشا في في هجوم الترجي الجرجيسي على كل اكيد شوط الملعبيه ثم شوط المدربين واحتجاج كبير من بنك احتياط الترجي الجرجيسي على صافرة وقرارات أشرف الحركاتي أكيد يمكن ثم بعض التقديرات اللي ما كانتش الحقيقة في محلها بالنسبة لأشرف الحركاتي أكيد رمية تماس مخطأ أو مخالفة نجم تعطي طبعا أسبقية لمنافسك على كل الكرة لريان عنان على الجهة اليسرى محمد أمين محمد علي نفخة ويوسف المويبي ثنائي البنك احتياط النجم الرياضي الساحلي في المقابل منصف مشارك أيمن منافق ومحمد الجزاني متوجهين على الدكة احتياط الترجي الجرجيسي الكرة لمؤمن الرحماني إلى نسيم هنيد مقطوعة من محمد من حسام دكدو وجدي كشريدة أسامة عبيد كشريدة محمد أمين بن عمر دور الكرة بين كشريدة محمد أمين بن عمر والعبيد كشريدة أيضا فادي أو بوتمان بوتمان بوتمان إلى أبو زعبية قبو سيدريك قبو ياخذ كورتو لي وجدي كشريدة كشريدة أسامة عبيد أسامة باش يوزع والركنية الركنية للترجي أو للنجم الساحلي بعد تدخل من دفاعات الترجي الجرجيسي عن طريق غسان المحرسي نلعب في دقيقة تقريبا 40 دقيقة إلا 5 دقائق على نهاية الشوط المباراة الأول والنتيجة ما زالت واحدة بلاش للنجم الساحلي. هدف دقيقة التاسعة من زين الدين بوتمان طبعا افتتح بها النتيجة للنجم الساحلي. نتبعوا فقط الركنية ونعطيك الخط جمال. الكرة مركنية للنجم الساحلي باش والمخالفة المخالفة يعلن عن الحكم أشرف الحركاتي لدفاع الطرش الجرجيس.
1: أكيد تقريبا في 40 دقيقة لعب إلا 5 دقائق على 45 دون اعتبار وقت البديل. الكرة من فيلاس غوما يلعب طول الكرة مخصصة الأنطار يمشي للكرة سبب فيها كرة من تتماس رمية تتماس لفريق النجم من نزل الساحلي في تنفيذ الكرة الأمين بوزعيبة بس يلعب رمية تتماس النجم من نزل الساحلي. نشاهد أكيد المدربين مصطفى مشارك محمد ينقى على الخطة الفنية أكيد الموضوع المدربين والأكيد أنه التوصيات على المنطقة الفنية ترجع للكرة. محمد فلاس موما لسيف الدين الشرفي سيف الدين الشرفي يلعب الكرة طويلة تفوت وسط الميدان لأبو جوك تدخل الشمالي تبقى الكرة سربونزيان لمجد الرجيلي رمي التماس للترجي الجرسيسي يلعب الكرة بسرعة ترجع الكرة من بوزعيبة لفريق النجم من الساحل. فادي بن شوق يلعب الكرة طويلة يبحث عن أسامة عبيد يتدخل ممتاز التدخل من يوسف الزفلاوي يرجع الكرة قصير المحرسي غسان يرجع بالكرة ورائية لسيف الدين الشرفي بطويلة الكرة تفوت وسط الميدان للنسيم يتدخل أمام مؤمن الرحماني في وسط الميدان سيدريك بو تمشي الكرة لقطة فنية من محمد بن عمر يبحث عن من عنه سمع في ذكي يتدخل الدفاع يمشي الكرة الزفلاوي سريع الكرة فريق الترجي الرياض الجرزيسي يبقى الكرة الزفلاوي يتدخل الدفاع وربي التماس للترجي الجرزيسي ربي التماس تمس بكرة بسرعة الكرة تمشي الكرة لأبو جو يتدخل الدفاع ظرف ركنية لفريق الترجي الجرزيسي ظرف ركنية سنين 40 دقيقة لعب إلا 3 دقيقة على 45 دون اعتبار وقت البديل والتقدم دائما لفريق النجم الساحلي بهدف مقابل لصفر هدف الجزائري زين الدين بوتمان في الدقيقة التاسعة ضربة ركنية في التنفيذ أشرف الضياف للترجي الجرجيسي يعطي الحكم بشرط التنفيذ ضربة ركنية لفريق الترجي الرياضي الجرجيسي تصدر التنفيذ الحكم مسرع يعطي التنفيذ أشرف تفز الكورة الهدف التعادل هدف التعادل لفريق الترجي الجرجيسي هدف التعادل لفريق الترجي الجرجيسي أكيد تقريبا هدف التعادل أكيد المسورة وصار أكيد التوسيعة من الأندية رأسية سحب الهدف أكيد فرحت سحب الهدف تقريبا هدف ممتاز حقيقة صعود الهدف كان ممتاز في فريق الترجي هدف التعادل كان ممتاز أكيد تقريبا سحب الهدف محمد في رسومة شكرا عادل أكيد محمد في رسومة يعادل النتيجة من أشرف الضياف الركنية ومحمد في رسومة يسعد وكل الجميع يغادر الحارس ريان الدرسي يعادل النتيجة 1-1 في توقيت 44 دقيقة لعب تقريبا ودائما التعادل بين الفريقين. افتتح النتيجة الجزائري سيدي بطمان وعدلها منذ قليل محمد فراس غوما بهدف التعادل عادل
0: وهو كذلك جمال التعادل حاليا بين النجم الساحلي والترجي الرياضي الجرجيسي. الدقيقة التاسعة كما حكينا بوتمان افتتح النتيجة ودقيقة 42 محمد فراس غوما يعدل نتيجة برأسية ممتازة برشا أسكنها شباك الحارس ريان لندلسي. الكرة للنجم الساحلي محمد ريان عنان كرة للترجي الجرجيسي بعد تدخل ريان عنان أشرف بن ذياف مايسترو طبعا وسط ميدان الترجي الجرجيسي أكيد بلمساته الفنية وطبعا الكرات الثابتة من اختصاص أشرف والكرة أكيد ممتازة وهدف الحقيقة ممتاز لمحمد فراس غوما. هذه كرة لدافيد روي الكرة في تماس للنجم الساحلي محمد ريان عنان بيشتول يرجع الكرة في تماس أو بوزعبية محمد بوزعبية، كرة مازالت للنجم الساحلي، إلى دافيد روي، إلى فادي بنشوك، سيدريك كبو يركع كورته، سيدريك ممتاز، سيدريك كرة مازالت للنجم الساحلي أو لأشرف. أربعة دقائق كوقت بديل، وصلنا لل 45 دقيقة، أربعة دقائق باش نعيشوها معكم أكيد جمال وصفاء في الاستوديو، أكيد باش يكونوا زاد مشوقين بحكم أنه هدف نعوى شوية الحقيقة فريق الترجي الريسي، وأيضا أكيد النجم يريد الثاني كما الترجي الريسي يريد أن ينهي شوط المباراة الأول متقدم.
1: أكيد بالفعل تقريبا في الدقيقة الأولى في وقت البديل، ودائما التعادل صفر مقابل صفر. نجدد التحية والترحاب لكل مستمعين دائما عبر موجات الإذاعة الوطنية التونسية من تطاوين، بالنقل الحي والمباشر من ملعب جيزة المعاشرة بن الشتيت. بسرعة رمية التماس، اللاعب أمين بوسعبية، رمية التماس لفريق النجم الساحلي، يلعب الكرة لريان علام، ريان علام مع نمجد الرشيدي، يرسل الكرة للاعب محمد أمين بن عمر، تبقى الكرة برمية التماس، لو وجدي كشيد على رمية التماس من محمد بوزعبية، يلعب الكرة لفريق النجم الساحلي، أمين بوزعبية، أمين بوزعبية رمية التماس لفريق النجم الساحلي، هدف مقابل هدف قيمة التذكير لكل من التحق من الآن على المباشر. هدف النجم الساحلي افتتح النتيجة الجزائري في تيبوتمان في الدقيقة التاسعة، وفي الدقيقة تقريبا دقيقة 42 يعادل النتيجة محمد فراسكو من الترجي الجريسي، الكرة محمد أمين بن عمر، محمد يبحث عن المساعد يرجع حسن مكتوب، حسن مكتوب يبحث عن سيدريك البو، يتدخل من دافيد روي، يمشي الكرة ليوسف الزفلاوي، طويل الكرة مؤمن الرحماني يتحكم في الكرة، دخل سمهني نسيم، مهني نسيم يرجع بالكرة، والكرة ورقية لمحمد أمين بن عمر، محمد أمين بن عمر، محمد أمين يبحث عن سيدريك بو، سيدريك بو، سيدريك بو، نشيط هذا اللاعب في وسط الميدان تقريبا عادل. ندخل الدقيقة 6 وقت البديل، وتم التعادل هدف مقابل هدف بين الترجي والنجم الساحلي.
0: دقيقة أخيرة جمال، أكيد ننتظر الجديد فيها بين الترجي والنجم الساحلي، دقيقة أخيرة من وقت البديل، من أصل أربع دقائق كان ضفهم أشرف الحركات، الكرة لمحمد أمين بن عمر في هجوم للترجي الجريس، سيدريك بو، سيدريك يجيها دي بوجو، سيدريك بو، زين الدين بوتمان، زين الدين، زين الدين بوتمان يعطي كرة لأسامة عبيد، واحدة اثنين بين بوتمان وعبيد، والمخالفة، المخالفة في مكان قريب، واختير برشا أكيد الحقيقة، تقريبا على مستوى منتصف المرمى 20-22 متر على مرمى سيف الدين الشرفي، واكيد باش تكون اخر الكرات في الشوط الاول. الكره كانت حصل لها زين الدين بوتمان صاحب الهدف الوحيد لنجم الساحلي، في المقابل محمد فراس صغوم المدافع المحوري بهدف وراسيه ممتازه اشكنها شباك الحارس ريان لندولسي، وسام عبيد ومحمد او سام عبيد وحسام دكدوك، زوز ملاعبيه من نجم متواجدين على الكره، اكيد باش ننهيو بها المباراه. الكره حسام دكدوك ام اسام عبيد؟ اشرف الحركاتي يؤمر مؤمن الرحماني باحترام الامتار القانونيه، كره لدكدوك والكره خارج الميدان، خارج الميدان، ونهاية شوط المباراة الأول 1-1 بين الترجي الجريسي والنجم الساحلي، هدف أو ننتظر ننتظر الحقيقة، لا نهاية يظهر لي كانت الإشارة واضحة جمال. على كل
1: نهاية الشوط الأول بالتعادل، هدف قبل هدف، هدف الافتتاح دقيقة 69 بوتمان الجزائري الساحلي، ودقيقة 43 محمد فاس غومة يعدل النتيجة. نلتقي بإذن الله مع انطلاق الشوط الثاني، وتحية لكل مستمعي الكرام عبر موجات الإذاعة التونسية من تطوي.
2: شكرا لكم. هدف مقابل هدف في نتيجة الشوط الأول في مباراة جرجيس والنجم الريدي الساحلي زين الدين بوتمان في الدقيقة 10، ويعادلها محمد فراس غومة لترجي جرجيس. النادي الرياضي البنزرتي متأخر على أرضية ميدانه في النتيجة من مستقبل المرسى، هدفين مقابل هدف في نهاية الشوط الأول، محمد أمين الخلوي ضربة جزاء ثم يوسف داو، ويذل الفرق نوردين آي إن دي للنادي الرياضي البنزرتي. كيف كيف الاتحاد الرياضي المنصيري على أرضية ميدانه متأخر في نتيجة هدف مقابل شيء أمام نجم المتلوي سجله حمزة المنصري في دقيقة 11، وأصفار إلى حد الآن مع نقص عددي لشبيبة العمران. بقية التفاصيل بشكل برقي نجم نقوله مع محمد الطاهر كاية مشكور موجود في ملعب رادس. مرحبا بك محمد.
3: مرحبا بك مرة أخرى مصطفى، مرحبا بك كافة السادة المستمعين في ملعب شادلي زويتن. الشبيبة صامد إلى حد الآن بفضل الحارس منتصر رسيد. منتصر سبعة كرات كاملة مؤطرة، منها أربعة كرات صعبة وصعبة جدا، آخرهم كرة أقبلو منذ لحظات، منذ تقريبا دقيقة كانوا تشي أقبلو يجرب حظه من خارج منطقة الجزاء، وسيد جبل الأحمر يحرم الترجي من التقدم في مرة أخرى. هذه كرة للترجي الرياضي التونسي، سيطر الترجي في هذا الشوط الأول، والأرقام والإحصائيات إحصائيات الشوط تكون هذا، بما أن الترجي تقريبا وصل لمناطق الشبيبة الرياضية بالعمران أكثر من 15 مرة، في المقابل مرتين فقط زار فيها الشبيبة مناطق الترجي. هذا الحميدي سدد حاول من خارج مناطق الجزاء خارج المرمى. نلعب في الدقيقة 43 الثالثة بعد الوقت الأصلي، الحكم محرز الملك يضاف خمسة دقائق، تلعبوا ثلاثة، مازالوا دقيقتين على نهاية هذا الشوط الأول، مازال التعادل صفر مقابل صفر بين الشبيبة الرياضية بالعمران وضيف الترجي الرياضي التونسي. كرة طويلة من ضربة ستة أمتار مباشرة للتماس، تماس على الجهة اليسار للترجي الرياضي التونسي من الله بن حميدة، يلعب كرة لوك بلو بلمسة إلى حمزة الجلاسي، يبدل الجهة اليمين محمد بن علي إلى من الله الحميدي اللي يبدل مركز هو وعبد الرحمن كوناتي، وزع ترجع من الدفاع في مرة أولى. كرة ثانية لوك بلو، مازالت في صراع أرضي بين لوك بلو علي كازمير شينونزو وكذلك غيث بن حميدة، تنتهي لصالح جمعية أو شبيبة العمران. هذه كرة للشبيبة في الرواق الأيسر، مصطفى السويسي يرجع لغيث بن حميدة. الشبيبة منقوص من خدمات متوسط ميدان محمد أمين بن عمر بعد تحصله على الانذار الثاني، بينما هذه كرة للترجي في محاولة لعكس الهجوم والمخالفة، مخالفة في وسط الميدان يتحصل عليها شهاب الجبالي بعد تدخل من سامر المرواني. كرة مشتركة بين الزوز لاعبين سامر المرواني أو هارون الكوكي، تقريبا مشيت راس في راس بين سامر أو هارون الكوكي وشهاب الجبالي، يقوم لباس شهاب الجبالي باش ترجع الكرة، وآخر كرة في الشوط الأول. 45 زائد 5 دقائق وقت بديل، آخر كرة ونوتشي أقبله باش يتولى تنفيذ مخالفة. كل لاعبين في مناطق الشبيبة الرياضية بالعمران، أقبله يلعب على الجهة اليمين محمد بن علي يرفع كرة داخل المنطقة بالرأس من حمزة الجلاسي خارج الميدان، كرة أخرى تمر على هجوم الترجي بدون نجاعة. وفي هذه اللحظة ينهي السيد محرز الملكي أحداث الشوط الأول. شوط أول خط عنوانه منتصر السيد، حامي عريم الشبيبة بالتصدي لأكثر من كرة مؤترة وأكثر من كرة خطيرة. منتصر يحرم الترجي من الشوط من التقدم في هذا الشوط الأول، صفر مقابل صفر هي نتيجة هذا الشوط. في انتظار انطلاقة الشوط الثاني. تحية لك مصطفى وتحية لك كافة السادة المستمعين.
2: يعطيك الصحة، نرجع لك مع انطلاق الفترة الثانية. استراحة غنائية، نعود بعدها لمتابعة ملاعب

0: موجز الأخبار.
1: تحية طيبة، أهلا بكم مستمعينا الكرام إلى موجز لأهم الأنباء. طلب الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري بالترفيه في أسعار قبول الحبوب نظرا لارتفاع كلفة الإنتاج وتنامي الأسعار في السوق العالمية، بما يضمن الحد الأدنى من التوازن للفلاحة. تستمع غدا لجنة الصحة وشؤون المرأة والأسرة والشؤون الاجتماعية وذوي الإعاقة بالبرلمان إلى مجموعة من النواب حول مقترح قانون أساسي يتعلق بضبط النظام العام لقطاع الصحة. يؤدي وفد من خبراء البنك الدولي مهمة إلى تونس من 4 وحتى 8 ماي 2026 في إطار مرافقة تنفيذ برنامج أحداث وحدات لمعالجة وتثمين النفايات المنزلية والمشابهة. أكد المجلس الوطني لعمادة المهندسين التونسيين تمسكه باستكمال المسار التشريعي المتعلق بمشروع القانون الجديد المنظم لمهنة الهندسة. قال حزب الله اللبناني أنه استهدف بالصواريخ تجمعا لآليات وجنود جيش الصهيوني في محيط الخزان ببلدة القنطرة. نفت القيادة المركزية الأمريكية تعرض سفنها لضربات مؤكدة استمرار مشروع الحرية، في حين ذكرت مصادر إعلامية إيرانية أن الحرس الثوري أطلق النار على قطع بحرية عسكرية أمريكية. انتهى الموجز، إلى اللقاء.
2: ملاعب وأهداف.

0: نعود سيدتي أنستي، سيدتي أهلا بكم جميعا وتحية لكل السادة المستمعين أحباء رياضة اللي تحقوا بنا عبر موجات إذاعة تطاوين. نواصل المشوار في ملاعب وأهداف. اليوم أربعة مباريات مبرمجة لحساب الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم، والجولة 28 جولتين يفصلونا على فك رموز هذه البطولة المشوقة. شبيبة العمران في شوط أول منقوصة من لاعب أمام ترجري دي توسي أصفار، هدف للنادي البنزرتي نوردينيا أياندي في دقيقة 34 مقابل هدفين للمستقبل الرياضي بمرسى محمد أمين الخلوي ويوسف داوو، والاتحاد المنصيري متأخر في 45 دقيقة أولى أمام المتلوي بفضل هدف حمزة المنصري في دقيقة 11، الترجري الرياضي الجرجيسي النجم الرياضي الساحلي هدف مقابل هدف، تفاصيلها مع جمال فرعة وعادل الجرو. أهلا بكم من جديد.
1: شكرا لك، تحية للجميع لكل مستمعينا الكرام عبر موجات الإذاعة التونسية من تطاوين في الشوط الثاني. أكيد لحظات

0: بو ممتازة بوجوه يخدم الكرة يمسك الكرة لأشرف بن زياد أشرف بن زياد أشرف بن زياد يمسك الكرة للاعب والترجيع على الكرة مؤمن الأحياني والكرة أو اللاعب يسر الدفاعي على كل حال كما قلت تقريبا لم يتم التماس لفريق النصر لفريق الترجي الرياضي الجبتي في 11 أساسي يدخل به فريق النصر مساحلي ريان نتوجه بحسب المرمى هذا دخل الدفاع من الشيل فريق الترجي توزيع على الكرة وحسام تدوب تبقى لفريق الترجي أبو جوب هجوم خطير لفريق الترجي يتدخل يتدخل حسام أو محمد نسيم هنيك يرجع على الكرة بسرعة لفريق النصر مارس النساحلي من ريان علان ريان علان ريان والكرة يتدخل دفاع باب ديالو باب ديالو يرجع من الكرة الورائية للمجد المرجيلي لمجد وسط الميدان دافيد روي ترجع من جديد لفريق لفريق النجم الساحلي فاتي في شو كما قلت تقريبا 11 اساسي فريق النجم الساحلي ريان لندوش حسن مرمى نسيم هريد حسام تكدوك واشتي كيجي تميم بوسعيد بزعبيه محمد بن بامر قائد فريق فاتي في شو سيدريك بو سيدي بطمان الجزائري صاحب هدف الافتتاح او سمع بيد وريان على تشكيله فريق الترجي الجرجيسي عادل.
1: وكذلك تحيه ليك جمال وكل المستمعين عبر موجات العروس الصحراء ذات الطاوين. هذا هو المركب الرياضي بجرجيس. اكيد تشكيلة الترجي الجرجيسي ال11 الاساسي سيف الدين الشرفي في حرس المرمى يسر الذفلاوي لمجد رجيلي محمد فراس غوما بابا ديالو السنغالي غسان المحرسي خليل القصاب دافيد روي الكاميروني وهذا هجوم للترجي الجرجيسي يسري الذفلاوي الحقيقه مجهود ممتاز ولكن كورته مباشره في دين الحارس ريان لندولسي على كل اشرف بن ذياف ومأمون الرحماني وأديبو جو النيجيري هذه كرة من جديد ليوسري أديبو جو تصويبته الحقيقة ما كانتش بعيدة برشا على مرمى الحارس ريان الأندلسي الترجي الجرجيسي قاعد يحاول الحقيقة من أجل اقتناص هدف ثاني جمال مع انطلاق شوط المباراة الثانية.
0: أكيد تقريبا تحية للجميع لكل مستمعينا الكرام ومتابعينا مستمعينا عبر موجات الإذاعة الوطنية التونسية من تطاوين في 48 دقيقة لعب وكل مباراة ودائما التعادل هدف مقابل هدف رمي 6 أمتار ريان الدوسي يلعب الكرة طويلة في وسط الميدان رمي التماس بالترجي الجرجيسي تنفيذ الكرة غسام المحرسي باش يلعب رمي التماس للفريق الترجي أيضا نشاهد اليوم غياب الكرة خلفه تدعى الإصابة ترجع الكرة رمي التماس لفريق الترجي ينتظر تنفيذ رمي التماس اتنفذ الكرة بسرعة يمشي الكرة لأشرف بن زياد وضربة المخالفة أشرف الحركاتي قريب من كل العمليات ضربة المخالفة لفريق الترجي الجرجيسي بتنفيذ الكرة غسان المحرسي بتنفيذ ضربة المخالفة حط الكرة في مكانها كده أمام سمع بيت لاعب النسي مريض الساحلي ننتظر تنفيذ ضربة المخالفة لفريق الترجي الجرجيسي خسر المحرسي الحكم باش يعطيه سيرة التنفيذ اشرف حركاتي تتنفذ الكرة طويلة داخل منطقة الجزاء يتدخل الدفاع من جديد سيديك كبو يبعد الكرة ترجع الكرة لفريق النجم الترجي الجرجيسي من اشرف بن يوسف الدفلاوي
1: جميل تفضل شكرا لك تفضل. تعرف أهمية الصدارة والترجي الرياضي التونسي في ملاحقة النادي الإفريقي في مباراة هامة أمام شبيبة العمران في ملعب زويتن وين موجود مشكور في للمتابعة زميلنا محمد الطاهر كي يعطينا فكرة على انطلاق الفترة الثانية وتشكيلة الفريقين قبل ما نرجع لكم ونعطيكم المجال للوصف والتعليق. محمد الطاهر مرحبا.
2: مرحبا بك مرة أخرى مصفى مرحبا بكافة السادة المستمعين عبر موجات عروس الصحراء إذاعة تطاوين. لحظات قليلة محرز الملكي قاعد يعدل في ساعته كل اللاعبين على أرضية الميدان ولحظات قليلة تفصلنا على انطلاقة هذه الفترة الثانية ومعها تأتي الصافرة الآن انطلاقة الشوط الثاني من مباراة الشبيبة الرياضية بالعمران والترجي الرياضي التونسي في إطار الجولة 13 من بطولة الموسم الحالي. تذكير سريع بالتشكيل الأساسي للفريقين أمانا لا منيش في

0: حراسة مرمى الترجي محمد بن علي حمزة جلاس يمين توجاي ومحمد أمين بن حميدة قائد الفريق كرباعي خط الدفاع. وسط الميدان ثلاثي يتكون من هنا تشيب بلوحة حمزة رفيعة وشيب الجبيبي. وفي الهجوم كوناتي اللي غادر وخلى مكانه لجاك ديارا أمان الله الحميدي اللي غادر وخلى مكانه لأشرف الجبري وفلوريان دانو. بالنسبة لشبيبة العمران اللي ما قام حتى تغيير بين شوطي المباراة ما زال محافظ على التشكيل الأساسي واللي فيه منتصر السيد كحارس مرمى، سامر مرواني، هارون الكوكي في محور الدفاع، بلال مقنم على اليمين، عمر الزباغي على اليسار، علي كازمير، شيمونزو، غيث بن حميدة قائد الفريق، ومحمد أمين بن عمر وسط الميدان، مصطفى السويسي، عدي بالحاج، وبلال التويتي في الهجوم. نذكروا أنه شبيبة الرياضية بالعمران تلعب منقوصة من خدمات محمد أمين بن عمر بعد تحصل على إنذار الثاني في دقيقة 29 من الشوط الأول. بالتالي الشبيبة يلعب محروم أو منقوص من لعب دقيقتين لعب في الشوط الثاني، صفر مقابل صفر بين الشبيبة الرياضية بالعمران والترجي الرياضي التونسي.
1: شكرا لك محمد الطاهر، الخط مفتوح إذا ما جد جديد في هذه المباراة. نرجع نفتح لكم المجال جمال وعادل في الوصف والتعليق على مباراة الترجي الرياضي الجريسي النجم الرياضي الساحل. تفضل.
2: بالفعل وكذلك بصفة تقريبا لتحية للجميع في 52 دقيقة لعب ضربة الركنية مع انذار منذ قليل لمتوسط ميدان الترجي الجريسي خليل القصاب، ضربة الركنية لفريق الترجي تنفذ الكرة من خليل القصاب ويخرج الحارس، تبقى لفريق الترجي توسيعة رأسية بعد الكرة حسام تكتوك مرة أولى مرة ثانية وشتيك شريدة تمشي الكرة من تماس، كان تخطير على دفاع النجم الساحلي توسيعة المخالفة والحارس يتألق ليلة ترجي بعد الكرة ترجع الكرة في رمية التماس. أكيد الشوط الثاني فيه السرعة من جانب الفريقين من جانب فريق الترجي تلفزيون النجم الساحلي، أكيد كما قلت كان فيه الفرص والأهداف هدف من كل جانب. والشوط الثاني ننتظر أكيد الأهداف ومزيد من أهداف في مباراة مهمة وخاصة المباراة أكيد لفريقين الترجي والنجم الساحلي. تنفذ الكرة من فريق اللعبة بوجو ترجع من جديد للدفاع النجم الساحلي محمد برامر، تبقى الكرة لدفاع وشتيك شريدة بعد الكرة يمشي الكرة بسيدريك بو سيدريك بو يبحث عن من عن ريان معنان أو سيدين بطمان يتدخل دفاع على الترجي لابد الجيري يبعد الكرة أخرجوا الجيري أخرجوا صاحب الشعر الطويل يمشي الكرة ليوسف الزفلاوي يوسف الزفلاوي يبحث عن المسجد أخرجوا يأخذ الكرة أخرجوا يراوغ يوسع الكرة وتمشي بدون عنوان تقريبا والتعادل هدف مقابل هدف بالنسبة الساحلي ضيف مدينة جرجيس والترجي مدينة جرجيس.
1: وكذلك 54 دقيقة لعب جمال الضغط الحقيقة مع انطلاق الشوط الثاني للترجي الجرجيسي، الحقيقة شفنا بعض الهجمات المركزة من جانب الترجي الجرجيسي توزيعة وتصويبة من خليل القصاب ثم توزيع من هادي بوجو لكنها لم تجد الحقيقة حتى ملاعبي على مستوى القائمة الثاني لحارس المرمى ريان لندلسي. الكرة باش ترجع للعب لدافيد روي الكاميروني رأسية لوجدي كشريدة والكرة مباشرة في التماس بسرعة الكرة المحيرسي إلى مؤمن الرحماني، مؤمن الرحماني ياخذ كورته المحيرسي باش يصوب باش يوزع باش يوزع المحيرسي والكرة مباشرة في التماس بعد تدخل من الظهير الأيمن وجدي كشريدة. مزت الكرة للترجي الجرجيسي على مستوى التماس غسان المحرسي هادي بوجو جيه المحرسي إلي محمد أمين بن عمر كرة لبوتمان بوتمان بوتمان مازالت الكرة لشكون هادي بوجو سيدريك كبو حوار ثنائي بين كبو وهادي بوجو والكرة مباشرة لبوتمان بوتمان لشكون لمجد رجيلي بعد تدخل هف والحقيقة من لمجد ولكنه مقطوعة في الأخير والمخالفة الحكم يرجع للمخالفة بعد تدخل لمجد رجيلي علاء ريان عنان الحقيقة على ما أظن بوتمان، ولكنه ريان عنان رقم 30 هو اللي اقتنص هفوة من لمجد رجيلي وفي الأخير مخالفة للنجم الرياضي الساحلي. هي أولى المحاولات مع انطلاق شوط المباراة الثاني، بوتمان وعنان باش تولوا أكيد ارجع الكرة وتنفيذ المخالفة. الكرة لزين الدين بوتمان، يأمر الحكم أشرف الحركاتي بوضع الكرة في المكان المناسب. الكرة في مخالفة تقريبا تبعد 35 متر على مرمى الحارس سيف الدين الشرفي. بوتمان وعنان، محمد الجزاني وأيمن منافق لا يهدأ لهم بال مع منصف مشارك في توجيه الدفاع. الكرة مباشرة لسيف الدين الشرفي، هجوم معاكس للترجي الجرجيسي. يسري الظفلاوي، يسري الظفلاوي، والكرة مباشرة لأحمد بوزعبية يخليها رمية 5.50 متر للنجم الرياضي الساحلي. الكرة باش تولى ارجاحها اكيد ريان لندلسي. الشوط الاول شوط الملاعبيه، والشوط الثاني هو شوط المدربين، وننتظر طبعا التغييرات والتحويرات على مستوى التشكيل الاساسي للزوز فرق. 57 دقيقه جمال، 1-1 بين الترجي الجرجيسي والنجم الرياضي الساحلي.
2: اكيد تقريبا في 57 دقيقه لعب في المباراه الى حد الان التعادل بين فريق النجم الساحلي والترجي الجرجيسي. هدف مقابل هدف، ترجع الكره لاشرف بونتياف، القاسم الشريف الفوق يمشي الكره خليل القصاب او اشرف بونتياف، تستلم الكره في اللاعب وجدي كيسريدا ولم تتماس للترجي. اشرف بونتياف يخلي الكره لخسان المحرسي، يلعب الكره 1-2 مع اشرف بن زياف. اشرف بن زياف يتوغل يتدخل الدفاع، سيتريك الفو يقص الكره، يمشي الكره للاعب اللاعب حسام عبيد، يبحث عن الجزائري سيتي بطمان، يتدخل الدفاع ويبقى ثم ثلاث لاعبين على ارضيه الميدان، لاعب من الترجي ولاعب من النجم الساحلي. واسف الحركات اكيد وقف اللعب باسعاف اللاعبين مصطفى، اذا كان ثم تسكير بالتاجي اكيد في ممكن توقف اللعب هنا في جرجيس بعد اصابه لاعبين من النجم الترجي الجرجيسي.
3: واو كذلك تدلل جمال طبعا مع تمنياتنا بالشفاء العاجل والعوده السريعه طبعا لكل اللاعبين، صحتهم أولوية كرة القدم، والنتائج طبعا زائلة 0-0 في العمران ببشبك عمران والترجي التونسي بعد 53 دقيقة لعب. الندري البزرتي بعد تقريبا 54 دقيقة لعب مازال متأخر في النتيجة هدفين مقابل هدف أمام المستقبل الرياضي بالمرسى. في المنستير هدف مقابل شيء للضيوف النجم الرياضي بالمتلوي، هدف مقابل شيء أمام الاتحاد الرياضي المنسيري الطامح إلى مركز يأهله للمشاركة الإفريقية. والترجي الرياضي الجريسي هدف مقابل هدف للنجم الرياضي الساحلي، وتمنيتنا بالشفاء العاجل والعودة السريعة إن شاء الله للاعبين اللي أصيبوا على أرضية الميدان. إذا رجع اللعب ولا ناخذ فكرة على ملعب زويتنا يا جمال؟
2: أكيد تقريبا تأخذ فكرة عزويت وخنزوم نعود ملعب جيس على
3: مني. إصابة كبيرة للاعبين والشو اللي صاير في جرجيس؟
2: لا يقوموا لباس اللاعبين، يقوموا لباس لعب الترجي والنجم الساحلي والعودة، وسيعود اللعب أكيد بعد لحظات مصطفى في ملعب جرجيس. نواصل أو تمشي ملعب جرجيس؟
3: لا نواصل
2: على كل حال نواصل أكيد. تقريبا تحية أهليك مصطفى، تحية أكيد للزملاء التقنيين أكيد في الاستوديو ولكل السادة المستمعين والمستمعات دائما عبر موجات الإذاعة التونسية. من تطوير تبدل الكرة عالية لفريق الترجي الجرجيسي، ويأخذ الكرة حارس ريان الدلسي الحارس الثالث في فريق النجم الساحلي بعد غياب الحارس الأول صبري بن حسين الحارس الدولي للنجم الساحلي. أكيد كما قلت له تقريبا الماراثون من المقابلات وفسح المجال إن شاء الله للمنتخب الوطني التونسي للتحضيرات لكأس العالم 2026 بالتوفيق لنسور قرطاج. ترجع الكرة لأبو تشو، يتدخل حسين دلدوك بعد الكرة وتجي سريسة أمام بوتو أبوتو ركز المتماس التفت بسرعة الكرة أبوتو أبوتو معاه غسل المحص أبوتو هي يراوغ لكن تتقسم الكرة بسديك الكوم وسام عبيد وسام عبيد يلعب الكرة طويلة يبحث عن ريان عنان ريان عنان ريان عنان ريان عيان يجعل الكرة لمحمد بن عمر فادي بنشو يمشي الكرة لمحمد سعدية أو محمد بوسعيبة هو تقريبا أمين بوسعيبة أمين سيدريك بوس الميتين يرجع عند الكرة محمد أمين بن عمر وفادي بنشو يمشي الكرة لحسام تكتوب ترجع الكرة لنسيم هنيد نسيم هنيد هو ابن مدينة جرجيس أكيد عادل نسيم هنيد في 60-61 دقيقة لعب ودائما التعادل الإيجابي هدف مقابل هدف بين الترجي الجرجيسي والنجم الساحلي.
1: أولى الورقات بالنسبة للنجم الساحلي ستكون المهاجم السنغالي موسى سنغور المهاجم السنغالي موسى سنغور باش ياخذ مكانه يمكن باش يكون مكان بوتمان الجزائري المصاب على ما أظن أكيد ننتظر قدم اللحظات من أجل معرفة البديل بالنسبة لسنغور الكرة للترجي الجرجيسي ونسيم نسيم هنيد أكيد ابن مدرسة الترجي الجرجيسي متكون في شبان الترجي الجرجيسي والمنتقل من الترجي الجرجيسي للنادي الصفاقسي ثم تجارب عدة مع أولمبياك أو آيك أثينا اليوناني وتجارب خليجية قبل العودة للجوهرة الساحل وفريق النجم الساحلي الكرة تدور بين لاعبي النجم كرة لمخالفة المخالفة والإنذار على بابي ديالو السنغالي يشهر في وجهه الحكم أشرف الحركات الورقة الصفراء أكيد المباراة يمكن المباراة أكيد برشا من لاعبية يحسبوا شوية لربما تنظيف الورقات الصفراء قبل مباراة الكاس بالنسبة للترجي الجرجيسي على الأقل مهم برشا مباراة الكاس يمكن أهم البطولة الآن والآن التغيير أكيد موسى سنغور السنغالي مكان زين الدين بوتمان بالفعل صاحب الهدف يغادر الآن ويأخذ مكانه موسى سنغور المهاجم السنغالي بوتمان يغادر والجزائري يغادر أكيد شال لباس لبوتمان بعد تعرضه لإصابة أخيرة على كل شال الدور المباراة في كنف الروح الرياضية وهو الحال الآن الكرة لحسام دكدوك حسام سيدريك قبو ليوسر الذفلاوي طول كورته لشكون دكدوك كشريدة ومحمد أمين بن عمر كشريده بشتول رجع الكره في التماس الكره نلعب في 63 دقيقه لعب من زمن المباراه اكيد 18 دقيقه من زمن شوط المباراه الثاني 1-1 هدف بوتمان هدف بوتمان في الدقيقه 9 وعدلها محمد فراس غومه في الدقيقه 42 من الشوط الاول الكره للترجي الجرجيسي غسان المحرسي باش يتولى يرجع الكره في تماس عن طريق التماس من جهه المدارج الرئيسيه هنا في ملعب ومركب عبد السلام كازوز بجرجيس الكره ليشرف بن ذياف 1-2 كشريده محمد امين بن عمر محمد امين هو التماس للترجي الجرجيسي اشرف او المحرسي غسان المحرسي باش يتولى رجع الكره للتماس مؤمن الرحماني مؤمن الى اشرف بن ذياف اشرف يغير كليا وجهه الكره لصاحب الهدف طبعا محمد فراس غومه لكن كورته ما خلصش عليها ادي بوجو ما زالت لموسى سنغور موسى سنغور السنغالي والكره مباشره في التماس للترجي الجرجيسي نلعب في 65 دقيقة جمال 20 دقيقة من زمن شوط المباراة الثاني 1-1 بين الترجي الجرجيسي والنجم الساحلي
2: أكيد وكذلك تقريبا في 65 دقيقة لعب في المباراة والتعادل لهدف مقابل هدف منذ قليل وتغييرات المدرب محمد عينفخة دخول موسى سنغور مكان الجزائري زين كيف اطمان صاحب هدف النسمان الساحلي واسترجع الكرة في ضربة مخالفة بالتنفيذ نسيم ليد ضربة مخالفة للنسمان الساحلي بما أن المدرب مصر شاكي لحد الآن حافظ نفس التشكيلة منذ انطلاق المباراة تتنفذ الكرة طويلة دخل الدفاع ترجع الكرة ممتازة للتدخل من غسان المحرسي محمد مسمومة ترجع الكرة بن دافيد متوسط الميدان الكاميروني يمشي الكرة لغسان غسان المحرسي ومعاه اللاعب وستي كسريزا هو اللاعب محمد أمين بالغول قيد الفريق وضربة المخالفة تقول للنس مريض الساحلي الحكم مثلا في الحركات يقول ضربة المخالفة دائما أكيد تقريبا نجدد التحية والترحاب بكل من التحق بنا الآن عبر موجة الإذاعة التونسية من تطاوين بالنقل المباشر والتغطية الخاصة لمباراة النس مريض الساحلي والفريق الترسي للجرسيس وأيضا أكيد النتائج الحالية الفورية مع سبينا صديقنا مصطفى النازح ترجع الكرة لفريق النسمان الساحلي وتمشي رمية التماس لفريق النسمان الساحلي هدف مقابل هدف مباراة كما قلت له للفريقين وفريق الترسي الجرسيسي الاستعداد ايضا لبقية مشوار البطولة كذلك الناس من الزي الساحلي والاهم لفريق الترسي الجرسي الدور الرومانية لكأس تونس عندما يستضيف فريق النادي البنزرتي يوم 21 ماي اي قبل عيد الاضحى المبارك باربعة ايام على كل حال اكيد ترجع الكرة والدور النصف النهائي سيكون يوم رابع عيد وايضا الدور النهائي ونتمنى مصر للجنوب الشرقي وايضا ملعب الجيبس وجه النادي الصفاقسي في الدور النهائي ان شاء الله نتمنى جميع التوفيق للدور النصف النهائي على كل حال ترجع الكره لفريق النسم برمي تل التماس في التنفيذ وجدي كيسريتا رمي تل التماس وجدي كيسريتا بشخصيه الحكم في التنفيذ رمي التماس النسم نزل للساحلي تحت اثار محمد ينفخة المدرب النسمة الساحة ترجع الكرة بسرعة لفريق الترسي أسرب وضيف الزخرة السيمانيت يبعد الكرة يوصل الدفلاوي لكن تبقى الكرة للعب ريان عنان ريان ترجع الكرة ست الميدان من فادي بيسوف يمشي الكرة ريان عنان يتدخل ممتاز لقطة ممتازة جدا من مدافع على الترسي محمد ترس بومة ترجع من سيدي محمد تلاس بومة يلعب الكرة كبيرة تبقى ترجع من فادي الساحلي في وسط الميدان يمشي الكرة لتسديد الكرة كرة من فادي بيسوف ومحمد أمين بالعمر على كل حال الكرة تمشي
3: قبل ما نمشي العادل
1: تشتعل المدرجات
3: نذكر فقط قبل ما تمشي العادل نذكر بالنتائج الحاصلة إلى حد الآن أسفار في زويتن بين العمران والترجي الرياضي التونسي بعد مضي 63 دقيقة لعب النادي البنزرتي مازال متأخر في النتيجة هدفين مقابل هدف أمام المستقبل الرياضي بالمرسى وهدف مقابل شيء لنجم المتلوي أمام الاتحاد الرياضي المنستيري في المنستير بالذات وبقية تفاصيل مباراة جرجيس معكم عادل وجمال تفضل
2: عادل انا خدت وبكم الحكم بسيء ضرب الجزاء لكن قال تسلل تقريبا التفاصيل معك عادل
1: اكيد جمال والحقيقة الحكم شفناه اشار لضربة الجزاء لكن الحكم المساعد الثاني كان اعلن عن تسلل اكيد الفار سيكون الفيصل في اللقطة هذه الحكم اشرف الحركات يتواصل بالزوريات اكيد مع طاقم الفار المتكون من الثنائي أيمن النصري كحكم الرئيسي في الفار ومساعدته هدى عفين على كل ننتظر أكيد الفار موجود والكل حد باش ياخذ حقه هذا مؤكد إن شاء الله أكيد الجمهور أكيد يساعد شوية حتى في التصعيد في التشجيع متاعه أكيد ضربة جزاء كان أعلنها الحكم لكن مساعده يؤمر أنه ثم طبعا رميت او ضربت تسلل وتسلل على مهاجم الترجي الجرجيسي. ننتظر فقط القرار، سيكون قرار الحكم أشرف الحركاتي وحكم الفار والتسلل، التسلل بدون العودة، بدون العودة طبعا بدون العودة للشاشة، لكن بالعودة لطاقم الفار والحكم أشرف الحركاتي يعلن عن تسلل لدفاعات النجم الرياضي الساحلي. الكرة لريان عنان وريان لندلسي عفوا، ريان عنان على الجهة اليمنى وريان لندلسي على مستوى حراس المرمى. كما حكينا هو الحارس الثالث في تشكيلة الإتوال اليوم، نجدوه كحارس أول بعد غياب صبري بن حسن. المخالفة الآن، المخالفة لوجدي كشريدة على مستوى تقريبا نقطة ضربة الركنية، مخالفة للنجم الرياضي الساحلي، المخالفة لوجدي كشريدة. وثاني التغييرات بالنسبة للنجم الرياضي الساحلي، ننتظر فقط صاحب القميص، من سيكون؟ هل سيكون أحمد الحرشاني أو محمد الضاوي أو نزار الشميسي؟ ثلاثي أكيد ملاعبية مهمين في بنك احتياط النجم الرياضي الساحلي. ننتظر فقط رقم اللاعب. الكرة بشترجع في 550 للنجم الرياضي الساحلي، ريان لندلسي، ريان لندلسي يعطي الحكم إشارة التنفيذ. ريان لندلسي طول كورته، تتجاوز خط وسط الميدان، ما زالت عند موسى سانجور، مقطوعة من روي، دافيد روي الكاميروني، أشرف بن ذياف، بابي ديالو، ديالو لأشرف بن ذياف، والكرة مباشرة 19 بالفعل هو الهادي بوسلامة. الهادي بوسلامة سيكون بديل في تشكيلة محمد علي نفخة. الهادي بوسلامة من شبان أيضا النجم الرياضي الساحلي. الحقيقة أكيد مع الظروف المادية الصعبة اللي يعيشها النجم الساحلي، القلعة الكبيرة الحقيقة هذه، النجم الساحلي بصولات وجولات الإفريقية أكيد يلتجئ للتشبيب من مركز تكوين النجم الرياضي الساحلي. الهادي بوسلامة يدخل مكان أسامة عبيد، أسامة عبيد يغادر والهادي بوسلامة يأخذ مكانه. انتبعوا المخالفة هذه يا جمال، الكرة للترجي الجرجيسي في راس غومة، صاحب الهدف أشرف بن ذياب، شصواب، والثاني، الهدف الثاني للترجي الجرجيسي. ومالا كرة ومالا باس ومالا توزيعة ومالا تسديدة الحقيقة،
2: أكيد تسديدة تقريبا في الدقيقة 73. أشرف بن ذياب هذا اللاعب أكيد تسديدة قوية لا يرحم داخل منطقة الجزاء، ممتازة للتوزيعة وممتازة التمرير أكيد أشرف بن ذياب، طريق تسديدة قوية يغرف الحارس ريان لندلسي تقريبا في الدقيقة 73. الهدف الثاني وجمهور الترجي أكيد جمهور يحضر منذ تقريبا أعداد كبيرة، تقريبا هدف جميل وجميل جدا، هدف في غاية من الروعة والإبداع من أشرف بن ذياب. أشرف بن ذياب يضيف الهدف الثاني في الدقيقة 73. استمتع بالكورة أكيد الحكم أشرف الحركاتي أكيد ننتظر استلاف اللعب. قبل هدفين في الدقيقة 73 أشرف بن ذياب يضيف الثاني، هدف ممتاز وهدف جميل في تسديدة من داخل منطقة الجزاء. باش نرجع للكرة لفريق النادي الساحلي وزن الإنذار، إنذار أشرف بن ذياب بعد ما ساعة اليمين تقريبا أكيد، إنذار أشرف بن ذياب أكيد اللاعب الخارجي ترجع للكرة. خطيرة لفريق النسر مرية المساحلي. أكيد الكرة المشدودة والكرة الجميلة بين زوج أحتاف الكرة التونسية النسر المساحلي والترجي التونسي ترجع للكرة في وسط الميدان.
3: جمال
2: تمشي للكرة النسر.
3: جمال
2: تفضل تفضل.
3: شكرا لكم. خذوا شوية نفس وشريبة ما باش نمشي الزميل محمد الطاهر كاية. يعني يبدو لي فما فار نشوفوا شنو هي الحكايه معاه بعد مضي تقريبا 20 دقيقه لعب في الفتره الثانيه. محمد الطاهر مرحبا بك.
0: مرحبا بك مصطفى. بالفعل 26 دقيقه لعب بالضبط في الشوط الثاني 0 مقابل 0 بين الشبيبه الرياضيه بالعمران. قبل ما نتحدث على الكره الاخيره واللي رجع من خلالها اواخرها الحكم محرز الملكي لشاشه الفار ربما لاقصاء حمزه الجلاسي بعد الركنيه الاخيره واللي يعني قام من خلالها بتدخل على لاعب العمران. القرار جائز والبطاقه الحمراء رفعت في وجه حمزه الجلاسي. بالتالي الترجي كذلك سيكمل المباراة منقوص من لاعب 10 لاعبين ضد 10 في أرضية ميدان الشادلي زميتن تقريبا 25 دقيقة في الشوط الثاني. نفس الشيء دفاع الشبيبة الرياضية بالعمران يلعب ضد هجوم الترجي الرياضي التونسي. على كل استأنف اللاعب وإقصاء حمزة الجلاسي في دقيقة 26 من هذا الشوط الثاني. مصر
3: يعطيك الصحة محمد طار. نرجع للجمال وعادل مباراة جرجيس يعني يقلب الطاولة على النجم الرياضي الساحلي بعد ما كان متأخر في النتيجة يصبح متقدم هدفين مقابل هدف وأجواء كبيرة برشا في جرجيس. يا جمال
2: الهدف الثالث مصطفى كنت طلبت الخط منذ قليل في دقيقة 76 مؤمن الرحمن يضيف الهدف الثالث. هدف ممتاز وجميل بعد توزيعة تقريبا من محمد فيرسكوما يجب كرة وهي جميلة جدا. والهدف الثالث لفريق الترجي مؤمن الرحماني يضيف الثالث تحت تصفيق الجماهير. أكيد ممكن تقريبا فريق النجم الساحلي والاتفاع من اللعب المدرب محمد زينبخة ومحمد علي محمد اللاعب المهاجم اسمه الرحماني أكيد يجد الصغرة ويضيف هدف الثالث في دقيقة 76 3 مقابل 1. أكيد عادل مباراة جميلة مباراة كلها أهداف مباراة مشوقة بين فريق النجم الساحلي والترجي الجرجي.
1: الشوط الثاني مغاير جمال. أكيد نلعبه في 77 دقيقة 3 مقابل 1 للنجم للترجي الرياضي الجرجيسي امام النجم الساحلي اللي كان افتتاح النتيجه. ولكن عوده الترجي الجرجيسي كانت قويه برشا الحقيقه بزوز اهداف في الشوط الثاني عن طريق اشرف بن ذياب تصويبه بعد كره ممتازه برشا من صاحب الهدف محمد فراس غوما وهدف ثالث بعد ركنية من غسان المحرسي. مؤمن الرحماني اللي قلنا الحقيقة اليوم كان غايب شوية الحقيقة على هجوم الترجي الرياضي لكن اقتنص وهذه هي ميزة المهاجمين الممتازين هو اقتناص الكرات من الركنيات خاصة والكرات الثابتة. دي كرة للنجم الساحلي والركنية الكرة تدخل من دفاعات الترجي الجرجيسي عن طريق لمجد رجيلي بعد مرور محاولة المرور من موسى سنجور البديل. موسى سنجور يعني زوز تغييرات للنجم الساحلي مقابل ولا تغيير للترجي الرياضي الجرجيسي. أكيد المنصف مشارك يخلي ويستحوذ على نفس التشكيلة. هذه كرة للنجم الساحلي ما زالت كرة للترجي الجرجيسي. أشرف بن ذياب في هجوم معاكس أشرف المحرسي إلى مؤمن الرحماني ومقطوع الكرة من الكرة من أشرف بن ذياب صاحب الهدف الثاني إلى دافيد روي. كرة دور بين ملاعبي الترجي الجرجيسي والآن المخالفة الحاكم يؤمر بتدخل الفريق الطبي للنجم الساحلي بعد إصابة أحد لاعبين. ننتظر أكيد أحد لاعبي النجم الساحلي على ما أظن المهاجم السنغالي موسى سنغور ملقى على أرضية الميدان، أكيد باش يدخل الإطار الطبي
3: عادل
1: للنجم عادل الساحلي.
3: لحظة عادل لحظة جمال، نشوف زويت نايا محمد طاهر فما جديد.
0: ثلاثة دقائق بعد العودة لشاشة الفار، محرز الملكي يعود مرة أخرى لشاشة الفار، ولكن هذه المرة للتثبت من إمكانية وجود ضربة جزاء ولمسة يد داخل منطقة العمليات، بعد تصويب على ما يبدو كانت من جاك ديارا من خارج المنطقة، تصطدم بأحد لاعبي خط الدفاع من شبيبة العمران. والآن الحكم محرز الملكي قاعد يراقب ويترقب، والكل يترقب هنا في قرار محرز الملكي. القرار جاهز في ميدان ملعب الشادلي زويتن. ما هو القرار؟ ضربة جزاء، ضربة جزاء للترجي الرياضي التونسي في توقيت 31 دقيقة لعب في الشوط الثاني. كما قلت وكما وصفت كانت تصويبة من جاك ديارا من خارج منطقة الجزاء، تضرب الكرة في يد مصطفى هارون الكوكي أو سامر المرواني أحد قلبي الدفاع. وبالتالي الحكم بعد العودة لشاشة الفار يعلم عن ضربة جزاء. المريح ياسين مريح القائد سيتولى التنفيذ. ما نعرفش مصطفى نكملوا ضربة الجزاء؟
3: نكملوا طبعا، نكملوا تاع نكملوا محمد تاهر كمل.
0: شكرا شكرا لك شكرا لك. على كل قلت ياسين مريح اللي عاد اليوم لتشكيلة الترجي وخذا مكان محمد أمين توقاي في 60 دقيقة لعب في هذه المباراة، هو اللي باش يتولى تنفيذ ضربة الجزاء. قائد الترجي أمام منتصر أسيد، منتصر أسيد اللي بكل فخر يقولها جمهور شبيبة العمران أبدع منتصر أسيد في هذه المباراة. هل سيكمل الإبداع أمام ياسين مريح؟ رأي آخر. الكل جاهز، الكل ينتظر صافرة محرز الملكي والإشارة عن ضربة الجزاء والإشارة لتنفيذ ضربة الجزاء. ياسين مريح وجها لوجه مع منتصر السيد. ياسين مريح ينتظر الصافرة، ياخذ الإشارة. ياسين مريح يقدم، ياسين يسدد، والهدف الأول، والهدف الأول للترجي الذي تونسي في 33 دقيقة لعب. ياسين مريح يفتتح التسجيل من علامة الجزاء ويهز شباك منتصر السيد حتى الكرة في الزاوية السفلية اليسرى، ومنتصر السيد كان مشى للزاوية السفلية اليمنى، وبالتالي هدف أول للترجي اللي يعني يسهل عليه أكثر هذه المباراة في توقيت 33 دقيقة لعب في هذا الشوط الثاني. صفر شبيبة العمران، هدف الترجي الرياضي التونسي من فريق الخط.
3: شكرا لك الخط الجمال وعادل في جرجيس، تفضل.
2: أكيد تحية ليك وتحية محمد طاهر ولكل سادة المؤتمرين عبر موجات الأعطية التونسية من التطاوين. نلعب في 83 دقيقة لعب وعشر ثواني وتايم التقدم المحليين 3-1 أمام النجم الساحلي. ترجع الكرة فريق النجم، أكيد وأنا جمهور الترجي أنها محاضر بعدد كبير أكيد يشجع الفريق. إلى حد الآن تقريبا المدرب مشارك بدون تغييرات، في حين مدرب محمد يلف قام بدون تغييرات. دخول تقريبا كل من موسى سنكور مكان زين الدين بطمان الجزائري هذه فرصة النجم، وأيضا دخول اللاعب هذه بو سلامة مكان أسامة عبيد. نسترجع الكرة في ضربة ركنية فريق النجم برز الساحلي. تحية للجميع أكيد لكل المستمعين الكرام عبر التغطية الخاصة والنقل المباشر والأجواء الكبيرة دائما عبر إذاعة الوطنية التونسية متطوعين. أكيد أجواء كبيرة، أجواء تشجع دائما على التعليق السريع والكرة السريعة في الملاعب التونسية. هيك يلعب الكرة، هيك نشاهد متابع نواكب دائما ترجع للكرة لفريق الناس مازن الشحري، بطولة للكرة من محمد محمد إبرا مرو ستة أمتار، ستة أمتار لفريق الترجي رياضي الترجي، ستة أمتار لفريق الترجي. ندخل للدقيقة 85 من المباراة ودائما التقدم ثلاثة مقابل واحد يا ابناء الدار الترجي الرياضي الترجي. تذكير بالأهداف في الشوط الأول في الدقيقة التاسعة، الجزائر في مباراة سير الدين بطبط افتح النتيجة للنجم الساحلي، الدقيقة 43 محمد في رسومة يعادل النتيجة في الشوط الثاني، في الدقيقة 73 أشرف الدياف يضيف الثاني، ودقيقة 76 مؤمن الرحماني يسلس النتيجة. ترجع الكرة في وسط الميدان لفريق النجم في ديكوبو، ممتاز ممتاز هذا النيجيري، ممتاز أبوجو يتوغل يتوغل أبوجو، يبقى عنده الكرة معاه ديكوبو سيدريك بو، تبقى النيجيري يتدخل سيدريك بو ممكن اللياقة سيدريك بو وتمشي الكرة المخالفة للنجم الساحلي، ممتاز هذا النيجيري حقيقة سريع. وأيضا في المراوغات بعد قليل ثلاث تغييرات في دقيقة، نلعب في دقيقة 85 و30 ثانية وثلاث تغييرات أكيد عادل لفريق الترجي دفعة واحدة المدرب الجمالي.
1: أكيد جمال حسابيا المباراة انتهت قبل خمس دقائق صحيح مازالوا، لكن 3-1 صعب برشا بصراحة بالمردود اللي يشوفوا فيه من ملاعبين الترجي الريسي أنهم يفلتوا في الانتصار اليوم ويضيعوا الانتصار هذا، لأنه ثلاثة تغييرات أكيد من أجل إراحة بعض ملاعبيه خليل القصاب، أشرف بن دياف وأديبو جو، ثلاثة ملاعبيه غادروا وثلاثة ياخذوا مكانهم اللي هما أكيد آدم قرب، معتز شوشان واللاعب الهادي جرتيلة، الهادي جرتيلة معتز شوشان وآدم قرب. خمسة دقائق صحيح برشا في الكرة، لكن بصراحة الهدف الثالث أثر شوية معنويا على ملاعبية النجم اللي صعب أنهم يرجعوا في مباراة مع الدعم الجماهيري الكبير برشا الحقيقة اليوم لجمهور الترجي الجليسي. كما حكينا رغم أنه يوم عمل ولكن جمهور الترجي الجليسي موجود اليوم بكثافة، وخاصة مع الشوط الثاني ازدياد عدد الجماهير اللي عمل رونق الحقيقة على الأرضية على مدرجات عبد السلام كازوز بجرجيس، والشيء اللي خلى الملاعبية أكيد يزيدهم دافع لطبعا مزيد من البذل، وزوز أهداف الحقيقة تقريبا في ثلاثة دقائق بالنسبة للترجي الجريسي مع طبعا منتصف الشوط الثاني. هذه مخالفة وثالث التغييرات بالنسبة لي طبعا النجم الساحلي رقم 18 محمد الضاوي كريستو، محمد الضاوي كريستو باش ياخذ مكان أكيد ننتظر أحد الملاعبية على أظن سيكون إما ريان عنان أو يمكن فادي بنشوك أيضا، لأنه تقريبا فادي ومحمد الضوي يشغلوا نفس الخطة. الكرة آدم قرب في مخالفة للترجي الجرجيسي 87 دقيقة إلا ثلاثة دقائق، وهذه كرة ما زالت الكرة للمحرسي، المحرسي والكرة مباشرة 550 للنجم الرياضي الساحلي. التغيير الآن سيكون رقم 18، رقم 18 محمد الضاوي باش ياخذ مكانه. الآن ننتظر البديل، بالفعل فادي بنشوك هو اللي غادر تقريبا مركز بمركز محمد الضاوي كريستو، بعد تجربة ما كانتش الحقيقة ناجحة مع الأهلي المصري يعود للفريق النجم الساحلي. الكرة في 550 دقيقة 88، الكرة لمحمد أمين بن عمر، هذا كرة من جديد لمؤمن الرحماني، مؤمن الرحماني مؤمن باش يوزع باش يراوغ باش يوزع باش يصوب إلى معتز، تصويبة من معتز موسى سنقور، الكرة يأخذها مهاجم النجم الساحلي إلى الضاوي كريستو، محمد الضاوي زوز ملعبية أمام خمسة وستة ملعبية، والكرة في الأخير 550 إلا دقيقة جمال لنهاية الوقت الأصلي، ثلاثة الترجي الجرجيسي هدف للنجم الساحلي.
2: أكيد تقريبا دقيقة على الوقت القانون على 90 دقيقة ودائما هنا في جرسيس هل تقدم ثلاثة مقابل واحد للترجي من اسم الساحل. أكيد مباراة تعطي دفع معنوي للفريق من أجل المضي قدما في كأس كرة القدم ولما لا ممكن تقريبا تكون الكأس الثانية بعد 2005 لترجي الجنوب. تلسع من الكرة في وسط الميدان محمد كريستو تبقى قصر الكرة يتدخل سيمينيه يبعد الكرة معتز شوشان تمشي دافيد روي متوصل لميدان الكاميرون يرجع من الكرة ورائية لدفاع بابلي ديانو معتز شوشان معتز يبعد عن محمد في راس غومة وتمشي رمي التماس من نفس المجلس الساحلي رمي التماس خمسة دقائق كوقت بديل يعلن عليهم الحكم أكيد الحكم حسن حكم الساحة أسرف الحركاتي واللوحة مرفوعة من الحكم الرابع حسين بن ساسي تبقى الكرة في صدر الميدان يمشي سيدي كوبو يرجع لي حسين بن تكتوك حسين تكتوك ريان الأندلسي يرجع المسكين لحسين بن تكتوك حسين بن تكتوك أكيد يبحث طريق النجم عن الحلول من أجل اختراق دفاع على الترجي يرجع الكرة من دفين ورائية لمحمد في راس الغومة ممتاز ممتاز هذا اللاعب الكاميروني في التغطية الدفاعية تبقى الكرة يمشي الكرة من الرحماني مؤمن الرحماني ممتاز ممتاز الحارس ممتاز ريان الترجي يتدخل يبعد الكرة وتمشي الكرة أكيد ستة رقم تربية أو رمية التماس لفريق الترجي الجزيزي رمية التماس دور تغييرات بعد قليل لفريق الترجي للمدرب مسلم مشارك رقم ثلاثة اللاعب الشاب محمد ياسين العريض والرقم الثلاثين ايضا رقم الثلاثين تنيار الي مسترى النيجيري بس ترجع الكره كيف يخرج اللاعب الرحماني صاحب الهدف الثالث لحظات اخيره في الدقيقه الاولى في الوقت البديل ندخل الدقيقه الثانيه والتقدم لفريق الترجي ثلاثة مقابل واحد امام النجم الساحلي مباراه مشوقه عاد مباراه جميله مباراة فيها
1: الأهداف 4 أهداف كاملة
2: هنا في ملعب
1: جزيز خاصة الشوط الثاني جمال من الحقيقة شوط ممتاز خاصة من جانب الترجي الريسي للأمانة كان أفضل بكثير من النجم الساحلي رغم بعض المحاولات من ملعبية النجم الرياضي الساحلي الآن دانيال النيجيري أوني ميشارا وطبعا محمد ياسين العريض يأخذ مكانهم في تشكيلة الترجي الجليسي هذه كرة من جديد لأشرف بن ذياف أو لا مش أشرف الحقيقة أشرف كان غادر الكرة لهادي جرتيلة يأخذها المدافع المخالفة لحسام دقدوق حسام دقدوق إلى محمد أمين بن عمر محمد أمين يجيها أوني مشارة الكرة لنسيم هنيد نسيم هنيد باش يطول أكيد نسيم باش يلعب على موسى سنجور سنجور إلى غسان المحرسي إلى طبعا كريستو محمد الضاوي وجدي كشريدة كشريدة إلى ريان عنان كشريدة أو 19 اللاعب أو 18 محمد الضاوي محمد الضاوي وأيضا معاه والهادي بوسلامة الكرة لمحمد الضاوي كريستو كرة في الدقيقة تجي في الدقيقة 93 90 زائد 3 محمد الضاوي كريستو باش يتولى تنفيذ المخالفة تجي على يسار الحارس سيف الدين الشرفي طويلة الكرة والكرة خرج الميدان رمية 5 متر و50 في 93 دقيقة و 3-1 الترجي الجليسي أمام النجم الرياضي الساحلي.
2: أكيد تقريبا الحظة الأخيرة وتحية لكل مستمعينا الكرام أكيد تمتعت اليوم بالنقل الجميل والأهداف والصورة الإذاعية الجميلة عبر موجات الإذاعة التونسية المتطلعين سيف الدين الشرفي دقيقة و30 ثانية على نهاية المباراة ترجع الكرة طويلة في الوقت البديل نحكي ترجع على وسط الميدان تتقسم الكرة من محمد تميم بن عمر طويلة بستريك بو سيدريك بو بدون خطورة الحارس سيف الدين الشرفي. سيف الدين الشرفي ياخذ الكرة امام اللاعب الهادي بوسلامة، ترجع الكرة محمد هادي كريستو، تمشي الكرة لسيف الدين الشرفي. سيف الدين الشرفي، سيف الدين الشرفي عبر الكرة طويلة طويلة تكون الدقيقة الأخيرة وقت البديل، وتأتي التقدم من طارق سيدريك في 3-1. يتدخل الدافيد والمخالف النسمة الساحلي في محمد هادي كريستو، تتنفذ الكرة محمد إلى مركز الفريق، يلعب الكرة يبحث عن اللاعب اللاعب أمين بوسعدية، أبغى الكرة يا حسام دندوب، نسيم هنيت نسيم مهنيت نسيم مهنيت حبي راوغ يرسل لحسام مدندوك يبعد اكيد تخسر حسام مدندوك يلعب الكره الليله يبحث عن من يتدخل الدفاع ممتاز ممتاز اللقطه الفنيه من يسري الزفلاوي ترجع من جديد لفريق الترجي يسري يعود للحارس سيف الدين الشرفي كره سريعه كره جميله حذاري حذاري يا سيف الدين تلعب بالنار ترجع الكره من دفاع الترجي تمشي الكره لفريق الترجي يتدخل ريان لندوس ياخذ الكره ياخذ الكرة انتهى الوقت البديل 5 دقائق انتهى اكيد وصفارة الحكم اشرف الحركاتي ترجع الكرة يتوصل اللعب تترجع الكرة دفاع الماشي نادي الساحلي للعب رق وسي كجريده تبقى الكرة في ترجع الكرة للعب نادي بوم الناس اكيد تتكسر الكرة ممتاز ممتاز محمد فراس خومة يبعد الكرة محمد فراس خومة تتقسم الكرة فريق النجم الساحلي الحظ الأخيرة يمشي الكرة موسى سنجور موسى سنجور التسديد عالية عالية الكرة من سيدريك بو تمشي الكرة 6 أمتار نلعب في الوقت البديل دائما تجاوزت 5 دقائق ونهاية المباراة هنا في الفرتيس في تقدم فريق الترجي 3-1 سجل الأهداف في الدقيقة 9 وزيد كوبتاي تفتح النتيجة بنسبة الساحلي في الدقيقة 43 محمد فراس خومة يعد نتيجة في الدقيقة 73 أشرف بوتياب يضيف الثاني والدقيقة 76 مؤمن الرحماني يضيف الهدف الثاني أجمل تحية أجمل فرحة تحية الفريق التقني أكيد مصطفى في الاستوديو والفريق التقني في الإذاعة التطوير الإذاعة الوطنية التونسية التطوير أجمل تحية أجمل فرحة عاد الرجل التقني سنة بإذن الله في مواعيد قادمة يدكم فينا وتصبحون على أمل جميل.
3: شكرا شكرا لكم يعطيكم الصحة. ناخذ التوقيت والنتيجة مع محمد طاهر كاية في زويتن قبل ما نختموا الحصة. محمد طاهر عندك وقت
0: ولعبوا في 90+2 والحكم مضاف 5 دقائق هدف مقابل 0 للترجي على مضيفه الشبيبة الرياضية بالعمرة.
3: شكرا لك يعطيك صحة طاهر إن شاء الله نلتقي في مواعيد رياضية. لأحقنا فقط نعطي النتائج الحاصلة اليوم والترتيب في هذه المجموعة. ترجي الرياضي الجريسي رسميا يضمن مقعده في الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم. النتائج الكاملة 3-1 لجرجيس أمام الإتوال. الاتحاد الرياضي المنستيري إلى حد الآن بعد 5 دقائق في الوقت البديل 95 دقيقة متأخر في النتيجة أمام نجم المتلوي هدف مقابل شيء. المستقبل الرياضي الممارسة بعد 2 دقيقة في الوقت البديل متقدم أمام النادي البنزرتي 2-2 في بنزرت بالذات. وشبيبة العمران إلى حد الآن متأخر في النتيجة أمام الترجي الرياضي التونسي جولة الورقات الحمراء زوز في زويتن وأخرى في 15 أكتوبر ببنزرت. قلت الترجي الجرجيسي صعد رصيده ل35 نقطة في المركز الثامن ويضمن رسميا بقاؤه في الرابطة المحترفة لكرة القدم. شكرا على متابعتكم. تحياتنا رشيد بوزاخر من النقل المباشر لملعب أهداف لهذا اليوم الحفيظ الخرائز في غرفة الهاتف مصطفى ناجح كل جميع نلتقي إن شاء الله في مواعيد رياضية لاحقة وإلى اللقاء.
4: الرياضة تجمعنا،
5: الأمل يحدينا،
4: والنجاح هدفنا.
5: الخبر الرياضي في حينه والمعلومة في المتناول،
4: حديث في الرياضة من زوايا مختلفة،
5: نتائج فورية،
4: تحاليل فنية،
5: تحقيقات آلية،
4: ومواكبة حية لمختلف التظاهرات الرياضية،
5: لحظة بلحظة ومن موقع الحدث.
4: رياضية واحدة، نلتقي لتبدع الرياضة وتنتصر الروح الرياضية.

0: نشرة الأخبار.
1: تحية متجددة من قسم الأخبار، أهلا بكم مستمعينا الكرام إلى هذه النشرة الإخبارية. نبدأها بأبرز العناوين. متوفرة ولاية مدنين من الأضاحي هذا العام تفوق 35 ألف رأس، وفي جابس 13 شاطئا معنية بتنظيف إطار الاستعدادات لموسم الاستياف. وفد من خبراء البنك الدولي في تونس في إطار مرافقة تنفيذ برنامج أحداث وحدات لمعالجة وتثمين النفايات المنزلية والمشابهة. ودوليا تواصل حالة التوتر مع استمرار الخلافات بين واشنطن وطهران رغم تبادل مقترحات تهدف إلى تهدئة الصراع القائم بينهما. أهلا بكم مستمعينا الكرام إلى تفاصيل نشرة أخبار المساء. مع اقتراب عيد الأضحى المبارك يتزايد انشغال المواطنة التونسية باقتناء الأضحية المناسبة في ظل ارتفاع وتيرة الأسعار من سنة إلى سنة أخرى. ريبورتاج الزميلة هادي قاري سويع يرصد آراء عدد من المواطنين بمدينة مدنين.
2: الدنيا غالية، مشيت على النشبح يا خدي كان والله من 16% لل 14% من 950 للمليون، في حتى 5 كيلو كان على الأسوام. هذه برش عباد راهي ماهيش باش التعيين والله، لياك يقول لك نشري كيلو لحم صغاري، وحتى كان يخلص مليون بيشري العلوش ولا باش يوكل صغاره ولا باش يخلص المية ولا باش يخلص الضوء ولا وين باش يشبلص مليون، وحتى مليون ونص ما باش يدير له شيء.
3: اصبر الاخبار الاسعار غاليه، اما كل واحد وميزانيته. طبعا نجم نعيد على جدي
4: بالنسبه للعيد يا ودي غالي ياسر، العلوش 19% وزاد ملايين، والمزمر ما كيتش عيد راه ياخذ 260 دينار، وغلاوات اللي مع عمري مريت ياسر بتقعد بلا عيد، راه يصل مليون ونص العلوش، الطايب يصل حتى 800 هذا اللي معيد،
5: وغلاوات اللي معاش بعد هون. الزواري بطرستنا يمشي يشري كيلوات لحم وبروح بين المدار، حتى كيلو اللحم ولا ب 50 دينار مع شخره، كان ما طرستنا شو واحد بين عيد وكوكب.
6: وحتى الفلاح يعلف ويعاني في ايام، لا الفلاح يجيب فيها من الحيط ما يلقط باش يوصلهم ما يوصلهم كان راقي شيء.
3: ان شاء الله بحول الله نعيد والناس كلها تعيد وتنزل البركه معنا كل واحد، سخر الله ربي اسباب حول الله ما يقعد حد من غير عيد.
1: رئيس الاتحاد الجهوي للفلاحة والصيد البحري بولاية مدنون جلولي شعوة قال في تصريحه للزميلة إبرة شيبان إن الغلاء النسبي حاليا في أسعار الأضاحي هو ظرفي، متوقعا تراجع الأسعار مع اقتراب عيد الأضحى المبارك.
7: ثم شوية معناها ارتفاع في الأسعار لبعض أنواع من المواشي، لكن هذا الارتفاع نقدر أنه ظرفي بطبيعة الحال، كلما اقترب عيد الأضحى المبارك إلا وتوفر العرض أكثر ما يمكن، وإن شاء الله بحول الله المتوفرات من الأضاحي بحول الله باش تكون جد متوفر، بحول الله نلاحظ انخفاض طفيف في الأسعار على ما هو موجود الآن.
1: أما المندوب الجهوي لتنمية الفلاحية بولاية مدنين عمر الجامعي فأكد في تصريحه للزميلة إبرة شيباني أن متوفرات الجهة من الأضاحي تفوق 35 ألف رأس، وهو ما يكفي حاجية الجهة حسب تقديره.
8: قمنا بالعديد من الزيارات للورش التسمين خاصة المعدة لعيد الأضحى، وفي هذا الإطار نطمئن أهالينا على الأقل في ولاية مدنين تطاوين وجابس وقبيل الجنوب الشرقي بصفة عامة أنه لن نبقى في نقص من ناحية الأضاحي. لماذا؟ إحنا على الأقل في مدنين هناك متوفرات ما لا يقل عن 35 ألف أضحية، منها 28 ألف علوش، تقريبا 5-6 ألف رأس من البركوس، والباقي جدي، ولو أن الجدي ما نجموش من نحصره بالبيع لخطر يتربى داخل قطعان داخلي. أضف إلى ذلك أن إحنا في الجنوب التونسي وخاصة في الأرياف خارج المدن أن الأغلبية عندنا العيد متاعنا ربوه وحدنا، عن هذاك علاش إحنا مطمئنين من الناحية هذه، ولم تشهد في السابق ولايات الجنوب الشرقي أزمة في عيد الأضحى. تبقى الأسعار ماهيش بالارتفاع اللي نحكوا عليه في الفيسبوك ولا في الشبكات الإلكترونية، لا صحيح أغلى من عندنا شوية، لكن نبقوا في معدل مليون ومئتين الإنسان النازم يعيد.
1: في ولاية جابس انطلقت وكالة حماية وتهيئة الشريط الساحلي في الاستعدادات لموسم الاصطياف من خلال إمضاء اتفاقيات مع البلديات لتنوير وتنظيف بعض الشواطئ، وسجلت الوكالة هذا العام زيادة في عدد الشواطئ المعنية بالتنظيف لتبلغ 13 شاطئا حسب المدير الجهوي للوكالة عصام ثليبي الذي تحدث للزميلة هند رزق.
0: مجال التدخل باش يكون 13 شاطئ بزيادة 4 شواطئ جديدة باش يتم التدخل فيها، شاطئ زرات جهة الكورنيش وشاطئ العوامر، شاطئ الهناية، ثم شاطئ الزركين وشاطئ عيشون. هذوما شواطئ جديدة باش يتم إدراجهم انطلاقا من صيف 2026، بالطبيعة مع التسعة شواطئ المتعودة تخدم فيهم الأقال المطوية وغنوش وذرف جبس المدينة جبس الجنوبية كاملة وكتانة. فعلنا بالطبيعة قاعدين نخدم حاليا على اتفاقيات مع البلديات في إطار تهيئة الشواطئ باش نشوفوا فما إمكانية تاع تنوير بعض الشواطئ خاصة منكم في عيشون في كتانة وبعض البلديات الأخرى زادة اللي باش تقدم مطالب دعم مادي زادة باش تكون عندنا مساهمة معاهم. فما الشواطئ اللي ماهيش مدرجة في البرنامج نتاع التنظيف الآلي باش تكون فما مساهمة زادة دعم مادي للبلديات باش تقوم هي بالأشغال التنظيف.

وحقيبة يد وزنها 8 كيلوغرامات وجميع الحجيج غير معنيين بالطبع الجبائي للسفر. ولمزيد من المعلومات يمكن الاتصال على الرقم الأخضر 80-101-863 وعيد 80-101-863. يعقد البرلمان يوم الجمعة 8 مايو الجاري جلسة عامة يتضمن جدول أعمالها توجيه أسئلة شفهية إلى وزير الشباب والرياضة، ويوم 15 مايو الجاري جلسة مماثلة لتوجيه أسئلة شفهية إلى وزير تكنولوجيا الاتصال. كما يعقد البرلمان يوم 18 مايو الجاري جلسة عامة لتوجيه أسئلة شفهية إلى وزير التربية نور الدين النوري. تستمع غدا لجنة الصحة وشؤون المرأة والأسرة وشؤون الاجتماعية وذوي الإعاقة بالبرلمان إلى مجموعة من النواب قدموا مقترح قانون أساسي يتعلق بضبط نظام العام لقطاع الصحة الذي يتكون من 96 فصلا وأربعة محاور كبرى. طالب الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري بالترفيع في أسعار قبول الحبوب نظرا لارتفاع كلفة الانتاج وتنامي الأسعار في السوق العالمية بما يضمن الحد الأدنى من التوازن للفلاح. وشدد في بلاغ صادر عقب الاجتماع الدوري لمكتبه التنفيذي الموسع يوم السبت المنقضي موسم الحصاد الحبوب عبر توفير كل مستلزمات النجاح اللوجستية والتنظيمية، ودعا إلى اعتماد مزيد من المرونة في سلم التعيير في ظل عدم استكمال الحزمة الفنية والنقص الحاد في مادة الأمونيتر، وقد ينجر عن ذلك من ارتفاع وما قد ينجر عن ذلك من ارتفاع نسبة التفرقع وتراجع جودة المنتوج. وعبر المكتب التنفيذي الموسع للاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري عن بالغ انشغاله إزاء تدهور أوضاع قطاع الصيد البحري في الفترة الأخيرة نتيجة تغييب مقترحات أهل المهنة وأصحاب الخبرة وتواصل اعتماد المقاربات الأحادية في اتخاذ القرار، مقترحا إرساء تغطية اجتماعية شاملة لفائدة البحارة مع ضمان جرايات تقاعد عادلة وتحسين ظروف العمل المهنية. وجددت المنظمة الفلاحية تأكيدها على ضرورة تبسيط الإجراءات الإدارية المعقدة التي أصبحت تمثل عائقا حقيقيا أمام ديمومة النشاط وتسببت في خسائر فادحة للمهنيين، ولفتت إلى ضرورة تشريك أهل القطاع في مختلف اللجان بما يضمن نجاعة السياسات المعتمدة واستدامة المنظومة. يؤدي وفد من خبراء البنك الدولي بداية من اليوم وإلى غاية 8 مايو الجاري مهمة إلى تونس في إطار مرافقة تنفيذ برنامج إحداث وحدات لمعالجة وتثمين النفايات المنزلية والمشابهة. ويسعى الوفد ضمن هذه المهمة إلى تعزيز التنسيق مع مختلف المتداخلين في القطاع، وستعقد لأجل ذلك سلسلة من جلسات العمل على المستويات الوطنية والجهوية والمحلية إلى جانب تنظيم زيارات ميدانية لعدد من منشآت تصرف النفايات للاطلاع على واقع المنظومة وتحديد حاجياتها التقنية. إلى شأن الدولي، استشهد فلسطيني فيما أصيب آخرون جراء استهداف صهيوني جنوب حي الزيتون جنوب شرق مدينة غزة. وأعلن الجيش الصهيوني تصفية فلسطينيين اثنين جنوب وشمال قطاع غزة بادعاء الاقتراب من الخط الأصفر وقواته، وادعى أن أحدهما عنصر بحركة حماس وأطلق قذائفاً نحو تل أبيب خلال الحرب. أكدت هيئة البث الصهيونية إصابة جندي صهيوني بجروح اثر انفجار مسيرة في جنوب لبنان، بينما قال الجيش الصهيوني أن حزب الله اللبناني أطلق صواريخ باتجاه القوات الصهيونية دون تسجيل أي إصابات. وضمن تطورات المنطقة، تتواصل حالة التوتر في منطقة الشرق الأوسط مع استمرار الخلافات بين الولايات المتحدة وإيران رغم تبادل مقترحات تهدف إلى تهدئة الصراع القائم. وفي ظل هذا المشهد تبقى احتمالات التصعيد العسكري قائمة مع تباين واضح في المواقف بين الجانبين. وضمن التطورات الميدانية في المنطقة، قال قائد القيادة المركزية الأمريكية براد كوبر بأنه تم إغراق 6 زوارق إيرانية وفتحوا مسارا في مضيق هرمز لتأمين الملاحة، وتواصل فرض الحصار على موانئ إيران.

0: بينما أطلق الحرس الثوري الإيراني صواريخ ومسيرات على سفن تجارية، وقامت القيادة المركزية الأمريكية بتأمين الحماية لها، ومشروع الحرية عملية دفاعية، وقد نشرت في إطاره مدمرات مضادة للصواريخ الباليستية وفقا للقيادة المركزية الأمريكية. وفي الأثناء أكدت القيادة الوسطى الأمريكية مشاركة 15,000 جندي أمريكية ومئة طائرة لتأمين الملاحة التجارية في مضيق هرمز اعتبارا من اليوم، في إطار ما أسمته دعم مشروع الحرية بهدف استعادة حرية الملاحة عبر هذا المضيق. هذا ونقلت وول ستريت جورنال عن مسؤول بأن مبادرة الرئيس الأمريكية هي آلية تتيح للدول وشركات التأمين والشحن تنسيق حركة الملاحة عبر مضيق هرمز، ولا تتضمن حاليا قيام سفن حربية أمريكية بمرافقة السفن العابرة للمضيق. وأشارت إلى أن الحرس الثوري الإيراني نشر مؤخرا ألغام بحرية في المضيق ما يشكل مخاطر على حركة الملاحة العابرة لهذا المضيق. إلى هنا تكاملت هذه النشرة الإخبارية، نشكر لكم سمعنا الكرام حسن المتابعة والاهتمام، وإلى اللقاء.
1: موسوعة الأخبار مع فرح شندول.
2: الساسانيون هم سلالة فارسية حكمت بلاد فارس إيران حاليا، وأسست واحدة من أقوى الإمبراطوريات في التاريخ القديم، وهي الإمبراطورية الساسانية التي استمرت من العام 224 إلى العام 651. تأسست دولة الساسانية على يد أردشير الأول بعد أن هزم آخر ملوك الدولة الأرشكية، وأعاد توحيد فارس وأعلن نفسه شاهنشاه أي ملك الملوك، مؤكدا فكرة الحكم المركزي القوي. بلغت الإمبراطورية الساسانية أوج قوتها في عهد ملوك بارزين مثل شابور الأول الذي انتصر على الرومان وأسر الإمبراطور الروماني فاليريان، وكذلك كسرى الأول المعروف بإصلاحاته الإدارية والاقتصادية. امتدت الدولة الساسانية عبر أراضي واسعة شملت إيران والعراق وأجزاء من الشام وآسيا الوسطى وأحيانا اليمن ومصر، وكانت في صراع مستمر مع الإمبراطورية الرومانية ثم البيزنطية، مما جعلها قوة عظمى في الشرق الأوسط لقرون. دينيا تبنى الساسانيون ديانة الزرادتشية كدين رسمي للدولة، وعززوا مكانة رجال الدين كما ازدهرت في عهدهم الفنون والعمارة والعلوم، وتأثر بهم النظام الإداري والثقافي في الحضارة العربية الإسلامية لاحقا، خصوصا في مجالات التنظيم المالي والبريد والدواوين. انتهت الدولة الساسانية بعد سلسلة حروب طويلة مع البيزنطيين أضعفتها بشدة، ثم جاءت الفتوحات الإسلامية في القرن السابع الميلادي فهزم آخر ملوكهم يزدجرد الثالث، وسقطت الإمبراطورية في العام 651 للميلاد. يعد الساسانيون آخر إمبراطورية فارسية قبل الإسلام، وكان لهم تأثير عميق في تاريخ إيران والمنطقة، وما يزال إرثهم الثقافي والسياسي حاضرا في الذاكرة التاريخية حتى اليوم.
1: موسوعة الأخبار مع فرح شندول.
3: ملازمة اليمين وتعديل السرعة مع توخي الحذر يمثلوا الواقع الأفضل من مفاجآت الطريق.
4: المرصد الوطني لسلامة المرور.
5: أسايل.

0: علينا
1: أصايل.
2: إذا ريح الصبا هبت أصيلا شفت بهبوبها قلبا عليلا وجاءتني تخبر أن قومي بمن أهواه قد شدوا الرحيلا.
1: أصايل.
0: أصايل
1: فسحة المساء بإيقاع الفن والثقافة وألوان من الحياة.
0: وألوان من الحياة.
1: أصايل.
0: أصايل.
1: أصايل. أصايل مع مجيد حداد.

مساء الخير، مساء النور، مرحبا بكم جميعا مستمعي إذاعة تطوين في ربع الجنوب الشرقي جابس من دين تطوين، أيضا اللي استمعوا فينا عن طريق شبكة الانترنت على الموقع الرسمي من توا حتى الثمانية أصايل بإذن الله، مع ضيوفنا، مع أيضا فقراتنا، ومع مستمعينا ومتابعينا وين ما كنتوا في أي مكان. إن شاء الله هالمساء يكون رائع وجميل بروعة حضوركم. الله يعطيكم الصحة، إن شاء الله ربي يعطينا الخير. نعرف أن بما أننا دخلنا في ماي، فالناس الكل بدت نهار بعد نهار تخمم في عيد الأضحى، إن شاء الله يكون مبروك أكيد على الأمة الإسلامية الكل، يخمم في الأضحية، يخمم وزادة في علوش العيد والأسوام، ويراقبوا كل يوم تقريبا في الأسعار، إن شاء الله ما يتحرم حتى واحد، هذا مبدئيا، وإن شاء الله خير، وإن شاء الله ربي يعطيكم الصحة قبل كل شيء. مرحبا بكم في أصايل

ومرحبا بكم. طبعا تحية للناس الكل اللي يسمعوا فينا، بربي تحية الغزل اللي تسمع فينا أحلام، تحية زادة والله قالوا لنا رانا والله حتى مع الغنم هنا الرعاة، تحية لكل الرعاة، تراضية أمن الحرابي تحية ليك، زهرة تحية، ابتهال مروة، ميليسا شكرا، ربيعة عمر، زادة الأحمر، كنزة مفيدة، نزار مرجان، شكرا والله الكل يعطيكم الصحة، ريان زادة، الناس اللي في جرجيس، جمال تحية ليك يا جمال، مريم رزقوس، شكرا للناس اللي الكل، بن مختار، بن جبران، بربي تحية لكل أهالي الزهرة في تطاوين والنور الدين الحمزاوي، وشكرا لكل الأصدقاء، أبو هارون بربي تحية لتوجان، وتحية لي هارون الصغرون، تحية لي ولكل الأصدقاء. أول فقرة الأجندة الثقافية، وطبعا زميلنا هادي بن جديان دائما يعطينا أهم الأخبار، بربي قال لي الحبيب الكسير تحية لك يا الحبيب، وتحية قال لي سيل هادي، حاضر يا سيدي، وصلوا له التحية، الهادي بن جديان، الأجندة الثقافية.

0: عبادي، مساء النور ومرحبا بك.
1: مساء النور مجيد، وتحية بيك وتحية أيضا للمستمع الوفي، وتحية لكل الزملاء والسادة المستمعين أيضا.
0: الله ينورك. اليوم شو عنا اليوم إن شاء الله في الأجندة من مواعيد؟
1: كالعادة في هذه الورقة من الأجندة الثقافية مجموعة من المواعيد الثقافية خلال هذا الأسبوع، وأبدأها من ولاية تطاوين، حيث ينظم المركب الثقافي بتطاوين ندوة فكرية تحت عنوان القصور الصحراوية وخصوصياتها المعمارية والثقافية، تقديم الدكتور علي الثابتي بالشراكة مع المعهد الوطني للتراث، وذلك يوم 9 ماي 2026 بالمركب الثقافي بتطاوين بداية من الساعة 3 مساء. كما يحتضن المركب في نفس اليوم سهرة فنية مع الفنان أيمن الشعباني في حدود الساعة 8 ليلا. في البير الأحمر تحتضن دار ثقافة البير الأحمر المنطقة الإقليمي الأول حول التراث المادي فن العمارة كهوية بصرية للمدن. يكون اليوم الأول فن العمارة بالجنوب الشرقي والقصور نموذجا، أما اليوم الثاني يوم إعلامي لتقديم مشروع الحديقة الجيولوجية بالظاهر، ويكون الموعد ذلك يومي 9 و10 ماي 2026. في إطار فعاليات شهر التراث تنظم دار ثقافة ذهيبة يوم 5 ماي 2026 سهرة مراحيل وشراكة مع جمعية وفاء لقدماء العسكريين وجمعية المسنين بذيبة والمركب الشبابي بذيبة في حدود الساعة 8 ليلا. أما في رمادة تنظم دار الثقافة ورشة في فن فسيفساء المعمار تحت شعار حين تتحول الحجارة إلى فن، وذلك يوم 9 ماي بداية من الساعة 10 صباحا. في ولاية مدنين تواصل دار الثقافة فريد غازي بجربة وبدعم من المندوبية الجهوية للشؤون الثقافية بمدنين تنظيم الدورة 32 من مهرجان يومون الدولي للمسرح وبجربة، والذي سيختتم يوم غد 5 ماي 2026 بجربة حمت السوق. أما في زرزيس انطلق يوم أمس الأحد منطقة الموانس الدولي للخط العربي، والذي يتواصل إلى يوم 8 ماي وهو من تنظيم جمعية أحباء المكتبة والكتاب ودار ثقافة ابن شرف بجرزيس. ينظم مهرجان الإسفنج الدولي بزرزيس معرض حرفي بعنوان ربيع الحرف والأصالة، وذلك يوم 8 لذلك من يوم 8 إلى 10 ماي 2026 بفضاء سوق الجملة قصر أولاد سعيد بجرزيس، ويتضمن مدينة الألعاب للأطفال عروض ترشيطية منتجات وصناعات تقليدية وورشات خط عربي. أما في ولاية جابس تنظم دار الثقافة الطيب الوحشي بمارس تظاهرة صوت الرحاء معرض للصناعات والأدوات التقليدية، معرض الأكل التقليدي أيضا، ومعرض الصورة الفوتوغرافية وورشات في الفنون التشكيلية، ويكون الموعد يوم 8 ماي بداية من الساعة 10 صباحا بفضاء الموسع. وفي إطار فعاليات شهر التراث ينظم المركب الثقافي محمد الباردي بجابس بالشراكة مع المعهد العالي للفنون والحرف بالتعاون مع جمعية رشمة تظاهرة من الذاكرة، وذلك يوم من 7 إلى 10 ماي 2026. وتنظم جمعية حماية التراث بتمزرة الدورة الثالثة لمهرجان الجز بالشراكة مع جمعية أحياء قرية توجوت الأمازيغية وخليد الإرشاد الفلاحي بمطماطة وبلدية مطماطة ودار ثقافة باردو، وذلك يوم 10 ماي 2026. وتنظم أخيرا تنظم دار ثقافة وذرف بالشراكة مع فوج وذرف الكشافة والمكتب المحلي للمصايف والجولات تظاهر بعنوان عبق التراث في إطار فعاليات شهر التراث، وذلك يومي 8 و9 ماي 2026. هذه هي نقطة نهائية لهذه الورقة من أجندة الثقافية.
0: يعطيك الصحة هادي، ولا حتى في تفاعل معك زهرة قالت والله ياريت يكثرون من الأنشطة الثقافية حتى بعد أولادنا زاد على الهواتف الجوالة. ذا يا سيدي حاضر جيد. شكرا هادي، وهي والله كلامها راهو في مكانه راهو للأمانة يعني.
1: والله سي مجيد حتى تفاعل معك، هو راهو الكلام عادة نوجهه للشباب باش يقبل على المؤسسات الثقافية، ولكن اليوم نوجهه للأولياء الشباب وعائلات الشباب. أنا في عوض باش يكون الشباب في الشارع يمشي يمارس من هوايته بمختلف الأنشطة في مؤسسات ثقافية، أكيد يكون أفضل.
0: نعم.
1: وأكيد يتعلم برشا حاجات، وأكيد يرسم خطوات هامة في مستقبله، لأنك ترجع بشوي بالذاكرة مجيد للمسرحيين والفنانين القدامى مين خرجوا تخرج من مؤسسة ثقافية.
0: 100% أنا معك. يعطيك الصحة هادي بن جديان، شكرا لك اليوم في الأجندة الثقافية. شكرا للناس كل متفاعلين معنا. شادلي جليل شكرا لك يا شادلي، يعطيك الصحة. شكرا بشير مياح، والله شكرا للأصدقاء الكل اللي يتبعونا ويسمعوا فينا اليوم. جمال بربي شكرا لإذاعة التطوين، تحية لك يا جمال، شكرا، تحية لك. دليل الحاج ديما في توقيت السادسة والنصف، ونتمنى دائما حج مبرور وذنب مغفور لحجيجنا الميامين، إن شاء الله يمشوا سلامات، روحونا إن شاء الله بإذن الله، سلامات لأرض الوطن. تبقوا معنا، تبعوا معنا أصايل حتى للثمانية، الناس اللي يحبوا إذاعة التطوين ويحبوا يتابعونا في مختلف الفقرات، وأيضا استضافاتنا ومحطاتنا، وأيضا المشاركات المستمعين. إن شاء الله من بعد نعطيكم أيضا التوقيت المستمعين وقتاش يشاركوا معنا. دليل الحاج بعد شوي.
2: الإذاعة التونسية بالاشتراك مع وزارة الشؤون الدينية تقدم

0: دليل الحاج. دليل الحاج. دليل الحاج اليوم مع الأستاذة فهيمة العياشي.
1: بسم الله وكفى، والصلاة والسلام على النبي المصطفى. أيتها الحاجة الكريمة، هنيئا لك أن ناداك ربك هذا العام لزيارة بيته الحرام، وعليه يسعدني أن أقدم لك أهم الأحكام الفقهية التي تخص المرأة في الحج. أولا، الاغتسال قبل الإحرام. إذا كانت الحاجة متجهة مباشرة إلى مكة المكرمة، ولو تلبست بالعذر الشرعي، فإن عليها أن تغتسل وتزيل الشعث استعدادا لهذه العبادة العظيمة. والحاجة التي اتجهت إلى المدينة المنورة، فإن عليها أن تغتسل وتستعد في النزول. الإحرام: تحرم الحاجة المتجهة مباشرة إلى مكة المكرمة من الميقات المكاني رابغ، وتحرم الحاجة التي اتجهت إلى المدينة المنورة من الميقات المكاني آبار علي، ثم تصلي ركعتي الإحرام. وتحرم الحاجة ولو كانت متلبسة بالعذر الشرعي، لأن الإحرام لا يتطلب طهارة كبرى أو صغرى، غير أنها لا تصلي ركعتي الإحرام. وتكشف المرأة وجهها وكفيها، أي لا تلبس القفازين ولا تغطي وجهها بنقاب. وتحرم في ثوب ساتر وواسع وغير شفاف، مع ضرورة ارتداء الجوربين. ويجوز للمرأة أن تلبس الخاتم بخلاف الرجل. وبعد الإحرام تتجنب المرأة كل المحرمات مثل الطيب والحناء والكحل وكل دهان مطيب وغيرها من المحرمات. وعندما تصل إلى النزل تحافظ على إحرامها بترك الجدال وتعيد التلبية من حين إلى آخر. طواف القدوم أو طواف العمرة: تقوم الحاجة المفردة والقارنة بطواف القدوم، وتقوم المتمتعة بطواف العمرة، ثم تتحلل المتمتعة بقص قيد أنملة من مجامع شعرها، وتبقى المفردة والقارنة على إحرامها، وتتحلل يوم النحر برمي جمرة العقبة. والحاجة المتلبسة بالعذر الشرعي تنتظر حتى تطهر، وإن استمر بها العذر الشرعي إلى حين خروجها إلى عرفة وكانت مفردة أو قارنة ولم يسعها الوقت للقيام بتواف القدوم، فإنه في هذه الحالة يسقط عنها الطواف وتؤجل سعيها إلى ما بعد طواف الإفاضة. وإذا كانت متمتعة ولم يكن لها متسع من الوقت، فتردف الحج على العمرة وتصير قارنة، وعليها هدي القران وسعي العمرة والحج بعد طواف الإفاضة. الإحرام بالحج يوم التروية: يوم الثامن من ذي الحجة ويسمى يوم التروية، تغتسل الحاجة المتمتعة في النزل، وتصلي ركعتي الإحرام، وتحرم بالحج، وتترك جميع المحرمات من طيب وكحل ودهان مطيب وغيرها، وتلبي من حين إلى آخر. الوقوف بعرفة: أيتها الحاجة، إن يوم عرفة يوم عظيم يذكرنا بيوم البعث، فيه تلين القلوب وتخشع وتدعو وتتضرع، فاستثمري وقتك في قراءة القرآن وحمد الله والثناء عليه والدعاء، امتثالا لقول الله تعالى: ادعوني استجب لكم، واجتنبي كل ما يلهيك عن التزود بالطاعات والتقرب إلى الله سبحانه وتعالى. والحاجة المتمتعة والمتلبسة بالعذر الشرعي تغتسل وتحرم يوم التروية كما تقف بعرفة، غير أنها لا تصلي ولا تلمس المصحف، وإنما تقرأ من حفظها أو من الهاتف الجوال. حط الرحال بمزدلفة: تحط الحاجة الرحال بمزدلفة ولو كانت حائضا، غير أنها لا تصلي المغرب والعشاء، وتجمع الحصيات إن أمكن. رمي جمرة العقبة، ترمي الحاجة جمرة العقبة يوم النحر أو يوم العيد وتتحلل بذلك التحلل الأصغر، ثم تقص من مجامع شعرها قيد أنملة. المبيت بمنى ورمي الجمرات الثلاث، تبيت الحاجة بمنى ولو كانت متلبسة بالعذر الشرعي، وترمي في كل يوم من أيام التشريق الجمرات الثلاث الصغرى والوسطى والكبرى. أيتها الحاجة، عليك التحلي بالصبر والسكينة والرفق والانشغال بقراءة القرآن والذكر الطيب والدعاء وتجنب الرفث والفسوق والجدال. طواف الإفاضة، إن آخر عمل تقوم به الحاجة هو طواف الإفاضة، فالمفردة والقارنة تقوم بالطواف حول الكعبة مع صلاة الركعتين وينتهي حجها. أما المتمتعة فتسعى بين الصفا والمروة لأن سعيها الأول كان للعمرة، والحائض التي داهمها الوقت إما للرجوع إلى الوطن الحبيب أو التوجه إلى المدينة المنورة، فتتحفظ وتحكم الشدة وتطوف طواف الإفاضة ولا تصلي الركعتين وتسعى إن كان عليها سعي. أيتها الحاجة الكريمة، حج مبرور وسعي مشكور وذنب مغفور بإذن الله تعالى.
0: قدمت الإذاعة التونسية بالاشتراك مع وزارة الشؤون الدينية

0: دليل الحاج. دليل الحاج. دليل الحاج اليوم مع الأستاذة فهيمة العياشي.
1: ومرحبا بكم الناس الكل. 6:38 دقيقة بعد شوية أكيد باش نمشوا إن شاء الله في حكايات وطن مع الدكتورة هاجر الكريمي عالمة الأثر ومديرة المتاحف بالإدارة العامة للتراث. حبيت نسلم على الناس الكل اللي يسمعوا فينا ويتابعوا الآن إذاعة

0: ومرحبا بكم أغنية حلوة. أهلا وسهلا بالجميع اللي يسمعوا فينا. تحياتنا للناس الكل. ضحى النايلي, تحية لك يا ضحى النايلي, وبربي تحية للوالد في جرجيس اللي يسمع فينا, أختها فاطمة إن شاء الله ربي يفضلها وربي يخليها, وغنياتكم محلاهم الكل. وصلنا لفقرة مهمة جدا, حكايات وطن, مع الدكتورة هاجو الكريمي, عالمة الأثر ومديرة المتاحف بالإدارة العامة للتراث.
1: حكايات وطن.
0: دكتورة مساء النور.
2: مساء النور, مساء الخير.
0: أهلا وسهلا
2: الجميع.
0: الله ينور
2: كل مستمعينا وكل محبي هذه الفقرة. إن شاء الله نكونوا دائما في مستوى انتظاراتهم
0: إن شاء الله, وخاصة أن الرحلة اليوم تأخذنا إلى ولاية بيجة, موقع أثري مهم جميل مزيان. نمشوا العين تونغا بولاية بيجة حتى ممكن نقربوا أكثر الصورة, وإن شاء الله الرحلة تكون شيقة للناس الكل ما يعرفوش الموقع هذايا, ممكن ما عندهمش فكرة عليه, ما سمعوش به قبل, ولا ممكن اللي عنده حتى شوية هيك معلومات يزيد اليوم يثريها أكثر. معك يا دكتورة.
2: عين تونغا موقع جميل كالعادة, نختار شوية خضرة شوية ماء والكثير من التاريخ والأصالة والتجذر, وهذا هو اللي مهم في هذا الكل, لأنه هو في النهاية مشهد يتمتزج فيه الطبيعة وجمال هذا الوطن, وأيضا تحضر فيه المعلومة, خاصة أن التوانسة اليوم مغرومين برشا باش يرجعوا إلى ما قبل فترات القرطاجية والرومانية ويحبوا يعرفوا أكثر. الشمال الغربي الحقيقة يذكر بهذه المواقع اللي نسميهم المواقع ذات الأصول النوميدية, واللي فسرناها عديد مرات يعني اللوبية أو النوميدية هي الأصول, يعني أصول سكان هذا الوطن, هذا المجال الجغرافي. وبالتالي نقول عين تونغا, احنا جلنا في هذا المكان كثيرا, مشينا لدقة, مشينا للتستور, هنا فما مجال كبير ياسر تكتظ فيه المدن القديمة النوميدية ذات الأصول النوميدية وحتى ما قبل النوميدية, وثم حتى نصل إلى الفترات الأندلسية. كي نزوروا تستور راهو باش نتلفتوا يمنة ويسرى وما نش نعرفوا باش نختاروا بين دقة وعين تونغا. عين تونغا تبعد تقريبا على تستور 11 كيلومتر, أيضا هي في ولاية بيجة كما قلت,
0: مش بعيد على تونس, 88 كيلومتر على تونس,
2: 88 كيلومتر
0: نعم.
2: على تونس يعني متولى فيما الطريق السريعة. أيضا اللي يحب يعمل إقامة فما نزل نعم. جميل جدا في دقة, مش بعيدة أيضا بعض الكيلومترات على دقة. وتستور قلت هي المكان الذي تحضر فيه يعني الحضارة والثقافة الأندلسية بقوة
0: نعم.
2: وبالتالي ننطلق في رحلة إلى عين تونغا, أين نجد الموقع اللي ثري أيضا بمعالمه, فيه المعالم الرومانية خاصة حاضرة بقوة, ولكن هو تاريخه يعود إلى الفترة النوميدية وهو امتداد لكل هذه الممالك اللي كانت يعني كان هذا مجالها قبل أن يفتكه الرومان ويفتح مجال الروماني. نلقاو يعني الحصن البيزنطي جميل جدا, أيضا مكان جميل ويمكن أن نفهم يعني هذا التطور التاريخي من الحضارة البونية ثم الرومانية إلى الحضور البيزنطي. هناك مسرح أثري أيضا جميل جدا, هي الحفريات لم تكتمل في هذه المدينة, هي يعني تدورها تشوف يعني الشواهد, تشوف القصر عفوا القوس الشامخ, تشوف الحصن, تشوف كل المعالم, ولكن هذه
0: هم تقريبا سبعة دكتورة اللي تم تسجيلهم معناها بالمعهد الوطني للتراث,
2: تقريبا جل معالمها كلها, معالم فيها
0: كنيسة, المسرح,
2: المعالم اللي هي معالم وطنية يعني تراث وطني, مسجلة تراث وطني ومحمية. دونك عندنا المواجل الرومانية للستار, عندنا معبد, زوز معابد, وعندنا مسرح, كنيسة أيضا أثرية لأنه فترة المسيحية كما قلت منذ الحضور البيزنطي تصبح الثقافة المسيحية. وبالتالي وقت تزورها تشوف المعالم المتناثرة، وما زال هناك معالم ممكن اكتشافها. هذا الموقع يستحق تثمين، هو اليوم مش مفتوح للعموم، ولكن هو
0: هذا هو هذه النقطة بس نرجع لها معك. أي علاش مش مفتوح للعموم؟ علاش ان فما بعض الناس اللي شافوا ان المنطقة معناها ما فيهاش غير مسيجة وغير محمية حتى للزيارة والكل، يعني هل انه مازال على نفس المكان ولا تم تغيير
2: لا ما فماش تغيير، لانه هذا الموقع قلت هو متاح للجميع، ما فيش يعني مشاكل عدة، ولكن يتطلب تثمين، والتثمين يعني يلزم بنية تحتية، مدخل، كذلك تهيئة لهذه المعالم، ترميم. هي الحفريات لم تكتمل، نتمنى وانقطعت السنوات الأخيرة كانت فيها دائما حفريات، ولكن نرجو ونتمنى أن تعود الحفريات، وفي نفس الوقت يشرع يعني في الترميم والتثمين لهذا الموقع، لأنه يستحق كما قلت. بين تسور دقة وعين تونجا هناك جولة جميلة جدا يمكن يقوم بها التونسي في ظرف 3 أيام 4 أيام، ينجم يتمتع بالطبيعة وأيضا بتاريخ بلاده.
0: جيد، اللي يحب يزورها نتخيل أنه توقيت الآن مناسب ممتاز جدا.
2: طبعا الربيع كامل، فترة الربيع منطقة جميلة جدا كما قلت، هي تنجم تزور تسور أو تزور معها دقة وتستمتع يعني بجمال الطبيعة وبهذه المواقع.
0: هو الدكتورة تحكي لكم على الطبيعة والكل، وانت ماشي زادة في الطريق تلقى زادة الشواءات، تلقى زادة الملاوي، طابونة، الكاستي، يعمل كيف في الثنية في الطريق، معناها انت عائليا ولا انت واصحابك رو اذا باش تزور المكان هذا صدقني انت هو الرابح.
2: التثمين الذاتي هو ما يغيبش حتى موقع تونسي، لانه التوانسة يعرفوا بالامكانيات البسيطة يثمنوا وما يخليوش السائح يجي وهو يدور يعني ما يلقاش وين ياكل ولا وين يجلس او مع من يتحدث. وبالتالي تقريبا كل مواقعنا المفتوحه او الغير مفتوحه للعموم تلقى حولها يعني تثمين بسيط يقوم به السكان، وهذا نوع من التملك لتراثهم والاعتزاز به والدعوه لزيارته
0: ان شاء الله. هذه اليوم رحلتنا معك الدكتورة، ان شاء الله نهار الاربعاء نكونوا ايضا باذن الله في رحلة اخرى اذا عشنا ان شاء الله. يعطيك الصحة الدكتورة هاجر الكريمي، شكرا، الله ينورك، شكرا دكتورة.

ومرحبا بالناس الكل بربي يعطيكم الصحة. الله ينوركم الكل بربي. تحية لنا نسمع فيكم من منوبة عن طريق الانترنت بما أننا خارج ربوع الجنوب الشرقي جابس مدنين تطوين. سارة تحية لإذاعة تطوين. شكرا يا سارة. أولغا راني راني التونسية ونسمع فيكم في إيطاليا فتحية لك يا أولغا. شكرا لك. تحية بربي الضحى برشا برشا برشا. زهرة شكرا لك يا زهرة. شكرا لك مهيمن. شكرا لكل الأصدقاء اللي يسمعوا فينا ويتبعوا في إذاعة تطوين. أقعدوا معنا لأنه بعد السبعة بسمعكم زادة إن شاء الله سمير الكردي وأحلام. تحية ليك من بنزرت إلى تطوين. تحية ليكم الكل الكل الكل. شكرا.

هذه كلها إيقاعاتنا، هذا الكل باش تسمعوه، حتى لفمن يرى إيقاعات مازال وبرشة برشة أغنية. أعطيك الصحة رشيد بطبيعة في الهندسة الإذاعية، الله يبارك لك يا رشيد. شكرا.

0: موجز الأخبار.
1: تحية متجددة من قسم الأخبار، أهلا بكم مستمعينا الكرام إلى هذا العرض الإخباري الموجز. انتظمت جلسة عمل للمجلس المحلي بجبس المدينة، تم خلالها النظر في استحقاقات الجهات في القطاع المينائي واللوجستي، وخاصة مسألة إعادة تفعيل خط نقل الحاويات بالميناء التجاري. تتواصل بجرجيس لغاية 8 مايو الجاري فعاليات الدورة 7 لملتقى المؤنسة الدولية للخط العربي. طلب الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري بترفيع في أسعار قبول الحبوب نظرا لارتفاع كلفة الانتاج وتنامي الأسعار في السوق العالمية، بما يضمن الحد الأدنى من التوازن للفلاح. يؤدي وفد من خبراء البنك الدولي مهمة إلى بلادنا من 4 إلى 8 مايو الجارية، وذلك في إطار مرافقة تنفيذ برنامج إحداث وحدات لمعالجة وتثمين النفايات المنزلية والمشابهة. أكد المجلس الوطني لعمادة المهندسين التونسيين تمسكه باستكمال المسار التشريعي المتعلق بمشروع القانون الجديد المنظم لمهنة الهندسة. دوليا، قال الجيش الإيراني أنه منع مدمرات أمريكية من دخول مضيق هرمز، وأطلق طلقات تحذيرية بصواريخ كروز ومسيرات بالقرب من سفن أمريكية تجاهل تحذيراته، فيما أوردت وكالة فارس أن صاروخين إيرانيين أصابا فرقاتة للبحرية الأمريكية خلال عبورها المضيق، وتم إجبارها على العودة بعد استهدافها. نفت القيادة المركزية الأمريكية تعرض سفنها لضربات إيرانية، مؤكدة استمرار ما أسمتها بمشروع الحرية للملاحة البحرية عبر مضيق هرمز. وفي الإمارات أصيب 3 أشخاص، فيما نشب حريق بميناء الفجيرة النفطية في الإمارات، فيما أصيب آخران وتضررت مركبات جرى استهداف منزل بمنطقة تبات بولاية بخا بسلطنة عمان مساء اليوم. وقال مسؤول إماراتي لشبكة CNN الأمريكية بأنه يتوقع هجوما أمريكيا أو صهيونيا على إيران خلال الساعات المقبلة. هي الموجز، إلى اللقاء.
2: إذاعة تطاوين منكم وإليكم، وعدا بالوفاء وعهدا على العطاء. أسايل

0: أصايل.
1: إذا ريح الصبا هبت أصيلا، شفت بهبوبها قلبا عليلا، وجاءتني تخبر أن قومي بمن أهواه قد شدوا الرحيلا.
0: أصايل فسحة المساء بإيقاع الفن والثقافة وألوان من الحياة. أصايل مع مجيد حداد.

مستمعي لفاضل، حان موعد رفع أذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة تطاوين وما جاورها.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

شكرا. هذه لمسات رشيد بوزاخر في الهندسة الإذاعية مباشرة من استديو 2. شكرا للجميع، تحية لكم، إن شاء الله تكونوا بصحة جيدة أموركم طيب. احنا الثمانية مع بعضنا اليوم أصايل عبر إذاعة تطاوين. أولقى بالله تحية ليك من مواطنة بالخارج تونسية، لكن فما تميز، فما نجاح، فما اللي مثل تونس أحسن تمثيل للبرة، فديما نفخر بكل مواطنين تونسيين اللي عطينا

صورة جيدة ورائعة لتونسنا الحلوة الجميلة، بلادنا اللي حبوها وديما نغيروا عليها بلادنا. فشكرا لكم، شكرا ماجد، تحية لك، تحية لكل الأصدقاء اللي معنا استمتعوا معنا وبإيقاعات أصايل هذا المساء. يلا غنيتنا تتواصل معك، إن شاء الله تعجبكم الاختيارات الغنائية اليوم، ويكون في أصايل.

0: الأغنية الطبيبة الشاب عماد هكا. تحية طبعا لكل الأصدقاء، تحية طبعا للناس واللي عنده خاصة مولود صغير. شكرا شكرا شكرا شكرا. تحية من فرحات في باريز الابن تميم، هذا الوليد الصغير إن شاء الله ربي يخليه وربي يفضله إن شاء الله بإذن الله. أولقى تسلم على العائلة الكل، تحية اليوم العائلة في تونس. إن شاء الله عودة طيبة الأرض الوطن الصيف هذا بإذن الله تكون وتنور إن شاء الله تونس بإذن الله. يعطيك الصحة، مفيدة بربي، تحية كبيرة كبيرة طاقم الرحلة اللي معاك، وتحية لأمها وتقول لها إن شاء الله ربي يشفيها. قلت لها ربي يشفيك يا غالية إن شاء الله إن شاء الله يا سيدي. يلا توا تنجموا تكلمونا 870-900-870-900 تكونوا معنا في المباشر. اليوم مجموعة من الأسئلة حضرناها حتى يكونوا معنا. نعرف أن ما بين الساعة الأولى الساعة الأولى قضيناها ممكن فقرات وضيوفنا اللي نورونا، الساعة الثانية نعطي قصة هائل من للمستمعين. ألقى بربي نسلم على أولادي في تونس أحمد وبلال، تحية الأحمد وبلال إن شاء الله ربي يفضلهم وربي يخليهم. إن شاء الله يا ألقى تشوفي مكة كبار الأولاد وتفرحي بيهم إن شاء الله بإذن الله، إن شاء الله ربي يخليهم لك. شكرا. طبعا تحية لكم. أول مكالمة معنا. ألو عسلامة. مساء النور. يلا أهلا وسهلا بيك، شو أحوالك؟ لبس منيا؟ زربة زربة شني حالها؟ عايشك عايشك لله. والله نفرح وقت اللي نسمع صوتكم وهذا يسعدني، يعني بصدق يسعدني.
1: أما وليت
0: لربع جاية لربع جاية كان عشنا وعطانا ربي عمر نخصص وقت هائل. نعطي بقدر هذا واحد مني، نعطي وقت برشا برشا للمستمعين هالربع إذا حيانا ربي وعشنا. باهي اتفقنا؟ صحة
1: يا مادي اتفقنا.
0: عطيك
1: الصحة محلاها من
0: الغاني. ايه يعطيك
1: الصحة على المرة تشنو يعطيك الصحة محلاها محلاها من الغاني وطرب بسيط جد والنايب غازي للمرجات
0: اللي جبتها سمحة ياسر. هي سمحة الغنية سمحة وان شاء الله ان شاء الله نسمعها بإذن الله. باهي اتفقنا. اي السيدي نمشوا للسؤال الصعيب صعيبك اللي قال بلا راك تعطيني سؤال صعيب. احنا تو بنمشوا للسؤال الصعيب. اي سيدي بن سيد
1: كان حتى صعيب انت تسهلي.
0: لو كان الفقر رجلا لقتلته، من القائل؟ لو كان الفقر رجلا لقتلته، هل هو عمر ابن الخطاب ام ابو بكر الصديق ام علي ابن أبي طالب؟
1: علي ابن طالب.
0: هو علي ابن أبي طالب هو القائل لو كان الفقر رجلا لقتلته. يعطيك الصحة يا منية إن شاء الله ديما منورة وسلم على الدار.
1: والله تعرف اليوم عملها بيا تليفوني والله مشيت مرة أخويا نجيب تو أعطيني تليفون مطلوب مزيد حب مزيد بأي طريقة ما نقدرش.
0: إن شاء الله تعيش إن شاء الله تعيش ويطول عمرك.
1: تحية هي مرة أخويا كريمة تسمع فيك حكيتي
0: كريمة. تحياتي ليك وتحية الوفاء والكل
1: وفاء زعما تسمع حطية فيك ديما. والله حطك أنا ما تشاركش ساعات خاطر عندها ظروف واحدة أما والله ديما
0: حتى الله يبارك. شكرا منيا عايش اختي الغالية الله ينورك. شكرا. الو عسلامة.
2: انا عسلامة شعب نجيب.
0: اهلا وسهلا بخوي الله عينك
2: ليك ناش تحياتي ليك وكافة تلاع التطوين وكافة.
0: شكرا.
2: مستمعين
0: عايش اسكنوا معي الاسم
2: علي بن سالم الرمادة.
0: علي مرحبا بك يا علي ومرحبا بعيلة بن سالم
2: برمادة.
0: بارك الله فيك يا علي. امورك باهية؟
2: والله ما تحكيش خلاص والله
0: اموري خمسة يا اخوي. شنو نبغي لك انا تو مدام امورك خمسة على خمسة ممتازة على العال.
2: الحمد لله رب العالمين. زول تحياتي ليك انت.
0: والله يعجبني اسمه سوسو بالله خل نركز معك يا علي. يعجبني واحد يحمد ربي ويشكره على النعمه اللي هو فيها. والله والله والله
2: راهو والله الحمد لله على كل حال.
0: باهي يا سيدي هيا لازمك سؤال صعيب انت تو.
2: انا اعطيك تحياتي قبل يا رحمة.
0: يا سيدي هيا تفضل يا بابا تفضل يا غالي.
2: تحياتي ليك انت قبل كيف هذا لي التليفون.
0: يعطيك الصحه. اي
2: تسمع فيا.
0: اي
2: وزوجتي وابنائي وكنايني واحفادي وكلهم كانت مستمعين.
0: انت عندك كناين ما شاء الله.
2: ما تحكيش عندي ثلاثه يا اخي.
0: صلي يعني بينسحبك صغيرون.
2: كان القلب صغير اما العمر هاني.
0: لا لا لا القلب لا لا لا القلب باهي وان شاء الله تقعد ديما لاباس وصحتك باذن الله. يا سيدي بن سيد انا بنختار معك اصعب سؤال، تعرف علاش ولا لا؟ لانك عجبتني. لانك عجبتني. لا لا لا عجبتني. باهي يا سيدي هاي نمشي السؤال. فما يا سيدي حوت، حوت حوت ما تعرف الحوت، فما حوت يا سيدي. فما يا سيدي شنو اسم الحوت اللي يعوم عكس التيار باش يتكاثر باش يزيد؟ فما حوت نوع هو بتاع حوت هذا. نعطيك زوز احتمالات زوز وتختاري لي واحد منهم. هل هو السلمون وإلا التن؟
2: والله في بالي التن يا سيدي.
0: هاي ركز معي ماني ما سمعش بالباقي كم نزيد نعود لك بالباقي. مس مس استنى استنى ركز معي. ما اسمه السمك الذي يسبح عكس التيار للتكاثر باش يزيد؟ هل هو السلمون ام التن؟
2: في بالي السلمون يا
0: سيدي. صحيت انا ريت تو ريت السمع ما بها السمع تو ولا باهي كمعك يا لولو يا باهي يا لولو. اسمع سلم على العائله وربي يخلي لك العائله بن سالم هذوما الكل وربي يحفظكم يا صديقي.
2: باهي الحمد لله
0: شكرا وديما كلم لي ذا ديما كلم باهي شكرا لك شكرا. الو عسلامة.
3: اهلا وسهلا بالمعلم.
0: اهلين اهلي عم محمد الله يعينك.
3: يا ولد شنو حوالك؟
0: لاباس صحه امورك باهيه؟
3: لا بس الحمد لله
0: الحمد لله. سيدي
3: نهارين نهار لحد برنامج إذاعة بالألوان عند السيد هادي عبد القادر ونحيا بالمناسبة.
0: يعطيها الصحة زميلتي طبعا.
3: عاد نقول لها اعطيني اعطيني السؤال على طريقة السيد نجيب.
0: يا والله ذكرتني. تبقى والله حتى ولو هو الماضي القريب لكن يبقى جميل دائما جميل. هاي يا سيدي نمشي معاك لسؤال صعب. والله يلزم انت بالذات يلزم نعطيه يا سيدي. ما الثمرة اللي تحتوي على اعلى نسبة مياه؟ ثم ثمرة حبوها ياسر في الصيف واش نموت عليها في الصيف؟ هي يا خي وهي منوع هي ما الثمرة التي تحتوي على اعلى نسبة مياه؟ مياه
3: مياه
0: ايه هكو هكو هكو هكو هكو هكو هكو يا سيدي. صحيت ها سيدي.
3: اسمع انا ماني عاد من هواة الكتابة والقراءة وديما نطالع وكل شيء وما كان المعرض الكتاب الدورة 40 كتبت حوايج على عيد الكتاب والكتب.
0: نعم
3: عشقت الكتابة كما تعشق الأم فتاها، عشقت الكتابة كما تعشق الزهور شذاها، وما عشقت يوما طبقة حي فأنا عشقي للكتب دين سواها. واكتفي بقراءة العناوين واحسن لم اقدر على شراها، ليتني كنت كاتبا فاكتب عن الكتب كتبا لافتخر بها وارعاها، لكن ثقافتي لكن ثقافة تعليمي محدودة وفي التعبير فاني قليل النباهة، ليتني كنت شاعرا انظم قصائدا امدح فيها كل من قدرها ونماها، واهجو كل شخص لم يعتني بها فاهملها ثم تركها ونساها، واهم في الطرقات باحثا عن ورقة مهملة أقراها، فحتى جميع من يراني سخر مني واتهمني بالبلاهة، هل أنا على صواب سيد مجيد أم بلاهتي قد بلغت منتهاها؟
0: الله الله الله وعبر يا معلم والله ما شاء الله عليكم. صلي عم بي علي عليك يا عم محمد يا باهي يا طيب والله يعطيك
3: والله
0: الصحة
3: والله المستوى خلص ابتدائي
0: والله ما شاء الله عليك والله ما شاء الله الله يبارك له. سلم على العائلة يا عم محمد ودوم ترى
3: يعني شكرا
0: يعطيك الصحة يعيشك الله يبارك. 870 هو الرقم الوحيد اللي يجمعنا بمستمعي إذا تطوين. ألو عسلمة سامحونا إذا طولنا سامحونا.
4: أهلا أخويا.
0: أهلا وسهلا بي المعلم. اهلا وسهلا بيك شو احوالك؟ لباس الصحة والله تشغل فين راك في بالك ولا لا؟ ساعات تشغلنا وساعات يقول لباس الصحة ما هو
4: والله الحمد لله من الأوانات عد على
0: لباس لباس لباس
4: لا لا والله لأن مسألة العملية فهمت لو عيد من الضربوح
0: إن شاء الله تقعد لباس وبصحتك
4: والحمد لله
0: وديما لباس يا طاهر حفيان يا باهي
4: الحمد لله فهمت لله.
0: هيا سمع
4: والله خلي نقدم التحية لسي محمد الجري اللي كان تو
0: اي
4: والأخت منيا من جربة واللي هز علي التليفون وانت والطاقم اذاعه التطوين فردا فردا وعلى راس سيد المدير وبرعطيني السؤال نتاعك.
0: السؤال يا سيدي بن سيد، فما كوكب يقولوا له الكوكب الاحمر هذا الفوق كواكب ياسر كواكب، زعمنا هو الكوكب الاحمر هذا ميكون الزعمة كوكب نبتون والا كوكب المريخ والا هاك هو باه يا سيدي المريخ هاي مش لازم نكمل والله هو يا معلم يا ستار الله يبارك لك.
4: اسمع ان شاء الله عيدك مبروك انت والعائله كامله
0: ان شاء الله يا سيدي
4: وربي يبارك عليك الستر سي عبد المجيد
0: يا عيس خويا وربي يطول عمرك ويخليك
4: فهمت لك بك
0: ان شاء الله تعيش وسلم لي على الدار وعلى المدام وعلى العائله راكم عائله طيبه وتحبوا اذاعه التطوين وانتم اخوتنا انتم اخوتنا يعني عايش. بارك الله فيك
4: الله يبارك لك
0: شكرا يا عايشك شكرا بسلامه يا سيدي. يلا مكلمه ولي وانا حبيت والله بربي تحيه المبروكه وتحيه التقوى زاد تحيتنا ليهم. فما مكلمه اخرى رشيد يلا الو عسلامه.
5: الو مرحبا
0: يا لله نهارك مبروك
5: نهارك طيب
0: شو حوالك يا حبيبه
5: مساء النور مجيد مساء الفل فريق المراسلي
0: شكرا لك يا حبيبه
5: يعني نطلب هو يطلب
0: لا معناته من كان الاسبق
5: هو قديش ليه يطلب ما تحصلش اني حد مطلب تعدي معايا قال لي كيف بدي تعدي
0: تو نولوش قال لك
5: قايله علي شوي لي
0: لا والله ما شاء الله لا والله يا حبيبه صديقتنا واختنا الغاليه ونفرحوا انت والله نفرحوا بكم وبعمده اكيد بالله وانا معك زاد الكريم تحيه ليك بربي سلاميه كريم يعطيك الصحه وقال لي الاذاعه التطوين شكرا ليك شكرا حبيبه لازمنا سؤال به هيك ولا لا
5: كيف العادة
0: هيك ولا لا لازمنا سؤال ما نبعد شوي على كل المستهلك هيك ولا لا
5: والله دي تعمل انت مبروك
0: هذا
5: كل اذن صاغية
0: لا لا حتى انا والله معاكم اما حاولت ان قدر المستطاع ان اول دولة عربية شاركت في كأس العالم وتتنجم تستعمل جوكيرة بحذاك جوكيرة تنجم تستعمل
5: ايه هذا جوكيرة
0: لا لا لا استني لا بزن باش نعطيك عاد احتمالات ما هي اول دولة عربية شاركت في كأس العالم وتنجم تستعمل تسأل الجوكر اللي بحذاك ونعطيكم زادة دقائق ونعطيكم ساعة كاملة تفكير بعد ما أي سيدي نعطيكم نعطيكم زوز نعطيكم زوز احتمالات لا لا هني نعطيكم هني نعطيكم هل هي الجزائر أم مصر لأنه يا الجزائر يا مصر أحسنتي أحسنتي أحسنتي
5: أما شركة قبلتوني
0: أحسنتي تعد جمهورية مصر أول دولة عربية وإفريقية شارك في نهائي كأس العالم في النسخة الثانية التي أقيمت في إيطاليا عام 1934 خذ المنتخب المصري مباراة واحدة في تلك البطولة ضد منتخب المجر وانتهت بهزيمته بنتيجة يعني كبير فهذا هو هذا هو عام 1934 ف
5: اني والله الامانه راني في الرياضه ما عنديش ثقافه كبيره اما هيك ناخذ شويه
0: ماني قلت لك الجوكر بحذاك عاد انت تو تخمم
5: لا بالعكس الجوكر ما عطانيش المره اللي
0: ما سالش انا بنعطي السؤال لا باش نعطي حتى هو سؤال طبعا هو عنده سؤال هذاك زاد خاص بي طبيعي جدا عمده يا سي عمده وينك
6: اهلا اخويا مجيد
0: اهلا وسهلا بيك لاباس صحه امورك باهيه
6: والله الحمد لله قلت لك كنت نسمع في البرنامج ما بديت مؤخر شوي بحكم الرياضه والواحد
0: الرياضه والكوره اي
6: اي كلمتني قالت لي تعالى روح بيا قلتها على شرط يا زلمه نخلط على مجيد اني حليت الباب نسمع فيها قلت لها مجيد ناخذ المكالمه تاني التليفون
0: والله يعطيكم الصحه والله للامانه راه كان يدل على حاجه راه يدل على محبه كبيره كبيره
6: والله يعني اكثر ما تتصور
0: والله ان شاء الله تعيش ان شاء الله
6: والله اكثر ما تتصور
0: ان شاء الله تعيش وهذا انا حملنا راه مسؤوليه راه كلامكم راه في مسؤوليه كبيره كبيره راه والله
6: يا اخوي احنا عاملين معاكم كيف وعاملين معاكم جو
0: هاي سي
6: نتمنى لكم ديما معركه النجاح وديما ما خير
0: ان شاء الله تعيش ويطول عمرك ان شاء الله
6: انا نوض الصباح نفيق الخمسة ونص انا ركب ديريكت قلت لك في الصباح 10 سنين
0: هاي يا سيد نمشي معك من هو الرسام الذي رسم لوحة الموناليزا هاي سيدي تستعمل السكر اللي بحذاك عادي جدا.
6: هو سيدي
0: هاي سيدي هاي نعطيك احتمالات ولا مش لازم كيف ما تحب.
6: والله ذكرني بالليست ما خاطر ما هوش
0: اي من هو كان استعمل انت استعمل الجوكر اللي بحذاك صدقني
6: والله يا حبيبي
0: من هو من هو الرسام الذي رسم لوحة الموناليزا؟ هل هو ليوناردو ديفنشي ام بيكاسو؟ هل هو
6: ليوناردو
0: لا ما حتى الجوكر قوي سامحني معلم الله ينوركم والله يدوم
6: الله يسركم ويرحم والديك
0: يعيشك سلموا لي على الدار
6: وعن... الحصص متاعك عدين المكالمات
0: ان شاء الله اللي ربع نعطيكم حقكم اكثر من اليوم ان شاء الله اذا
6: الله يسرك ويرحم
0: عيشك يا عمدة شكرا حبيبه الله ينوركم الزوز بارك الله فيكم شكرا الو على السلامه.
7: اهلا السلامه
0: مساء النور سامحنا اذا طولنا عليك.
7: لا لا طولت انت والحمد لله مدام ثم جوكير وثم كذا مسالش
0: ثم جوكير باهي مسالش يا سيدي شو احوالك سيدي
7: لباس عبد الرحمن المداسي
0: عبد الرحمن المداسي من الزركين اثنين اهلا وسهلا
7: زركين واحد
0: واحد واحد ايه واحد يا معلم واحد يا معلم ايه
7: ما وعد تداري في مجيد انت ما تنساش
0: ابدا ابدا
7: يعني مشارك وفي مع اذا التطوير اليوم عندي هذا العام الثالث سو
0: الله يبارك لك الله يبارك لك ويرحم والديك يا سيدي بن سيد نمشي بسؤال صعيب شوية مسالش
7: كان عينك صعيب ولا سهل يعني نعرف من
0: لا لا نجيبه نجيبه نجيبه نجيبه نجيبه نجيبوه نجيبوه اش قولك يا سيدي هاي يا سيدي بن سيد نسأله على قديش عندنا من قارة في العالم احنا هل انه عندنا حسب رأيك انت سبع قارات وإلا ثمانية ولا تسعة؟
7: لا سبعة هم
0: صحيح سهل ولا صعيب يا معلم
7: لا لا نعرف القارات وما نعرف شنو البلدان قرينا وما قريناش الطب
0: لا لا لا لا ما شاء الله عليك الله يبارك لك ويرحم والديك يا عبد الرحمن سلم على الدار وعلى اهالي الزركين واحد شكرا لك
7: يسلمك يا سلمنا على التطوير
0: عايش خويا بارك الله فيك شكرا الو عسلامة
8: الو يا مساء الانوار
0: والله مساء الفل والعنبر ومرحبا بك يا اختي يا غاليه شو احوالك
8: الحمد لله
0: العائله لاباس من ميدون
8: اكزاكتومون
0: اي رشيده
8: اي
0: مرحبا بك يا رشيده شو احوالك
8: الحمد لله انتم لاباس
0: والله لاباس اليوم طقس باهي عاد نتاع غدا على البحر ولا عشاء على البحر كيما تحب
8: والله اليوم العشاء على البحر ولا فطور على البحر اليوم ندهن في الديار
0: تحضيرا للصيف هكا وبتبدا الدار مزيانه وباهيه هكا حسيت ديما والله عاده سمحر هو خاصه توريتها تو معناها نصور ان طقس ملائم انك تدهن
8: ندهن ونحذر ان شاء الله كان عشنا للعيد ان شاء الله الصحة. رب يحيينا بخير
0: يا رب امين امين امين امين يعطيك الصحة
8: تحية بربي بربي بربي للطاقم اللي معاك وخاصة اللي هذا على التليفون واللي عدا الاغنيات اليوم هاي عادي في الاغنيات وانا ندهن ونشتح
0: الله يطول في عمرك والله لا عايشك يا لله هاي نمشي معاك السؤال باهي جميل رائع
8: يا ربي ما معيش جوكر
0: لا لا لا كنا انا جوكرات وكلهم يعاونوك بقدرة ربي اي هاي نمشي معاك من هو اكثر الصحابة رواية للحديث هل هو عبد الله ابن عباس ام ابو هريرة ام انس ابن مالك ام عبد الله ابن عمر
8: نتصور ابو هريرة
0: احسنتي هو الصحابي ابو هريرة رضي الله عنه احسنتي احسنتي تسحقي جوكير انت
8: بالله طلب امان صغير
0: اللي هو
8: امان شوفوا نحل في التليفون بربي
0: حاضر نشوفوا
8: ونحبوا ديما نشاركوا يا ودي نموت عليها اذا
0: تسوي ان شاء الله تعيش وبركة الله
8: التليفون كان يسمع فيه مدير الاذاعه الله يرحم والدي ونقدم له تحيه شوفوا نحل في التليفون
0: حاضر حاضر حاضر والله وعد مني ان شاء الله نوصلها باهي ان شاء الله شكرا يعطيكم الصحه يا سيدي شكرا رشيدة من ميدون إلى أين ألو
9: ألو
0: عسلامة
9: عسلامة مرحبا هذه المكالمة تجيك من جبال مطمطة باقة من الورود الفواحة محلية بالإكليل والزعتر والشيح
0: الله
9: من عند المجتمع الوفية من مطمطة السيدة حاج
0: أهلا وسهلا بك يا سيدة ونورتي وربي فضلك وخلينا مطمطة
9: وأهلا أنتم المنورين ومونسين بداية بالبداية عندك أخوي نجيب عندك تحية عندك تحية من عند أختي فتحية قلت لك راني تحيي فيك تحية كبيرة وقالت لك راني قاعدة نسمع في برامجك وما تحبش تشارك في الإذاعة سوى قالت لي بلغي لها السلامي لها
0: هي بحذاك ولا بعيدة؟
9: لا لا دخلت بعيدة علي وما تحبش تحكي في الإذاعة أخوي نجيب
0: تنحصلوها تنحصلوها نهار من نهارات تنحصلوها أنا وياك الله يبارك لها
9: نعملوا لها كاميرا كاشيه
0: صحيتي ولا يهمك
9: ولا يهمك
0: تحية ليك يا فتحية ربي فضلك يا فتحية إذا تسمعي في الإذاعة إن شاء الله ربي يخليك
9: شكرا
0: أي سيدة هاي نمشي معاك السؤال رائع وجميل باهي
9: مرحبا
0: أي نعم السؤال هاي هاي السؤال هذايا حتى اللي ركزوا معنا الأول مرة يعني باش أي باش نزيدوا بعض المكالمات مع سيدة تقريبا 4-5 مكالمات من هو ركزي معايا من هو النبي الذي كانت تسبح معه الملائكة فمن نبي كانت الملائكة تسبح معاه هل هو ركزي معايا توا الإجابة باش تجي صحيحة النبي اللي تسبح معاه الملائكة هل هو سليمان عليه السلام أم داود عليه السلام أم أيوب عليه السلام أم يونس عليه السلام
9: هو سيدنا أيوب صلى الله عليه وسلم
0: أيوب عليه السلام أحسنتي
9: هو تحية لك وتحية لكل العاملين بإذاعة التطاوين
0: شكرا
9: فرداً وعراسهم سيد المدير مدير الإذاعة أطال الله في عمره على هذه المنارة العلمية الممتازة
0: أي شكرا يعطيك الصحة
9: ونحب نقدم تحية لكل من جيراني اللي يسمعوا فيها في مطمطة ولأختي وراجلي وأخوتي وكل كل
0: والناس الباهية الكل يعطيك الصحة
9: ونقول لكم إن شاء الله عيدكم مبروك وكل شهر كل عام انتم حيين بخير وربي يحيينا بمثالة وربي يخليكم ويطول اعمارك
0: عايشة وانتي زادة
9: على محبه
0: عايشة وسلمي على فتحية باهي شكرا
9: يوصل
0: ليك
9: يوصل بارك الله
0: عايشك على خير شكرا على... سيدة شكرا يا سيدة يا باهي الو عسلمة
10: الو عسلمة
0: مساء النور وسامحينا اذا طولنا الاسم
10: مريم من تطاوي
0: مريم مرحبا مريم شنو احوالك
10: عايش والله
0: لاباس الصحه لله. ولا هيك تو توقيت هذايا بعد الواحد ما كمل ولا عشاء والدنيا تقريبا يرتاح شويه
10: لا لك عايده مع الدار وكستاي ونسمع في الراديو ونجاو
0: الحمد لله بربي تحيه للعائله كان بحذاك الكل تحيه لهم مريومة
10: عايشك
0: الامور باهيه هذوما قال لك في جربه تو يبدو يدهنوا في الديار والكل حتى احنا يلزمنا ندهنوا هيك ولا لا
10: يلزمنا
0: والله
10: مدام قدير وقدره
0: حتى حويجه بسيطه برك كان بدلوا بها الديكور الدار زاد باهي مثلا
10: هو لازم هيك التنظيف هيك اللمه هيك يعني حصه الدار لازم
0: نعم هاي يا سيدي بنسي لازمك سؤال باهي حتى انت هيك ولا لا
10: اكيد
0: هاي يا سيدي من وهذه ركز عليه من هو اول نبي تكلم اللغه العربيه فمن نبي هو الاولاني اللي تكلم اللغه العربيه انا هو هل هو اسماعيل عليه السلام أم إبراهيم عليه السلام أم إدريس عليه السلام أم نوح
10: عليه السلام
0: والله يعطيك الصحة برافو هو إسماعيل عليه السلام يرحم والديك سلمي لي على الدار كانوا بحلاك
10: والدنا والديك نحن نقدم تحية بالله
0: حاضر مريومة تفضل
10: نحن نقدم تحية لأمي وأختي فطومة وأختي سلومة وأخويا أهلا ولي معانا في الدار وتحية لكم انتم وتحية لجميع المستمعين وتحية للإذاعة كل
0: يعيشك يرحم والديك مريومة سلم على الدار شكرا لك 870-900 ألو عسلمة أهلا وسهلا مساء الورد
11: أهلا وينك
0: هذه من رمادة نجات منيش غالطة ريتك نطلعك نجات شو أحوالك وأحوال رمادة
11: والله لبس الحمد لله
0: الحمد لله هاي صديقتي الباهية نمشي معاك لسؤال جميل باهي في أي سورة ورد اسم يوم القيامة الطامة في أي سورة ورد اسم يوم القيامة الطامة هل في سورة مريم أم في سورة النازعات أم في في سورة البقرة أم في سورة التكوير؟
11: جولة.
0: نعاود باهي نعاود. كان نعاود. في أي سورة ورد اسم يوم القيامة الطامة؟ هل في سورة مريم أم في النازعات أم في البقرة أم في التكوير؟
11: الثانية.
0: الثانية النزعات. صحيت يا ذكاء. صحيت.
11: باهي
0: اي
11: انا راد كنت تعدي لي مقطع غنية وما عديته.
0: باهي ان شاء الله. اللي هو المقطع
11: غنية رافع قلنا لك دولة.
0: اي ما انا ما حد لا ها انت لا سامي عديته لك على عين المكان اش قولك وقتها وقلت لك اي لا ريت. الحمد لله والله الحمد لله اني مازلت نتذكر والذاكره ما زالت جيده الى الان. انت مفروض تقولي لي يعطيك الصحه وتقولي لي بارك الله فيك واللي لبيت لي الطلب والله عدته لك مباشره بعدك ديركت نتذكرها التو. باهي ان شاء الله يعيشك يا نجاة. سلم على الدار. شكرا. عايش اختي الغاليه. الو على السلامه. مساء النور. مرحبا بيك.
12: بيك
0: اكثر. اشكون معايا الاسم؟
12: فاطمة من تطاوين.
0: فاطمة مرحبا بيك يا فاطمة ومرحبا بأهالي تطاوين الكل.
12: بيك أكثر عايش.
0: الله ينوركم. عاملين قاعدة باهية تسمعوا في الراديون
12: إن شاء الله.
0: هي أعطيني فاطمة أحسن حويجة هيك تعجبك. شنو اللي يعجبك في الراديون؟
12: اللي دعاته كل الفرد من برامج الكل.
0: برامج الكل باهي معناه المهم يونس.
12: لا لا بأس أبرك.
0: أي نمشي معك لسؤال سهل كما جاوبينيش على هذا عاد قال بسكر البرنامج.
12: لا لا لا بحول الله. لا
0: أي سيدي من هو أول نبي نزل إلى الأرض؟ سيدنا شكون نزل إلى الأرض أول نبي نقول سيدنا شكون؟ هل هو أي سيدنا إبراهيم أم سيدنا آدم أم سيدنا محمد أم سيدنا نوح؟ لولاني صحيت. يرحم والديك. الله يرحم كل والدين اللي جابوك. عايشك يا فاطمة.
12: قدم تحية لأمي وأخواتي.
0: ربي يفضلهم وسلم عليهم برشا برشا.
12: المستمعين الكل من أي مكان.
0: ما أسسهم مش لقبهم باش يعرفوا رواحهم عاد هم.
12: لقبهم ما دار العايب.
0: العايب والاسم؟
12: دار العايب محمد العايب.
0: باهي الله يفضلهم إن شاء الله الكل. شكرا لك يعطيك الصحة بالناجح بربي عايشك. شكرا بالناجح بربي تحية لتطاوين الكل وبربي مذبين على التردد ديما تذكرونا صابر مرحبا بيك راديون بلا ما جيت كي البرمة من غير. باهي باهي والله فنستشعر. باهي يا سيدي. ألو عسلامة. عسلامة. أهلا وسهلا مساء النور.
13: عسلامة.
0: شنو أحوالك؟
13: الحمد لله.
0: لباس الاسم؟
13: رواسي.
0: نعم؟
13: رواسي.
0: رواسي. هذا اسم عندك مدة طويلة طويلة تقريبا هكا تقريبا ما كلمتيش لي ذاعة ولا أنا غلط؟
13: لا رواسي اللي أمي معكم.
0: إيه مرحبا بيك. إيه أنت إيه أهلا والله ما دام تسمعوا فينا وتتبعوا فينا إحنا ماذا بينا من بلايس الكل يحبوا إذاعة التطاوين يسمعونا. نعرف فما أن عندنا زاد الموقع الرسمي لإذاعة التطاوين الأبليكاسيون اللي هي التطبيقة الإذاعات الكل متاع تونس واللي فما حتى في فرنسا يسمعوا فينا ويسمعوا إذاعة التطاوين. يا رواسي شنو أحوالك؟
13: والله الحمد لله.
0: الحمد لله. نمشي معاك. السؤال سهل وفي نفس الوقت صعب شوية. باهي هاي ما المهنة التي عمل بها الرسول صلى الله عليه وسلم؟ هل هي فما مهنة ما هو فما لمتعارف عليه وفما المهنة الأخرى؟ هل هي الزراعة الصناعة التجارة والرعي أم مهنة الطب؟
13: والرعي
0: أحسنتي أحسنت. هذيك هي لنا كالرعي وكان أيضا تاجر يتاجر. والله يبارك لك يا رواسي. من وين تكلم فينا رواسي؟
13: من جابس.
0: بحذانا خطوة جابس. كان عندكم مهرجان رائع جدا سينما فن جابس ممتاز ممتاز تحكي عليه زميلتي عفاف قلت لي ما شاء الله شيء كبير. إن شاء الله ديما منورينا.
13: يسرك شوف قدم تحياتي لدارنا وسهلي وناسنا كل الأقارب كل.
0: شكرا بارك الله فيك. سلام على الدار. عايشك يا رواسي إن شاء الله تعيشي يا غالية. شكرا. شكرا مكالمة والية لفتحية. مرحبا بك يا شيخ فتحية قلت لي بربي تجارة مع السيدة خديجة. طبعا طبعا. شكرا أبو نادر. تحية لصابر وتحية لكل الأصدقاء بربي زاد اللي يسمعوا فينا في جربة. بيه ألو عسلامة.
14: أهلا عسلام أخي
0: مساء مجين. النور ومساء الورد يا سيدي.
14: مساء المحبة.
0: شو أحوالك؟
14: والله في نعمة الحمد لله.
0: الله يديم عليك النعمة. ما نبغيش نقول إدريس ولا مش دي أمشكونه معي الاسم
14: معك علي العمري من قبل.
0: علي اهلا يا علي، شنو احوالك يا علي؟
14: والله في نعمه اخوك علي.
0: العائله لاباس؟ الكل اموركم باهيه؟
14: والله لاباس وكنت
0: ان شاء الله. نمشي معك السؤال.
14: انت انت الساعه قبل والتقني اللي معك.
0: رشيده معايا. شكرا شكرا شكرا وحبيب الخراز اللي هو اليوم علم
14: حياتي.
0: شكرا
14: جروزش باهي.
0: هاي سيدي بن سيد، نمشي معاك السؤال سهل وصعب.
14: انا
0: اي يا سيدي، ما هو معايا؟ لمن ارسل النبي هود؟ النبي هود لمن ارسل؟ هل هو ارسل لثمود ام لعاد لاصحاب الرسل؟ انت ركز لي، خلينا نعطيك زوز احتمالات. ارسل النبي هود لثمود ام لعاد؟ احسنت لقوم عاد. احسنت يعني. الله يبارك يعني لك ويعطيك الوقت الطيب يا باهي.
14: شكرا. الله ينورك لي. وجميع من حي من يعرف خوك علي العمري.
0: شكرا يا علي العمري، سلم على الداري. عايش خويا يعني. شكرا ليك يعني. تقريبا كملنا المكالمات الكل. شكرا، خلنا نستمتعوا شويه. شكرا حبيب الخراز، الله يبارك لك حبيب. شكرا شكرا، يعطيكم الصحة الناس الكل. بربي تحية ليكم وتحية للناس اللي تسمع فينا. رشيد يعطيك الصحة، الله يبارك لك يا رشيد. بربي تحية لصابر ولد رشيد، وتحية المؤمن ولد عمي قال لي وندعي له بالشفاء الوالدة إن شاء الله ربي يشفيها ويخليها. فتحي شكرا ليك، بربي تحية ليكم والناس الكل، يعطيكم الصحة. شكرا شكرا.

ويعطيكم الصحة. النسي كل والله فعلا إذا فما ناس رائعون فهم أنتم، لكم أحلى مستمعين وأحلى متابعين. بارك الله فيكم الكل، يعطيكم الصحة. له الجو رائع في الاستوديو، رائع إن شاء الله. الناس اللي يسمعوا في إذاعة تطاوين إن شاء الله بالله قالوا لي بربي تحية لأحمد أحلاوة زميننا. حاضر يا سيدي، أحلى تحية لأحمد أحلاوة، تحية للناس الكل، يعطيكم الصحة. نلتقي يوم الأربعاء بإذن الله في نفس مش نفس من 5 إلى 8 إن شاء الله نهار الأربعاء. تحية لك رشيد وزاخر الحبيب الخراز ذوبا سالم، تحية لك بطبيعة الكامل الفريق، متابعة طيبة البرامج إذاعة تطاوين. صباح الخير.

0: موجز الأخبار.
1: أهلا بكم من جديد إلى هذا العرض الإخباري. أفاد المندوب الجهوي للتنمية الفلاحية بمدنين عمار جماعي بأن المتوفرات من الأضاحي بالجهة هذه السنة لا تقل عن 35 ألف أضحية، منها 28 ألف خروف وحوالي 6000 كبش والبقية ماعز. طلب الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري بالترفيع في أسعار قبول الحبوب نظرا لارتفاع كلفة الانتاج وتنامي الأسعار في السوق العالمية. يؤدي انطلاقا من اليوم وفد من خبراء البنك الدولي مهمة إلى تونس في إطار مرافقة تنفيذ برامج إحداث وحدات لمعالجة وتثمين النفايات المنزلية والمتشابهة. في العالم، أعلنت السلطات اللبنانية اليوم استشهاد شخصين أثر غارة للكيان الصهيوني على جنوب لبنان. أفادت مصادر إخبارية إيرانية اليوم بإصابة سفينة تابعة للبحرية الأمريكية بصاروخين إيرانيين.

0: انتهى الموجز، إلى اللقاء.
1: ذاكرة الأيام مع الضاوي موسى.

0: مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم وسهلا إلى هذه الحصة الجديدة التي نعود فيها للحديث حول العمل النقابي بتطاوين من خلال تجربة السيد محمد العماري الذي أصدر أخيرا كتابا بعنوان الحركة النقابية بتونس خلال القرن 1924-2024. سي محمد، مرحبا بك وشكرا على قبولك الاستضافة، وهنيئا لك بهذا الإصدار الجديد القيم. تجربتك في العمل النقابي في تطاوين كانت تجربة مهمة، وهناك تفاصيل لا يعرفها إلا من عاشها، فكيف كانت هذه التجربة في تلك الفترة المهمة جدا من تاريخ تطاوين ومن تاريخ تونس عموما؟
1: بسم الله الرحمن الرحيم، شكرا سي الضوي على الاستضافة، شكرا لإذاعة تطاوين، وشكرا لكل المستمعين والمستمعات ولكل من يهمه تاريخ النقابة وتاريخ الجهة عامة. تجربتي في النقابة بدأت سنة 83 أول مرة ندخل النقابة، وهو ميدان أنا أقتحمه لأول مرة، ما نعرفه السابق، نسمع به، نتابع في أخباره، لكن لم أتمكن من معرفته أو يعني ودواليبه إلا في مارس 1983، لما كنت في وزارة التجهيز والإسكان في تطاوين وكوننا أول نقابة، نظرا لأن في ذلك الوقت كانت الولاية جديدة تطاوين، جت في 81 وبدأت الإدارات تتحول شيئا فشيئا نحو تطاوين وتستقر. فكانت وزارة التجهيز والإدارة الجهوية انفصلت على مدنين في بداية 82 تقريبا أو آخر 81، وتكونت الإدارة هذه بالعمال بالموظفين، فكان لنا أن نكون عندنا نقابة كما المؤسسات الكل. وكانت أول نقابة، أسسنا النقابة التأسيسية الأولى في مارس 83 ضمن نقابات أخرى كانت في يعني المؤسسات الأخرى، كل الفلاحة، البريد، الصحة، النقابات في البرمة، نقابات بعض نقابات خاصة كالمخابز، كال والله كثير من الكل معته، ما نستحضرش كل النقابات الموجودة، لكن هذه البداية.
0: تذكرش سي محمد البعض اللي كانوا في النقابة التأسيسية إن شئت أنت؟
1: النقابة التأسيسية للتجهيز يعني.
0: طبعا التجهيز.
1: للتجهيز كانت كان معي عبد القادر مورو، كان معي خليفة الغفاري، سعد التونكتي، عبد الله درمش، مختار بن جديان، وعنده أخ آخر من جابس من وذرف، والله معاش مبارك تقريب مبارك اسمه تقريبا مبارك تقريب، هذو سبعة ما نعرفش كونش نسيت حد، معذرة إذا كان نسيت، ولكن هذا شجبت الذاكرة بتاعي مذكرهم. البداية كانت طبعا مع الإدارة الجهوية ناقشوا بعض متطلبات العمال في بعض منح، بعض في حل إشكالية بعض يعني إشكاليات تقع في الخدمة، تقع دائما في الخدمة هذه بين الإدارة وبين العامل وبين يعني سواء كان في مستحقات ولا حتى في ظروف العمل إلى غير ذلك.
0: في النقل أعتقد
1: في النقل ما عندناش برشا الحق، النقل ما عندناش لأن كنا متطاوين، بقي هذه حاجات بسيطة، ولكن ثم أشياء هي على مستوى جهوي ونلقوا تجاوب مع المدير الجهوي، كان في ذلك الوقت كان سي مراد خضر، أحييه بالمناسبة، هذا كان مازال على قيد الحياة وكله إن شاء الله بسم الله الصحة والعافية، كان الحق تعاون معنا كثيرا، وكان معنا في اللي في مقدرته هو يحاول أن نسويه مع بعضنا البعض. ما نصورش مشيت مرة على يعني موضوع من مواضيع وما وجدناش في حل، معناها أما حل يكونوا عاجلا أو آجلا من بعد.
0: يعني أنت كنت الكاتب العام؟
1: أنا كنت الكاتب العام، وتعرف النقابات الأساسية عادة الكاتب العام هو اللي يتحرك أكثر من غيره، رغم أن معاه، ولكن يكون دائما الكاتب العام هو كأنه هو اللي مكلف بالمسألة هذه على عاتقه في كل شيء. كانت الناس حتى يعني زملائي يتوجهوا لي أنا أكثر باعتبار الكاتب العام، وحتى زملائي في النقابة كيف أن وقت اللي تبدأ حاجة يقولوا لابد نشوفه معي أنا، وكانوا متعاونين.

0: محمد لعشان سموها جامعة لأن فيها عديد النقابات، مش نقابة وطنية، هي فيها التجهيز، فيها ديوان التطهير، فيها ديوان المواني، فيها
1: فلاحة،
0: لا مش الفلاحة،
1: فلاحة مش
0: فلاحة، لا الفلاحة وحدة، فيها شركة السومطرة كانت تخدم كذلك، تخدم أشغال
1: تاع طرقات،
0: أي فيها الإدروليك
1: مصلحة المياه،
0: مصلحة لا مش مصلحة، مصلحة السدود، مياه السدود وغيرها، فيها مقاطع في بالي، مقاطع متاع الحجارة في الهوارب، هذه سمي الجامعة لأنها تجتمع عندها كثير من يعني من النقابات اللي كانت تجتمع مع وزارة التجهيز الأولى، هي وزارة التجهيز في المسألة. هذه الجامعة إذا كان تكون عندنا مشاكل على المستوى هذه نبحثها مع الجامعة، نقدم فيها المطلب الجامعة والجامعة تشوف فيه مع الوزارات الغير ذلك، هذا بصفة عامة.
1: النقابة يعني المكتب الجهوي يعني اتحاد العام التونسي للشغل، كيفاش كانت علاقتكم به؟ وأعتقد أن في الثمانينات يعني كان ثم هناك بعض المشاكل مع الإدارة، مع السلطة بصفة عامة، كيفاش عشت أنت الأحداث هذه؟
0: شوف في البداية أنا كي صلت في 83 كان واحد من الأخوة في بالي، والله إذا أذكر اسمه في بالي منير الدغاري تقريب، منير يمكن يكون منير، كان هو الكاتب العام لنا ومعه مجموعة أخرى، المجموعة الأخرى ما زلت نتذكر منها لأن فيهم اللي ما هوش
1: حال. أنا تقصد الكاتب العام جهوي معنا،
0: كاتب العام جهوي، كانت معاهم سي علي العبار، كان معاهم سي محمد الفلاح، كان معاهم سي طاهر بوشناب، كان معاهم سي طاهر اليحياوي، ومعاهم اثنين أخرين، واحد اسمه طراد من أصله المستير لكن هو محسوب على نقابة البرمة، هذوما زلت نذكرهم الحق، نذكر هذوما مش معنا لا لأن الأخرين هذوما اللي ذكرتهم لأنهم موجودين معنا، نذكرهم هم اللي ما مش موجودين معنا كانوا في البرمة ومحسوبين على البرمة لكن ما يحضروش النقابة هذه. بعد تقريبا ثلاثة أربع شهور سيمونير هذا تقريبا سيمونير اضطر أن يستقيل من النقابة لأن عنده خدمة جاءت في بعثة ومشاهدة، ولذلك فاجتمعت الهيئة الإدارية في أواخر ماي أو في بداية جوان 83 ولا في جوان هم تقريب، اجتمعت الهيئة الإدارية وعندنا حلين، إما يقع ترميم المكتب التنفيذي عبر من داخل الهيئة الإدارية نتخبوا عضو ومن بعد يتقاسموا الأدوار هما ويختاروا كاتب عام من بينهم، أو نمشي إلى مؤتمر استثنائي. فكان الحل وبالإجماع هو الذهاب إلى مؤتمر استثنائي. كان الهيئة الإدارية هذه أذكر أن كان اللي أشرف عليها هو عضو المكتب التنفيذي اسمه خير الدين صالحي، كان في الوقت ذاك، ومن بعد هذا أديته حكاية أخرى ونحكوها من بعد، أنه من السبعة الذين انشقوا هو نقابي رقم يعني نقابي دفع الثمن في 78، وواحد ولا ينكر له حقه ربما بعد هو انفصل، وهذه تو نحكي فيها في الانفصال هذا وغيره. وقرر بعد ما هزه التقرير للإدارة المركزية متاعهم تقرر أن أكون المؤتمر في أكتوبر 83 هذا، ومن ذلك الوقت معنا طبعا فمش كنت ترشح في المؤتمر هذايا. أذكر كانوا قائمتين معنا موجودين في المؤتمر.
1: وهذا شأن كل تقريب المؤتمرات والنقابات وحتى الجمعيات بصفة عامة يعني.
0: طبعاً.
1: لو ودّه هناك من اصطفاف إلى هذه الجهة وتلك.
0: أي طبعاً هو إذا كان ما ثمش قوائم للفرز ما كيفاش يكون معنا، لابد من هو كل واحد أن يقدم نفسه على أساس أنه هو باش يخدم العمال، طبعا ماهوش باش يتقدم نفسه على اساس انه جاي من المركز. وهكا يعني ان النواب في ذلك الوقت يختاروا، وعاده ما تقع فيها اختيارات معناتها احنا خلينا يعني نتحدثوا بشيء من شيء من التاريخ، نحكوه بتاريخ وهو مازال مواصل، لكن نحكوا بشيء هو عاده لان هنا بعد تدخل فيها اما تدخل فيها الجهويات وتدخل فيها الخلفيات الفكريه ولا الخلفيات الحزبيه، تلقى الاختيار الناس تتجمع على اللي مش بيشخدوا مع بعضهم يتجمعوا على هذا، والا يعملوا خليط يعني شوي منه وشوي منه يدخل. وهذا الى الان هذا معمول به في الاتحاد. كانت قائمتين، كان قائمه يتزعمها سي علي العبار

0: القائمة هذه فيها سيالي العبار، فيها سي فتحي بكير، فيها سي الهادي خلفة، فيها سي عبد السلام، سي عبد السلام المسعودي، فيها أحمد العماري، فيها الهادي الجليتي، من هذوما محسوبين أحمد العماري والمسعودي والجليتي محسوبين على البرمة ثلاثة يعني عباد، وفيها سي مبروك فرحة، وفيها سي الطاهر الحياوي والطاهر بوشنك، هما تسعة هبوما كانوا وهم اللي نجحوا. القائمة الأخرى أذكر أن فيها نذكر على الأقل اثنين وثلاثة منها، ما عادش نذكرها الكل، لما نذكر أن كان يتزعمها سي عبدالله الذيب، هو نقابي والحق ومشهود له معناها سي عبدالله الذيب، وكان معه محمد نقر في كان في الستيك، كان معهم تقريب إذا كان ما لم تخني الذاكرة كان معهم سي محمد النفطي بخشم. إلى الآن أذكر اللي هو على البقية ما عشان نذكر شكون. فنجحت قائمة سيال العبار، والذي أشرف على الانتخابات في ذلك الوقت في آخر أكتوبر، نذكر في آخر أكتوبر، الذي أشرف على الانتخابات هو سي الحبيب عاشور الله يرحمه.
1: هو بنفسه يعني.
0: هو نفسه نزل هبط الجنوب، أشرف على مؤتمر مدنين قبل تطويب بيوم، ثم وتوازن تهب نحكي على شيء يشرف عليه هو بنفسه من العام على تنم يهبطش هو إلا نقابات كبيرة كبيرة، مش تطوين تطوين في الأخير خلاص كلها لا تساوي ربع نقابة في المناجم ولا في السكك الحديدية وغيرة. فأهبط سي حبيب عاشور ومعه سي خير الدين صالحي ومعه عضو آخر على كل هذا نذكر بعد ممكن نقول لك عليه. وكيف هذا هذه كيفش بدأ تنجم تقول التركيبة الأولى اللي حكيت لك عليها واللي استقال منها الكاتب العام، هي تنجم تقول التأسيس الأولي كان قوى جهوي في تطوي. التأسيس الثاني اللي هو كان أصلب وأكثر هو التأسيس هذا اللي حضر فيه مرحوم الحبيب عاشور الصادق بسباس، كنت نذكر هو الصادق بسباس كان معهم ثلاثة معلوم. وهذا هذا الإطار العام الجهوي. طبعا كانت علاقتنا مع الاتحاد كانت علاقة معناها علاقة طيبة الحق، و كانت يساعدونا في أي يعني كي نطلب أي شيء مثلا يدخلوا معايا، وإلا حتى النقابات ما كنش نطلب ياسر تدخلات، لكن أحيانا تقع هذه، لكن لما نقابات أخرى معناها دائما الكاتب العام الجهوي خاصة نقابات القطاع الخاص معناها إلا وله كل يوم عند موعد مع متفقد الشغل، قبل المشاكل اللي تقع بين الخاص ومحلها إلا متفقد الشغل. بالنسبة للإدارات العمومية اللي هي تابعة الوظيفة العمومية حتى ما فيهاش مشاكل كبيرة لتستدعي أن النظام الاتحاد الجهوي يشد دخل، كانت تحل بين النقابات، وإلا كما قلت لك جهويا بين النقابات بين النقابة والإدارات، وإذا كان المسألة يعني تتجاوز الإدارة تكون على مستوى الوزارة، تكون النقابة العامة موجودة في تونس، وهذا دورها مع النقابة العامة في الأخير خلاص هذا هو الدور متاعها، هي العناية بالمنظورية متاعها في الجهات.
1: هناك البعض من النقابيين يحسبون على يعني على السلطة إن شئت، يعني هل أن اختيار هؤلاء الناس من قبل السلطة لتسيير النقابات وغيرها يعني يحرم ربما بعض المنضوين تحت الاتحاد من ربما حقوقهم، ما يخليهمش مثلا يعملوا إضراب، ما يخليهمش يطالبوا بحقوقهم، يعني لماذا هناك دائما وابدا تدخل السلطة في هذا الموضوع؟
0: السلطة لأنها تمثل العرف، والعرف هو يعني أكثر عدو لي هي النقابات والإضرابات وتعطيل هذه، لأن السلطة مثل العرف يعني. نشوف نحب نرجع فيك شوي للتاريخ. في عام 36 لما وقع تأسيس جامعة عموم العمل التونسية، في الأول كان وراءها الحزب القديم ومن بعد تبناها الحزب الجديد حزب بورقيبة. في تلك الفترة كان الزعماء ثلاثة اللي هو رئيس الحزب محمود الماطري والأمير العام بورقيبة ومعه صالح بن يوسف، كان كل واحد عنده رأي. الأول هو محمود الماطري يقول إحنا لا في حاجة، يعني التونسيين ما همش في حاجة بشعب من النقابة تونسية تونسية، نظرا لأن وجودهم في النقابات الفرنسية يفضل، وممكن أن حاجاتهم تقضى وما يعني
1: مصالحها
0: من غير ذلك أنها تكون في النقابات الفرنسية، وإذا كان باش تكون نقابة تونسية ممكن يتعقد أمورهم من غير ذلك. هذا رأي. الرأي الثاني هو رأي الأحزاب الشمولية اللي هي، وهذا رأي صالح بن يوسف وكذلك يعارضه فيه بورقيبة، نفس يكاد يكون نفس الرأي، لكن بعد بورقيبة باش ينفرد برأي آخر، هي أن كل المنظمات القومية بما فيها النقابة يجب أن تكون تحت رعاية الحزب تخدم الأمة. بن ظفري بورقيبة كان عنده رأي آخر، هو لا بأس بانتخابات هي نقابات تونسية ما لا شك فيه، لكن يجب لا يجب أن تكون استنساخ النقابات الأوروبية التي تؤمن بصراع الطبقات. احنا كل هذه، وبالتالي ماذا يرى بورقيبة؟ كان يرى في أن النقابات يجب أن تكون تعمل جنب إلى جنب إلى نقابات الأعراف، وهذه بورقيبة بقي على هذا حتى هو في الحكم، كان يرى دائما الاتحاد يجب أن يكون في علاقة جيدة مع اتحاد العرب.
1: هو لعل بورقيبة يعني حتى في المقاومة الاتحاد العام كان يعني منصهر مع الحزب، حزب الدستوري طبعا، والعمل الحزبي والعمل النقابي كان في واحد بركة في اتجاه واحد، وبالتالي كأن هناك تواصل أو مواصلة لتلك الروح من العمل المشترك، أحيانا يكون حتى على حساب الشغال.
0: هو ثم مرحلتين، المرحلة اللي ما قبل الاستقلال مرحلة الحركة الوطنية يكاد يكون 90% من منخرطي الاتحاد هم منخرطين في الحزب، وبالتالي لا فرق بين هذا وذاك لأن العمل الوطني وما عندوش هذه الخلفية سلطة نقابة سلطة. لكن بعد 56 حتى العام نجم نقول حتى 77 أو خلينا نقوله في السبعينات، من بداية السبعينات أصبح ثم يعني في البداية الأولى كانت يكاد يكون كيف نفس القاعدة هي اللي أنها هي هي هي هي في الحزب وفي النقابة بما ذلك القيادة. رأوا عاشور كان عضو في الديوان السياسي المكتب السياسي للحزب مع بورقيبة، وبالتالي ثم انصهار ثم عرش نسميه وجد من 56 الى الى 70 اي حتى بعد 70. هذا السلطه طبعا كما قلت لك هي تلعب دور العرف، وبالتالي دائما تريد ان تكون ان تحتوي النقابه. هذا طبعا كما قلت ان ياتي في اغلب هذا هذا هذا التماهي مع السلطه يكون على حساب الشغالين. انا اذكر في 73 عاشور ساعتها من العام الاتحاد وانا صغير ساعتها نذكر، وبعد حكونا عليها الناس اللي كانوا حاضرين في تلك الفترة، كيفاش ان كان الاتحاد يمنع الاضرابات ونظرا لان ثم في الوقت ذاك مع نويرة ثم يكاد يكون سموه العقد الاجتماعي، يعني كان ان هو كان زيدوا شوية بالشهر شيء حسن بعض الاجور غير ذلك، بعض القوانين الأساسية في القطاع الخاص غير ذلك، لكن مقابل ذلك سلم الاجتماعي ما ثمش إضرابات ما ثمش. وهك على شوية الفترة بتاع نويرة الفترة الأولى بتاع 75 قد ازدهرت، لأن أول حاجة هو كان على نقيض نظام اشتراكي في وقت من الأوقات بتاع الستينات وأصبح في نظام ليبرالي بعد ذلك، والنظام الليبرالي معروف في تونس وفي غيرها العدو بتاعه هو العمال، هم العمال هم هي النقابات مش العمال، العمال يستغلها هم هذاك هم أقول وقود بتاعه هذاك منين يكون الثروة بتاعه، لكن النقابات اللي هي الطالب الحقوق في كل وقت وفي كل مناسبة يقع الاحتكاك. الاحتكاك هذا إذا كانت تكون القيادة المركزية متماهية مع السلطة، يعني يصبح العمل يصبح أن تنظر له السلطة وتنظر له حتى النقابة الاجتماعية هو تشويش، وبالتالي التشويش هذا يعرض إلى تتبعات إلى الله أعلم ماذا تكون إلى الطرد إلى هذا. الاتحاد العام تنسل الشغل يعني في هل من 56 نحكي على مرحلة بورقيبة على الأقل، واللي أنا كنت ختمت في المرحلة هذيك وشوي في المرحلة الأخرى، مرت في أغلبها كانت في بوئام مع السلطة، وقام كاتب العام الأمين العام للحزب أنه هو عضو في الديوان السياسي، وأغلبية المكتب التنفيذي في أغلبهم كلهم أعضاء في اللجنة المركزية للحزب أو في البرلمان، ومعناها في الحزب كلهم في الحزب إلى غاية 78. تبقى يعني بعض يعني هيك الصدامات، الصدام كما وقع في 65، لكن كان الصدام ضد الحبيب عاشور وأحمد دتليلي فقط، لكن بقية المنظمة بقيت تسير، وانتخب عليها على رأسها والي تونس سي بلاغة، ولكنه نقابي بلاغة، هذا النقابي هو المؤسسين الاتحاد العام تونسي للشغل، مش ما حتى نقولوش أنا كان نظام بورقيبة كان يجيب النقابيين نفسهم سواء يكونوا في الوزراء يكونوا وزير يكونوا في السياسة، لكنه كان نقابي سابق ويرمى به كما وقع مع الحبيب طليبة، كما وقع مع تجاني عبيد، كما وقع مع كثير من بعد ذلك كان أكثر صدام هو كان في 78.
1: هو ربما سي محمد أنت حتى في الكتاب تحدثت على أن الاتحاد هذا يمر بفترات كثيرة، هناك فيها كما ذكرت أنت إخفاقات، وهناك نجاحات، وهناك يعني حتى طموحات ربما بعضها حقق وبعضها لم يحقق. فما هي تقريب المراحل الكبرى اللي مر بها الاتحاد باعتبار أنها تقريب ستوفيد الحديث عن الاتحاد الجهوي تطوير والعمل النقابي بالنسبة للاتحاد العام التونسي للشغل، المراحل الكبرى اللي مر بها؟ وأكيد وأنت حتى تحدثنا حتى على المؤتمرات متاع اتحاد الشغل، وهو تقريب ما تنفرد به أنت في كتابك، فشنية أهم المراحل الكبرى اللي مر بها الاتحاد منذ تأسيسه على الأقل إلى الفترة اللي درست فيها أنت؟
0: الاتحاد منذ تأسيسه كانت أكيد معناه هو أمامه تحديات، وتحديات هذه ليست كان مع السلطة الاستعمارية فقط، توسط التحديات ويبقى دائما ثم تحديات ما دام ثم نقابة وثم حقوق وثم تبقى دائما موجودة التحديات. التحديات ليست أحيانا التحديات تكون كيف نتعامل مع المستقبل، كيف نستشرف المستقبل، التحدي من التحديات هذه أن من الآن أن نحضر القوانين أن نحضر المهم، هذه تبقى دائما يعني من الأشياء اللي هي النقابة تؤرقها أحيانا كيف تتعامل في هذه التحديات سواء تكون مع السلطة أو غير السلطة. إذن أن في البداية كانت تحديات نقابة فتية، أول تجربة عملتها في عام 47 كان يوم 5 أوت، كاتب العام الاتحاد الجهوي المرحوم الحبيب عاشور في صفاقس شن إضراب عام، وكان رد السلطة الاستعمارية في ذلك الوقت كان رد عنيفا، وكان كانت فيه دماء، كان فيه رصاص، كان فيه دماء، كان فيه ضحايا، كان فيه شهداء، عاشور نفسه قد أصيب يعني بجروح، وكان فيه بعد ذلك إيقافات ومحاكمات ويعني تأديب بين ظفرين ما تقوم به السلطات في سواء تكون استعمارية ولا حتى بعد ذلك بعد الاستقلال كان يكاد يكون نفس الأسلوب في يعني في قمع النقابات اللي تخرج على طوع السلطة. إذن كان أول تحدي هذا الاتحاد، وتحدي ثقيل في دماء، هذا مش ضرب عادي، هذا في دماء، في ضحايا، في مسؤولية كبيرة. تعرف أن المسؤولية أحيانا الناس أنها ترجع ساعات على الاتحاد نفسه، على الكل هي ما صارتش لكن ترجع أحيانا يقول لك يا أخي أنت اللي دفعتنا باش نعمل الشيء هذا، وإذا به نحن الآن أشنو هذه تقع، ربما ما وقعتش في ذلك الوقت لكن هذه معناها وارد دائما تقع. التحدي بعد ذلك هذا الدفاع، أنا أثرت في كتابي لكن ما هوش الموضوع، هو ما هوش موضوع كتابي الآن لكن هو تاريخ على كل حال يذكر هنا وهناك. هذا ما دفع بالقيادة في ذلك الوقت الاتحاد العام التونسي للشغل لمثلها فرحات حشاد ومحمد الشيخ محمد الفاضل بن عاشور. محمد الفاضل بن عاشور ما كانش موافق على الشيء اللي باش نقولته. حشاد ذهب إلى هذا المذهب وهو التقارب مع سلطة محمد لمين بي. محمد لمين بي هذا ذلك وطنيا كان منبوذا، كانوا يعتبروه التونسيين ويعرفوه يعرفوه التونسيون ويعرف كذلك خاصة قيادة الحزب في ذلك الوقت كان ترى فيه أنه باي منقلب، أن نصبات فرنسا في على أنقاض البي الوطني نصب باي رحمه الله، اللي كان له مواقف معناها تذكر فتشكر، وكانت يكاد يكون وطني كان مقاطع. بعد إضراب 47 أصبح ثم هناك تقارب، والذي بدأ بالتقارب هو لمين بي، كانت له فرصة هذه باش يظهر على أساس أنه هو وطني وأن يدافع على وطنيين، وبعث بيعانات. هذه كانت محل، هذه الإعانات كانت محل جدل بين الشيخ فاضل بن عاشور رحمه الله وزعيم فرحات حشاد، وربما كانت القطيعة بينهما من ذلك الوقت. المقيم العام في ذلك الوقت اسمه مسيو بونس، عمر لأن الباي منذ اتفاقية المرسى أصبح اللي سير البلاد هو المقيم العام، والباي ما عليه إلا يمضي فقط. فيعني حضر بونس هذا حضر أمر وأعطاه للباي على أساس أن يحل الاتحاد عام تلتو الشغل، فكان الحق الباي تحسب له في هذه. قال إذا كان باش نصحح الأمر هذا، يعني باش نصحح على حل كل النقابات على في الإيالة التونسية بما فيها النقابات الفرنسية، فتراجعت فرنسا على كل حال كان موقف لها. التحدي الثاني اللي كان هو في كيف أحد المعمرين يعني قام بعملية إرهابية فأطلق النار على جمع من العمال وأردهم قتلة معروفة، حادثة النفيضة. ولكن التحدي الأكبر والصدمة الكبرى اللي صابت الاتحاد عبد الله الشغل هو في اغتيال زعيمه، هذه كانت من اللحظات الفارقة في تاريخ المنظمة وفي تاريخ البلاد كذلك. معنا فرحة حشاد لم يكن نقابيا فقط، كان سياسيا، وكان وقد بعد اعتقال الزعماء في 52 قد أشرف على قيادة الحزب، وهذا كثير من الناس ما يحبوش ثم شكون يذكره ثم شكون يتجاوزه، لكن في الواقع في العشر أشهر هذوك كان هو القائد يعني الرسمي تنجم نقول الحزب في غياب القيادة نتاعه. بل أن كانت أصعب، وربما هذه هي من الأسباب التي سارعت في تصفيته، هو في تلك الفترة قد تبنى هو والمرحوم الهادي شاكر قد تبنوا الأمل المسلح، وهذه يذكرها الطاقية المقيم العام في ذلك الوقت ديوت كلوك في حادثة وقعت تمت فيها 6 جنود في عين سلام في جابس، يبعث رسالة للكيدورسي في فرنسا يقولهم إلى متى، معناها أنا صبري قد نفذ، إلى متى أنتم ربطي لدي وأنا نشوف في حشاد يعني وراء العمليات الإرهابية بين ظفرين، الإرهابية بلغته هو، وهي العمليات كانت العمليات يعني معاملة مقاومة مسلحة، ناس محتلين يقروا تقروا كل القوانين سواء السماوية ولا حتى الوضعية، تقر أن من هو في حالة احتلال هو أن يقاوم بأي بكل الوسائل. وبقيت دخلت اليد الحمراء وكانت تعد لاغتيال المرحوم فرحات حشاد. من الأسباب الأخرى ربما معناها اللي كانت أنها في اغتيال فرحات حشاد هو قربه من النقابات الأمريكية، وكانت له حصانة، أصبحت له حصانة كورة، وقد استدعي فرحات حشاد عام 51 لزيارة أمريكا لزيارة النقابات في سان فرانسيسكو. ومن المفارقات كان بورقيبة تبعا له، يعني يمشي فورا فرحات حشاد، وقد يعني مكنت بعد من النقابات هي اللي مكنت بعد بورقيبة من الحديث للنخب الأمريكية السياسية. ولم يرجع فرحات حشاد من أمريكا إلا وقد فتح مكتب للحركة الوطنية في نيويورك وبقي فيه مرحوم باي لطغاو. هذا يعني فأنا عندي رسالة بعثها المرحوم باي لطغاو، بعثها تقريبا لأمل صالح بن يوسف وإلا لأحمد بن صالح، يقول فيها رسالة طويلة ويذكر فيها من أسباب اغتيال فرحات حشاد. يقول نحن يعني الأمريكان الديمقراطيون قد سلمونا إلى الإمبريالية الفرنسية، معناها تخلوا علينا ورغم ان احنا كان عندنا موقفنا مع الامريكان وقوم الحكومه ورغم كذا ورغم كذا، والاخر خلاص يقول الذي اغتيل ليس فرحات النقابي وانما فرحات الامريكي، اللفظ هذا يقول فيه، وهذا يدليل على قربك من النقابات الامريكيه والحصاره الامريكيه، وتدوير القضيه في الوقت هذا كتدوير القضيه التونسيه، وربما هذه من الاسباب التي سرعت باغتيال زعيم فرحات حشاد. كذلك عند حاجه اخرى هو قربه من الباي، وكان له راي مسموع لدى محمد الامين باي معروف، وكان في ذلك الوقت على حسب ما وجدت من المراجع كان الوزير الأكبر في ذلك الوقت وزير الباي اسمه صلاح الدين البكوش كان يحرض الفرنسيين على فرحات حشاد ويقول لهم أن هذا قد يدفع بفرحات حشاد، يدفع فرحات حشاد يدفع بالباي لإحداث انقلاب دستوري وفك الارتباط مع فرنسا، كان يحرض بهذا الشكل هذا، وكانت له علاقة له رسائل بينه وبين نظيره في باريس ميسيو بيلاي. هذه من الأشياء كل هذه أنا جمعتها الحق في الكتاب، إن شاء الله يجي وقت أن نزيد نتحدث عنها أكثر. هذه من الأسباب التي سارعت في الاغتيال المرحوم فرحات حشاد، وهي خسارة كبرى ليس للنقابين فقط ولكن للحركة الوطنية. بعد ذلك بعد التحديات الأخرى هي وقعت تحديات كانت في 56 كذلك في هذه نقطة مؤلمة جدا في الصراع بين بورقيبة وبن يوسف، وانحاز الاتحاد كان منظمة هي المنظمة الوحيدة في ذلك الوقت المهيكلة والقادرة على الشيء هذا على شيء أنها تجمع، وإذا به ينحاز الاتحاد عن تونس بالشغل يتحاز إلى بورقيبة وينظم مؤتمر الحسم في صفاقس، لأن بورقيبة في ذلك الوقت كان يرى أن لو أن يقع المؤتمر في تونس في تونس لا تكون له حظوظ كبرى، نظرا لأن تونس في ذلك الوقت الجامعة الدستورية والعائلة المالكة وجامعة الزيتونة وكثير كانت مع بن يوسف، هو بن يوسف يعتبر روحه هو تونس بلاده هذيك حومته، بالتالي كان يبدع فيها أكثر وربما هو تكون له الكلمة العليا له هو والغلب له هو، فكان بورقيبة مهموما حتى جاء الفرج كما يقولوا، فاقترح عليه الحبيب عاشور على أن يكون أنا قال الكاتب العام تاع الاتحاد الجهوي للشغل، ويمكن أن يؤمن مؤتمر الحزب في النقابيين، يمكن للنقابيين أن يؤمنوا مؤتمر الحزب، وهو ما وقع، والواقع هذه كانت لها أثار سلبية بعد ذلك حتى على البلد الكل، مش على لأن مش معناها هذا معناها الاتحاد كان يمكن يكون عامل متاع تهدئة ومتاع جمع ومتاع يعني
1: مصالحة
0: بين الطرفين، وأنا ربما هنا في هذه نقول لو أنا كان فرحات حشاد موجود في تلك الفترة لكان هذا هو دوره، فرحات حشاد كان يجمع أكثر من، وهذا ما يشهد به الناس اللي عرفوه، يقول لك أن فرحات كان مجمعا، حتى أن يقول سي عبد العزيز براوي عضو في المكتب هذايا التنفيذي ومؤسسين الاتحاد وتنر ربما نجوه وقت اللي انشق في 83، يقول كنت حاضرا يوم أنهم جابوا رفات فرحات حشاد من قرقنا وبش يعملوه في تونس في شمال، فكان الزعيمان يتصارعان أنه لأب فرحات حشاد، يقول فكان الرأي أن يكون لأبنه أحمد بن صالح الأمين العام للاتحاد، نظرا لأن ما نحبوش أن طرف أن يستأثر فرحات حشاد وتزيرفة، فكان الأمر كذلك على أساس يقول لأن كان فرحات هيك يقولها باللفظ، يقول لأن فرحات حشاد كان يجمع ولا يفرق.

مستمعي لفاضل، حان موعد رفع أذان صلاة العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة تطاوين وما جاورها.

أشهد أن محمد رسول الله أشهد

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: وإليكم وعدا بالوفاء وعهدا على العطاء. ذاكرة الأيام مع الثاوي موسى.
1: يقول كنت حاضرا يوم أنهم جابوا رفات فرحات حشاد من قرقنة وباش يعملوا في تونس باش يعملوا، فكان الزعيمان يتصارعان أنه لأبن فرحات حشاد. يقول فكان الرأي أن يكون لأبنه أحمد بن صالح الأمين العام للاتحاد، نظرا لأن ما نحبوش أن طرف أن يستأثر بفرحات حشاد وتزير، فكان الأمر كذلك على أساس يقول لأن كان فرحات هيك يقولها باللفظ، يقول لأن فرحات حشاد كان يجمع ولا يفرق، وبالتالي ما يكونش أن هو ميت وأن يكون سبب متاع فرقة، فاقترحوا أن يكون أحمد بن صالح هو الذي يؤبن فرحات حشاد في مثواه الأخير في العاصمة. التحديات بعد ذلك كانت أكبر تحدي للاتحاد نظرا لأنه يعني في 78 الوئام اللي حكينا عليه راه هو صحيح يكون فيه جزء منه فيه يعني ضد العمل كي يبدأ ثم تفاهم، لكن للأمانة المكاسب اللي أخذها الاتحاد الكل في ذلك الوقت أخذها بالوئام وليس بالصدام. الصدام يجيب حتى شيء مع السلطة، سلطة عنيفة، سلطة لها كل الإمكانيات مش تتقمع أي كان، سواء بالضرب سواء بالحبس سواء بالطرد سواء بالنار كما وقع في 78. فكل المكاسب اللي تحصل عليها العمال على الأقل في تلك الفترة في أغلبها كانت بالوئام. بدءا نبدو بالأولى هو الخصم المباشر للعمال الذي جاء هدية كهدية لما قام به الاتحاد 56 وطرد أحمد بن صالح في وقت ملاقات نحوه من الأمانة العامة. المهم تولى الأمانة العامة بعد ذلك المرحوم أحمد دتليلي، فكانت المكافأة الأولى هي الخصم المباشر في عام 58. كان منشور قدم ظهر الوزير الأكبر في ذلك الوقت الكاتب الدولي الرئاسة يسمىه الوزير الأول أمضاه البيلضام موجود بالإنظام تاعه. بعد ذلك كونوا المطبعة مطبعة الاتحاد وتيلة ملكار جارة الشعب كونوا شركة التأمين الاتحاد كونوا التعاضديات أو المبادئ التعاضديات مع النقابة الاتحاد العام التونسي للشغل. بعد ذلك جت في الفترة متاع السبعينات والوفاق مع نويرة كذلك يسمى العقد الاجتماعي هو إدخال العمال الدولة أدخل الوظيفة العمومية، هذا ما كان السابق. العمال الدولة كانوا عمال يبقوا يعني خارجين يخلصوا كما يقولوا تحت حيط وما عندهمش حقوق، فكان أول حاجة أن أصبحوا العمال متاع الدولة أصبحوا داخلين الوظيفة العمومية ولهم حقوق الوظيفة العمومية. طبعا ثم درجات في ذلك، لكن أنهم أصبحوا مؤمنين أكثر في حياتهم وفي حياتهم الاجتماعية وغير ذلك. كذلك القطاع الخاص كذلك كثير من القوانين الخاصة يعني اللي قد يعني وقع الإمضاء بتاعها هذه كلها جت بالوئام الواقع، مش بالضرورة دائما فيه يعني على حساب العمال. فترة بورقيبة كانت وئام أكثر ما هي صدام. الصدام وقع في 3 مرات وثلاث مرات فيهم المرة يعني كانت عنيفة جدا هي 78 كنتوا نتعرضوا لها كباش عشان هي الأسباب وغير ذلك، والمرة الثانية كما قلت المرة الأولى في 65 يعني كانت خفيفة تعتبر مقارنة بال 78، وجاءت الصدام الآخر في 85 وما يسمى ظهور الشرفاء وهي نقابات مهنية، ذلك النقابات اللي يسموها الشعب المهنية سمها هي مش نقابات، هي خلقت كضرار يعني نقابات ضرار للشعب. وهذا يحكي عليها المرحوم البيلضام يقول فيها بالضبط، يقول أن كانت الهدف متاعها هي التصدي للنقابين في حالة الإضرابات. هذا موجود في كتاب البيلضام ذاكرة الله ما عاش الاسم عندي آخر كتاب أنا خرج يذكرها بالحرف هذا.
0: ذاكرة الأيام ورقات من التاريخ المحلي يتصفحها معكم الضاوي موسى.
1: 26 جانفي كانت مأساة بيت المعنى الكريمة. 26 جانفي الواقع أنا شخصيا معناها شفت في بحثت في بعض المراجع في كذا شفت أجدها أنها يكاد يكون هيك أقول يكاد يكون أنها مفتعلة سياسيا. العلاقة الطيبة كانت مع الحبيب عاشور وبين الحبيب عاشور والهادي نويرة حتى 77 حتى 76 تقول كانت حتى 77 كانت علاقة طيبة. 76 بدأت من 76 بدأت لأن مدير الحزب ساعتها محمد الصياح كان دائما عنده مشاكل مع الحبيب عاشور كانت عنده مشاكل كذلك مع النقابات ففكروا في 76 ربما ينحوا عاشور ويجيبوا فرحات الدشراوي وهو نقابي قادم كما قلت لك أنا دائما يرجعوا للنقابين القدم أنا وهو وزير فرحات الدشراوي ذلك قريب وزير الشؤون الاجتماعية وما أعرف شنو في الوقت هذاك كانوا يريدوا أن ينصبوا فرحات الدشراوي بدأت العلاقة تسوء بين القيادة النقابية والحكومة الهادي نويرة ودخل فيها السياسة يبدو سراح الأجنحة كان ثم حاجة وقعت في 75 وهذه اللي غيرت تاريخ تونس ودخلتنا في صراعات للأسف الشديد هو تنقيح الدستور والرئاسة مدى الحياة والخلافة الآلية للوزير الأول أصبح البوست متاع الوزير الأول بها برقب الناس تنسوا كل هذا كان موجود غادي لكن البوست متاع الوزير الأول أصبح السهام كلها تتوجه إلى السهام وبالتالي كل الناس تطمح إلى هذا المنصب اللي هو ربما يفضي في لحظات يفضي أن يكون هو رقم واحد في تونس وكانت الأجنحة تخدم هذا كلام مع هذا مع هذا كان ربما كان عاشور كان في جناح ربما الجناح المعارض لنويرة وكانت ردة الفعل أنا شفت شهارة الطيب البكوش اللي هو كان أمين عام الاتحاد عام 81 يقول وكان عضو في مكتب التنفيذي عام 77 يقول كانت النقاشات بين الاتحاد لم تكن نقاشات بين الاتحاد والحكومة النويرة في ذلك الوقت لم تكن بين الحكومة والاتحاد وإنما كانت الـ يعني حتى المفاوضات كان يقودها اثنين بركة اللي هو الحبيب عاشور والهادي نويرة لم تكن يعني ويقول لو أن كانت جماعيا ربما لا وصلنا إلى هذا الشيء كانت كل واحد يحب يصفي ربما أحسن فإن اعتبرت شفنا يعني قضية 26 جانفي هي في الأخير خلاص دفعت فيها الناس ثمن الدماء وغيرها واللي دفعوا فيها الثمن هم يعني يمكن يكونوا عمال لكن مش من النقابين ما مات حتى حد في 56 في 78 ماتوا اثنين ماتوا نتيجة إهمال ماتوا في السجن لكن ما ماتوش يوم 26 جانفي ما ثماش يعني نقابات لم أجد على الأقل أن يعني من نقابين وذلك لأن مش هذا معنى النقابين أنهم قد يعني فعلوها وفروا ولكن كان بأمر من اتحاد العام تسول الشغل في ذلك الوقت أن النقابيين والعمال يبقوا في بيوتهم ويخرجوش لأن فاهمين أن الميليشيات في ذلك الوقت ميليشيات الحزب كانت تجند أنها باش تحرق باش كذا باش تحمل النقابيين وبالتالي كانوا محتاطين المسألة هذه ووقع ما وقع ومحمد الصياح يعترف بأن هناك في وقت من الوقات أن ينفوا وإنكار تام أن ما عندناش ميليشيات لكن محمد الصياح اللي هو مدير الحزب يقول كان لنا ميليشيات كان لنا هم يسميهمش ميليشيات يسميهم متعاونين أو يعني لجان يقضى تعاون يعني هي تستعين بها قوات الأمن وهي ميليشيات يقول كان لنا 500 واحد على الأقل في المسألة هذه استعملهم في 26 جانفي كذا يعني كما يقولوا مسجل عليه معناه مش هو يعني ما يعني لم يقوله خلسة وإنما قاله معناها في محكمة في المحاكمة في المحكمة تقريبا قال الكلام هذا قال أنا عملنا عندنا هذا وكانت مأساة معناها لما نشوفنا 26 جانفي من هل كان بإمكاننا أن نتحاشى نقول يمكن كان أن أعتبر أن الحبيب عاشور كان في يوم في 10 جانفي في ذلك الوقت قبل يعني 16 يوم و 15 يوم قبل الحادثة قد استقال من اللجنة المركزية واستقال سي خير الدين صالحي اللي حكيت لك عليه بكير استقال من اللجنة المركزية وعاشور استقال من الديوان السياسي هل استقالة عاشور في ذلك الوقت هل أنها هي بطولة؟ هل أن به خلينا حتى كان مش بطولة هل كانت هي في مصلحة الاتحاد؟ أنا أقول لا مش كانش في مصلحته، هي كانت عمل جميل، هو كان بالإمكان والأفضل يعني ليكون أحسن الاتحاد، أن الاتحاد ينأى بنفسه في الدخول للحزب منذ 56، يقول لا نحن الحزب لا ندخل فيه ولا نخدم السيد، خلونا قبيل، هذا الأفضل كان ليه. لكن لما دخل في تلك الفترة، في أنك أنت عضو في المكتب السياسي اللي يشرف عليه رئيس الدولة نفسه، لأن احنا عندنا مصيبتنا أن رئيس الدولة هو رئيس الحزب، بالتالي معناها يا سيدي باه هذه نحن الفرصة هذه جات، وأن عندك مشكلة مع مع مع, مع الوزير الأول وما تحلتش، وأنت كنت في المكتب السياسي اللي هو فيه الوزير الأول وفيه بورقيبة وفيه مجموعة أخرى، كنت تطرح المسألة هذه على بورقيبة وتحمله المسؤولية مباشرة، ساعتها إذا كان بورقيبة محمل لأنك تستقيل على البلاصة، ربما هي اللي سرعت أن يضرب عاشور على أساس أن عاشور وهذا شهز حتى البرقيبة، عاشور هذا أصبح زعيم، هذا يطيش على أوراق الحزب ويقول أنا معاش حاجتني بالحزب ونتعتي بالنقابة، فكان أن ربما كان يعني الدافع إلى الانتقام كان أكثر من يعني صوت العاطفة أكثر من صوت العقل في ذلك، وكان ما كان، وكانت يعني هي نقطة تبقى سوداء في تاريخ يعني الدولة التونسية في ما نجموش، لأن الآن للأسف الشديد نحن الآن دائما نرخو نقولوا ما قبل 26 جانفي وما بعد 26 جانفي أصبحت نقطة فارقة في تاريخ تونس.
2: هو الحديث معك حول هذا الموضوع يعني حديث شيق من ناحية وطويل أيضا، ويمكن أن نذهب في تفاصيله، ولكن سؤال أخير برك لأن معنا الوقت تقريبا حصرنا، هو أنت تحدثت مثلا على تقريب كل المؤتمرات الاتحاد، وهل وجدت في أرشيف الاتحاد ما يساعد على جمع هذه الوثائق من أجل أن يكون هناك يعني سرد تاريخي لمختلف مراحل الاتحاد من خلال مؤتمراته؟
1: والله سؤال مهم جدا، بارك الله فيك على السؤال. أنا جمعت في الكتاب جمعت فيه كل المؤتمرات من مؤتمر تأسيس 46 حتى المؤتمر 25 في 2022. يعني هذه الورقة قد أرهقتني كثيرا كثيرا كثيرا في البحث على هذه المؤتمرات هذه، فوجدت والحمد لله، ونوجه ربما بالتحية والشكر لمؤسسة التوثيق الوطني، مركز التوثيق الوطني اللي هو مدني بجزء منه كبير حتى 78 والباقي إلا يعني إمكانيات فردية، أنا نبحث وحدي غير ذلك بجمعتهم، وجدتش في الاتحاد. ربما هذه من الحاجات اللي الاتحاد أنا كان يمكن له أن يكون له مركز توثيق للأرشيف متاعه كامل اللي هو كيفاش يقولوا يأمه الباحثون في كل وقت وكل حين. للأسف هم الآن، أنا سمعت مرة حسين العباسي يتهم نور الدين حشاد لأنه سرق أرشيف الاتحاد، الاتحاد ما فيش أرشيف، وقال لنا كرسف سرقت الأرشيف الاتحاد وتحب تكون مركز كبائل غير ذلك، ضاع يعني أرشيف الاتحاد اليوم مش موجود، ما فماش حتى في عهد الرقمنة، يعني ربما يعني تسهل على الباحثين ما فماش، فكانت ورقة الواقع أرهقتني كثير، ولكن الحمد لله معناها على الأقل أنا يعني نعتبر أني مراضي على العمل اللي عملته في التوثيق هذه، على الأقل الباحثين سيكون من بعدي على الأقل أن ما تشتتش بين يعني في البحث بين المراكز وبين ما نعرفش بالضبط السؤال.
2: يعني تقريبا أنت أجبت على اللي حجت به هنا، وربما نعود إلى الحديث في حصة أخرى حول هذا الموضوع وهو موضوع مهم. فقط قبل أن يعني ننهي هذا اللقاء، أنا اتصلت بنور الدين حشاد والله يرحمه، ووعدني بأن ستكون لنا يعني صلة، ولكن المرض حال دون ذلك، وقال لي بأنه يحمل يعني جزء كبير جدا من التاريخ حول الاتحاد. لا أقول لك بأنه كما تحدثت أنت بأنه استحوذ على تاريخ الاتحاد، ولكن قال لي بأنه يعني بأن عنده مجموعة كبيرة جدا من أرشيف ربما نقابات واتحاد وطني واتحاد العام التونسي للشغل. سي محمد العام ماري بارك الله فيك، شكرا على هذه المناسبة. ربما نعود للحديث حول الاتحاد العام التونسي للشغل من خلال كتابك اللي يعتبر يعني مرجع إلى حد الآن مهم جدا في تاريخ لقرن من الزمان لاتحاد العام التونسي للشغل للعمل النقابي بتونس.
1: شكرا لك أنت سيداوي، وشكرا لإذاعة التطوير من جديد، وشكرا الواقع لكل مستمع يعني يستمع باهتمام لهذه الحلقة القيمة والجيدة إن شاء الله.
2: شكرا لك. يطيب لي في ختمة هذه الحصة أن أشكر ضيفي المبجل السيد محمد العماري، راجيا أن تكون الحصة قد جمعت لكم بين المتعة والإفادة، وإلى أن يجمعنا لقاء الأسبوع المقبل بإذن الله تفضلوا بقبول أجمل وأرق التحيات، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: ذاكرة الأيام مع الضاوي موسى.

0: موجز الأخبار. أهلا بكم من جديد إلى هذا العرض الإخباري. انتظمت جلسة عمل المجلس المحلي بجبس المدينة، حيث تم خلالها النظر في استحقاقات الجهة في القطاع المينائي واللوجستي، وخاصة مسألة إعادة تفعيل خط نقل الحاويات بالميناء التجاري. أعلنت وزارة التربية في بلاغ مساء اليوم عن صدور نتائج القبول الأولي للمترشحين لمناظرة أو للمناظرة الخارجية بالاختبارات الخاصة بانتداب أساتذة التعليم الثانوي وأساتذة التعليم التقني وأساتذة التعليم الفني بعنوان سنة 2026. وأوضحت الوزارة أنه يمكن للمترشحين الاطلاع على نتائجهم عبر الشبكة التربوية من خلال الموقع الإلكتروني www.edinet.tn. كما بيّنت الوزارة أن باب تقديم الاعتراضات سيكون مفتوحا بداية من يوم 5 من ماي، أي يوم الغد، وإلى غاية 7 من ماي، وذلك بإداء مطالب الاعتراض مباشرة لدى المندوبيات الجهوية للتربية الراجعة بالنظر إلى مقر إقامة المترشح، وذلك اعتمادا على العنوان المضمن ببطاقة التعريف الوطنية. أكد المجلس الوطني لعمادة المهندسين التونسيين تمسكه باستكمال المسار التشريعي المتعلق بمشروع القانون الجديد المنظم لمهنة الهندسة. في العالم، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن بلاده ستبدأ ما أسماها عملية مشروع الحرية لتحرير حركة السفن في مضيق هرمز، في حين حذر مقر خاتم الأنبياء الإيراني من أنه سيهاجم أي قوة أجنبية، خصوصا الجيش الأمريكي، إذا اقتربت من مضيق هرمز. انتهى الموجز، إلى اللقاء.
1: زيارة ونيارة.

سلامتكم الناس كل مساء الفل مساء الورد عليكم تحياتي لكم وين ما كنتوا تتابعوا فينا. رجعنا معاكم في البث المباشر من برنامج زيارة ونيارة بعد ما سمعنا حلقة مسجلة الحصة الفارطة خاصة بمعتمدية الحمى. نحيي كل الناس الأوفياء لهذه الساعات للبرنامج للموجات العروس. شكرا لوفائكم الدائم, شكرا لسؤالكم. نرجع معكم من جديد في متابعة لكل تفاصيل جهاتنا الجنوب الشرقي بعد ما عملنا دورة في 24 ولاية تقريبا, زرنا الولايات الكل في تونس ولكن الفترة الأخيرة خصصناها إلى معتمديات الجنوب الشرقي. بعد ما زرنا معتمدية الحمى نرجع بكم لولاية مدنين تحديدا. الموسيقى هذه باش تفكركم, ترى طلعنا شوي في الموسيقى. أكيد الموسيقى هذه ترجعنا شوي لجو الجزيرة وجو جرجيس وغنية يلي ماشي للجزيرة وغنية جرجيس وعكارة. أكيد ذكرتوا بالقدية صوت أولاد جويني, واليوم زيارتنا إلى معتمدية جرجيس بكل تفاصيلها وخصوصيتها المزيانة اللي إن شاء الله من خلال ضيوفي باش يكونوا حاضرين معايا نفيدوكم برشا معطيات برشا معلومات وأكيد باش نشاركوكم خلينا نقولوا حاجات هكا من قاع الخابية. نرحب بالفريق اللي معايا اليوم في الإخراج التقني ذو بن سالم, تحية ليك ذو أهلا وسهلا, وأكيد تحياتنا لكل الزملاء اللي مرافقينا سواء كان في غرفة الهاتف في القاعة الفنية أو في غرفة الأخبار. سعيد العكروت كان حاضر معكم في موجز التسعة, وعفيف البرهومي معكم من أمام الميكروفون. واخترت الحقيقة حتى الموسيقى والأغاني المرافقة تكون من الموروث الشعبي الخاص بمعتمدية جرجيس. تحية للعكار الكل اللي يسمعوا فينا في جرجيس خارج جرجيس, للناس اللي اختارت جرجيس الأيامات هذه حتى تعدي أي أيامات ممكن السياحة, أيامات ممكن للترفيه, لأن جرجيس معروفة بالشط نتاعها المزيان, شط سونيا وجزيرة البيبان وبرشا أماكن مزيانة فيها. إن شاء الله نتعرفوا على ضيوفنا وأكيد باش يعطونا فكرة الحقيقة على ميزة معتمدية جرجيس. لما نتحدثوا على زادة أماكن ما سبقش وحكينا عليها برشا, نتحدثوا على خوي الغدير باش نتحدثوا على الخصوصيات البحرية, ونحكوا على الإسفنج, نحكوا على زياتي, ونحكوا على تاريخ معتمدية جرجيس. وأكيد في الإطار هذا باش يكونوا حاضرين معايا مجموعة من الضيوف. خلينا نسمعوا نغم وبعدها نرجع مباشرة نقدم لكم ضيوفنا لليلة. مرحبا بكم.

اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. هيك حبينا نبدو الأغنية بصلاح النبي, وأكيد نحيو فيها كل مستمعينا في كل مكان. سمار الليل مرحبا بكم أنتم على موجات إذاعة تطاوين, واخترنا أغنية هذه فرقة نسائية معروفة برشا في جرجيس, دربكات جرجيس, ولكن بطريقة مغايرة شوية على اللي موالفين معناتها نسمعوهم إن شاء الله في الإطار هذا. تسمعوا برشا إيقاعات تذكرنا بجرجيس, وتحية لكل الناس اللي تسمع فينا خارج حدود الوطن, أصلهم يرجع من جرجيس ولا زاروا جرجيس ولا يفكروا إن شاء الله الصيف هذه باش تكون وجهتهم السياحية الأولى هي معتمدية جرجيس وجمال شاطئ وشواطئ جرجيس. نتحدث على الطبيعة الساحرة, نتحدث على التراث الثقافي والتاريخي, نتحدث على السياحة الفلاحية والتقليدية, نتحدث على البنية التحتية, ونحن نحتفي بشهر التراث وعنوانه الفن المعمار. إن شاء الله باش نرجع على برشا معالم تاريخية هي بيدها شاهدة على تاريخ معتمدية جرجيس. باش يكونوا ضيوف إن شاء الله أوس ثامر, هو طبعا أصيل عمادة خوي الغدير اللي فيها معالم, فيها خصوصية, فيها ميزة خاصة, وإن شاء الله الأسبوع القادم باش تحتفي بشهر التراث باش نرجع على الخصوصية اللي تميز خوي الغدير, ومنها هي باش نوصلوا إلى جرجيس ككل. سيفته أيضا نائب بالمجلس المحلي بجرجيس, ولكن يخدموا برشا على الجوانب الخصوصيات اللي بالحق تميز الجهة ويحاول يطوروا منها. على كل حال باش نمشوا كذلك فيما بعد سي فوزي عبيشو, سعيدة جدا باش يكون حاضر معايا, هو بحار ومتمكن جدا وعالم بالقدا بأسرار البحار وبكل تركينا في جرجيس. إن شاء الله باش تحثنا على خصوصيات جرجيس البحار.

هي وانتم تعرفوا بالبدالي احتضنت جرجيس مهرجان الاسفنج اللي اصبح دولي ولاعطاه خصوصيه جميله ورائعه جدا لجرجيس. ان شاء الله من خلال سي فوزي نرجع كذلك على ممكن ميزة الإسفنج وبرشة حاجات تميز جرجيس، خاصة نحكو على القطاع الصيد البحري. كيف كيف باش نمشوا بكم الوحدة من النجاحات اللي نسميها امرأة مكافحة، إن شاء الله باش تحثنا على مشروع جرجيس البية، ومنها هي باش تحثنا على نساء جرجيس وما يميز ممكن المرأة في جرجيس. نجاح زرق العيون باش تكون حاضرة معنا، اللي نتصور برشة فيكم تعدوا بالسيارة متاعهم من شاطئ جرجيس وتعدوا على نجاح وشرو منها كيس تي بهكا نكهة خاصة وخاصة جدا. هي امرأة عندها عملت من فكرة بسيطة ولكن كافحت من أجل هذه الفكرة حتى اليوم تسترزق، وهذه هي بالحق معناتها الميزة اللي نعرفوها عن نساء العكاريات كما المصطلح الدارجة اللي نقولوها. نحييهم واحدة واحدة مكافحات ويصدموها ما يخافوش، وهذه هي ميزتهم في الواقع. وعلى كل حال نحييكم الناس الكل، إن شاء الله مزيد من التفاصيل باش تكون أيضا مع ضيفي الأستاذ في التاريخ والجغرافيا والمهتم بالتراث المادي بمختلف المراحل التاريخيه في معتمديه جرجيس سميره غراب، ان شاء الله باش يكون حاضره معنا مباشره ويعطينا باكثر تفاصيل اهم المحطات التاريخيه اللي ميزت واللي كانت شاهده على بناء هذه المعتمديه، ومنها هي على المحالم التاريخيه وخاصه على البنى المعماريه اللي اليوم شاهده على تاريخ معتمديه جرجيس. خلينا نرحبوا بكل الناس اللي تسمع فينا على www.radio.tatawin.in، وبعدها هي مباشره باش استقبل اول ضيف باش يكون حاضر معايا سي اوس ثامر باش نمشوا الخوي لغدير. خليكم معنا ما تغيروش الموجه.

0: طبعا هذا صوت الفنان فتحي الجرجيسي, واكيد هذا اختيار موجه لطبيعه الحلقه بطبيعه للناس اللي تسمع فينا تعرف بالكدا الزياره ونيارة ندخلوا حتى في الموروث الشفوي. وكما سمعنا برشا اصوات, مازلنا باش نسمع اصوات اخرى. كي نقولوا جرجيس نقولوا فنانين معروفين برشا وفنانين حبيناهم خلال الاغاني اللي فيها شويه طرافه هيك, واغاني ترجعنا للصغر وترجعنا لبرشا حفلات وترجعنا لجونا الشعبي الجنوبي بامتياز. ممكن برشا يقول لك علاش الكلمات هذه, لكن هذه الكلمات هي تدخل في اطار موروثنا الشفوي اللي تناقلوه الاجداد والجدات والعمات والخالات, واللي نلقوا الكلمه هذه المدوله اللي طورت شويه الحكايه. ولكن ديما كي نمشوا لاي جهه فما كلام, فما موسيقى, فما اغاني تعرف بالجهه هذه معروفه كان في جهه لنزوروها. على كل حال ان شاء الله هيك الايقاعات زادت تزيد تخليكم تتعرفوا بالكدا على معتمديه جرجيس الجميله والرائعه, واللي يقول جرجيس يقول برشا تفاصيل وبرشا خصوصيات الحقيقه. نخلي ضيوفنا هم اللي يتحدثوا عليها. خلينا نبدا باول ضيف حاضر معايا سي اوس ثامر عن عماده خوي الغدير. طبعا هو نائب المجلس المحلي بجرجيس عن عماده خوي الغدير, وايضا اليوم يحضر معنا بصيفته ولد المنطقه, وكيف كيف عنده فكره كبيره على معتمدي جرجيس ككل وخاصه خوي الغدير اللي باش نزوروها من خلال صوت اوس. نقول لك مساء الفل وشكرا لقبول الدعوه اوس معنا.
1: شكرا شكرا لكل مستمعي إذاعة تطاوين من داخل البلاد ومن خارجها.
0: يعطيك صحة. ويظهر لي الإيقاعات وصوت فتح الجرجيسي أنت بيدك يذكرك في برشا حاجات أوس ولا ليه؟
1: أكيد أكيد, جرجيس ديما تبقى لؤلؤة المتوسط جرجيس.
0: أكيد, وأنا نتفق معك في الجانب هذا وبرشا يتفقوا معنا. على كل حال خلينا نبدو ساعة من البداية, كيفاش نجم نقدمه جرجيس؟
1: جرديس جرديس النجم نصفها جرديس بجمالها طبيعي بمناخ رائع. جرديس فيها زيتون, معناها زيتونة مباركة, فيها البحر, معناها فيها شريط ساحلي جميل جدا. جرديس جميلة
0: وهذا ما فيش شك, جميلة بكل تفاصيلها. هات نبدو بخوي الغدير ساعة قبل كل شيء. برشا من الناس ممكن ما يعرفوهاش ما مشولهاش, كيفاش نمشولها وباش تتميز وشنية ممكن أبرز حاجة اللي كي نقوله خوي الغدير نقوله الحاجة الفلانية.
1: خوي الغدير تلك العمادة, العمادة اللي تقع على بعد 14 كيلومتر عن الجرديس. هي عمادة معناها عريقة وأنيقة يرى
0: بيه,
1: وأهلها طيبون.
0: طيبون هذا نتناقش فيها أكيد, وأنا ما نشكش في الحاجة هذه لأن أوس دوبة اللبناق قبل الدعوة بالعكس بكل حب هيك قاعد ينسق معايا, مشكور جدا أوس. خلينا ساعة نغوصوا في الاسم ساعة قبل كل شيء. أوس خوي الغدير لشنو يرجع الاسم, ولا عنده شي رمزية ولا فقط اختيار؟ لأن خوي الغدير تحس فيها رمزية الاسم ولا لا؟
1: والله مدام
0: ما عندكش فكرة على الموضوع ما فيش مشكلة. أكيد بتو نسألوا المختصين ونسألوا سي سمير غراب على الاسم هذا بالتحديد, علاش اختاروا خوي الغدير, ويظهر لي نتصور فيها حكاية. شنو هي الحاجات الأخرى اللي تميز ونحن نحتفيه بشهر التراث أوس؟ وانتي حكيت لي هيك في الكواليس قاعدين نتحضر للتظاهرة إن شاء الله باش تحتفي بفن العمارة
1: إن شاء الله يوم 9 ماي نحتفلوا بيوم التراث, يكون يوم ممتاز جدا من جميع المقاييس. قاعدين نحضروا ان شاء الله ويكون فيه رمزيه للمنطقه والجرديس ككل ان شاء الله.
0: قبل ما نحكوا على التظاهره هتعطينا ساعه قبل كل شيء, كي نمشوا لخوي الغدير ايش هي ممكن المعالم الاثريه ولا الفن المعماري اللي يميز الخوي الغدير؟
1: جرديس خوي الغدير نبدو هنا, نبدو داخلين خوي الغدير نجد ضيعه قفرته. ضيعت قفرته,
0: ضيعت قفرته به. هذه موجوده في خوي الغدير,
1: المعلم التاريخي الاثري للنجم لازمنا نحافظ عليه ونحيوه كما كان وكل شيء. وممكن سي سمير معنا من الاطراف اللي معنا خدمه على الشيء هذا وخدمه على ضيعه قفرته انها تكون معلم تاريخي ومسلك سياحي للسياح والزوار وكل شيء. فيها نوع من الاثار اللي لازم نروح تو الذريه وكل شيء.
0: لأولادنا النشأة. تو تقريبا كنشوفوا معناتها الضيعة هذه وكي تزورها معناها ماخذة ملامح الضيعة الطبيعية كما نعرفوا وصف الضيعة، ولا تحس فيها الجانب الأثري أكثر منها معناتها؟
1: لا، الضيعة تأخذ جانب الأثري كثير جدا، معناها تلقى فيها تراكتور، تلقى فيها حاجات أثرية، معناها عندها تاريخ قديم ياسر. تراكتور بالفحم الحجري، أنا تلقى فيها ميزة بناية متاحها، السور متاحها، معناها الماكينة وكل شيء الداخل، معناها
0: اش يحكوا لكم عليها وانتم صغار مثلا؟ شنو الحاجات اللي تتذكرهم انت بيدك في طفولتك هكا يحكوا لكم على الضيعة؟
1: ضيعة ضيعة معناها أثرية، معناها أهلنا قبل يقولوا ضيعة معناها قفرته هو المستعمر. بدا اللي رجعت هي ضيعة هذه لمملكة الدولة.
0: ايوه
1: هني تو من طرفنا اني واحد اني كنائب على المنطقة هذه من برنامجي في المخطط اني درجة أنا تكون مسلك سياحي وترفيهي
0: جميل،
1: وتكون معنا متحف عريق جدا يقع ترميمها، معنا تكون معناها الانسان نرى الطبيعة
0: وجهة سياحية، خلينا نقوله نحن
1: ايوه مسلك سياحي يكون معناها امتياز، ونخدم انها معناها تكون معناها وجهة معناها تكون رائعة معناها
0: به. ممتاز جدا، هي فكرة حلوة برشا، على اعتبار أن ديما كل حاجة فيها تاريخ بلادنا وتاريخ منطقتنا يستحق أنه خلوه معلم يزوروه السياح، ومنها هي تستنفع به حتى المنطقة على شلال، لأن المداخيل السياحية زادة خموا شوي في الجانب التجاري هيك ولا سي أوس؟
1: ديما هو أي مشروع، أي مشروع ينضاف للمنطقة ولا أي منطقة في جرديز ولا خارج جرديز يخلق ديناميكية
0: به برشا، وهي حسب ما حكيت معنا تقريبا حتى البعد متاعها مش بعيدة على وسط جرجيس.
1: مش بعيدة على وسط جرجيس، معنا تقريبا 8-9 كيلومتر على وسط جرجيس معنا ضيعة قفرته.
0: نعم ضيعة قفرته معناها تقريبا انت حكيت فما معالم، لكن مصطلح الضيعة مش عارف علاش ارتبط، واصلا حتى الاسم في حد نفسه لازم نسأله عليه يظهر لي اوس، لانه قفرته نحس تسمية ترجع عندها مرجعية تاريخية. تو نشوفوا سي سمير الاسئلة هذوما جاوبنا عليهم ان شاء الله على اعتبار اختصاصه في الجانب هذا.
1: خلينا كنا ندخل خوالدين نلقى فيها المسجد القديم، مسجد معنا تم بناء معنا تقريبا عند 120 عام التالي، مازال هو سمع معنا عند جانب أثري كبير ياسر، ونسعى تو حاليا لدرجة ضمن معناها جميع معنا يكون في المسجد حتى يحافظوا عليه تراثيا باش ما يقعش إدارة ولا فترة ما يقع في هدمه.
0: هو نفسه جامع الزيتونة ولا حاجة ولا عنده اسم آخر؟
1: هو جامع الزيتونة بخول الغدير.
0: أيوة هيك باش تكون تسمية صحيحة، جامع الزيتونة بخول الغدير، هو جامع معناه تقريبا حامل لتاريخ كبير للمنطقة.
1: مش هو هذه المنطقة معناه اللي حافظوا لي معنى بكهذا، معناه كان إنه يقع هدم ويعاد بناء المسجد، لكن هذه المنطقة تركوا جامع هذا القديم
0: يكونوا
1: جامع جديد ومعناه حافظوا لي.
0: برافو ممتاز،
1: نقعد احنا كل سنة ونذكرهم ديما.
0: اي معناها هو يعتبر في جرجيس كاملة هو اقدم المساجد هيك؟
1: اقدم المساجد
0: تقريبا يرجع لنا سنة حسب المعطيات اللي عندي تقريبا 1919 هيك تقريبا
1: 1919.
0: اي بالضبط. على كل حال هذه ميزة اخرى لليوم يصلوا فيه اوس ولا تغيرت؟
1: تم استغلالها ككتاب فترة ما، ولكن تو متوقف معناها مغلق، لكن محافظين عليه.
0: به مادام فما كالمبادرات بتاع انهم يدهنوه ويتفكروه ويلهوا به، فحاجه به برشا معناها حاجه تفرح. على كل شنو هي المعالم الاخرى اللي نجموا نحكوا فيها على خوي الغدير، ولا ممكن حتى ميزات اخرى تميز المنطقه؟
1: خوي الغدير منطقه في لاحيه بامتياز، منطقه عريقه جدا. معناها
0: كيفاش تاريخيه؟ ترى اعطيني فكره على تاريخيتها، معناها على ميزتها الفلاحيه عفوا، شنو هي الحاجات، شنو هي الفلاح اللي تزرعوا في المنطقه، شنو هي الحاجات المعروفه بها المنطقه؟
1: هي جرديس ترى معروفه بغيرات الزيتين.
0: ايوه
1: تقريبا غيرات الزيتين في جرديس واخده هي
0: المرتبه الاولى على ما اعتقد،
1: المرتبه الاولى في نسبه المعنى ممارسة نشاط الفلاح.
0: أيوة بالضبط، وتعتبر معناتها النسبة الأكبر في خوي الغدير ولا مهيش توزيع؟
1: يعني ما نجموش مدام نحن
0: حصرها،
1: لكن معناها هذه المنطقة معناها التوسع الجغرافي بتاع المنطقة ما كذلك معناها زيتين معناها
0: واضح. على كل حال هو ما زلنا باش نرجعوا على النشاط الفلاحي ومزتها زاد البحريه، لان نتحدث على بحاره معنا تقريبا بحر جرجيس زاد ومعناتها جاب وخلى برشا بحاره لليوم يمتهنوا القطاع الصيد البحري. فنتصور فما برشا ميزات. انا اتذكر بالقدا حلقه الصيف برنامج عندك بحريه تلاقينا مع برشا بحاره وحكونا تفاصيل بالحق معناتها قديش البحاره يضحوا قديش يصبروا من اجل لقمه العيش، وهذه هي الميزه اللي ممكن خلت القطاع هذا لليوم مازال منتعش شوي في مدينة جرجيس ولت قطب اقتصادي بامتياز خلينا نقوله. يعطيك الصحة.
1: جرجيس قاطر التنمية.
0: بالضبط هذا هو. هذا هو. أو إذا عندك إضافة مثالش ناخذ من عندك إضافة ما كانش نمشو مباشرة لضيف ناسي فوزي عبيشو.
1: جرجيس مدام كل قاطر التنمية، جرجيس السيد البحري، جرجيس الميناء التجاري، جرجيس معنا فيه خيارات عديدة
0: معنا. أي هو حتى نعطوا هيك تعريف مبدئي خوي الغدير. الغدير أنا نعرفه هو ماء الغدير مثلا، نتصور أن التسمية ترجع المياه الأمطار، نتصور هيك يقولك أنا غدر الماء ولا قعد الماء، فنتصور التسمية مشتقة من الجانب هذا. تنزيد نشوفه مع سي سمير إذا صحيحة وإلا لا. ما عندي البحث شوي يعني زاد يا أوس هكا علاش ديبا نركز في التسميات حتى اللي يسمعنا يعرف التسمية هذه منين جت. شكرا لك او سنحييك برشا ان شاء الله موفق في العمل نتاعك. يعطيك الف صحه على تنسيق ضيوفنا لليوم.
1: شكرا لكم مستمعي اذاعه طويل ونشكركم انتم كاعلام وطني وربي يوفقكم ان شاء الله.
0: وقتاش نجوا لجرجيس للتظاهره ان شاء الله؟
1: يوم ان شاء الله. مرحبا بكم في التظاهره، مرحبا بكم في خلاديري يوم 9 ماي ان شاء الله ابتداء من الساعه 4 انطلاق الامسيه الشعريه الثقافيه احياء التراث هي موارد اجدادنا. ان شاء الله ربي يوفقنا في خدمه البلاد
0: والأباد. اكيد جدا ان شاء الله ان شاء الله باذن الله. موافقين 9 ماي بخوي الغدير احتفاليه خاصه بشهر التراث الفن والمعمار بطبيعه. تقريبا هذه الاحتفاليه تشمل تونس الكل، ولكن كل جهه وكل منطقه كيفاش تحتفي بها. مشكور جدا اوس ثامر نائب المجلس المحلي بجرجيس، وايضا هو ولد خوي الغدير، وحكينا اليوم على عماده خوي الغدير بجرجيس ومنها هي باش نمشي نحكوا على جرجيس ككل. ان شاء الله باش يكون حاضر معنا بعد شوي سي فوزي عبيشو بحار بصفته بحار، وباش يحكي لنا برشا اسرار على معتمدي جرجيس. خليكم معنا نرجعوا بعد النغم بعد ما سمعنا فتح جرجيسي باش نرجعوا للصوت هذا.

0: يلا عودة معكم مستمعينا مع الإيقاعات والأصوات اللي ذكرنا برشا كلمات اللي إن شاء الله هيك الناس المهتمة بالتراث والموروث الشفوي تفهم بالقدام معاني الكلمات هذه والأغاني اللي أكيد ترجعنا للتاريخ. ودي ما نحب نحافظ على الموروث متاعنا وكي نحتفيه بشهر فإنما نحتفيه سنوات الكل حقيقة بتراثنا ونعتز به بطبيعة الحال. باش نمشي مباشرة لضيفي بحار وشاهد على برشا حاجات وخصوصيات تميز مدينة جرجيس. لما نتحدث على المعتمدية ككل نتحدث على البحر، نتحدث على الزيتين، نتحدث على جمال جرجيس وكل هيك حاجة في جرجيس أكيد تخلينا نعتز برشا أن عندنا بالحق معناتها معتمدية رائعة وجميلة، ولليوم ولد قطب اقتصادي بامتياز سواء كان من حيث إنتاج زيت الزيتون أو من حيث زاد الإنتاج وعادات تقاليد الصيد البحري، من حيث برشا تفاصيل إن شاء الله باش تحدثنا فيها ضيفنا مباشرة سي فوزي عبيشو. نقول لك مساء الفل سي فوزي، تحياتي ليك.
1: مساء النور ومرحبا بك ومرحبا بكل المستمعين والعاملين إذاعة تطاوين صوت الجنوب.
0: الله يخليك يا رب. ونحن مشينا هيك بعجالة من الخوي الغدير، حكينا عليها شوي، عطانا سي أوس فكرة على ضيعة قفرته، حكينا شوي على مسجد القديم ويعتبر أعرق مسجد في مدينة جرجيس. ولكن باش نرجع معاك لتاريخ البحر والبحارة وخاصة الخصوصيات الأخرى اللي تميز معتمدية جرجيس.
1: إذن هي شبه جزيرة جرجيس معروفة بلاد الزيتون، بلاد الإنتاج الفلاحي، بلاد المنتوج البحري،
0: أيوة.
1: وعلى رأسهم طبعا صيد الإسفنج اللي ميزة من ميزات مناء أهل جرجيس. تتميز جرجيس بالسياحة الأجنبية والداخلية.
0: نعم.
1: يتوافد عليها من موسم صيف في العديد من الأخوة من شيراننا وأخوتنا من ولاية مدين وتطاوين.
0: نعم.
1: لها مناخ من أروع ما يوجد في إفريقيا.
0: أي.
1: لها شواطئ منا تمتد منا أطول شواطئ منا ممكن في البلاد التونسية من بحيرة البيبان حتى منتصف القنطرة.
0: نعم.
1: فيها شواطئ جميلة وجميلة جدا منا.
0: خلينا نسمو بالمسميات سي فوزي. أنا أذكر شط سونيا، شو آخر سمي معي شط.
1: أنا هذا باش جيت نقول.
0: أي.
1: فيها منا شاطئ جميل وجميل جدا اللي هو شاطئ البطوار.
0: أيوة.
1: فيها شاطئ منا ممتاز وممتاز اللي هو شاطئ البلدي شط سونيا.
0: أيوة.
1: شط سونيا. فيها شط سواحل والنخل والظلة طبعا.
0: الغناية اللي.
1: فيها شط العبلة منا الهدوء والراحة و. وأنا نصف لك منا ربما من مفيش.
0: منظر جميل جدا، عملنا فيها حلقة مباشرة.
1: وطبعا فيها ما يسمى بالمالديف هو شاطئ شواطئ التجربي اللي منا بحق يعجز الإنسان عن وصفه.
0: أكيد. اللي في العام الفارط كانت تذكر سي فوزي برشا من المهتمين بالسوشيال ميديا ومواقع التواصل الاجتماعي برشا أسماء زارت زادة جرجيس، وبالحق وصفتها وصف جميل ودقيق. مالديف، مالديف تونس.
1: والله إن شاء الله نكفي ونوفي، سمحني
0: لأنه بالحق واحد ساعات يحس روحه مقصر.
1: مناظر خلابة معناها تلفت خاصة السواح، معناها تخليه يرجع اللي يجيها قبل نقول ده.
0: أيوة.
1: سواح معنا الجانب نقول اللي ريفينوم أيوة حتى بالخمساش عشرين عام.
0: أيوة.
1: فيها هضبة من الأرض تمتد على طول الشواطئ من الشرق طبعا الشاطئ، فيها النخيل شرقا والزيتون غربا. سكان الجرجيس أنتم تعرفوهم أنا معروفين بالتعايش وكرم الضيافة، حالنا حال أهلنا في الجنوب.
0: نعم.
1: إن شاء الله ما نكونش مناها
0: هات. لا لا بالعكس، أنت أعطيتنا هيك فكرة عامة على مدينة جرجيس للناس. هذا طبعا ديما نحكو على الناس اللي ممكن ما عندها حتى فكرة على المعتمدية اللي نزروها، فمعتمدية جرجيس هي وجهة سياحية أيكولوجية بامتياز. خلينا نتحدثوا على معناتها هي صورة ووجهة ولاية مدنين سواء كان جزيرة جربة ولا معتمدية جرجيس، هما معناتها ثقل كبير الحقيقة في الجنوب الشرقي. أنت تحدثت على مالديف تونس، تحدثت على جزيرة البيبان، تحدثت على إنتاج الإسفنج، وأنا باش نمشي معاك كبحار هتعطينا فكرة هيك على ممكن اليوم شو اللي خلى برشا من أهالي جرجيس البحر يقول لك ما نسلمش فيه، معناتها رغم الصعوبات رغم الظروف الكل اللي تمر عليهم، ولكن لاحظ عشق كبير للعكارة للبحر.
1: أكيد وأكيد جدا. هو يظهر لي منا سيدنا عمر قال من رجال البحر، منا البحر منا صعب ميراج.
0: نعم.
1: صيد الاسفنج هي ميزه من ميزات الجزيره كما قلت لك، وربما يمكن الوحيده اللي في الجمهوريه. وهي في الاصل اكثر مهنه مورسه في السابق منها من جدودنا معنا.
0: ايوه.
1: وحسب ما نعرف منها انها سابقا انه كانوا يمارسون الصيد التقليدي معنا ويقربوا لجزيره كريتنا وعلى طول شواطئ تونس. نعم. ويمشوا بالفلايك بالقماش.
0: هذا معناتها من قديم الزمان معناتها هيك. علاش
1: هو هي اصل اصل اصل غابه الزيتون انا بيجيك على الفكره.
0: أي.
1: على كل حال معناها والاخريه معناها في كركنا من بعد يهبطوا الصفاقس يبيعوا المنتوج هذا تاع الاسفنج.
0: نعم.
1: ويجيبوا الكوب معاهم اللي تو جرجيس فيها 1.5 مليون زيتونه.
0: بارك الله. مش هين ومش سهل.
1: هذا مجهود أهلنا ومجهود جبار. وطبعا
0: اسمع انت حكيت لي حكاية سمحة ياسر في الكواليس، قلت لي رانا قبل أهلنا يمشوا القرقنة اللي انتم سموها بلهجتكم قرقنة، وسمحة ياسر أو حتى اللهجة راي عندها ميزة خاصة في لهجة عكارة في قرقنة يمشوا أهلكم ياخذوا نقول احنا الاسفنج يبيعوا الاسفنج ويشروا بيه ولا العكس ولا كيفاش؟
1: على طول الشريط الساحلي والأكثرية في قرقنة معناتها بحر قرقنة ربما يمكن أهل جرجيس يعرفوا أكثر من أهل قرقنة معناها خاطر يخدموا بالمرايا ويشوفوا
0: فيه.
1: على كل وقت اللي يصادوا الاسفنج كان في الغالب معناها احنا وقت اللي خلطنا احنا واللي يجيبوا فيه يبيعوا فيه هني معناها المرة الأولى بحر البطوار وبعدها اللي فيه سواحل كذا.
0: نعم.
1: ولكني قبل كانوا يبيعوه في ساقل ويشروا من غادي بالفلوس يشروا بيه من الكوب متاع الزيتون.
0: أيوة.
1: اللي هو أصل الزيتونة ويجيبوه هني ومن الفلاحة للفلاحة. أيوة. وهذا كمان سبب وجود 1.5 مليون زيتونة اللي موجودين منا تو في جرجيس.
0: نعم. يعني من هنا جت الحكاية وتاريخي
1: ما كانت تم مهنة إلا الفلاحة قبل السياحة وقبل الهجرة اللي تعرف تو يمكننا نجم نقول قرابة نصف جرجيس معناها في الخارج
0: صحيح صحيح.
1: قبل كانت إلا الفلاحة هي الفلاحة البحرية وطبعا الفلاحة البرية.
0: أيوة.
1: على كل أنا
0: لكن الحمد لله يظهر لي حتى
1: الاسفنج.
0: أي تفضل.
1: صيد الاسفنج معنا واصلوا الأجيال حتى لتو معناها قاعدة جرجيس غير ان منا هي كماده منا كحيوان او كنبات انا كشكفوا منا واحد يقولنا حيوان واحد يقولنا نبات على كل حال
0: اختلفت التسميات والتعريفات.
1: هو صار فيه تقلص رهيب منا ربما تاثر بعده معطيات ربما مناخيه ربما
0: اي
1: موج اكسجين ربما البيئه ما لا تم تلوث
0: حتى تركيبه البحر يمكن تبدلت
1: شويه ويمارسوا في الغوص منا على على على على بعد ميال منا قبالة الجزر الإيطالية.
0: أيوة.
1: أنا يوتو حتى في 70 مترو وممكن هم الوحيدين في تونس اللي قاعدين يخدموا في الخدمة هذه وفي نفس الوقت يساهموا معنا كما عملنا في الخارج خلوا عملة صعبة للبلاد.
0: جميل التسلسل هذا اللي خذيته سي فوزي لأن فهمنا أصلا علاش تميزت جرجيس بصيد الإسفنج وعلاش اليوم اختاروا له مهرجان دولي تبارك الله معناتها اللي قاعد ياخذ في سيت باهي. خلينا نرجع شوي انت على اعتبارك كبحار بطبيعة مرست في فترة ما صيد الإسفنج ونتصور عندك فكرة على طرق صيد الإسفنج.
1: هو الأغلبية متاع جرجيس الأغلبية الساحقة معناها خدمة البحر وإلا بابا بحار معناها وإلا جدة بحار.
0: أي.
1: على كل من هذا مصدر الثروة كان. وبالخصوص معناها الإسفنج أنا كنت صياد إسفنج على كل حال.
0: أيوة.
1: والإسفنج راهو فيه ما يقارب يمكن 5000 نوع.
0: نعم.
1: على كل الإسفنج هو التو إحنا ما واحد يقول يعمل فيه معناها الإيزولاسيون في الطيار واحد يقول هو سان برودوي مطلوب جدا في العالم.
0: أي. تو في جرجيس خلينا ناخذه في شأن معناتها محليا تو كي تصطادوه انتم فاش تستعملوه مثلا
1: تصطادوه؟ لا قاعدين يجوا معناها بكوميرسون من خارج معناها
0: هذا نحكوا تو اما قديما كيفاش كانوا يبيعوه فقط معناها ما يستعملوش؟
1: لا معناها ما هو معناها كديكور ولا كذا معناها يجي اما اكثر من ديكور ولا معناها ربما قبل ما نعرفش ثم اللي يستعملوا فيه معناها يظنوا فيه أن يربط بالبشرة ولا واحد.
0: أيوة معناها استعملت
1: الدواء أنا معناها حضرت آخر مرة في إباع الإسفنج.
0: أي
1: معناها أكثر حاجة يقولوا هو يعملوا بيليزولاسيون من تاع طيار لأنه هو ما أنفلامابل تراقش.
0: واضح واضح جدا. على كل هي فقط هيك حبينا معناتها
1: يعطوا فيه ما انا رايي احسن هذا اللي ناس
0: يعني. اي حسب فكرتك المتواضعه بالطبيعه. نواصلوا بالنسبه لل قلت لي صيد الاسفنج وانت بطبيعتك اعطيتنا فكره هيك لاهالي جرجيس تقريبا كل عائله تلقى فيها بحار محبتهم كبيره للبحر لليوم معناتها تحس القعده هيك على البحر وعلاقه العكاري بالبحر رهيبه جدا معناتها يعني بيدي نستغرب ساعات يقول لك ما فماش كلام اسمع هو لاحظت حتى في المطبخ نتاعكم في الكوجينه العكريه ولا في جرجيس لاحظهم ياسر يستعملوا ويستهلكوا ولد بحر.
1: والله هو حتى صحيا هو ما تو على حساب تو متطور حتى صحيا ولد بحر ما
0: اكثر منفعه
1: ما تمش حاجه ما تمش مضر ما يعقبش مضر على كل حتى كان ما ينفعش ما يضرش. والحق انا الحمد لله ما الواحد يقول يرحم جدي اللي سكنني في المنطقه ما انا الحق فيها كل شيء الطقوس كلها تلقاها فيها تلقي العربي تلقي الاجنبي تلقي كذا ناس تتعايش ناس انا بصدق مش سكر العروسه ناس طيبين الجزيز حتى كي تشوفيه يتغشش لحظه يبرد
0: اي هاو السر من الاسرار اكيد هو كل
1: ميزه ميزه في قال ايه انا ما يدومش الغش ما انا
0: لحظه قلب قلوبهم بيض ما في سماء
1: والله ان شاء الله ما ذكوشونا في بلد فيهم حليب.
0: على كل حال اللي نحيي فيكم زاد محبتكم لجهتكم لان لاحظها ديما هيك فما ناس انت حكيت على الجاليه التونسيه في الخارج وانا نتذكر بالقدا برشا من اصدقائنا نحيوهم اللي ديما في كل فترة وتلقى هيك التبرع وتلقى هيك الوقفة وتلقى الفزعة متاعهم وتلقى كل مثلا في مهرجان ولا في تظاهرة وإلا حتى في حالات إنسانية زادة إيد واحدة معناها بالحق هذا الجانب الإنساني به برشرة لتتميز به المنطقة.
1: من خلالك تحية اليوم لأن التكافل الاجتماعي بالحق موجود في جرجيس وموجود بصفة بصفة كبيرة ما سيساهموا في بناء المدارس في بناء الجوامع في بناء الأوضاع في كذا ديما تلقى أن الحق عندهم غيرة وعندهم ميزة خاصة ما نحن توا ربما نقول لك أنا في جرجيس شاعر دينيا يكون ما بلتش حتى جامعة كلها من عمالنا بالخارج المدارس هذا كيف من خلالك تحية ليهم وربي عونهم وديما تبقى غربة ويبقوا أهلنا ويرودهم ديما الحنين
0: هذا هو. خلينا نعطوا هيك سيركوي سياحي سي فوزي للزائر ولا العائلة اللي تسمع فينا تو تخمم باش تزور جرجيس ويقول لك نحبوا مثلا نقيموا نحبوا نبقوا فيها أيامات نعدوا فيها أيامات اش تنصحهم وين نجموا يمشوا فما إقامات لا أعطينا فكرة.
1: هو هيك نولي نظلم بعض هن ربما خدت الناس ولا تسترزق منها حكاية معنى أن الكراء
0: أي
1: بسيط على العموم بالنسبة لجرجيس الأمن والأمان هذا ما نأكد في كامل تراب جرجيس الشواطئ كما قلت لك ربما شوي اكتظاظ في شاطئ البلدي في شط صنيا منا ولا ولكن على طول السواحل منا يلقى وين يتفرهد ويأكل وعيلته منا رايض ويسبح وخاصة عندنا شواطئ منا السواحل والعقلة منا البروفوندير ما يجيبش ياسر خاصة احنا ديما نخافوا على الناس اللي ما تعرفش تعوم واحد بمعنى اخر معناها نقولها بالعاميه احنا البحر مش غدار مش هكا اللي تمشي وتلقى حفره ولا كذا
0: اي اما تحاول تسال ديما ننصحوا تحاول تسال اهل المنطقه انهي البلاصه اللي تعوم اكثر ولا اللي ما فيهش خطر
1: والله معناها. انا ننصح خاصة زوارنا من تطاوين ومن مدنين اللي ما يعرفوش معناها السباحه ان يتوجهوا لشاطئ العقله لان ما نعرف معناها
0: اكثر الشواطئ امان واقل
1: يزيد بالمليمتر
0: بالضبط هو ميزة البحرية
1: يطول يعوم على الروحة وكذا
0: اي هو ميزة البحرية سي فوزي
1: احنا في السواحل والعقلة ما عمر ما صار لنا حادث.
0: الحمد لله إن شاء الله. هو هذه هو طبيعة البحر غادي معناها موش غارق برشا كما بقية الشواطئ.
1: لكن يزيد بالمليمتر. يعني هذه طبيعة بحرنا. هذا ما يعنيش أن البحر كله جميل تربة بيضاء.
0: أي. ننصحكم زادة تمشوا لجزيرة البيبان.
1: شكرنا عروفة ديما.
0: لا لا لا لا بالعكس احنا حضرنا ونعرفه الكل وبالعكس احنا نشجعوا كل شخص معناتها يسمع فينا مزارش جرجيس بالحق تعالوا جرجيس جزيرة البيبان زادة رائعة وجميلة جدا كي يقول لك سويحل كي يقول لك زادة معناتها برشة برشة أماكن فيها كل بلاصة عندها ميزتها ولكن
1: والله
0: تبقى
1: الميزة الميزة, الميزة الممتازة اللي ديما ما نفتخروا بها هي الأمن والأمان ما وما تماشي هذا جزيفي هذا تطويني هذا مديني
0: الناس كل تتعايش مع بعضها
1: كل الوافدين
0: ونحن على أبواب على أبواب الصيف سي فوزي كان عشنا وحينا ربي أنتم كأهالي المنطقة ولا كأهالي جرجيس تحضروا رواحكم للصيف فما عادات خاصة مثلا تقولوا الصيف جاء لازم نعملوا نعملوا
1: ممكن حالنا حال برشا ما نحن نستنوا ديما عمالنا بالخارج
0: أولادكم وبناتكم
1: في جويل يأوت معناها
0: أيوة
1: زحمة زحمة يا دنيا زحمة
0: وصف بالضبط
1: صحيح أخي ما تم أن
0: تولي زحمة برشا حالك
1: مع العرس يطول يعني بيصير أنا بالأربع أيام ثلاث أيام أربع أيام
0: ما زالت اليوم العادات القديمة
1: ما ينجمش يوفق بين البحر وبين العرس وبين كذا وأكيد كل حد عنده في العائلة واحد أو ثلاثة أربعة باش يعرف
0: ما شاء الله
1: وربي يهنينا
0: إن شاء الله يرجعوا على خير وإن شاء الله يتعدى موسم سياحي صيفي ممتاز جدا وديما تبقى هيك الحركية باهية وحتى كالزحمة ساعة على ساعة تحس بالحياة وتعمل حياتك على كل حال أنا نحييك برشا سي فوزي وبارك الله فيك اللي قبلت دعوتنا اليوم وتحدثت لنا هيك بكل عفوية وتلقائية على ما يميز جرجيس وما خليت بها ما خليتي ما نحكي يعني كل شيء حكيت نحييك برشا يا سيدي سلمنا على كل أهلنا في جرجيس
1: تحية ليك ولكل عاملين في ذات التطوين
0: الله يخليك
1: خدمة ومن شكرا. خلالك تحية البحار جرجيس
0: بارك الله فيك وانا زاد نحييهم فردا فردا لا لا لا نحييهم تحية كبيرة برشا بحارتنا في جرجيس بالحق رجال صناديد والله نقول هالكلمة لأن أنا شفت في عدة مرات تعاوني معهم وتعاملني معهم بالحق ناس صبرين على الخبزة وناس مناضلين ومكافحين معناتها تلقاها إنسان متواضع ولكن معبي برشا في تفكيره في تجربته ونحن نتعلم منكم راوسي فوزي في نهاية الأمر لأن خبرة البحر الله يخليك خبرة البحر وبالحق أو باش نحطك في الإطار سي فوزي
1: عذرا ربما أخطأت في حاجة ولا كذا
0: سي فوزي أو باش نحطك في الإطار يعني علاش نحكي
1: هذا ما تربينا عليه
0: ايوا باش نحطك في الاطار سي فوزي علاش انا حكيت هيك لان كان عندي في الصيف اللي فاتت برنامج عندك بحريه ومعناها عشرتهم الجدال البحاره واحتكيت بيهم الكل فصار عندي استنتاج اي وكبنا مهرجان الاسفنج الدولي كنا حاضرين في برنامج خاص واستضفنا عده ممثلين عن معتمدي جرجيس وحكينا على تفاصيل بحر جرجيس والخصوصيه البحريه في جرجيس يعني تقريبا معناتها عندي فكره كبير على هذاك حبينا نحيوهم البحاره الكل ونقول لكم ان شاء الله ربي يعاونهم ان شاء الله
1: الخدمه وعندنا حتى شيء ما ندسوا على خوتنا وهنا في الجنوب الكل
0: الله يخليك اجمل تحياتي سي فوزي عبيشو من البحر باش نرجع بكم للمراه العكاريه باش تتميز مدام نجاح زرق العيون باش تكون حاضره معنا الامراه المكافحه هذه باش تحكي لنا على تجربتها باكثر تفاصيل نرجع بها بعد نشره الاخبار خليكم مع النغم

0: نشرة الأخبار.
1: نشرة أخبار الليل تأتيكم من إذاعة الجمهورية التونسية من تطاوين، وفي أبرز عناوينها: الإذن بتركيز محطة لسيارات التاكسي الجماعي بساحة النصر وسط مدينة تطاوين، وفد من خبراء البنك الدولي يؤدي مهمة إلى تونس في إطار مرافقة تنفيذ برنامج إحداث وحدات لمعالجة وتثمين النفايات. في العالم، الاحتلال الصهيوني يواصل اعتداءاته على جنوب لبنان وقطاع غزة. إلى تفاصيل الأخبار، ونبدأها بالشأن الجهوي. تم اليوم خلال جلسة عمل عقدت تحت إشراف ولي تطاوين أمير الجبسي وخصصت لمتابعة وضعية قطاع النقل العمومي غير المنتظم للأشخاص على الطرقات التاكسي الجماعي. تم الإذن بتركيز محطة لسيارات التاكسي الجماعي بساحة النصر وسط مدينة تطاوين. أكد المندوب الجهوي للتنمية الفلاحية بمدنين عمار جماعي في تصريح للزميلة تبرى الشيباني أن متوفرات الجهة من الأضاحي يفوق 35,000 رأس، وهو ما يكفي حاجيات الجهة التي لن تشهد نقصا في عدد الأضاحي.
2: قمنا بالعديد من الزيارات للورش التسمين خاصة المعدة لعيد الأضحى، وفي هذا الإطار انطمأن أهالينا على الأقل في ولاية مدنين تطاوين وجابس وقبيل الجنوب الشرقي بصفة عامة أنه لن نبقى في نقص من ناحية الأضاحي. لماذا؟ إحنا على الأقل في مدنين هناك متوفرات ما لا يقل عن 35,000 أضحية، منها 28,000 علوشة، تقريبا 5,000 و6,000 رأس من البركوس، والباقي جدي. ولو أن الجدي ما نجمش من نحصره بالباية لخطر يتربى داخل قطعان داخلي. أضف إلى ذلك أن إحنا في الجنوب التونسي وخاصة في الأرياف خارج المدن أن الأغلبية عندنا العيد متاعنا ربوه وحدنا، عن هذاك علاش إحنا مطمئنين من ناحية هذه، ولم تشهد في السابق ولايات الجنوب الشرقي أزمة في عيد الأضحى. تبقى الأسعار ما هيش بالارتفاع اللي نحكوا عليه في الفيسبوك ولا في الشبكات الإلكترونية، لا صحيح أغلى من عندنا أول شوية، لكن نبقوا في معدل 1,200,000 الإنسان النازم يعين.
1: في شان جهوي آخر، تنطلق بداية من يوم الغد وعلى امتداد 5 أيام فعاليات مهرجان سينماد بمدنين الذي يضم عروضا مجانية لعدد من الأفلام من تونس ودول عربية وأجنبية. مسؤول الاتصال بجمعية صوت الطفل الريفي علي سحنون يضيف في متابعة أمنتها الزميلة عفاف الودرن:
3: المهرجان هذا هو إنتاج من متطوعة إيطالية في الجمعية صاحبة الفكرة. المهرجان باش يكون ممتد إن شاء الله من نهار 5 حتى لنهار 10، باش يتعرض في مختلف الفضاءات الثقافية في مدنين، تكون منهم السينما، فضاء أرتو، فضاء مسرح الصغير، سونتر يونيفرسيتير في ليك قردان، وزادة كيف كيف فضاء وطن في بن 11. العروض باش تكون مكثرها على الساعة 5، غدوة باش يكون الافتتاح على الساعة 5 إن شاء الله، ونجموا يدخلوا يشوفوا على الفيسبوك وفان باج على الانستغرام تاع الفيستيفال وشوفوا البروغرام. الافلام هي 5 افلام، كل فيلم باش يتعدى في سونتر، وباش يكون فما فيلم من اسبانيا، فيلم من ايطاليا، فيلم من فلسطين ولبنان، فيلم من الجزائر، وفيلم من تونس، اذكر منهم لازارو في ليتش ايطاليا، لو هافر من فرنسا، ذبات الاوفا الجاي من الجزائر، بنات الفا من تونس، فولفير من اسبانيا، وليلى والذئاب من فلسطين ولبنان.
1: في جابس، وقع ترشيح مشروع المدرسة الابتدائية طهر الحداد بمنزل الحبيب لتمثيل الجهة في التصفيات الإقليمية المزمع إجراؤها غدا بولاية صفاقس، وذلك في إطار برنامج طاقات 2. أكثر تفاصيل عن هذا المشروع يقدمها المؤطر حسين الغالي في متابعة للزميلة هند رزق.
4: خدمنا المشروع هذا في إطار نادي طاقاتي، وهو مشاركة وطنية قامت به وزارة التربية. تمت التصفيات اليوم جهويا في معهد التكوين المستمر في جابس، وترشحنا عن ولاية جابس. المشروع هذا يكون فكرة يخدموه التلامذة ويوظفوا فيه الطاقة المتجددة، وكيفاش نجموا تكون يعني مدينة نظيفة صديقة للبيئة، وتكون الفكرة قابلة للتطبيق. تأثير المعلم حسين غالي تحت إشراف سيد مدير المدرسة رضا المسعودي مدرسة طار الحداد، وتحت إشراف أيضا متفقدة اللغة العربية مدام نجف الزوقة. وشاركنا بالمشروع، الفكرة أن مجسم لمدينة مطماطة كيف يمكن توظيف الطاقات المتجددة والطاقات البديلة والنظيفة والصديقة للبيئة في مدينة مطماطة. هو في المشروع فكرة يعبر لها تلامذة اللي خدموها يعبر لها في 5 دقائق، وتلامذة اللي شاركوا عن مدرسة طار حديد منزل حبيب يقين سبيتا وفران قوي مودة غماقي إسراء أبو عبيدي أنس جماعي. تقريبا ولايات الجنوب كل ولاية تمر يمثلها مشروع في صفاقس. ثم زوز مندوبيات في صفاقس، صفاقس واحد صفاقس اثنين، ولاية يابس على مشروع اللي تعدى مشروعيني، وثم مدنين ومدنين وقصة وقبل يتوظر يصير تصفيات في صفاقس إن شاء الله غدوة، وينجحوا 3 عن إقليم الجنوب و3 عن الوسط و3 على الشمال، يتباروا تقريبا 15-14 مي في تونس.
1: في بقية أخبارنا الوطنية، أعلنت وزارة التربية في بلاغ لها عن صدور نتائج القبول الأولي للمترشحين للمناظرة الخارجية بالاختبارات الخاصة بانتداب أساتذة التعليم الثانوي وأساتذة التعليم التقني وأساتذة التعليم الفني بعنوان سنة 2026. وأوضحت الوزارة أنه يمكن للمترشحين الاطلاع على نتائجهم عبر الشبكة التربوية من خلال الموقع الإلكتروني www.udinat.tn. كما بيّنت الوزارة أن باب تقديم الاعتراضات سيكون مفتوحا بداية من يوم الغد الموافق للخمس من مايو إلى غاية 7 من ذات الشهر، وذلك بإداء مطالب الاعتراض مباشرة لدى المندوبيات الجهوية للتربية الرجع بالنظر إلى مقر إقامة المترشح، وذلك اعتمادا على العنوان المضمن ببطاقة التعريف الوطنية. وشددت الوزارة على أنه لن يتم قبول أي اعتراض يرد بعد تاريخ 7 من مايو. تذكر وزارة الشؤون الدينية جميع الحجيج قاصدي بيت الله الحرام بالتثبت من موعد انطلاق الرحلة والحضور في المطار 5 ساعات قبل موعد إقلاع الطائرة، إلى جانب استحباب جواز السفر والتذكرة ودفتر التلقيح. كما تذكر بأن الحقائب المسموحة باستحابها حقيبتان لا يزيد وزن الواحدة عن 23 كيلوغراما، إلى جانب حقيبة يد تزن 8 كيلوغرامات، وعلى جميع الحجاج غير أو أن جميع الحجاج غير معنيين بالطابع الجبائي للسفر. يؤدي انطلاقا من اليوم وفد من خبراء البنك الدولي مهمة إلى تونس في إطار مرافقة تنفيذ برنامج إحداث وحدات لمعالجة وتثمين النفايات. كما تتضمن الزيارة إجراء لقاءات مع عدد من الشركاء الدوليين الداعمين للقطاع في إطار دعم تبادل الخبرات وتعزيز سبل التعاون بما يساهم في تطوير منظومة

ودع أحد اللعب والجري وعاد إلى مصر ليلتحق بالمدرسة. وصل أبوه أسفاره بعد أن عهد به إلى عمته، وكانت تقيم مع زوجها في حي الإمام الشافعي. فعاش الصغير أحمد رامي بين المناظر المختزنة في ذاكرته عن طشيوز ومناظرها البديعة، وبين مقابر الإمام الشافعي، فتحول مرحه وضحكه ولهوه إلى السكون والكآبة. واستوحشت نفسه بعد فراق أبويه وحشة لم يبددها أنس مكان أو ضجيج حضر. كان أحمد رامي في هذا الوقت قد نسي العربية تقريبا بعد أن أخذ يتكلم التركية واليونانية، ورأت عمته رأيها بأن يدخل إلى الكتاب، فأدخلته إلى كتاب الشيخ رزق، وبعد ذلك إلى مدرسة السيدة عائشة، ثم المدرسة المحمدية عام 1903. وإذا انتهى المطاف بالتلميذ الصغير إلى المحمدية، أخذ يذرع الطريق جيئة وذهابا، غافلا عما كان به من مرح وسعادة عندما كان في اليونان. ولكن عندما عاد أبوه بعد غياب سنتين خالهما أعوانا، وعاد والده بعد ذلك بعدما غاب سنتين، وعاد ولكنها عودة مؤقتة تؤجج الشوق ولا ترويه، إذ التحق والده بالجيش طبيبا، ثم سافر إلى السودان في الجهات النائية عند واو وبحر الغزال، مما اضطره إلى ترك زوجته أيضا، وعاد الصبي من جديد أن يعيش مع والدته. ولكن عندما عاد الوالد إلى شمال السودان تيسر له أن يصطحب الزوجة، وأرجع الصبي مرة أخرى بعيدا عن أبويه عند جده لأمه. وكان مسكنه يقع بين مسجد السلطان الحنفي في السيدة زينب وجامع الشيخ صالح أبي حديد، مجاورا لبيت أسرة أحمد شوقي المشهور إلى الآن ببيت المردلي.

ولا شك أن جو الصبي أصفى وأروح مما كان يسكن في الإمام الشافعي، بل على بيئته الجديدة أقرب إلى طبيعته الطروب، فقد كان حافلا بالتراتيل والأناشيد وتسابيح الفجر تصعدها المساجد في السيدة زينب إلى السماء في هدأة الكون، مآذن المساجد المحيطة بالبيت الذي يحل به الشاعر وتتفتح شاعريته وقريحته على ما يسمع. وكان أحمد في هذه الأثناء قد بلغ التعليم الثانوي، ترف عليه مخايل الشاعرية، وفي ذلك الوقت أرسلت الشاعرية البكر أولى طلائعها، ونظم طالب الثانوي قصيدة بعنوان أيها الطائر المغرد التي نشرت في مجلة الروايات الجديدة لصاحبها نيكولا رزق سنة 1910. ترى ما الذي جعله ينعطف إلى الأدب؟ أهي تلك الخطابات الطلية التي كان يرسلها إلى أبوه النازح، أم الوسط الذي عاش فيه ودرج؟ لقد أخذت عين الغلام في بيت عمته مكتبة أدبية كان يقتنيها الزوج، وامتدت يده الصغيرة تقلب الكتب، فعثر فيها على أول كتاب شعر قرأه اسمه مسامرة الحبيب في الغزل والنسيب، وهو مقتطفات من شعر الغزل في عصور العربية المزدهرة. وثم اطرد به حب الأدب حتى بدأ يختلف إلى ندوات المدرسة التحضيرية، وكان ناظرها الأستاذ سيد محمد أديبا، نظم لطلبته جمعية النشأة الحديثة، وكان يعقد اجتماعاتها في فناء المدرسة كل يوم خميس من كل أسبوع، ويخطب في المجتمعين وعددهم يبلغ الألف، الخطباء صادق عنبر، إمام العبد، لطف جمعة، محمود أبو العيون وغيرهم. وفي هذه الجمعية كان يلقن الطالب رامي قصائد كثيرة ليلقيها، حتى انتهى به الأمر إلى نظم الشعر، وكانت بشائر نظمه قصائد وطنية، ثم أخذ ينظم في المناسبات. وهيأته المدرسة الخديوية الثانوية لدخول مدرسة المعلمين العليا، حيث تفجر خياله. ومدرسة المعلمين العليا هي مدرسة الرعيل الأول من الأدباء، وفيها عرف رامي ألوانا من الأدبين العربي والإنجليزي.

وحدث في هذه الفترة أن اضطرت أمه إلى العيش في مصر بعد أن تركت والده بالسودان لتكون إلى جوار أبنائها الذين تجاوزوا مرحلة الطفولة. وضمت الأم أبنائها في بيت يقع في حي بركة الفيل أيضا في السيدة زينب في الجزء الشرقي منها، والذي تباركه السيدة زينب ويشيع فيه الذكريات الخوالد جامع ابن طولون والقلعة والقباب والنخيل. وفي هذه الأثناء اتصل رامي بحافظ إبراهيم وعبد الحليم المصري وعن طريق أخيه وهو زميل رامي في المدرسة تعرف إلى إسماعيل صبري، فقد صحبه إليه وكان منزله يقع أمام مدرسة طب القصر العيني، وكانت له ندوة أدبية، ولم يكن رامي قد طبع ديوانه الأول بعد. وهنا لابد أن نتوقف عن علاقة الشاعر أحمد رامي بمشاهير عصره في فنه. سئل يوما عن أحمد شوقي فسكت برهة ثم قال: لقد أحببت شوقي وأنا كبير، بعد أن فهمته لا عن إيحاء من شهرة أو ناس، وتطلعت إلى لقائه عام 1920 بعد أن أخرجت ديواني الأول، فطلبت من زوج أختي شوقي أن يجمعنا، فكان لقاء في جروبي، انتهزته فقدمت إلى أحمد شوقي الجزء الأول من ديواني، ففتحه شوقي ثم قرأ أبيات الشاعر خليل مطران في التقديم، فقال لي: كنت أتمنى إني كنت في مصر لأسجل لك أبياتا. فقال له رامي: إن شاء الله لا يفوتك الجزء الثاني. ثم سافر رامي عام 22 إلى باريس في بعثة علمية، وكان شوقي يزور فرنسا كل صيف، فيلتقي برامي. وفي عام 24 عاد رامي من فرنسا وتعرف إلى أم كلثوم ولازمها حين لازم محمد عبد الوهاب الشاعر أحمد شوقي. فالتقى الشاعران عن طريق الغناء، فقدم شوقي بلبل حيران وفي الليل لما خلي، وحين قدم رامي لأم كلثوم: إن كنت سامح وانسى الأسية وأخذت صوتك من روحي. ثم التقيا مرة أخرى عن طريق المسرح، إذ قدم شوقي للمسرح المصري مسرحيته مجنون ليلى، وقدم أحمد رامي مسرحيته غرام الشعراء، مثلت المسرحيتين السيدة فاطمة رشدي. وكثيرا ما ضمهما على الود نادي الموسيقى الشرقي، وأعجب شوقي برامي واختصه، وكان يطيب له أن يدعوه إلى بيته في حفلاته وأن يرافقه في خلواته خارجه، وكان رامي يروق له أن يلقي شعر شوقي في الأندية، وتوثقت الأسباب بينهما حتى إن شوقي كان يسمع رامي شعره قبل إخراجه للناس. كما كان رامي يحب شوقي ويؤثره على سائر شعراء العرب على الإطلاق في القديم والحديث، ولطالما يهز رامي قصائد شوقي التاريخية: النيل ومصاير الأيام وناشئ في الورد من أيامه وأنس الوجود وأبو الهول وتوت عنخ آمون.

Yeah.

0: أما الشاعر خليل مطران فقد عرف أحمد رامي بأنه يجلس في قهوة السبلندد أمام حديقة الأزبكية، فتقدم إليه بنفسه وعرض عليه شعره، وأصبح بعد ذلك يلقاه دائما، وزادت صلته به بعد عودة شوق من إسبانيا. وإذا كان رامي قد نضج واستغنى عن تقديم الواصلين، قد فوت علينا حين صفى شعره وجمعه في ديوان واحد تقديم مطران للجزء الأول وتقديم شوقي للجزء الثاني، فإننا في مقام هذا التاريخ نسجل أبياتا للشاعرين، وقد قدم خليل مطران الجزء الأول بهذه الأبيات حيث قال: حبذا الشعر خاطر يبعث النور، ولفظ دان بعيد المرامي، كل بيت كمنبت الزهر حسنا وشذا، أو كمرتع الآرامي، بهرتنا آياته في كتاب لندى الصبي سني المرامي، مذرما سهمه فجاء المعلى، ما شككنا في أنه سهم رامي. وأما شوقي فقد قدم الجزء الثاني بالأبيات التالية حتى يقول: ديوان رامي تحت حاشية الصبا، عذب عليه من الروات زحام، بالأمس بل صدى النهى وسميه، واليوم للتالي الولي سجامي، شعر جرى فيه الشباب كأنه جنبات روض ظلهن غمام، يا راميا غرض الكلام يصيبه، لك منزع في السهل ليس يرامي، خذ في مراميك المدى بعد المدى، إن الشباب وراءه الأيام. ثم حدث بعد ذلك أن سافر رامي إلى فرنسا، وما أن عاد عام 24 حتى كان اللقاء وعاد اللقاء بينه وبين حافظ إبراهيم، وكان حافظ في تلك الفترة وكيلا لدار الكتب. وحقيقة في هذه الفترة التي بدأ رامي يستمع إلى الغناء، واتصل الشاعر بنادي الموسيقى الشرقي، زاده قربا من النغم فهواه، وهو الذي كان قديما يسعى إليه بأية وسيلة، فكان يتعرف إلى بائع اللب ليقف منهم على مغاني الأفراح، وكم ذهب إليها من غير دعوة. ويستمع أحمد رامي للغناء في شطح واستغراق، وله معرفة بصناعة الغناء وإجادته، وأكثر ميله إلى الدخيل في العربية من النغمات الأجنبية كالنهاوند والعجم والنجريز وما إليها. واستمر أحمد رامي حقيقة يكتب، ولكن دعونا نتوقف متى تعرف إلى أم كلثوم. رامي وأم كلثوم، أو القصة التي عشنا نسمع فصولها موقعة على الأوتار، ويرددها التخت بلسان صاحبتها، فيردد الناس وراءها الألحان أو حوادث القصة. طالما تساءل الكثيرون عن رامي وأم كلثوم، فإلى هؤلاء قصة الشاعر والبلبل. حضر رامي من الخارج يوم الاثنين في 21/7/24، وفي الخميس الذي تلا الوصول أي 24/7 دعاه صديقه السيد محمد فاضل ليسهر معه، وكانت السهرة في حديقة الأزبكية، وكان فيها كشك أمام مدخل التياترو وحديقة الأزبكية يعزف فيه العازف عبد الحميد علي. وفي هذا الكشك سمع أم كلثوم أول مرة، وكان رسم الدخول 10 قروش. كانت تغني بغير آلات، وأوعز إليه صديقه بعد أن أجلسه في الصف الأول أن يطلب إليها قصيدته، إذ كانت قد قرأتها منشورة وأصبحت تغنيها. فقال لها أحمد رامي: مساء الخير يا ستي. فردت هي: مساء الخير. قال لها رامي: أنا حاضر من غربة ونفسي أسمع قصيدتي. ففطنت إليه أم كلثوم وقالت: إزيك يا سيرامي؟ وغنت قصيدته، الصب تفضحه عيونه وتنم عن وجد شجونه. دخلت القصيدة المرنمة إذنه ووجدانه، ودخلت في ركابها أم كلثوم قلبه ولم تخرج. خرج من الحفلة هائما يردد ما سمعه منها. فقابله في ميدان عابدين الأستاذ عبد الله حبيب الذي كتب عن هذه المقابلة عام 27، يقول: في الهزيع الثاني من إحدى ليالي الصيف المقمرة منذ عامين وبعض عام في ميدان عابدين الفسيح، والليل ساهم سادر والقمر يغمر فضاء الله بنوره الوضاح، والسكون ينشر ظله على الأفق، فلا نأمة ولا حركة ولا روحة ولا غدوة في تلك الساعة ولا أنساها، إذ أنا عائد إلى منزلي مع بعض الرفاق بعد سهرة طال بنا سمرها. سمعت صوتا شجيا يرجع في الفضاء لحنا خافتا، فتلفت أتبين موضع الصوت، فإذا شبح في ضوء القمر كالخيال الساري يتناوح بهذا اللحن الشجي. ويح نفسي، أهذا وحي شاعر؟ فقلت لرفيقي: أسمعت؟ قال: أجل. وكان الصوت خافتا متواصل الترجيع، لا تشك في أن صاحبه إنما يرسله لشكواه وبثه. وأسرعنا الخطى فلم نكد نستبينه حتى صاح به صاحبي: رامي، أحمد رامي.
1: آنسة أم كلثوم، شاعر رامي.

ثم سافرت أم كلثوم في اليوم التالي إلى رأس البر، فأكد البعد حبه وأشعل خياله، وانتظرها 40 يوما حتى عادت من المصيف، وأعلن عن حفلة لها في ملهى البسفور فهرع إليها، فما إن رأته حتى غنت للمرة الثانية، الصب تفضحه عيونه، كانت تحية وكانت عود ثقاب. ثم زار رامي أم كلثوم وكانت مقبلة على ملء اسطوانات أوديون، فراجع لها الأغاني وهذب لها الألفاظ. كانت أم كلثوم التي شاهدها رامي عام 24 لأول مرة فتاة ذات عقال تغني وتبكي، وكان شابا شاعرا دفاق المشاعر شجي الحس، وكطبع الحب دائما يبدأ بعطف من الرجل وينتهي بعطف من المرأة. بدأ حب رامي لأم كلثوم وبدأت أغانيه لها والغناء المصري الجديد في الوقت نفسه.

0: حقيقة كلام وحالة عاطفية لن تنفصم عراها، والمكتبة العربية تسخر بما فيها من ألحان خالدة وكلمات شجية أبدعها رامي وشدت بها أم كلثوم. أحييك عزيز المستمع وإلى اللقاء.
1: موجز الأخبار.
2: أهلا بكم من جديد إلى هذا العرض الإخباري. أعلنت وزارة التربية عن صدور نتائج القبول الأولي للمترشحين للمناظرة الخارجية بالاختبارات الخاصة بانتداب أساتذة التعليم الثانوي وأساتذة التعليم التقني وأساتذة التعليم الفني بعنوان سنة 2026. وأوضحت الوزارة أنه يمكن للمترشحين الاطلاع على نتائجهم عبر الموقع الإلكتروني www.edinet.net. كما بيّنت أن باب تقديم الاعتراضات سيكون مفتوحا بداية من اليوم 5 مايو وإلى غاية 7 من ذات الشهر، وذلك بإيداع مطالب الاعتراض مباشرة لدى المندوبيات الجهوية للتربية الرجع بالنظر إلى مقر إقامة المترشح، وذلك اعتمادا على العنوان المضمن ببطاقة التعريف الوطنية. طلب الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري في الترفيع في أسعار قبول الحبوب نظرا لارتفاع كلفة الانتاج وتنامي الأسعار في السوق العالمية. يؤدي وفد من خبراء البنك الدولي مهمة إلى تونس في إطار مرافقة تنفيذ برامج إحداث وحدات لمعالجة وتثمين النفايات المنزلية. في أخبار العالم، استشهد مواطن فلسطيني اليوم بعد قصف قوات الاحتلال جنوب شرق مدينة غزة وفق ما أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية. قال وزير الخارجية الإيراني عباس رقجي إن الأحداث في مضيق هرمز أظهرت أنه لا يوجد حل عسكري للأزمة، مضيفا أن المحادثات تحرز تقدما بوساطة باكستانية. انتهى الموجز، إلى اللقاء.
1: الإذاعة التونسية خلية الوثائقيات.

0: حماة وطن.
1: سير مناضلين ومناضلات واجهوا الاستعمار وحملوا راية الحرية والاستقلال.
2: أم سعد يحيى وخديجة رابح قريبتان أربكتا مستعمرا ومسيرة ألهمت نساءنا.
3: تونس 9 أفريل 1938. الدخان يتصاعد في سماء العاصمة ورصاص الاستعمار يحسد أرواح الشهداء ويسيل الدماء من القصبة وباب بنات إلى باب سويقة. وسط كل هذا كانت هناك امرأتان، أم سعد يحيى أو خالتي أم سعد كما تلقب وابنة عمها خديجة رابح، التحفتا بالسبساري وخرجتا مع المئات من طلبة الزيتونة وتلاميذ الصديقية وقادتا مجموعة من النساء لاختراق الطوق الأمني الذي فرضه جنود الاستعمار. هدفهن تعطيل السيارة التي كانت تنقل الزعيم علي البلهوان للمحاكمة. تلك كانت شرارة إعلان التحدي وانخراط المرأة التونسية في قلب المعركة الميدانية ضد الاستعمار. وكما كتب تاريخ النضال الوطني بالدماء، فقد كتب بحبر مسجه صبر النساء وشجاعتهن. اليوم سنروي لكم سيرة امرأتين نشأتا في واحات المطوية بالجنوب التونسي، كسرتا قيود المجتمع وحولتا أنوثتهن إلى ترسانة أربكت المستعمر الفرنسي. هذه الشجاعة لم تأتي من فراغ، فخديجة رابح التي ولدت في العام 1910 نشأت على قصص جدها محمود سويلح الذي قاوم الاحتلال عام 1881 واضطر للجوء إلى طرابلس قبل عودته. أما أم سعد يحيى المولودة عام 1898 فقد تشبعت بروح التمرد والثورة من أصداء ثورة القبائل بالجنوب في العام 1915 وأعدام البطل المشهور الدغباجي بعد 9 سنوات. خالتي أم سعد وبمجرد ترملها في سن مبكرة من مبروك من حفيظ وقبل خوضها غمار السياسة أصرت على خطوة ثورية أنذاك، استعادة لقبها العائلي يحيى رمز جرأتها واعتزازها الذاتي. فاطمة شلفوح الأستاذة المختصة في تاريخ تونس المعاصر وإحدى أهم المساهمات في صياغة وتحرير سيرة البطلتين في موسوعة مناضلات تونسيات، تعود بنا إلى جذور تشكل ملامح هذه الحركة النسائية المبكرة ضد الاستعمار واستبطان أم سعد وخديجة لروح المقاومة.
4: ثم وسط مقاوم للمستعمر مش مرتبط بميلاد الأولى أو الثانية، بل يعود إلى 1881 دخول القوات الفرنسية واحتلال البلاد التونسية ومقاومة المستعمر لها، وكانت هذه المنطقة من بين المناطق التي قاومت المستعمر وبقيت ذاكرة معناتها مجروحة فيما فعله المستعمر من استيلاء على أملاكهم والتنكيل بهم وغيرها. وبالتالي هما نشأوا في وسط وطني يكره المستعمر، في وسط يحكي وتتوارث ذاكرة العائلة ما تعرضت له المنطقة في ظل الاحتلال الفرنسي. التشبع بالحس الوطني والوعي الوطني كان في الوسط العائلي، كان عنده دور. ثم عناصر من قرية المطوية كانوا منخرطين في انتفاضة لودرنا ولاد دباب التي اندلعت أثناء الحرب العالمية الأولى. بالمناسبة هنا نذكر ما تنسى قاوموا مش بالمطوية لكن من مناطق أخرى، مثل معركة رمثة 1915 لقينا فيها الشهيدات، رفعنا السلاح في وجه المستعمر الفرنسي. بالتالي ثم جهة تستبطن الكره المستعمر وتحمل هذه المبادئ الوطنية. اختي رابح تقول فرنسا تكرهنا ونحن نكرهوها في الدم، ما نصدق ربي نلقاو كلمة على فرنسا خايبة باش نقولها، على خاطر عذبت أجدادي، عذبونا بالضرب وبالخطايا وفسدونا رزقنا وغاروا علينا وعلى ملكنا وعملوا فينا شر الشف.
3: وبالعودة إلى تاريخ 9 من أبريل 1938، كانت الشوارع يومها تضج بالهتافات وصدور وحناجر المتظاهرين تغلي بالشعارات. في قلب هذا الإعصار لم يكن الرجال وحدهم من يواجهون الرصاص، بل كانت هناك وجوه نسائية شجاعة اخترقت الصفوف لتصنع التاريخ.
4: الدور المحوري في الحقيقة كان في حوادث أفريل 38، هذيك المنعرج بالنسبة لانخراطهن الفعلي والفاعل في النضال الميداني. كان نرجع لتصاور مظاهرة 8 أفريل 38، اللي هما زوز مظاهرات، معناتها واحدة انطلقت من رحبة الغنم معقل الزعيم توا، والأخرى انطلقت من باب سويقة. تطلق في مؤخرة المظاهرة نساء، نساء هذوكم كيفاش خرجوا؟ حقيقة هناك دور محوري لخديجة رابح وأم السعد يحيى في الانتقال بين المنازل في المدينة العربية وإقناع النساء للخروج في هذه المظاهرة. في هذه المرحلة كان دورهن خاصة يقتصر على محاولة إقناع النساء في منازلهن، في الزوايا، في الحمام وغيرها من المناطق. تمشيوا البرشة بقايا باش يقنعوا النساء أنهم يخرجوا. 9 أفريل محاكمة الزعيم الشاب علي البلهوان، فسمعوا الناس في تونس وثم تجمع أمام قصر العدالة، والتجمع هذيك كان فيه رجال وكان فيه زادة برشة نساء من بينهم أم السعد يحيى واختيجة رابح، وقاموا بتعب

0: نعطيه أي وسيلة باش يضربوا بها المظاهرين هذوكم اللي كانت ثم مواجهات في تلك الفترة. مثلا يقصوا القماش ويكتبوا الشعارات هذاك كان دور النساء هما اللي فصلوا. خديجة تكتب قرأت في الكتاب وكانت تخيط وتطرس، فكان عندها دور في أنه يقصوا اللافتات باش يقع رفعهم في المظاهرات المختلفة.
1: في العام 1943 تحول منزل خالتي أم السعد في نهج سيدي العطاوي بباب سويقة إلى مأمن للزعيم الراحل الحبيب بورقيبة بعد هروبه من بطش المستعمر. وفي سبتمبر 1949 عاد بورقيبة إلى تونس بعد سنوات نفيه في القاهرة وترجل لنفس البيت شاكرا جميلها، وكلفها بتأسيس أول شعبة نسائية بمدينة تونس. وفي تلك الفترة كانت خديجة رابح تدرب 140 فتاة في منزلها وفي زوايا المدينة على الأناشيد والمبادئ الوطنية، محطة نضالية ترويها لنا الأستاذة فاطمة شلفوح بالتفاصيل.
0: إثر إطلاق سراح الزعماء من سجن سان نيكولا، بورقيبة عاد وأصدقائه وبعض زملائه من الوطنيين من القادة الوطنيين إلى تونس. تم تضييق الخناق عليه وعلى نشاطه، ففي فترة ما ما عادش يروح لداره، تخبى في دار أم السعد يحيى بشهادتها، شهادة شفوية لها. بالتالي ثم ثقة تنسجت بين شعبة الترنجة هذوما اللي متكونة من المطاوة خاصة، وما بين أهم القادة الوطنيين وفي مقدمتهم الحبيب بورقيبة. وبالتالي عند ما لجأ إلى منزلها كان واثقا أنه في أمان، بدليل أنه عند عودته في سبتمبر 49 بعد منفاه الطويل في القاهرة، غادر 45 وعاد سنة 49، ترجل مباشرة عند عودته واستقباله في باب سويقة إلى منزل أم السعد يحيى في نهج سيدي العطاوي. المسيرة هذه ما توقفتش، تواصل النشاط متاعهم، مش كان هما بتبيعة، الاتحاد النسائي الإسلامي تأسس عام 36 بقيادة بشيرة بن مراد وفي برشا نساء، وتواصل نشاط النساء أثر الحرب العالمية الثانية. والحزب عام 49 أوعز بأنه يتم تأسيس شعب نسائية، فتأسست أول شعبة نسائية سنة 1949 بتونس، صفاقس أيضا الشعبة النسائية متاع صفاقس كانت ناشطة جدا. وبالتالي كانت أم السعد يحيى وخديجة رابح من النساء الناشطات جدا. خديجة رابح كانت تخطب في هذه الشعب مع شدلية وسعيدة بوزكر وأم السعد من يحيى وشريف الفياج الزيدة، وكانت تدرب النساء على الأناشيد الوطنية بمنزلها من أجل تعليمهن المبادئ الوطنية، ودربت حوالي 140 فتاة في هذا المضمار. وكانت تعقد اجتماعات مرة بالزوية بالمدينة في زاوية سيدي إبراهيم الرياحي، ومرة بمقر قرب زاوية سيدي محرس. في أغلب الأحيان زادت تعقد اجتماعاتها مع النسوة في منزلها باش تهرب من أعين الاحتلال والمستعمر الفرنسي ومن وشاية المتعاونين معه، خاطر فما برشا متعاونين. وهو نفس النشاط راهو بالنسبة لأم السعد يحيى، قامت بدور مهم معتها في الشعبة هذية.
1: ديسمبر 1951 المفاوضات التونسية مع الاستعمار الفرنسي تفشل. ردة فعل أم السعد وخديجة لم تتأخر لإنجاح إضراب عام وقرى لمدة 3 أيام رفضا لمبدأ السيادة المزدوجة، إذ قادت تحركات ميدانية لإنجاح الإضراب. فقد كانت أم السعد تنزل الناس من الترامفاي وتقنعهم بغلق المقاهي، وحاذت حذوها ابنة عمها خديجة رابح.
0: هنا شنو المنعرج؟ تعرف لي احنا خضنا تجربة حوار مع فرنسا على اساس السير بالبلاد التونسية نحو الحكم الذاتي والقيام باصلاحات في اتجاه ربما الاستقلال التام فيما بعد. لكن فرنسا تمسكت بالسيادة المزدوجة من خلال اصدار مذكرة 15 ديسمبر 51، فكانت القطيعة في المفاوضات وقررت الحركة الوطنية بمختلف مكوناتها خوض غمار المقاومة والمعركة المسلحة. بل كان ثم اضراب في اثر هذه المذكرة 21 22 23 ديسمبر 1951 للدفاع عن القضية التونسية ورفض مبدأ السيادة المزدوجة. إذن شنو ساهمت أم السعد يحيى وخديجة رابح؟ ساهموا في دعم الإضراب، إنهم مشاو يقنعوا في المواطنين بمعية عدة نساء أخريات منهم شدلية بزكرو. كيفاش عملوا؟ كانوا يمشيوا للقاوي، يمشيوا للحوانت، يهبطوا في الناس من الترنفي معناتها من عربات النقل باش تقع مقاطعة إضراب عام لمدة 3 أيام حتى ينجح الإضراب. تقول أعطاونا الحزب جرايد في مقالات كانوا يوزعوا فيه مبلاش.
1: إلى تاريخ 13 من جانفي في العام 1952 المكان ميناء حلق الواد. وقفت خالتي أم السعد بوجه المقيم العام الجديد ديوت كلوك رافعة شعار

0: يسقط الاستعمار وكادت تعتقل لولا تدخل الباي. أما خديجة رابح فقد تقدمت صفوف مظاهرة نسوية ضخمة بباجة بعد يومين أدت لاعتقالها وإيداعها السجن بمعية مجموعة من النساء المناضلات.
1: عند تعيين مقيم عام جديد قبل حتى مؤتمر الاستثنائي للحزب ذيك في 18 جانفي قدم مقيم عام جديد على متن بارجة حربية جون دوتكلوك وهو بمثابة إعلان عن سياسة قمعية منقطعة النظير. فجمعوا وعملوا نساء مظاهرة في 13 جانفي 1952 بميناء حلق الواد إدانة رفعوا شعارات يسقط الاستعمار يسقط يسقط إلى آخره. عنا مظاهرة نسائية في باجة شاركوا فيها برشا نساء، عنا تصويرة أم السعد يحيى في مقدمة المظاهرة معهم وسيلة بوركيبة وغيرهن وشدلية بوزقر وغيرهن، وقد وقع اعتقال هذه النساء ثم تم إطلاق سراحهن فيما بعد.
0: لم تتوقف مسيرة البطلتين هنا، بل وتصاعد نضالهن مع اندلاع شرارة المقاومة المسلحة في أوائل سنة 1952. سارعت أم السعد يحيى بجعل منزلها في باب السويقة مكانا لتخبئة الأسلحة وملجأ آمنا للمقاومين.
1: في مرحلة الكفاح المسلح تواصلت نشاط خديجة رابح أم السعد يحيى تجميع الأسلحة في منزلها، مثلا أم السعد مش بالمعنى المخزن، كنت تخبي سلاح، مناشير، نقل التعليمات، توزيع المناشير، كانوا زادا يقوموا بتجميع الأموال لمساندة الحزب معناتها، ومعهم شريفة الفياش كانت من العناصر الفاعلة في أنهم يجمعوا مداخيل للمقاومة، وزادا كانوا يوفروا مأكولات والمؤونة للمقاومين.
0: الفترة ذاتها شهدت مظاهرة باب بحر الشهيرة بحضورها النسوي الواسع. كانت خديجة رابح في الصفوف الأولى وكسرت ساقها بضربات جندرمة الاستعمار. ما أشيع مباشرة إثر الحادثة جعل الراحل الطيب المهيري يقول إذا ماتت خديجة فستموت الحركة الوطنية النسوية معها.
1: كما مظاهرة نسائية في ببحر في جانفي 52 تعرضت فيها هي للعنف خديجة رابح وتكسرت ساقها. هي تقول عنا شهادة شفوية: دسيت عندي هودي عندها خبيت روحي، كنت خاخني في ببحر، الدم يشرشر من ساقي ومن كل بقع، عطاني جرايد نشيح بيهم في الدم، قعدت عند هيك اليهودي مدسوسة للحداش متاع الليل حتى نجمت تروح لدارها من بعد. هي تذكر خديجة رابح في شهادة شفوية تقول وقت ضربت في مظاهرة ببحر، تقول مرة اللي تشديت في مظاهرة ببحر الكبيرة مشاول دعمي للطيب المهيري قال له خديجة إما ماتت ولا خشت الحبس. يخي جاوبه قائد الوطني طيب المهيري قال له اسمع وقت اللي تموت هي نحن رجال نندبوا عليها، لو كانت موتنا هي توا الحركة الوطنية متاع النساء تموت.
0: تواصلت مسيرة أم سعد يحيى وخديجة رابح الحافلة بالنضال والتضحيات إثر تحقيق النصر والاستقلال التام وخروج المستعمر، وذلك بالانخراط في معركة التنمية وبناء الدولة وتوعية المرأة بالحملات التثقيفية في مختلف جهات البلاد من خلال النشاط المكثف صلب الاتحاد القومي النسائي. في سنة 1972 غادرتنا أم سعد يحيى تاركة اسمها يزين أحد أنهج العاصمة تونس، ولحقت بها خديجة رابح سنة 1988 بعد أن قلدهما لحبيب بورقيبة وسام الاستقلال. هكذا كانت سيرة امرأتين من عمق الجنوب صنعتا بجرأتهما فجرا جديدا لتونس وألهمتا أجيالا من النساء وتركتا خلفهما صرخة لا تمحى: اللي يموت يموت شهيد واللي يعيش يعيش سعيد. طريق التحرير لم يصنع فقط في الغابات والجبال، بل صنع أيضا خلف أبواب نهج سيدي العطاوي وفي أكياس المصوغ التي جمعتها نساء المطوية. خالتي أم السعد وخديجة رابح اسمان لروح واحدة، روح تونسية لا تقبل الضيم ولا تعرف الخوف.
2: موسيقى الشارع أنس الزمالي، نص وإنجاز رفيق الدريدي، إخراج إذاعي أنيس بلالونة.
3: حماة وطن،
4: حماة وطن،
3: إنتاج الإذاعة التونسية 2026.

تأليف حسنين بن عمو. اللحن المميز والإيقاعات للأستاذ عبد الحميد بالعلجية.

0: اسمع نقولك، احنا ناس ما نقبلوش الهدية على خاطر قمنا بالواجب. شوف يا حمدان، سلم على اصحابك وقول لهم الدار دارهم ومرحبا بيهم في كل وقت، اما الهدية لا. وبالخصوص للنساء، سمعتني ولا لا؟
1: اسمع،
0: مش من صبرنا ومش من عوايدنا يا سي حمدان.
1: عجب يا هاشمي. شبيك هكاي تخششت فيسع فيسع؟ يا سيدي خلينا منهم، ظهر لي فيك ما تحبش العلوج والروامة. سيدي احسبني انا اللي جبت الهديه ونحب نهديها لل... لا استغفر الله واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمد رسول الله. ايش كنت باش نقول؟ قلت لي يا هاشمي يا خويا، هاك المراه اللي جابت القنديل اختك ولا؟
0: ايوا جينا هاشي، توا جينا هاشي يا سي حمدان، جينا هاشي. شوف يا سي حمدان، هذيك رحمانه، رحمانه هي كل شيء عندي في هالدنيا، هي خليلتي وباش نعرسوا في الصيف.
1: في الصيف
0: والعاقبه عندك سيدي خويا.
1: في الصيف هذا تعرسوا؟
0: اي اي، شبيك تعجبت في الصيف هذا نعرسوا؟ شبيك تعجبت؟
1: لا لا لا يا هاشمي يا خويا، والله يا سيدي مبروك مبروك عليك.
0: يعيشك يعيشك يا سي حمدان. قل لي.
1: نعم.
0: بالمجد اصحابك اللي جبتهم معاك من التجار؟
1: هذا كلام، طبعا يخدموا في التجارة يا هاشمي، تجار كبار وعندهم الفلوس. اي نعم يا هاشمي، عندهم كل شيء.
0: تعرف ما ظهر لي كانوا تجار.
1: يا هاشمي يا مزورة. لا لا يا سيدي لا، ما هماش يخدموا في حاجة أخرى، تجار وذاك هو.
0: يزي عاد يا حمدان يزي، هذوكم ناس ذيوبة باين من عينيهم ومن كلامهم، هذوكم ناس متاع تراكن متاع. شوف انا ظهر لي لهذوكم يتبعوا في السياسة. مش هكا؟
1: عندك حق، عندك حق على خطر السياسة والتجارة اخوات. نعم. وهذوك يتحدثوا في السياسة وهما ما هم فاهمين منها حتى شيء.
0: أيوة. شوف يا حمدان.
1: نعم يا هاشمي يا أخويا.
0: نحب ننصحك نصيحة هكا لوجه الله.
1: تفضل.
0: أخطاك منهم

0: بعد رسالة هذه علمنا شعندك من أخبار أخرى كزيميا. تدار فيك رجل ذكي، وصلت للحسن الحفصي في أقرب وقت، رغم اللي ما عندك شيء. مش كيف مش مهم، سمعنا شعندك.
1: يا عظيمنا، أش باش نقولك؟ ناس وبلاد ما فيهم ما يتصل، ناس بغبغ وغبان متوحشين ما يعقفوا، كان يتقاتلوا بين بعضهم. كل كبيلة تحب تكذي على الكبيلة الأخرى باش تغنم أموالها ونساها.
0: نعرف نعرف نعرف هذا نعرف. أشي نجم يعمل حسن الحفصي كزيميا؟
1: ينجم يا مولانا، ينجم يلم 30,000 مقاتل ويعطي المال والمونة لمواجهة الحملة متاعكم. ونزيد نعلمكم اللي العغبان يكخوا خير الدين بغبغوس، وما يستناو كان في الشغاغة الأولى باش يهجموا عليه ويتخذوه من تونس. لكن
0: شنو لكن هذه؟
1: لكن يا مولانا، العقبان والأهالي والحسن الحفصي ما ينجموا يعملوا حتى شيء وخدهم، لا عندهم سلاح جديد ولا لبسة عسكر تنجم تقول أفكارها. وعلى هذاك يلزم العسكر المسيحي يكون في تونس بسلاحه الكبير والجديد وبالمدافع متاعو. ايه، وسمعت يا مولانا اللي خير الدين بغبغوس ما عنده كان 8,000 عسكري وسلاحهم على كتو، والاهالي يكرههم على خاطر ما فيهم ما يتصل وما ينجموش يعيشوا مع اولاد البلاد، لا اخلاق ولا لغه. حتى خير الدين بنفسه حاغ معاهم وما عرفش كيفاش يحبب الناس فيه وفي رجاله.
0: عظيم عظيم. ودو نعطيك كزيميا جواب تهزو للحسن الحفصي. كزيميا، عندك هدية من جلالتنا.
1: شكرا مولانا.

0: وينو لويس؟ اشبيه ضاع؟ تو نهارين لوج عليه وخليته الوصاية عندك باش يلاقيني.
1: علمي علمك حكى لي هاك النهار على واحد ولد بلاده ولا اصحاب هو الحسن الحفصي، وظهر لي فيه خاف للاخر يسبق ويخدم الخدمه وترسيلو على الضحضاح.
0: باش ترسيلو على الضحضاح؟ اي نعم باش ترسيلو على الضحضاح، حقه من الاول مش من نهار اللي جا مش توا. قداش من وقت ضيعوا في الهدار الفارغه، الدنيا تتحرك يلزم نعملوا حاجه.
1: وانا اش عندي نعمل؟ النجم نعمل حتى خطوه واحده من غير موافقه لويس بريزانت. قال لي اقعد على روحك ونهارت اللي لازم نتحركوا تو نتحركوا
0: نتحركوا نتحركوا. انا يا سيدي لمينا الاخبار اللي حاجتوا بها وزدنا عليها وهزيناها للناس اللي باش يقفوا معانا وغيرهم وغيرهم. هيا هذا الكل ما كفاش باش تحرك.
1: ظهر فيه له في حاجات اخرين.
0: اش تقصد؟
1: لا هات شي
0: باهي. اش عملت معك السيد اللي ضيفنا في داره؟ ينجمش يعمل حاجه؟
1: ما كلمتوش في الموضوع وظهر لي فيه شمامها قارص هكا وما نجموش نعملوا عليه جمله.
0: لا لا هذاك حسابه عندي انا، انا نعرف كيفاش نجيبه في القالب. هات نخدموا بيها يا مات وبعد ثم حساب بيناتنا.
1: اختر راجل يا نبيل خلينا منه، ظهر فيه طيب ولد حلال مش متاع هالدعازق.
0: باهي باهي باهي. على كل حال انا ماشيله، عندي موضوع نحب نصفيه معاه.
1: موضوع؟ انا موضوع انت تعرفه من قبل؟
0: ما نعرفوش، اما تو نحكي لك من بعد. اي في الامان تو.

0: مسيك بالخير.
1: مسيك بالرضا. اهلا مرحبا. مرحبا سي نبيل الاختار السعيد. تفضل يا سيد تفضل، زارتنا البركه. المقام مش في مقامكم.
0: احسن يا سي الهاشمي، احنا ولاد حومه كان ما تعرفش، ومانيش براني، تونسي كيفك ومن حومه العلوج. كنت نسكن بحذا باب العلوج بالضبط.
1: عجب، قداش الدنيا صغيره، والله ما كنت نعرف هذا. شوف يا سيدي، كلام يجبد كلام. تي اقعد يا رجل، شبيك واقف؟ اقعد.
0: بارك الله فيك.
1: ظهر لي الحكايه معاك باش تحلى. تحب تشرب حاجه؟ ساعه ثم لاقمي بارد، وثم تاي احمر، وثم قهوه. يمانيه تعمل 66 كيف
0: يا سيدي. هات اللي تحب، اللي حاضر ويجا اقعد، حاجتي عندك.
1: الله يبارك.
2: يا ولد جيب واحد لاقمي من عند عمك علي.
3: حاضر حاضر سي هاشم.
1: الخطأ السعيد، كيفاش ما نعرفوش بعضنا من قبل واحنا محسوب ولاد حومة واحدة؟ ولا انت من هك اللي كانوا عايشين في القطن؟
0: والله كلامك صحيح، كما قلت يا سيدي، عشت في قصر السلطان في القصبة. وقت اللي عرست نقلت لحومة العلوج، لكن ضاع كل شيء.
1: ما فهمتش يا سي نبيل.
0: هذا هو فهمك. الوالد كان ناظر قصر القصبة ومات وقت اللي دخلوا الترك. ضاع المال واللي خبيناه، الحاصل تفرقت العائلة، حتى مرتي ضاعت مني لليوم ما لقيتهاش، وقعدت وحدي.
1: الكل من عمايل هكل. الله ما تخلينيش نقول كلام ما عينيش فيه.
0: ظهر لي فيك ما تحبش الحسن الحفصي.
1: شوف، ريت ذراعي هذه، هذه من جرة مولاك الحسن الحفصي. خسرت صاحبي، خسرت ذراعي، كنت باش نخسر حياتي بكلها. هذا غير اللي وقع لغيري ونعاني فيها أنا التو.
0: سمحني، كان حيرت لك مواجهك. ظهر لي احنا توا فرد حال.
1: لا يا سي نبيل، مناش فرد حال. انت عشت في القصور وفي الخير وفي النعمة، حتى لي وقت اللي طاحت بيك وذن القفة ما زلت تعيش في الخير والخمير، وهو باين على وجهك. اما احنا وهالناس كل عشنا في الحومة، ورينا الفقر والغلب، شفنا لي عمرك ما شفته. هاي
3: هاي سليس، هاول ليك طل.
1: يعطيك الصحة.
3: شفا عليكم.
1: هاول ليك ميجي وشربي.
0: ياسر الهاشمي، ما تعرفش يلندراها الزيارة هذه جاتك على غفلة وإلا قاري لها حساب؟
1: شو نقول لك، أنا ما خممتش في الموضوع بالكل. اللي جاء مرحبا بيه، واللي مشى بالسلام.
0: يا سيدي طمان، جيتك على خاطر هاك الليلة ما حكيناش على اللي همنا وما رتبناش أمورنا. عديت نحكي معاك في موضوع.
1: إن شاء الله خير، تفضل.
0: اسمع يا سي الهاشمي، مانيش باش نطول عليك، ومانيش باش نراوغك وألا نخدعك. أنت ظاهر فيك رجل طيب، وكيف ما قلت اللي في صندوقه فوق، ولهذا بلاش كذب. أنا ما جيتك لهنا كان على خاطر سبب واحد.
1: حيرتني يا سي نبيل. إن شاء الله خير، شنو هو السبب؟
0: رحمانة.

موعدنا معكم في الحلقة القادمة من مسلسل رحمانة. بطولة زهرة بن عميرة، صالح الرحموني، وأنور العيشي. شارك في هذه الحلقة عز الدين الحمروني، عبد الوهاب المصمودي، عبد اللطيف خير الدين، المنصف الشواشي، وسالم بتبوت. الهندسة والتركيب والمزج لصالح السفاري بمساعدة محمد المدن. توظيف الإنتاج البشير بالطيب. رحمانة من تأليف حسنين بن عمو وإخراج محمد المختار.

ذاكرة الأيام مع الثاوي موسى.

مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم وسهلا إلى هذه الحصة الجديدة التي نعود فيها للحديث حول العمل النقابي بتطاوين من خلال تجربة السيد محمد العماري الذي أصدر أخيرا كتابا بعنوان الحركة النقابية بتونس خلال القرن 1924-2024. سي محمد مرحبا بك وشكرا على قبولك الاستضافة وهنيئا لك بهذا الإصدار الجديد القيم. تجربتك في العمل النقابي في تطاوين كانت تجربة مهمة، وهناك تفاصيل لا يعرف